0: وغيرها من المواضيع مع أستاذ علم الاجتماع الأستاذ منير سعيداني. مرحبا وأنا سعيد باستضافتك مرة أخرى في برنامج توانس على إذاعة تونس الثقافية. المرة الأولى كانت تظهر لي قبل عامين في الموسم الأول من هذا البرنامج، والآن نحن في الموسم الثالث. مرحبا.
1: شكرا سيهاب، أسعد دائما بأن أكون ضيفك، عسى أن لا نكون ضيوفا ثقلاء.
0: لا لا بالعكس،
1: شكرا جزيلا.
0: لا لا بالعكس، مرحبا. إذن منير السعيداني أستاذ علم الاجتماع، باحث متحصل على التأهيل الجامعي، شهادة دكتوراه، أستاذ تعليم العالي في الاجتماع، باحث قار بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية السيراس، أزدى من 2000 إلى 2022 دروس عديدة في الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع الثقافة وأنثروبولوجيا الممارسات الثقافية وعلم اجتماع الاتصال ما بين الثقافي وعلم اجتماع الأدب والفن في الجامعات التونسية، عضو المجلس العلمي في المركز العربي للأبحاث ودراسة سياسات تونس، عضو لجان وطنية ضمن مؤسسات التعليم العالي بتونس في اختصاص علم الاجتماع، وعضو لجان الدكتوراه وتأهيل في الاختصاص والاختصاصات المجاورة، وأيضا عضو هيئة تحرير نشرية الجمعية الدولية لعلم الاجتماع Global Dialogue، ومحكم للبحوث والكتب والمقالات لدى هيئات تدريس وبحث ومجلات علمية أكاديمية تونسية وعربية ودولية تصدر بالعربية والفرنسية والإنجليزية. أيضا نشر عشرات المقالات في اختصاصه بالعربية والفرنسية والإنجليزية، أصدر ترجمات في اختصاصه كتب ومقالات، بعض هذه الكتب شنجيو عليها والمقالات بعد شوية. كان فما إمكانية أيضا نحكيه على كتابك اللي إن شاء الله سيصدر قريبا، شنية أهم المحاور اللي باش تكون فيه. مرة أخرى مرحبا، أذيره ملخص لمسيرتك المهنية، لأن حقيقة ربما نحتاج لساعتين أقل شيء باش نحكيه على مسيرتك من منذ بداياتك إلى يومنا هذا، وفما حتى العمر وقتش مولود. أنا قلت في الفترة هذه تبارك الله معنا يحبوا برشا وقت الواحد. قبل ما نبدأ بالكتب وبعض المقالات اللي اخترتها أنا يعني مهجل كلها، تقييمك لعلم الاجتماع في تونس، احنا حكينا عديد المرات، هل سؤال يتبادر إلى الذهن، علم الاجتماع التونسي سلط الضوء بما يكفي على المجتمع التونسي من جميع الجوانب، أم ربما اللوم يقول عديد النقاد أنه بقي مقتصرا على النظريات وعلى النظريات الغربية، وانت كتبت في الشأن هذا، يعني الميدان اللي هو أساس علم الاجتماع تقريبا شبه غايب، ربما في فترات بعد الاستقلال تواجد، ثم لظروف سياسية ربما اجتماعية اقتصادية ما نعرفش، انت تقول لنا قلت البحوث الميدانية. ثم سؤال حيني آني بعد الذكاء الاصطناعي، ما هو مصير علم الاجتماع؟ خطر ناس في بالهم الذكاء الاصطناعي كانت تصاور تتحرك، ولكن في البحوث في دول أخرى الذكاء الاصطناعي أصبح شيء أساسي في البحوث والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
1: نعم، شكرا سياب، هذا سؤال أو مجموعة أسئلة مهمة جدا، لأن تمكننا أولا من تقييم أو نوع من النظرة الاسترجاعية التاريخية، ثم ربما إطلال على الوضع الحالي، ثم استشراف المستقبل القريب على الأقل. صحيح، يعني ورد في سؤالك نوع من الإشارة إلى أنه في بدايات الاشتغال العلوم الاجتماعية في تونس وعلم الاجتماع بشكل خاص في الفترة اللي نسميها أنا الفترة ما بعد الاستعمارية، كان هناك ارتباط بالميدان، لأنه التقليد الذي بني في تونس لعلم الاجتماع في السنوات الأخيرة من الفترة الاستعمارية كان متركز أساسا في معهد الدراسات العليا، الانستيتيود هود زيتود، وهذه مؤسسة أنشأتها السلطات الفرنسية سنة 1945، وكانت فيها جملة من الاختصاصات من بينها علم الاجتماع، كان فيها أيضا الجغرافيا إلى آخره.
0: 1945 قبل الاستقلال يعني.
1: أي 45، وبدأ فيها تدريب بعض من سيصبحون الأساتذة الأول لعلم الاجتماع عندما تمت إن صحت العبارة تونسة الاختصاص والخروج به من معهد الدراسات العليا الذي يعني انتفى وجوده في 56-57، وتم تأسيس الجامعة التونسية سنة 60. إذن إجازة علم الاجتماع أسست في معهد الدراسات العليا، وكان هناك توجه نحو الميدان بشكل واضح ومباشر. مثلا رسائل الدكتوراه الأولى التي قام بها أساتذة علم الاجتماع التونسيون الأول كانت تبحث في مواضيع مثل التنمية خاصة في المجال الريفي، كانت أيضا تبحث في قضية التصنيع، كانت تبحث أيضا في قضية البناء الوطني إلى آخره، وكل هذا كان ينقام على يعني دراسات ميدانية بشكل مباشر. ولكن الحقيقة يلزم ننتبه شوية أنه هذا الأمر بدأ يتنظم بشكل يعني خلينا نقول مؤسسي عندما تم تأسيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية سيريس سنة 1962. بعده بعامين تم تأسيس المجلة التونسية للعلم الاجتماع 1964، والتي كانت تنشر البحوث التي كانت تنجز.
0: يعني من خلال هذه أستاذ هذه المسيرة كان فم اهتمام بعلم الاجتماع. كي نقولوا تأسيس 60 وبعدها عامين مجلة و45 بون تحت الحماية وتحت الاستعمار المعهد العالي، كان فما اهتمام جدي بعلم الاجتماع.
1: نعم، وهذا يعتبر نوع من المنعطف، لأنه عادة تحت السلطات الاستعمارية وفي الأوضاع الاستعمارية منظومة المعارف الاستعمارية كما أسميها تعتني أكثر بالأنتروبولوجيا وليس بعلم الاجتماع، لأنها تعتبر أن المجتمعات المستعمرة هي مجتمعات متخلفة، مجتمعات جماعاتية، مجتمعات ليس فيها تصنيع، ليس فيها تحضر كبير إلى آخره، ولذلك فإنه يعتقد أن العلم الأكثر مناسبة لها هو علم الأنتروبولوجيا وليس علم الاجتماع. ومع ذلك وجدت هذه التجارب التي كنت أحدثك عنها، خاصة أنه يعني في تلك السنوات بالذات 64-65 حتى البداية السبعينات أنجز أول أساتذة علم الاجتماع في تونس رسائلهم للدكتوراه. أذكره بطبيعة الحال الأستاذ الفقيد سي عبد الوهاب بوحديبة، الأستاذ الفقيدة ليليا بن سالم، الأستاذ الفقيد
0: حول العائلة ليليا بن سالم.
1: نعم، وبدأ بالضبط وإشاراتك مهمة جدا، بدأ يظهر حتى نوع من التخصص علم الاجتماع الذي يعتني بقضايا التنمية المرتبطة بالتصنيع، علم الاجتماع الذي يعتني بقضايا التنمية المرتبطة بالمجال الريفي، علم الاجتماع الذي يعتني بالمدرسة، الذي يعتني بالعائلة إلى آخره. ولكن في نفس هذا الظرف الذي كنت أحدثك عنه سنة 1965 أنشئ داخل وزارة التخطيط التي كانت تحت سلطة أحمد بن صالح مكتب للدراسات السوسيولوجية
0: في وزارة التصنيع. نعم. أنا عام 65
1: وزارة التخطيط
0: عام 65 معناها عام 65 نعملوا مكتب الدراسات السوسيولوجية. ثم توا إلا ما يجيك ربما شروط من ممول أجنبي باش تولي أنت تحط بند متاع علم الاجتماع. شوف التناقض يعني.
1: ولكن سيهاب يلزم واحد يدقق شوية. الحقيقة كان المشروع مشروع هيمني، ليس لخدمة العلم كما يقال لوجه العلم، ولكن لمحاصرة مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. هذا الكلام ليس كلامي بطبيعة الحال، هو كلام الأساتذة الكبار الذين كانوا موجودين حينها. لم أذكر منذ حين في القائمة القصيرة التي ذكرتها لم أذكر الأستاذ رضا بكرع، والذي عند استضافتي له في حديث مطول نشرته في كتاب سجلات علم الاجتماع وسجلاته في تونس إن سمح الوقت سنعود إليها، ذكر هذه المعطيات. يعني كان حتى الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة أيضا ذكر هذه المعطيات. كان الهدف هو محاصرة مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية. لماذا؟ لأنه بدأت التقييمات السياسية السلطوية تقول إن هذا المركز هو نوع من تجمع للمعارضين الماركسيين الذين لا ينخرطون في المخططات التنموية.
0: ممتاز.
1: ولكن يعني
0: لكن فما سؤال
1: وقتها طبعا
0: علاش ما تسكرش السيريس وقتها نحكي لك في الظرف في ظرف 65 معناها بجره قلم كان نجم يسكروه.
1: يعني لم يكن الامر سهلا الى هذا الحد. لماذا؟ لانه كان التمويل اجنبي من مؤسسة فورد.
0: يعني أنا سؤالي شرعي ومشروع.
1: لحد
0: الوقت غريبة باش نعاود أنا في الوقت هذاك وفي الظرف هذاك باش نحل المكتب باش نضرب المكتب بالسيريس لازم فما حاجة وراه، لأنه ببساطة كان وقت بورقيبة سهل باش يسكر المؤسسة. مش سايب
1: بين قوسين يعني رئيس الدولة نفسه الحبيب بورقيبة يعني ذكر ما يدل على أنه غاضب على مركز دراسات البحوث الاقتصادية والاجتماعية، وكان هذا في خطاب علني عندما نظم المركز يعني بعض الأنشطة التي اعتبرت فيها يعني فيها نوع من الزيغ أو الخروج عن التوجه العام. ولكن بشكل عام إن أخذنا كل هذه المعطيات فهي تدل على أنه كان هناك نوع من الاعتناء بعلم الاجتماع، سواء باعتباره علما منيرا للسلطة في توجهاتها، أو على العكس من ذلك منتجا لخطاب اجتماعي يمكن أن يكون محل نقد أو محل سجال بينه وبين أطروحات الدولة. وهذا الأمر بالغ الأهمية، ولكن علينا أن ننتبه أيضا إلى أنه مركز دراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الجامعة التونسية، ربما إن صح تقديري، منذ بداية منذ منتصف السبعينات بدأ ندخل في أزمة، والعلم بحد ذاته بدأ يدخل في أزمة. لماذا؟ لأنه أولا بدأ الابتعاد عن المواضيع التي ربما
0: فيها قلق،
1: تكون فيها نوع من الصبغة النقدية من جهة، من جهة ثانية تناقص التمويلات وخاصة انتهاء المنحة التي كانت تسندها مؤسسة فورد لمركز دراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، فأصبحت هناك يعني صعوبات كبيرة جدا في تنظيم الملتقيات إلى آخره. وشيئا فشيئا أصبحت الجامعة التي كان يفترض أن تعوض المركز أو على الأقل أن تتكامل معه، صارت أكثر فأكثر عجزا عن تلبية احتياجات العمل الميداني. وأنت سيهاب يعني من
0: هذه بداية من بعد 65،
1: لا هذا حتى يعني الآن وصلنا احنا الى منتصف السبعينات وربما حتى
0: يعني هذه الأستاذ منير السعيداني ذكر أستاذ علم الاجتماع ذكرنا بالوضع الحالي معنا تقريبا. فما تمويل نجم نعمل دراسة ميدانية؟ ما فماش من
1: الآن نكتب وكاو. الآن الوضع اختلف نسبيا،
0: لا تقريبا
1: طبعا اختلف. لماذا؟ لأنه بين قوسين هذا الوضع الذي كنت أتحدث عنه بدأ يعني في نهاية السبعينات بداية الثمانينات، ولكن يعني تعمقت الأزمة بشكل كبير جدا خاصة في التسعينات وبداية سنة الألفين، ولم يستعد علم الاجتماع نوعا من النفس العلمي إن أردنا إلا بعد أن تم اجتماع ثلاث عناصر. العنصر الأول هو استعادة نوع من الثقة في خطاب علم الاجتماع بوصفه خطابا تحليليا وخطابا ناقدا إلى آخره. وثانيا العنصر الثاني هو أن الجامعة رغم الإمكانيات الضعيفة التي كانت تتحوز بها تمكنت من أن تنظم إلى حد ما بعض الأعمال، خاصة أنه منذ نهاية التسعينات بدأنا نشهد ميلاد مؤسسات جديدة أو بنى جديدة للبحث، هي هياكل البحث التي بدأت بوحدات البحث ثم تحولت إلى مخابر. المخبر لعلم السادة والسيدات المستمعين والمستمعات يجمع على الأقل 50 باحثا مختصا في اختصاص عام، كأن نقول اختصاص التاريخ أو اختصاص الجغرافيا أو اختصاص علم الاجتماع، مع أنه ما فيش تقسيم حسب الاختصاص داخل المخابر. المخبر هو تعريفا متعدد الاختصاصات، ولكن هذه المخابر رغم أن تمويلاتها أيضا كانت ضعيفة تمكنت من أن تمول بعض البحوث.
0: بعد 2011
1: العنصر الثالث الذي بدأ يبرز هو وجود بعض المؤسسات الأخرى من خارج الجامعة ومن خارج يعني مراكز البحث الأكاديمية التي تتبع إدارة البحث العلمي في وزارة التعليم العالي، بروز بعض المنشآت أو بعض المؤسسات التي تحاول أن تسند خطابها الاحتجاجي أو خطابها المطلبي أو خطابها الذي يندرج داخل عمل المجتمع المدني ببحوث علمية. وتأكد هذا الأمر خاصة بعد 2011.
0: بعد 2011 لاحظنا بين الطرفين ازدهار البحوث في علم الاجتماع وخاصة البحوث الميدانية وخاصة كل ما يهم الشباب والحركات الثقافية وغيرها.
1: ولذلك سيهاب يعني احنا أطلنا شوية في بعض المقدمات للإجابة على سؤالك الأول أو على الشطر الأول من سؤالك الأول، وهو أنه في حقيقة الأمر إن أردنا أن نرسم خطا بيانيا لعلاقة علم الاجتماع بالبحث الميداني من جهة وبالمجتمع من جهة أخرى، لنا فترات صعود وفترات نزول، ولا يمكن أن نقيم تقييما خطيا واحدا لكل الفترة. كانت هناك فترة ازدهار كما أشرنا إلى ذلك ولو بشكل سريع، ولكن كانت هناك فترة ضعف إلى آخره. الآن للإجابة على السؤال، يعني هذه المعطيات تفيد أن علم الاجتماع أحيانا يجدوا سبيلا للازدهار بالاعتماد على البحوث الميدانية، وهذه البحوث الميدانية هي التي كانت تعتبر نوعا من الاختبار للنظريات. أنت أشرت إلى نظريات تأتينا من خارج إلى خارج، في حقيقة الأمر كان الخطاب،
0: وأنت عندك موقف من النظريات التي تأتينا من خارج، قريت بعض المقالات يعني ماذا بينا وبعد تحكي لنا الموقف.
1: سأتي لذلك، ولكن حتى أقول أنه منذ البداية مثلا أطروحة ديكولونيالية المعرفة أو نقض استعمارية المعرفة كانت موجودة، يمكن أن نجدها حتى يعني في عناوين بعض المقالات لفقيدنا الكبير سي عبد القادر الزغال، نجد كلمة ديكولونياليزاسيون بالفرنسية بمعنى نقض استعمارية المعرفة. كان هناك نوع من المحاورة لهذه النظريات ومحاولة لتبيئة هذه النظريات. هذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن أن يستمر يعني من دون أن يكون هناك تغذية دائما للبحوث انطلاقا من الأعمال الميدانية. هذا جانب. الجانب الآخر هو أنه في التطورات كان هناك نوع من التردد بالنسبة إلى الجامعة التونسية، أسمح لنفسي بأن أطلق هذا التقدير. المنعرج الكبير بدأ يبدو لي في آخر التسعينات ووصل إلى حدود منتصف العشرية الأولى من
0: التردد. ما معناتها تردد؟
1: خلينا التردد في كيفية التعامل مع الأزمة. كان هناك وعي بأن هناك أزمة، هذا واضح. بدأ مثلا بعض التفكير في اتجاه أن يتخذ علم الاجتماع صبغة مهنية كانت تسمى مهننة علم الاجتماع، professionnalisation de la sociologie. يعني عندما أذكر الكلمات الفرنسية فذلك لأنها كانت مستعملة وليس إذن professionnalisation في أي معنى؟ في معنى أن علم الاجتماع يجب أن يرتبط بحاجات المجتمع. ولكن لماذا أتحدث عن تردد؟ الفكرة بحد ذاتها ليست سيئة بل يمكن أن تكون إيجابية، ولكن
0: يعني سمحني إفرازات المجتمع، حاجات المجتمع على أساس هذيك يمكن نقرأه اختصاصات في علم الاجتماع.
1: نعم.
0: يعني مش تفرض من الفوق.
1: به. هذا فهم. ولكن في التطبيق ماذا إلى ماذا يتحول علم الاجتماع؟ يتحول علم الاجتماع إلى نوع من الخبرة الاجتماعية التي تسند الإدارة، تسند وضع المخططات، تسند المسؤول السياسي إلى آخره. المسؤول السياسي في المعنى الإداري وليس في المعنى السياسي في معنى الحزبي مثلا. أتحدث عن مسؤول في إدارة يضع المخططات لتطوير الفلاحة أو لتطوير الصناعة أو لتطوير يعني بعض المجالات الأخرى إلى آخره. وربما يمكن أن نشير إلى بعض المراكز التي بدأت تأخذ صبغة التوثيق والدراسات مثل الكريديف مثلا الذي كان يعتني ولا يزال يعتني بقضايا المرأة إلى آخره. إذن الفكرة هو هذا التردد، يعني الاستراتيجية لم تكن واضحة. هل الجامعة هي الهيكل المسؤول عن تكوين الباحثين، وإذا تكوين من له القدرة في أن يستشرف ما هي القضايا المجتمعية الكبرى، أم هو مجرد ناصح أو خبير يشتغل لدى الإدارة من دون أن يكون هناك هذا؟
0: ممتاز الفكرة. خلنا نسألك الفكرة الأخيرة، هذه ناصح أو خبير، هل هي فكرة سيئة؟ مش موجود في الدول الغربية هذه المراكز، يعني تلقى مراكز بحث ثم البحوث تذهب إلى الإدارة للاستئناس بها، يعني كفكرة هل هي سيئة؟ أو ربما يمكن في دول أخرى تجارب ناجحة، ثم هذا الخبير وفما علم الاجتماع النقد.
1: يعني بصفة عامة إيهاب، إن لم تكن هناك حراسات علمية وإتقية وأخلاقية لكيفية الاشتغال بالعلم فإنه الأمور تصبح صعبة جدا. ماذا يعني هذا؟ أعود إلى التجربة الأولى التي حدثت عنها وهي تكوين مركز الدراسات السوسيولوجية في وزارة التخطيط. الدراسات التي قام بها أساتذتنا حينها ما كان مصيرها؟ وضعت على الرفوف. لماذا؟ لأنها كانت نقدية. المسألة إذن هي في المسافة الفاصلة بين ما يمكن أن تسمح به لنفسك بوصفك باحثا من أن يقودك التفكير العلمي والنظريات العلمية والاشتغال المفاهيمي والموضوعية إلى آخره. أنا لا أتحدث عن حياد، أتحدث عن موضوعي.
0: موضوعي.
1: إذا إن كان بحثك يقول مثلا إن وزارة ما أخطأت في وضع استراتيجيتها بالنسبة إلى كذا، هل هذا الكلام يسمع ويؤخذ به؟ وإذا يكون هذا المسؤول مستعدا لتعديل استراتيجيتي على أساس بحثك أم لا؟ النتيجة بشكل عام، أقول بشكل عام، كانت
0: لا
1: لا بل أكثر من هذا، هناك طرفة يعني هناك طرفة. أستاذنا الجليل سي عبد الوهاب بوحديبة روى مرة أنه دعي من بين باحثين آخرين في الجامعة لدى مسؤول كبير، وقيل لهم نحن بصدد الاستعداد لإنشاء منطقة سياحية كبرى في الحمامات، ونريد أن تقوموا بدراسات. فقال أنا كان سؤالي للسيد المسؤول هذا، ما هي النتائج التي تريدون أن نتوصل إليها؟ بطبيعة الحال كان سؤاله ساخرا، والمسؤول تفطن إلى جانب السخرية في السؤال، فقال له تو شنو سي عبد الوهاب تو هكا؟ قال له أنتم قررتم أن تنشئوا منطقة وحددتم حتى مجال نشاطها وهو السياحي، وحددتم المنطقة، وحددتم يعني القرار، وحددتم أيضا متى سيبدأ تنفيذ هذا القرار، فلماذا تقومون
0: تبرير يعني الدراسة للتبرير
1: بالضبط. شايف كيف يعني أن الأمر معقد في معنى أن المسألة ترتبط بما أسميته أنا الحراسات، وهذه الحراسات ليست فقط أتحدث عن حراسات، يعني يمكن الكلمة تظهر غريبة شوي ولكن التعبير في الإنجليزية موجود، هناك دائما حارس البوابة الذي يسهر على تنظيم الأمور إلى آخره. هل حارس البوابة هذا سلطته موجودة لدى المسؤول السياسي بشكل عام، أم لدى المسؤول السياسي الذي يشرف على قضايا البحث العلمي أي وزارة التعليم العالي، ممثلة مثلا الآن بالنسبة إلى هيكلتها الحالية ممثلة في الإدارة العامة للبحث العلمي، أم هو موجود لدى الباحثي الذي لا سلطة عليه إلا سلطة العلم التي يبنيها ويوضحها ويضع قواعدها هو وزملائه، فيقولون هذا بحث موضوعي، هذا بحث غير موضوعي، هذا كذا.
0: واضح بعد هذا التفكير أو التردد الآن بعد سنوات، وين مشى علم الاجتماع؟ في أي اتجاه مشى؟ الآن فما عديد من الأساتذة علم الاجتماع خبراء ويعملوا دراسات، يعني هل مشى في إطار حارس البوابة أم مشى في الإطار الآخر؟ خبير جي تعطيني يعني تبرير الدراسة متاعي أو المشروع متاعي وانتهى الأمر. هو أنا بصراحة وين مشي؟ بعد التردد. لا عامة بالمشتغلين مع الدولة.
1: لا لا نعم نعم يعني يعني حتى نكون منصفين.
0: خاطر راهو التبريرية سهلة راهو.
1: إيه لا.
0: أسهل من الأخرى.
1: لا لا يعني أنا لا.
0: ومربحة معناها.
1: إيه
0: هذا الواقع.
1: إيه صحيح أنت لك الحق، ولكن علينا أن نشير أنه منذ خلينا نقول منذ الثمانينات بدأ يظهر طالب جديد للمعرفة السوسيولوجية. هناك دائما نحن نقول هذا الكلام دائما، هناك ما يسمى الطلب الاجتماعي على المعرفة السوسيولوجية. هذا الطالب الجديد هو مؤسسات التمويل الأجنبي، أتحدث أساسا عن البنك الدولي. البنك الدولي بدأ منذ الثمانينات يطلب نوعا من المعرفة التي توجد لدى علماء الاجتماع بوصفهم خبراء، فكانوا يقومون ببعض البحوث، وهذه البحوث طبعا هي مدفوعة الأجر مفروغ منه، ثانيا هي في المواضيع التي يحددها البنك الدولي، ثالثا هي بأدوات تفكير وأدوات منهجية هي أساسا من وضع البنك الدولي أيضا، لأن البنك الدولي ربما السادة والسيدات المستمعون والمستمعات لا يعلمون ذلك، ولكن البنك الدولي هو من أكبر المؤسسات الدولية إنتاجا للمعرفة في الاقتصاد، في السوسيولوجيا، في الأنتروبولوجيا، في الدراسات الصحية، في الدراسات الحضارية إلى آخره. وهذا الاشتغال داخل البنك الدولي جعل له خبراء عنده هو بالذات يشتغلون في مكاتبهم التابعة للبنك، وينتجون معرفة، ينتجون مفاهيم وينتجون أدوات منهجية، فيحددون مثلا العينات، يحددون سلم التوافق ما بين العينة والجمهور الأصل، يحددون طريقة الأسئلة، يضعون لك يعني دليلا إجرائيا ودليلا بحثيا إلى آخره. إذن منذ هذا الوقت بدأ منذ هذا الوقت، يعني نقصد تقريبا منتصف الثمانينات، بدأ يتعدد طالبو المعرفة السوسيولوجية في تونس. تحدثنا عن السلطات، تحدثنا عن الباحثين الذين يشتغلون.
0: أي لكن هذا هناك اختلاف مثلا بين السلطة الرسمية وبين البنك الدولي وبين أي منظمة أخرى.
1: لا، البنك الدولي يشتغل ظاهريا، مش ظاهريا يعني هيكليا، يشتغل كما تشتغل المؤسسات البحثية. له محكمون ويقول لك أنا نحكم كذا وأنت لم تنجز الدراسة بالكذا إلى آخره. ولكن يعني أنا عدت إلى هذا التاريخ حتى أقول إن تعدد الطلب على المعرفة السوسيولوجية جعل اتجاهات السوسيولوجيين التونسيين تختلف. هناك من يشتغل، أنا مثلا أنجزت رسالة دكتوراه في آخر التسعينات وبداية سنوات الألفية، وكنت أتصور أنني أنجز بحثي لفائدة المجتمع. أنت تعلم جيدا أن هذه كلمة مبهمة جدا، من هو المجتمع؟ ليس هناك المجتمع، هناك إدارة، هناك،
0: وهذا السؤال اللي بينا فيه علم الاجتماع والمجتمع
1: بالضبط
0: التونسي
1: هو هذا. وحتى نقول أن الإجابة هي ليست دائما بسيطة، هناك دائما إشكالات إلى آخره. هذا التصور، خلينا نقول الواهم، في أن هناك مخاطبا ومخاطبا، المخاطب هو علم الاجتماع والمخاطب هو المجتمع، هذا تصور واهم. لماذا؟ لأنه غير دقيق. عندما ندخل إلى يعني إلى كيفيات إجراء الأشياء، نجد أن هذا التغير الذي بدأ اتصل تغيره مثلا الآن، خلينا نربح شوية وقت ونقول الآن هناك تقريبا 4 طالبي معرفة سوسيولوجية كبار في المجتمع في تونس. الدولة لا تزال تطلب هذه المعرفة بعلاتها وعلى علاتها،
0: بمحاذيرها ومشاكلها
1: كلها. وهناك طالب آخر يتمثل في المؤسسات البحثية، يمكن أن تنجز أنت بحثا لإلقائه في مؤتمر وتشارك الآخرين النقاش إلى آخره. هذه المؤتمرات مرتبطة بمراكز أبحاث، مراكز الأبحاث هذه مرتبطة بمجلات أو مرتبطة بمنشورات غير دورية، يعني كتب إلى آخره. هذا يمكنك من أن تبني لنفسك نوعا من الصيت ونوعا من الاسم، فيمكن أن تطلب للتدريس في جامعة. هذا الطالب المعرفة الثاني. طالب المعرفة الثالث، هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتونس، هو منظمات المجتمع المدني التي تريد أن تسند خطابها
0: خاصة بعد 2011.
1: أي، ولكن حتى الأمر كان موجود من قبل في شكل
0: صفة قليلة.
1: أبرز مثال على ذلك هو منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أنا شخصيا مثلا يعني أنجزت دراسة لفائدة المنتدى، وأنجزت دراسة أخرى لفائدة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. بإمكانك أن تنجز دراسة، وهذا ما فعله زميل آخر، لفائدة الجمعية التونسية لعلم الاجتماع. يعني بالإمكان أن نقوم بها. وقيل لي، لست متأكدا من ذلك، أن عددا من زملائنا ينجز دراسات لفائدة بعض الإدارات الجوية. الطالب الأخير هو المنظمات الدولية التي كنت
0: كما البنك الدولي وغيره.
1: إذن حتى نرسم لوحة، خلينا نقول دقيقة، لما هو لما يمكننا من الإجابة على سؤالك، ذهب علماء الاجتماع التونسيون في اتجاهات مختلفة، وكل له تصوره لهذا الأمر. هناك من يجمع بين الكل،
0: كل شيء
1: يعني يجمع بين الكل ولا يجد حرجا في ذلك. ربما البعض
0: في المحور هذا بعد التردد. في نهاية الأمر، علم الاجتماع في تونس كما قلت أنت، ربما حكيت على الدكتوراه متاعك والأطروحة متاعك في جميع هذه الاتجاهات، هل حقيقة عالج وفسر وحلل المجتمع التونسي؟ يعني هل علم الاجتماع كي نقوله في تونس كما نقوله في أي دولة أخرى فيها علم الاجتماع متطور؟ صحيح فما اتجاهات معينة متعددة، ولكن في واقع الأمر هل عالج المجتمع التونسي أو إلى أي مدى؟
1: هو لا يمكن أن يكون له كل هؤلاء يطلبون وده ويطلبون معرفتهم من دون أن يكون أنتج معرفة. هذا مفروغ منه، يعني أنتج معرفة. وأنا أقول لك مثلا في المثال الذي يتعلق بعلماء الاجتماع الذين أنجزوا دراسات مثلا لفائدة الإدارات الجهوية مختلفة، إدارات جهوية للتنمية، إدارات جهوية لكذا إلى آخره. طيب، أنا أعلم أن هناك العديد من زملائنا وحتى من أساتذتنا وهذا منذ التسعينات ينجزون الدراسة ثم بعد ذلك يقومون باجتماعات متتالية مع الخبراء الذين يشتغلون مع الإدارات، وكذلك هناك من نظم اجتماعات حتى مع الجماعات التي أنجزت لديها الدراسة. مثلا تقام دراسة للبحث، باش نعطي عنوان كبير جدا واسع جدا، للبحث في المساهمات التنموية للنساء في جهة كذا أو في ولاية كذا. باحثون متعددون عادوا إلى هؤلاء النسوة وناقشوا معهم نتائج بحوثهم وقالوا لهم نحن وجدنا كذا ووجدنا كذا وتفطننا إلى هذه الظاهرة وتفطننا إلى الظاهرة الأخرى ورأينا نقطة قوة هنا ورأينا نقطة ضعف هناك إلى آخره إلى آخره. ويعني أنا أعلم أن هذه المناقشات كانت مثمرة جدا. إذن لك في هذا المثال من طلاب المعرفة السوسيولوجية من وجد في هذا الذي أنتجناه بوصفه معرفة نوعا من الفائدة وناقشه وربما صحيح. أثر صحيح. في بعض
0: احنا أستاذ منير سعيداني نذكر اللي تبع فينا أستاذ علم الاجتماع قراءة حبيناها سريعة
1: نعم
0: مشهد علم الاجتماع في تونس وعلاقة المجتمع حتى كي نحكي وراء ونحكي على تردد ولا اختلاف التوجهات. هذا لا يعني أنه مستوى الدراسات في تونس الميدانية اللي تعملت من قبل أساتذة علم الاجتماع دراسات مهمة وثمينة
1: صحيح.
0: ومهمة جدا
1: صحيح.
0: والغاية من مثل هذه البرامج أنه نعرفه باش ما تقعدش على الرفوف لأنه راه تلقى فيها كنوز حتى بالنسبة للباحثين في الصحافة فيها كنوز فيها أرقام فيها مؤشرات فيها إحصائيات فيها استخلاصات وخلاصات مهمة ومهمة جدا جدا جدا. الحاجة اللي قعدت أنه ما تظهرش للرأي العام
1: لأنه هذه نقطة بين قوسين. اسمح لي بالقول أولا أن ما قلناه عن البحث في السوسيولوجيا يصح أيضا على الجغرافيا يصح أيضا على الاقتصاد يصح
0: كل
1: أيضا
0: كل صحيح صحيح.
1: طيب إذا تحدثنا عن العلوم الاجتماعية بشكل عام الآن أنا في اعتقادي أن هناك نقطة ضعف رئيسية تتمثل في التالي: كيف يمكن أن نحول هذه المعرفة إلى نوع من رأس المال الذي يمكن أن يشتغل في المجتمع بصرف النظر عن من يشغله؟ أنا لي أنت تعلم جيدا وأشرت إلى ذلك لي بعض يعني الرؤى النقدية تجاه ما يحدث إلى آخره، ولكن الاعتراف بقيمة المعرفة الاجتماعية بشكل عام والمعرفة السوسيولوجية بشكل خاص مهم جدا بالنسبة للمجتمع. ليس لمجتمعنا رفاهية أن يتناسى أن له جامعة وهو يبذل من أجل أن تستمر في الاشتغال الغالي والنفيس كما يقال، وأبناء الناس أبناء الطبقات الاجتماعية وخاصة منها الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة هم الذين يوجدون داخل هذه الجامعة، فلا يمكن لنا أن نواصل نوعا من التجاهل تجاه ما تنجزه الجامعة. من جهة أخرى للجامعة أيضا بمختلف هياكلها مسؤولية، وأنا أريد أن
0: هو راهو سيمونير ربما اللي ما يعرفوش في العالم الصاير راهي الجامعات هي تخرج منها البحوث طبعا. والتجديد التكنولوجي طبعا. واللي نشوفوا فيه الكل وفي الاي اي والذكاء الاصطناعي والفيس ما نعرفش شنو كلها راهي خرج من الجامعات
1: صحيح.
0: والكلها طلبة
1: صحيح.
0: معناها او احنا ماذا بينا الجامعات راهو في الاختصاصات التقنيه عندنا راهو الحكايه هذه موجوده فما معناها نجاحات
1: طيب.
0: وفما اختراعات.
1: لماذا كان النجاح في الاختصاصات أو باش نزيدك يعني في الاختصاصات الطبية والصيدلية والاختصاصات التقنية والتكنولوجية كان أكثر من النجاحات في العلوم الاجتماعية؟ لأن
0: هذا مش يهزنا طول الباب آخر لأنه
1: ولكن سنقول
0: لا مهم لا
1: سأجيب بشكل سريع، ولكن أنا أذكر أيضا أن هناك سؤال عن الذكاء الاصطناعي.
0: أريد أن كتبت هنا الذكاء الاصطناعي
1: بالضبط
0: عارفش نعمله باش نحكي توا على الكتب نتاعك وكذا ودراساتك ثم في الاخر نخليه الذكاء الاصطناعي
1: أوكي.
0: في ضوء هذه يعني قراءه المشهد السوسيولوجي في تونس ثم قراءه في اعمال
1: إن اظهرنا بعض الذكاء في اجاباتي
0: لا لانه مهم برشا توا انتقلنا معنا بسلاسه علاش بالحق تطورت سؤالي تبادر الى ذهني علاش تطورت في العلوم ولا معنى الشعب التقنيه والعلميه ولم تتطور بالشكل الكافي في العلوم الإنسانية والاجتماعية؟
1: أنا لي إجابة ثلاثية. الوجه الأول للإجابة هو أن إقناع حتى طالبي المعرفة السوسيولوجية بأن هذه المعرفة لها قيمة هو عسير جدا بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية. لماذا؟ لأنه كلمة العلم حتى لو تحدثنا في الشارع يعني مثلا مع أناس عاديين وقلنا لهم هذا دكتور، أول ما يتبادر إلى أذانهم أنه دكتور في الطب.
0: صحيح.
1: لا يمكن أن يكون دكتور في علم الاجتماع، وحتى إن كان دكتور في علم الاجتماع وأنا حدث لي هذا الأمر عشرات المرات يقولون لي أنت طبيب المجتمع وتجد نفسك مضطرا إلى بذل جهد طويل جدا ومعقد جدا حتى تقنع الآخرين أو على الأقل أن تطرح. هذا الأمر يدل على نوع من النظرة النفعية للعلم، النفعية المباشرة. العلم لا خير في

0: كأننا ندفع بالجامعة إلى أن
1: وهذا الخطاب يلقى صدى في المجتمع التونسي. خلينا ببساطة، طفل ولا معناها ولا امرأة ولا تنجح في الباك، طفلة معناها ولا طفل، تمشي لعائلتهم شغل ونعمل على الاجتماع، يقولها شنو يعني الاجتماع ولا فلسفة، بينما الطب ولا المات ولا الاختصاصات التقنية معناها النجاح اجتماعي كبير، معناها الاخر فشل تقريبا، فشل
0: صحيح
1: معناها تصدم، يمكن العائلة تصدم.
0: اي وهذا وهذا الامر خطير جدا. اذا هذا وجه الاجابة الاول. وجه الاجابة الثاني هو انه في حقيقة الامر في الجامعة التونسية هناك، وهو صدى لما كنا نتحدث عنه، هناك نوع من البنية التراتبية الهيمنية التي تسمح للاختصاصات التي تسمى صحيحة وعلمية وتكنولوجية بأن تأخذ الصدارة. يعني اسمح لي بالقول أن في حالة أننا نقارن يعني ما أو نقارن كلفة تكوين باحث في كذا وكلفة التكوين باحث في اختصاص من اختصاصات العلوم الإنسانية، ستجد أن الفارق شاسع. وعندما تقول لهم نريد أن ننشئ مخبرا في الفلسفة ومخبرا في علم الاجتماع، وحتى لا يفهمون كلمة مخبر، يعني هو يعتقد أن المخبر هي
1: أستاذ منير، تبعت أنت رد فعل الاجتماعي وقت الطالب اللي يوجهوه ويحب يعمل ميدسين طب وتوجه يظهر لي تراث حاجة هكي، معناها حاجة مجتمع صدمة.
0: هذا ما هو
1: راه معناها التراث، معناها الآثار والتراث حاجة كبيرة راهو عظيمة، ماذا فما الدول تستثمر فيها آلاف المليارات،
0: صحيح
1: في تونس عاشت صدمة باش تحط غادي.
0: لأنه إن لم يكن هناك نوع من التوافق ما بين الجهد الذي تبذله العائلات والجهد الذي تبذله الجامعة وتوجهات المجتمع نحو تثمين الاختصاصات العلمية، فإننا سنجد نفسنا
1: تثمين وتفسير. أستاذ منير، لأنه مثلا جغرافيا، شو تعمل بيه يقولك جغرافيا؟ شنو هي جغرافيا؟ باش تقري؟ زاد هنا فما التقصير، شنو هو الاختصاصات اللي تنجم تتخرج منها من الجغرافيا؟
0: بالضبط.
1: شنو هو تنجم تعمل بعد ما تعمل الاجتماع؟ مش كان تقري فقط.
0: أي.
1: شنو هو تنجم تعمل من الفلسفة؟
0: شنو هو
1: من التراث؟ من الآثار؟ من غيرها من الاختصاصات؟
0: ونعود إلى فكرة الطلب الاجتماعي، لأن تنظيم الطلب الاجتماعي لا يمكن، تنظيم الطلب الاجتماعي على المعرفة لا يمكن أن يكون إلا نتيجة جهد متناسق. الوجه الأخير الذي أريد أن أشير إليه هو أنه في حقيقة الأمر أيضا من جانب الجامعة هناك نوع من التقصير، ولذلك فإن برامج مثل التي تقوم بها أنت والعديد من زملائك وزميلاتك مهمة جدا، لأنه يجب أن ننتبه إلى أن هناك ثلاث خلينا نقول أعمدة يجب أن تشتغل مع بعضها البعض: الجامعة بما تنتجه، المجال الإعلامي بما يروجه، والمجال الثقافي والفكري العام بما يناقشه من قضايا. عند ذلك سننتبه إلى ما تقوم به الجامعة، عندها يمكن أن نوجد نوعا من التواصل. سوف أنهي الإجابة يعني تذكير سريع بأننا في كل مرة كانت هناك تحركات لدى طلبة علم الاجتماع للقول إن على المجتمع أن يعترف بنا، أحيانا يقول المجتمع وأحيانا يقول الإدارة وأحيانا كذا، هو نفس الشيء. وأنا شخصيا أذكر أنني كتبت حتى في الصحافة اليومية مقالات تقول مثلا كيف يمكن لبلدية مثل بلدية تونس وهي بحجم وزارة أن تشتغل من دون وجود مختصين في علم الاجتماع؟ كيف يمكن للإدارة الجهوية للصحة في أي منطقة في تونس أن تشتغل من دون وجود خبير في علم الاجتماع، خبير في علم اجتماع الصحة؟ كيف يمكن للإدارات الجهوية للعائلة والمرأة أن تشتغل من دونها؟ أنا أعلم جيدا أن هناك وزارات بذلت جهدا أكثر من وزارات أخرى، ولكن مثلا عندما نقول إننا بصدد تحضير مثلا حملة لإقناع الإخوة الفلاحين والأخوات الفلاحات باستراتيجيات أو بخطط أو بشيء من هذا، كيف يمكن لك أن تقوم بهذه الحملة من دون أن يكون لك دراسة للمجتمع الذي تريد أن
1: نرجع للمنظمات الدولية؟ المنظمات الدولية تقوم مشاريع في تونس أو ممولين بنك دولي ولا غيره، راه ضرورة يكون فما شكون مختص في علم الاجتماع في كراس شروط المنظمات تشتغل بطريقة الحوكمة الحديثة.
0: صحيح.
1: يجب أن يكون مختص في علم الاجتماع، للأسف احنا في تونس ما زلت ثقافة والتقاليد هذه معناش.
0: تصور أيضا معي يعني وزارة الصحة، وزارة التربية.

0: وزارة المرأة، وزارة التجهيز والإسكان، يعني أن تقرر أن ينشأ الحي هنا أو على بعد 500 متر، هذا فيه آثار اجتماعية رهيبة، يمكن أن تقضي على مستقبل مهني واجتماعي لفئة بأكملها أو لقبيلة أو لقرية أو لمدينة، ويمكن أن تحدث العكس. يعني معنى الأمر أيضا في وزارة الشؤون الاجتماعية التي يمكن ويجب عليها أن تعتني بالتطورات الديمغرافية إلى آخره. لاحظ جيدا سي إيهاب، عندما نشر المعهد الوطني للإحصاء نتائج التعداد العام للسكان والسكنة الأخير، النتائج الأولية، لاحظ ذلك النقاش الذي وجد في المجتمع.
1: صحيح.
0: طيب كيف يمكن لنا أن ننظم نقاشا مثمرا ومهما وحيويا بالنسبة إلى المجتمع دون تدخل المختصين؟
1: ذكرتني ما أنا جبت أنا سي قصار ومختص في علم الاجتماع الديمغرافيا، وحقيقة ما أنا قراءته للأرقام للإحصائيات تختلف على القراءة العادية القراءة الإعلامية، يعني فما ثراء فما عمق، يعطيك الأبعاد، يعطيك الخلفيات، يعطيك شنو اللي بش يصير حتى من هنا لعشر سنين أخرين.
0: أنا أعلم أن في قسم علم الاجتماع وقسم الديمغرافيا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس في جامعة تونس لنا على الأقل 10 أسماء بإمكانها أن تؤثث عشرات الحصص مثل التي أنشأتها أنت. تخيل
1: وأنا
0: معي
1: أتأكد كلام.
0: تخيل معي أننا بعد نشر تلك النتائج نظمنا 30 أو 40 حلقة في الإذاعات المختلفة وفي التلفزيات المختلفة إلى آخره، بل نظمنا نقاشا في كل مدينة وفي كل إدارة جهوية،
1: خاصة أنه كل مؤشر تنجم تعمل لي حصة، معناه النمو الديمغرافي حصة،
0: ما الذي يمكن أن يحصل،
1: التطهير حصة، الربط بشبكة الكهرباء حصة.
0: طيب ما الذي يمكن أن يحدث في معرفة الناس بأنفسهم وبمجتمعهم بعد أن تكون نظمت، خلينا نكون يعني متواضعين شوي ونقول 100 نقاش جيد حول نتائج التعداد العام للسكنة والسكن، سيكون حتى النقاش السياسي حول مستقبل تونس وحول المخططات وحول مسؤولية الدولة ومسؤولية الكذا، وحتى تخيل مثلا يعني اقتراح آخر، لماذا لا يدعو ما مجلس النواب هؤلاء الخبراء ويقول لهم اعطوني قراءتكم السوسيولوجية للنتائج، حتى لا يتحول النقاش البرلماني إلى مهاترات أو إلى صراعات أو إلى مناكفات من دون معرفة.
1: يولي النقاش احنا نسميه فاكت في الإعلام، يعني الحقيقة، الوقائع، الوقائع، الإحصائيات، المؤشرات، يعني تبني سياستك العمومية على مؤشرات واقعية، إحصائيات علمية عقلانية وعقلية.
0: أنت تلاحظ حتى مؤسسات الدولة، مؤسسات إدارة الشأن العام، ذكرنا من بينها مجلس النواب، ذكرنا الوزارات منذ حين، ذكرنا الولايات، ذكرنا البلديات هي شيء آخر، ولكن هي أيضا بناء يمكن أن تنظم النقاش المجتمعي. لاحظ جيدا أن كل هذه البناء والهياكل الاجتماعية لا تتحمل مسؤوليتها في تنظيم النقاش العمومي بالاعتماد على مخرج العلوم الإنسانية والاجتماعية،
1: لا، وبالاعتماد على مخرجات مؤسسات عمومية، معناها مش خارجة على الدولة، مؤسسات يعني دخل الدولة،
0: إيه، كأن المعهد الوطني للإحصاء يخدم للسيد الوزير فقط.
1: صحيح. في بالنا باش نعملوا مدخل لعلم اجتماع في تونس وعلاقته بالمجتمع التونسي، ثم الجزء الكبير نخصوه لأعمالك أو عينة من أعمالك، لكن خذانا برشا وقت. أنت أساسا أنت حكيت عن الموضوع، كتبت عديد المقالات قدامي، مثلا Évolution de la sociologie en Tunisie, sociologie tunisienne face à une triple crise في الديالوج مونديال، يعني في قلب اللي حكينا فيه.
0: مقالين بالانجليزي.
1: انا قريت لقيتها بالفرنسي. نجيو توا سي منير السعيداني، اخر حاجه نشرت لك وصحح لي اذا كان غلط، رؤى ومواقف في المعارف والثقافات والتغير الاجتماعي. كتاب فيه مجموعة من المقالات من الاستضافات الإعلامية اللي جمعت في كتاب واحد. أنا من خارج الكتاب، بس حقيقة مازلت ما قريتوش الكتاب، ما طلعتش عليه، لكن سطرت على حاجتين ما يمكن ملاحظته. أنت كتبت هكذا، ما بين التغير الاجتماعي والتحول السوسيولوجي، دي ماذا تغيير اجتماعي أو تحول سوسيولوجي، ماهيش مفهوم خلينا نقول الفاصل بيناتهم، شنو هو الفرق بين التغير أو التحولات الاجتماعي. ثم في الأخر مكتوب تمارين في ممارسة نقض استعمارية،
0: نقض استعمارية المعرفة
1: العلمية الاجتماعي، هذه أنا ما فهمتش.
0: أوكي. نمشيوا للنقطة الأولى.
1: هو بسرعة النقطة الأولى.
0: إيه هو الكتاب. أنا اكتشفت أنه أنا أجريت ما بين 2013 و 2024 أو 25 أجريت ما يقارب 40 حوار، يعني حوار مع إما مفكرين أو علماء اجتماع أو أكاديميين من اختصاصات مختلفة أو إعلاميين كما سيادتك أو صحفيين يشتغلون في صحف أو في، واكتشفت أو حتى مشاركات في برامج إذاعية وبرامج تلفزيونية لآخره. واكتشفت أن هذه مادة فيها تحاليل وفيها معطيات وبالإمكان أن أحولها إلى شكل آخر، فجمعت ما رأيته مهما منها ووضعته في هذا الكتاب الذي يمتد على أكثر من 480 صفحة. فيه الثلاث محاور الكبرى هو المعارف والثقافات والتغير الاجتماعي. المعارف، المعرفة كيف تصنع إلى خيره. كنت أقول يعني في هذه الاستجوابات وفي هذه البرامج التلفزيونية والإذاعية كنت أقول كلاما مثل الذي كنت أقوله الآن، يعني حتى نسرع بعض الشيء. الثقافة هو موضوع اهتمامي الخاص وهو اختصاصي، ولذلك فإنني مثلا وضعت من بين الاستجوابات التي وضعتها في الكتاب ما يتعلق بقضية الثقافة وقضية التغير الاجتماعي. طيب الآن نعود إلى فكرة التغير الاجتماعي والتحول السوسيولوجي. الفكرة هي التالية: كلما تغير المجتمع تغيرت المعرفة السوسيولوجية به. ولذلك فإننا عندما نلاحظ تغيرا اجتماعيا كما الذي حدث في تونس أواخر 2010 وبداية 2011 ولا يزال متصلا إلى الآن، أنا من تقديراتي لهذا التغير أنه كان حادا، في معنى أنه سريع، وفي معنى أنه عميق، وفي معنى أنه مفاجئ إلى حد ما حتى بالنسبة إلى الخبراء. هذا تغير اجتماعي بالغ الأهمية وبالغ الخطورة بالنسبة إلى مستقبل المجتمع. حور العلاقات بين الناس، حور العلاقات بين الناس والسلطة، حور العلاقات بين السياسة والاقتصاد، المجتمع كذا، المطالب إلى آخره. وفي الكتاب هناك الكثير من الأمثلة التي تدل على هذا التغير. هذا التغير يفترض فيه أن يحدث نوعا من التغير في كيفية اشتغال العلم بالمجتمع. وحتى أميز بين ما يحدث في المجتمع وأسميته تغيرا وما يحدث في العلم أسميته تحولا. هذه الفكرة. طيب الآن السؤال الذي يطرح دائما وهو نفس السؤال الذي طرحته أنت وبدأنا به هذا الحديث الشيق، يعني كيف نقدر علاقة المعرفة بالمجتمع؟ هل هي قادرة على إنارته؟ هل هي قادرة على تفسير ما يحدث فيه؟ هل هي قادرة على أن تستجيب للطلب الاجتماعي حتى وإن كان متناقضا على المعرفة؟ طلب السلطة شيء وطلب المجتمع شيء آخر. إذن هذا السؤال هو الذي يدفعنا إلى أن نراجع الأسس النظرية لعلمنا، أدوات المفهومية وأدوات المنهجية. مثلا هناك فارق كبير جدا بين أن تسأل ما هي الممارسات الاجتماعية التي تدل على أن فئة الشباب في تونس بصدد ممارسة نوعا من الثورة أو التمرد على البناء الاجتماعية القديمة. هذا سؤال. عندما تريد أن تجيب على هذا السؤال فأنت في حاجة إلى أن تنشئ معرفة. الآن هذه المعرفة لها أدواتها المنهجية. ما هو أفضل طريق منهجي للإجابة على هذا السؤال؟ هل تذهب إلى الناس وتسألهم؟ هل تعيش معهم؟ هل تقوم بمقابلات؟ هل تثق في الإحصائيات الرسمية أم تنشئ إحصائياتك إلى آخره؟ هذه الأسئلة هي الأسئلة التي يمكن أن تكون محل تفكير داخل علماء الاجتماع حول اختصاصهم، وإن توفقوا في أن يوجدوا نظرة جديدة لكيفية الاشتغال بعلمهم فإن ذلك يسمى تحولا سوسيولوجيا.
1: به واضح.
0: النقطة الثانية،
1: النقطة الثانية التمارين في ممارسة نقد استعمارية المعرفة العلمية الاجتماعية في دقيقة، لأني نحب نحكي على الاي اي والعلوم الاجتماعية، وفي الأخير دقيقة أخرى عجبني أنا النقاش مع ساري حنفي اللي عملته أخيرا علم اجتماع تحاوري هكا ولا يعني يعطي ممارسة نقد استعمارية معرفة.
0: هذه نقد استعمارية هذه نقد استعمارية معرفة يلزمها شهر مش دقيقة، ولكن حتى أقول التالي. هناك منعطف في كيفية الاشتغال بالعلوم الاجتماعية. هذا المنعطف يتأسس على القول التالي أو على الفكرة التالية: إلى حد الآن على مستوى دولي النظريات والمفاهيم والمناهج والإشكاليات المهيمنة هي الإشكاليات التي تنتج في المركز التقليدي لإنتاج المعرفة، وهو مركز استعماري.
1: ما منع علم اجتماع في الدول العربية والأساتذة المشتغلين أنهم ينتجوا معرفة عربية مغربية؟
0: من قال أنهم لم ينتجوا؟ هو الحصة الكاملة قلنا فيها اليوم أن
1: لا كي تقول لي توا لحد الآن نظريات، وانت سميتهم زادة ذولي في مقال البيض حاجة هكي يعني بيض أنه كل المعرفة تنتج غادي، يعني احنا نتبعوا في المعرفة اللي تنتج غادي.
0: لا، هو مش كل المعرفة، لأن بنية إنتاج المعرفة ورواج المعرفة واستخدام المعرفة هي بنية هيمنية.
1: مهم فهمتك.
0: أعطيك مثالا بسيطا جدا. فلنحصي أقسام علم الاجتماع في كل جامعات العالم كلها، سيكون ذلك بالآلاف. أنا أكاد أؤكد لك حتى وإن لم أطلع على كل هذه التجارب، ليس هناك قسم علم اجتماع واحد في العالم لا يدرس ديوركايم، وإذن سيصير مهيمنا بالضرورة. لو قلبنا الوضعية وجعلنا كل هذه الأقسام تدرس، يا سيدي مش لازم الباحثين الحاليين يدرسوا ابن خلدون، سيتحول إلى مرجع رئيسي في يعني، لأن المسألة لا تتعلق فقط بمن ينتج المعرفة ومن لا، هي
1: هيمنة
0: إدارة المعرفة أهم بكثير جدا من إنتاج المعرفة.
1: سؤال أخير في الهيمنة وفي إدارة الهيمنة، توا نحكيه على الذكاء الاصطناعي والعلوم الاجتماعية والبحوث والعلوم الإنسانية أيضا. يعني من الهيمنة ما خرجناش.
0: صحيح، لن يخرجنا الذكاء الاصطناعي من الهيمنة، ولكن سيجعل محاولاتنا لنقض استعمالية المعرفة أكثر نجاحا. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر الذكاء الاصطناعي من سماته أنه يفتح أكثر مجالات التفاعل ومجالات الترويج للمعرفة غير الهيمنية التي تنتجها أساسا غرب أوروبا وشمال أمريكا. أقول لك التالي: أنت أشرت منذ حين إلى النقاش الذي خذناه حول كتاب الصديق ساري حنفي. هذا النقاش تابعه العشرات وفي شكل حيني، وأنا نشرت بعض المقالات، وعندما تنشر المقالة أعود إليها ويعني أعلن عنها على صفحتي على فيسبوك، وفي نفس الوقت أضعها على حسابي في أكاديميا إلى آخره. المقالة تجد لها قراء بشكل حيني في كل أرجاء العالم. هذا الأمر لا يمكن أن تتحكم فيه يد بشرية تريد أن تجعل البوابات وتريد أن تتحول إلى حارسي بوابات الذين أشرنا إليهم يشتغلون على تكريس الهيمنة، رغم أنه علينا أن ننتبه إلى أن الهيمنة يمكن أن تتواصل بأشكال مختلفة. أنا هذا الصباح فقط كنت أراجع يعني عدد الاستشهادات بمقالاتي وبكتبي، في لاحظت أن هناك نوعا من التطور، ولكن هذا التطور لا يزال بطيئا، ولكن علينا أن نجتهد أكثر في اتجاه أن نجعل من الذكاء الاصطناعي أداة لتطوير المعرفة. من جانب آخر، أنا في اعتقادي أن الذكاء الاصطناعي عندما يستخدم بطريقة نزيهة ومنظمة وإتقية تحترم أخلاقيات البحث العلمي، فإنها تساعد كثيرا البحث. سأعطيك مثالا سريعا جدا.
1: مش كان في السرقات يعني. لا، في الجانب الإيجابي يعني نجح.
0: هو اللي يسرق راهو تعطيه ذكاء اصطناعي.
1: ولا من خير.
0: هو من أصله بسرق. معناها مش هذا الموضوع. ولكن أن تختصر الفقرة التي أنت تعلم جيدا أنها ضرورية الوجود في كل كتاب وفي كل بحث، وهي مراجعة البحوث السابقة لتحديد ما هو الجديد الذي تريد أن تأتي به. أن تقوم بهذا الأمر مستندا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يدلك على المقالات الأكثر قربا من موضوعك وعلى الكتب الأكثر قربا من موضوعك، ويمكن أن تسأله حتى عن تطور المعرفة في ذلك الموضوع، فهذا أمر بالغ الأهمية، يربحك الكثير من الوقت ويجعلك توجه عملك بشكل دقيق مستخدما الذكاء الاصطناعي مع احترام اخلاقيات البحث.
1: سي منير السعيداني على غالب نرجع لكلمه الوقت ويداهمنا باش عندنا برشا وقت
0: ويقتلنا مش
1: ويقتلنا بالحق بصراحه. يعني الحديث معك والحوار معك شيق ويلزم اكثر من ساعه، كل مره نقول يلزم اكثر من ساعه. استاذ منير السعيداني استاذ علم الاجتماع، شكرا لك على كل هذه الايضاحات، وان شاء الله نعمل حلقه اخرى نخصصها فقط وحصرين لمجمل أعمالك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية، إلى اللقاء. تونس
2: تونس خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. تونس مع إيهاب الشاوش.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. جماليات.
2: جماليات. جماليات. أسئلة في الفنون البصرية.
1: جماليات مع أحلام بوصندل.
3: إذا المستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا مجددا في موعدنا الثاني بالنسبة ل 2026 في برنامج جماليات. وكل حصة اللقاء يكون مع أحد الفنانين التشكيليين لتناول ربما الإشكاليات التي يطرح في مجال اختصاصه والتعرف على السيرة الذاتية لهذا الفنان. لقاءنا اليوم باش يكون مع، دعني أقول معناها، مع أحد عميدة الفنون التشكيلية، وهو فنان ربما من الجيل الثاني، سي حمد دنيدن. سي حمد دنيدن، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
3: يعيشك سي حمد. ربما معناها كتقليد احنا عنا حول هذه الحصة، في البداية يكون معناها التعرف على الفنان، واحنا نعرفوك كجيل معناها سابق، لكن ربما الأجيال الشابة هذه خليها اللي تسمعنا اليوم نحاولوا نتعرفوا على سي حمد دنيدن. من هو سي حمد دنيدن؟
4: حمد دنيدن طبعا رسام، ولكن تو احنا باش نحكيه باختصار في المحطات الكبيره في بالنسبه للمسيره نتاعي.
3: اي
4: باش نرجعوا ل 60 سنه التالي.
3: اي
4: حاله انا منيش باش نعطي تواريخ مضبوطه بالضبط، اما حسب تقريب تكون يحتمل ماهيش منظمه.
3: اي
4: نبداو، انا مولود في سيدي بوسعيد، معناتها من حسن الحظ اللي هي مدرسه مفتوحه، وكانوا فيها الرواد الفنانين.
3: أي
4: اللي جيوا من كل بلاصة من تونس، معناتها معروفين وخاصة من مدرسة تونس.
3: أي
4: وغيرهم الأجانب اللي أنا حككتهم وعشت معاهم، وكانت يرسموا محسوب المراسم نتاعهم
3: في كلهم في الشارع، هكا
4: في الشارع، معناتها على خاطر كان الموضوع المطرق المعمول به وقتها يصوروا القهوة العالية بسيدي بوسعيد، يصوروا مناظر طبيعية.
3: صحيح.
4: وكان وقتها وانا نسكن في، تولدت في زنقة الدباغ بحذا القهوة العالية، بحيث في قلب سيدي بوسعيد. ومن حسن الحظ معناتها كانوا كلهم جيراني وأصدقائي، معناتها اللي عشت معهم أنا صغير لما حالة. ولكن فماشي ملها آخر بخلاف الرسم، فماش وقتها سيدي بوسعيد في الفترة هذيك يعد 400 ساكن فقط. كان حضرت على اللوش، حضرت على بطبيعة الحال جلال بن عبد الله برانت. كان فم شخصية في سيدي بوسعيد، المحمود زروق، اللي هو ألف أول مجلة نسائية ليلى.
3: ليلى. أي
4: وهذه المجلة معناتها كانوا يعملوا الإلستراسيون نتاعها، هذا برانت، علي بن سالم، معناتها الرسامين الموجودين فيها
3: اللي هما يأثوا ربما الصور المدرجة بالمجلة.
4: في المجلة. المجلة كانت ثرية لأقصى درجة، وريك المرأة التونسية كانت شنو اللي تكتب وشنو اللي تعمل، شيء يوقف المخ.
3: أي.
4: والمجلة هذه ما عشتش برشا، نظرا للطباعة كانت غالية والكل.
3: أي.
4: مع كل أسف والله المؤسسة متاع نيرفانا اللي أي. جمعت معناتها عدد منها هذه وحطتها في كتاب حقيقة، معناتها شيء عمل كيبش يوريك من القديم كيفاش كانت، واحنا كنا صغار نبداو نشوفوا فيها في المجله، نشوفوا في العديد نتاعها باش نشوفوا الالستراسيون تاع الرسامين.
3: الرسامين هذا ماي معناها الغرام. سي حمد بدا معاك
4: الغرام من قبل ما ندخل المكتب.
3: اي بدا معاك من منذ نعومه معناها اظافرك من الاول،
4: ومعناتها وعشت في هذوما الفنانين، خذينا من عندهم برشا وتغذينا على خاطر ما فماش ملاهي اخرى بخلاف الرسم. معناته ما كانوش فما برشا صغار في سيدي بوسعيد.
3: لكن الغرام من عندك انت تضرب غادي معناها من البدايه.
4: من البدايه شوف، معناتها عندي برشا مغامرات، ما نتنش نقولوا مغامرات. تو الرسام راهو ديما يحكي كان على روحه، كيما الكاتب مثلا عمره تو ناخذ مثلا الكتاب المعروفين، معناتها الايام تاع حسين مثلا حكايه على حياته، ما حكاش على حاجه اخرى.
3: أي.
4: والكتاب الكل بصفه عامه كما الموسيقى زاد كيف كيف. هو يرد الموسيقى في احساسه هو، مشاعره هو الشخصيه.
3: أي.
4: طبعا باضافه الخيال نتاعو، الخيال نتاعو هو فقط. هذه معناتها عندها اهميه كبيره.
3: وي.
4: مشيت انا مشيت اول سفر مشيت لندرا.
3: اي
4: في تشستر فما مهرجان تاع المسرح في الجنوب تاع وقت كانت سهله، لكن تونس عندها طيارات صغيره مش كما توا.
3: اي في عام قداش هذا سي حمده؟
4: هذا في الستينات.
3: اي
4: في الستينات، وكنت شاركت في معرض، فما واحد عند من اصدقائي فما انجز كتاب وانا عملت الالستراسيون نتاعو في الثياب، معناتها في على الواحد ألف سنة ألف بدلة.
3: أي أي جميل هذا سي حمدة. يعني أنا تو كان نجمت نفهم الانطلاقة نتاعك كانت من سيدي بوسعيد، والتأثر أولا بهذا الفضاء الجميل نتاع المدينة، بما أنك من مواليد معناها هذه هي الربوة، ثم معناها اللي هي كان يرتكز فيها العديد من الرواد الفنانين اللي تشبعت معناها العين عندك. ومن غادي ربما غرامك اللي كان من قبل الدخول إلى المدرسة. واضح مدرسة. واضح سي حمداي. قلت لي ثم انطلقت معناها في رسم هالكتاب هذايا، في إعداد رسوم هذا الكتاب. أي وكنت عندك مهارة سي حمدا في الرسم هكا؟
4: كنت عندي مهارة في الرسم.
3: أي
4: أخزر لي نفطر ونصور، نرقد ونصور، نمشي ونصور،
3: معناها تعيشها حالة،
4: حاجة نعيشها جزء من حياتي. هي ديما الرسم معناتها بصفة عامة ومرض معامل شخصي ورد فعل تاع حاجات اللي شافها وكل. مشيت المدرسة الفنون الجميلة، وقت مدرسة الفنون الجميلة كانت تابعة وزارة الثقافة.
3: أي لكن سامحني سي حمد انا قصيت عليك، قلت لي انت وقتها زرت معناها المعرض.
4: نعم.
3: وقمت بزرت المدينه الاجنبيه معناها سافرت. نعم. ثم قمت باعداد الرسوم هكا،
4: اعداد الرسوم.
3: اي
4: اعداد الرسوم في الكتاب هذا يظهر لي، نعرفش يظهر لي عندي منه نسخه هنا تو موجوده. بعد كانت استضافتي للفونداسيون كونراد أدناور في ألمانيا.
3: أي.
4: ومع عندهم كما سيتي ديزار تقع نعملوا إقامة غديكة ويجيوا من العالم أجمع بطبيعة الحال. نعرفش كان مازالت المؤسسة هذه معناتها تنشط وإلا لا.
3: أي
4: هذيك بطبيعة كانت المشي هذا الكل بلاش بلاش فيزا، معناتها الإنسان قص تذكرة ويمشي تعمل ريزرفاسيون وكهو. وكانت الكارافيل معناتها نمشيو لتونس وتعمل سكار في باريس ومن باريس تتحول تتحول. عديت عام كامل في ألمانيا
3: إقامة فنية
4: تعديت به، وكانت فيها تجربة معناتها ثرية ياسر الناس اللي عرفتهم. ومن بعد شاركت في مدريد في مركز سنتر كولت عربو عربو.
3: اي اي اي اي اي مراكز فما هي كيما الكازا اغاب. أيه. حاليا
4: جايز بيكاسو جاي لولا بيكاسو، رغم اللي فما برشا مشاركين ولكن انا غمرت ومشارك. ولدت عندي الحقيقة نظرة أخرى في الرسم، وأنا هذه برشا حاجات ما تكلمتش عليها قبل عمري ما تكلمت عليها. أيه.
3: اي فرصه اليوم باش نتحدثوا عليها هكا سي حمده.
4: اي برشا حاجات مثلا، وكانت المشي زادها في الاكسبوزيشن يونيفرسال في هانوفر، هذه بعثتني فيها لوزاره الثقافه الحقيقه. اي مشيت انا تكلفت معناتها بال نجم كوميسير نتاع الاكسبوزيشن اللي زيت اختاروا فلدا من الرسامين وتكلفت بها انا. وكان فما والله تفكرت فما كان رسام اللي هو انقرض توا جلال الكسراوي، كان تعجبني انا الاعمال نتاعو، كان يكتب زاد معناتها في الصحافه ويحلل وينقد والكل،
3: عنده وجهه نظر.
4: اي عنده وجهه نظر والخدمه نتاعو ممتازه، لكن ما عادش ما تحدثوش عليه وغبر جمله معناتها. بعد هذيك كيف روحت مشيت للسيتي ديزار، سيتي ديزار في باريس، عديت
3: عام قداش سي حمده هذايا؟
4: هذايا عام 80.
3: يعني هذا الكل قبل الثمانينات، تجربة مهمة سي حمده، مهمة جدا. معناها بديت من العالمية ثم انتهيت ربما في تونس في رواق سيدي بوسعيد. اي في سيتي ديزار،
4: سيتي ديزار وقت انا عندي بها علاقة مع الهادي تركي، كان صديقي من تفرقوش بالكل كل يوم، وكان حارس عليا باش نسمي نمشي لاكاديميه لا غران شوميير في باريس، خاطر هو ديما يمشي لها، ومشيت والله استفدت برشا من الاكاديميه هذيا. ورجعت لتونس بطبيعه الحال، ووزارة الثقافه عطاتني وسام الاستحقاق الثقافي. كنت زدت لي هو معناتها فما اعتراف.
3: اي عن جدارة سي حمده. وسام الاستحقاق الثقافي عماش هذيا،
4: هذوما شوف المحطات الكبيره بخلاف المشاركات في الاسابيع الثقافيه اللي تقع في كل بلاصه معناتها في اوروبا ولا في الشين. زاد وقعت مره واحد كنت انا مشارك فيها هذيا بال من عندها دعم من وزارة الثقافة معناتها.
3: اي اكيد اعتراف.
4: و بهذيك الاعمال انا نعمل ما ندخلش في حتى معناتها عندي المرسم تاعي صغير
3: في سيدي بوسعيد المرسم.
4: اي في سيدي بوسعيد وين نقطن فميكا.
3: اي
4: والحقيقة ما عنديش علاقات كما نقولوا، العلاقات نتاعي كان مع الرسم كهو، وهذيك معناتها كانتني التجارب هذه الكل معناتها بخلاف الجزئيات والمشاركات بطبيعة الحال في كل بلاصة. أخيرا شاركت في شو اسمه في جنيف في الملكية
3: الفكرية. أي معرض يقام حول الملكية الفكرية. أي وأنا كنت تبعته هذية وتبعت أعمالك المعروضة في بالي ومع مجموعة من الفنانين.
4: مع مجموعة من الفنانين ومعنت وقع الاختيار علي أنا باش مشيت تكلفت وأقمت غاديك، ولكن أنا في الفترة هذيك على خطر في شان قعدت ندور نشوف في مناشي نقاشي رواق خاص.
3: أي
4: ولقيت رواق خاص بعد شهر معناتها من المعرض هذاك، انا مازلت غاديكا مول الرواق بدا يعمل في الدعايه. روحت لتونس بعد رجعت بالرغم اللي معرض خاص معناتها مشكوره وزاره الثقافه خلصت لي
3: تنقل مره اخرى
4: النقل نتاعي.
3: اي
4: وسكنت في النزل اللي عامله معاه كونفونسيون وزاره الثقافه اللي جيت وانا قبل فكر المشي الرسميه.
3: اي
4: وعاوني تونسي، فما برشا توانسه هذيك الحق وقفوا معاي بالقدا، وخاصه فما رسام وكاليغراف عبد الرزاق
3: حموده. اي نتوجه له بالتحيه سي عبد الرزاق حموده. اي
4: عاوني بصفه معناتها خاصه بشامه، وعديت الايامات نتاعي ونلقى وقت جيت مروح معناتها حتى مول الرواق خلص لي الايام معناتها السيجور نتاعي في الوتيك.
3: واقمت معرض غادي؟
4: اقمت معرض غاديك. اقمت معرض وجاوني برشا توانسه ولقيت التشجيع الحق وكانت ناجحه 100%. والحمد لله هذوما معناتها مع محطات اليوم بارزين في حياتي.
3: أكيد جميل جدا سي حمدة، وهزيتنا في رحلة حقيقة مشوقة جدا هذية على المستوى العام. وتجربتك سي حمدة ربما في تونس، ومن بعد نرجع للشخص متاعك. نعم. تجربتك في تونس، أهم المعارض الفردية ربما اللي قمتها في تونس ومشاركاتك خاصة. نعم. وأنت تشرف على رواق سيدي بوسعيد.
4: كين كين أيه. ما عادش رواق سيدي بوسعيد من الوقت الثورة، معناتها فات سكر جملة الرواق هذا. هو الرواق هذا فيه تاريخ، معناتها ما احنا مانيش الموضوع متاعنا، ولكن
3: نتحدثوا عليه في حصة لاحقة ربما.
4: نتحدثوا عليه خاطر نتحدثوا حتى على سيدي بوسعيد وعلى الوضعية متاعه اللي توا وليت، خاطر توا سيدي بوسعيد كان، انا عندي باقي صورة جميلة متاع سيدي بوسعيد كيفاش كان. اللي توا معناتها كأنك تمشي في وسط نفق، ما عادش سيد بوسعيد، ما عادش ترى حتى شيء. مع كل أسف معناتها هذا، وحتى توجه هذا الانجراف اللي وقع معناتها أخيرا، ولو هو موضوع موش ما يشمنيش، ولكن كل شيء أثر، راهو الفنان راهو يأثر عليه المجتمع، يأثر عليه حتى السياسة، تأثر عليه الحياة الاجتماعية. هو مرتبط بكل مجتمع متاعه وبكل
3: أي أكيد هذا اللي باش نجيوه في مواضيعك الفنية. لكن هنا سي حمدة خليني نرجع لك لأهم ربما المعارض الفردية اللي قمتها في تونس.
4: أهم المعارض الفردية هي أنا في كاليستي اللي تأسست
3: الرواق
4: هذايا كل عامين، معناتها بخلاف نسيت ما قلتلكش عندي جدة جايس مدينة تونس راهو.
3: أي حاجة تستحقها بكل اعتزاز سي حمدة، جائزة مدينة تونس. وما أدراك معناها من القيمة الاعتبارية، لأنه كي نقولوا جائزة مدينة تونس نقولوا استحقاق لفنان ناضل وقدم الكثير للساحة التشكيلية التونسية. واللي قلت أهم المعارض الفردية متاعك كانت في رواق كاليستي. وبالمناسبة خليني قبل ما تتعدى سي حمدة تحكينا على رواق، نقولوا لرواق كاليستي قدم الكثير والكثير معناها إلى الفنانين التوانسة الكلهم، ويعتبر معناها تاريخه حافل بالمعارض ومعناها تقديم الإضافة. أي في رواق كاليستي سي حمدة كيفاش كانت تجربتك؟
4: والله كانت أنا ملول عرضته بالمعرض اللي عملته في المعرض الشخصي. أنا كنت قبل في سيدي بوسعيد برك نعرض، وما كنتش ما دخلتش في نعرض سيدي بوسعيد ونعرض في السيف، معناتها تبدا وقت الموسم الثقافي موش يخدم.
3: ربما تقاليد أخرى في سيدي بوسعيد، أي خاطرك أنت عشت فيها، وتعايشت مع الفنانين اللي فيها
4: بالضبط. وكانت الرويت كانت حتى مسويح كانت تبقى أخرى اللي يجي. احنا نبدأ في المعارض في الرواق البلدي، معناتها هذا كان مازلنا نبداو نعلقوا، تلقى الأعمال كلها تباعت أحيانا.
3: فما معناها ناس
4: رغبة. وعرضت من المعرض في المرسى، المرسى عند المساكن، المرسى رواق المرسى. هذاك معناتها معرض شخصي. وكان الحقيقة ناجح، كان ناجح. بعد مشيت للكاليستي بطبيعة الحال لأسباب. مشيت الكاليستي وقعدت مع كاليستي ملي تأسست
3: الرواق،
4: ملي تأسس الرواق هذايا اليوم هذا. هذوما نقول العامين بخلاف المشاركات بتبيع الجماعية في أغلب المعارض سواء هنية ولا حتى في الخارج.
3: باهي سي حمدة، في هذا الكل قلت لي كنت عندك معناها تقريبا موعد دوري مع كاليستي كل عامين تقوم بمعرض فردي، واللي هي إحدى التقاليد، معناها الفنان ينجم يحضر روحه كان خلال عامين هكا.
4: نجم إذا كان يحضر روحه. أنا كما قلت لك معناتها الإنتاج الحمد لله معناتها وفير، وفير بقول خاطر كحاجة نعيش بها، نعيش نرى خاطرها. وتبدا فما تجديد، الخاطر فما ناس يقعد يعود لك ولا يحط لك ولا اذا كان ما يتجددش الفنان، خاطر توا ولات قراءه اخرى للفن، معناتها الفن الرسم يزم واحد يواكب
3: الموجود في الساحة العالمية
4: يكون على خطر. يقول لك الفنان شاهد عسره، مجيش أنا باش نقعد نصور لك، نصور في الحاجة الوقت اللي أنا عايش فيه توا، الوقت اللي الظروف بحيث الحمد لله أنا معناتها توا كل مرة نلقى فما تقعد فما كل كونتينيتي، معناتها الإنسان ديما كل استمرارية في الشخصية، لخاطر ما يكونش واحد يتبلك الاستمرارية التطور. توا ناخذوا احنا نشوفوا مثلا في الرسامين الكبار في التاريخ، ولو أنا ما نمنش بال معناتها اللي كورون اللي جيو الطيارات، معناتها اللي اغلبها من فرنسا ومن امريكا في الستينات وفي السبعينات. انا نقول طيار كل واحد طيار وحده، معناتها هذه حاجه شخصيه، انا نتكلم على روحي.
3: اي كل حد وشخصيته الفنيه،
4: هذيك وسيله التعبير نتاعي انا. إذا كان تبدأ فما كما المسلسل، معناتها اللي هو تلقاه كل مرة يقول لك نربط لك بالحكاية اللي فاتت ومن بعد تلقى الحكاية الجديدة شنو اللي فما. إذا كان يبدأ فما تسلسل، فما تشديد الأحداث اللي تقع ولا الانفعالات ولا الشيء اللي تحدث، تكون أنت معناتها تعبر عليها بالكل، تولي تحس توصل لقلوب الناس.
3: اي واحنا لهنا سي حمدة باش نوصلوا لقلبك عبر هذا النغم ثم نعود.

0: قلبك بسلاحي يجلط لي معايا، قلبك وسلاحي نور قلبي الصاحي، قلبك بسلاحي يجلط لي معايا.
1: زايد علي أنا قاري، زايد علي

0: جماليات
1: جماليات.
2: إذن مستمعاتنا ومستمعينا، نعود بعد هذا النغم لنواصل الاستماع إلى أهم المحطات ربما في مسيرة ضيف اليوم، اللي هو فنان من الجيل الثاني من رواد معناها الحركة التشكيلية في تونس، حمدة دنيدن. ولمن لم يكن معنا، نواصل حديثنا معه حول تجربته في المعارض، وربما أبرز ما أفاد به قبل هذا النغم هو أنه الفنان شاهد على عصره. سي حمدة، كيفاش الفنان شاهد على رسمه؟ كيف كان ذلك من خلال تجربتك أنت كمبدع في الساحة التشكيلية؟ معناها مواضيعك ربما اللي ترسمها، أنت كنت قلت لي أنا شاهد ابن عصري وشاهد على العصر، تحدثنا شوية في هذا الاتجاه سي حمدة.
3: شوف، شاهد عصره مثلا طوال المجتمع متاعنا يتبدل الكل، ولو تو المجتمع ولا مخيف شوية، إذا كان إنسان العبد يتجرد من القيم الإنسانية متاعه والأخلاقية، تولي عنده غريزة الانتقام ولا غريزة معناتها الأخلاق تبدأ هابطة.
2: هذا صحيح سي حمدة.
3: مثلا حافظ تو تشوف الكتاب، أنا هذا جبت لك على نيرفانا. نيرفانا معناتها عمل لي كتاب لينا،
2: أيه. عندي منه نسخة أنا في منزلي.
3: يقول شفتك النسخة أنت هذيك. مثلا تلقى الموضوع متاع الحريقة الأول، ما هذيك تأثر أن مثلا وثقتها بطريقة متاعيانا أثر، ولا مثلا نلقى حتى متاع كار والناس تستنى، ولو أنا ما دقلش لكن شيء أسف، تقعد ساعتين وثلاث سوايع والناس معناتها هذا أعناقها تستنى كل كار، هاي جات الكار هاي ما جاتش.
2: أي معاناة الإنسان اليومية،
3: معاناة الإنسان هذيك تأثر عليه، خاطر الفنان بصفة خاصة حساس، وانت فنانة وتعرف هذا،
2: يعيشك
3: حساس. أقل حاجة تبكي وأقل حاجة تضحك، فهمتني؟ الله غالب،
2: وإلا ما نجمش يكون فنان كما يكونش إحساسه رقيق ويتأثر ويضحك ويبكي.
3: بالضبط. وهذاك شنو معناتها شاهد عاشق، وشاهد على الفترة اللي هو عايش فيها واللي هو معناتها شافها، وتقعد هذاك التوثيق.
2: يعني وكأنه هنا الفن وثيقة للتاريخ على العصر.
3: بالضبط، وثيقة على الفترة اللي عاش فيها الفنان هذاك، والظروف والأحداث اللي وقعت وعاشها هو، خليه هذاك يوثقها.
2: واضح. هي كمل احكي لي على الكتاب، قلت لي مواضيع الحرقة، مواضيع معاناة الناس اليومية،
3: المعاناة، وتقعد ديما ترجع معناتها الحياة اليومية مع إنسان إدخال حياته الخاصة في كل رسم، معناتها غير ما يشعر تلقاها بين الأسطر كما يقولوها، يحطها، ولكن تقعد يزم مفهومها. والله الكتاب هذا إنجاز، معناتها أنا نعتبره رائع، على خاطر هذا بارك الله فيه اللي هو مولع بالفنون بصفة عامة، سي حافظ بوجميل هذا.
2: نتوجه له بالتحية سي حافظ.
3: بإمكانياته وقت جاني قال لي نحب نعمل الكتاب. قلت له أنا إمكانيات ما تسمح ليش باش نجم نعمل كتاب، معناتها يتكلف تكلفة كبيرة.
2: أكيد كلفة كبيرة، طباعة الكتب الفنية.
3: قال لي لا، أنا باش نعمله من عندي أنا، وانتيش طالب مني؟ قلت له ماني طالب شيء، فهمتني؟ تعطيني أنا ما تحركتش من المرسم تاعي، وأخذ الرخصة بأخذ باش تصور مجموعة الدولة، باش تصور بعض الناس اللي اقتنت لوحات من عندي، وجاب سي حسين تليلي تفاهم معاه باش عمل له التحاليل. وبين قوسين انا ما قريتوش راه الكل الكتاب، نلقى فيه برشا كتيبه، قريت الورقتين الاولانيين والاخرانيين.
2: لانك تتفاعل ربما بالبصر، بالنظره، بالرؤيه الى هذا المنجز، وهو حقيقه منجز راقي سي حمده في مستوى ما قدمت تاريخيا لهذه الحركه التشكيليه. خليني هنا نميل بك شوية سي حمدة حول الشخوص التي ترسم، ونحن نرى في شخوصك معناها الشخصية المضخمة والا الضخمة، المرأة اللي عندها حجم غير اعتيادي،

0: على المستوى الوطني، وذي الكل بطبيعة الحال يكون الذاكرة البصرية الفنان، يكون له عينه، يكون له اختيارات، واختيار الألوان، اختيار الأشكال. لكن مثالش خلينا نحاول ربما نعرف مستمعاتنا ومستمعينا على شخوص حمد دنيدن وكيف تم اللجوء إليها. وحكايتك ياسر مشوقة سيحة، مشوقة سيحة.
1: السؤال هذا سألوني فيه برشا حتى في الخارج، في ألمانيا وفي لندن، يقولوا لي شنية معناتها الحكاية نتاعك، شنية علاقتك مع النساء البدينات؟
0: أي
1: قول لهم أنا الرا معناتها نظرتي أنا الخاصة الرا اللي المرأة تعطي ياسر معناتها كريمة، عطاء
0: أي معطاء أي
1: وثانيا كامرا هي شجرة الحياة، معناتها ما فيش حتى شك. وإذا كان باش تشوف البدينات والله جات هما وحدهم جاوا الحقيقة، مانيش نفركس فيهم ولا حاجة،
0: يعني تعبير تلقائي ربما أدى إلى خلق هذه الشخصية من الخيال.
1: وليت سرحت أنا نتفكر وقت أنا عندي، خاطر كان كل يوم يجيني الهادي التركي بعدايا يمشي يتعدى مو يسكن هو الفوق وأنا نسكن اللوتا، يهبط القضية متاعه باش يمشي يقضي من مرشي ويحط القضية وينسى اللي باش يمشي يقضي ساعات، حتى اللي ينقدوا اللي يعملوا له التليفونيات حتى التليفون
0: وين القضية معناها تتحلوا في الحوار والحديث.
1: عندي أنا لوحة متاع فيها مصور فيها زوز نساء بدينات.
0: أي
1: قال شنو هذا؟ هو يحب نساء سمين.
0: أي تاريخ جميل هذا، تاريخ سيلادي التركي المرحوم مع سي حمد الدنيدن في سيدي بوسعيد.
1: هو عندنا برشا مع مغامرات أنا وياه، إن شاء الله يجي فترة نحكي عليه
0: أكيد.
1: قال شنو هذا شنو؟ أب أب أب أب قال لي يا عيني عليهم يا عيني، قلت له خليهم هكاك. بعد انا عملت معرض وبعث هو انفيتاسيون، يعني بعث انفيتاسيون لوزير الثقافه وقتها الهرماسي.
0: اي
1: هرماسي راهم معناتها ولات علاقه، انا ولات معناتها علاقه صديقه في الوقت هذاك معناتها وزير.
0: يعجب بأعمالك
1: ولا يجيني ديما المرسم ويقعد يتحدث معايا ويشكل كل شيء، معناتها حاجة كبيرة ياسر. وليت حتى كيك من غير ما نشعر كل شيء، حتى باش نعمل مثلا أشكال أخرى كما مثلا طبيعة صامتة ولا واحد نعملها كلها، باش نصور بلقدانة نصورها سمينة.
0: ايوه هذايا والله يا سي حمد هذايا انا لاحظته، خاطر في العمل المعلق بالمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر فما مشهد هي كيما مشهد طبيعي كاني مونتاني، والمشهد هذايا فيه شجره تحسها ضخمه في مقاساتها، معناها كانه مفتعل، مش كانه هو مفتعل، شيء مفتعل. ربما هذه قراءه شخصيه، لكن هذايا عنده تاثيرات، مش المراه برك معطاء وبدينه عند سي حمده، بل كل الأشكال تصديقا لما كنت تقول. هي
1: كل الأشكال. وانا ساعات مرة نصور في تصويرة عند شخص مرأة خرجت على التوال من غير ما نشعر، معناتها الواحد بقى قاعد نكبر ونقول لوحة صغيرة عليها هي
0: هي اكتملت على المساحة المحيطة بها،
1: معناتها وليت من غير ما نشعر كل شيء نعمله نضخمه، معناتها نزيد نعمله تضخمه. وذيك سر يمكن يقعدوا ردود فعل تاع حاجات باطنية إنسان يحسها وما نجمش يقول عليها،
0: إنسان معطاء ربما.
1: أيوة تخليه هكاك معناتها من غير ما يشعر، تولي حاجة جزء منه، هذيك هي اللي تكسب شخصية. توا على خاطر يقولك ستيل، اللي هو معناتها الإنسان إذا كان ما عندوش ستيل ما عندوش قيمة فنية، معناتها قيمة
0: أي يعني تقعد. يخلق ستيلو في هذا الإطار. سي حمدة أستسمحك في نقطة الحصة وهي نقطة ضوء، ثم نعود.
2: نقطة ضوء.
0: في محاولة لتحديد معنى المبالغة، تحتل المبالغة

0: بالغ في تمثل الأشكال مكانة هامة في تاريخ الفن التشكيلي، ولقد مثلت إحدى الفترات التاريخية استراتيجية فنية بذاتها تهدف إلى تجاوز المحاكاة المباشرة للواقع. ومن ذلك لا تمثل صيغ التضخيم مثلا تشويها مجانيا أو مجازفة اعتباطية في تحويل صيغة التعبير الأصيلة عن بعدها الأول، بل تشكل هذه الأخيرة لغة بصرية قائمة بذاتها تمكن الفنان من تكثيف التعبير ونقل رؤية ذاتية مستجدة لعالم الأشكال وإثارة استجابة حسية لدى المتلقي. فمن خلال ظاهرة تضخيم بعض النسب أو تشويه الأجساد أو تغيير الهيئات الجسمانية أو غيرها من التدخلات التشكيلية، يتمكن المبدع من تجسيد خاصية انفعال التي يستحيل على المقاربة الطبيعية للإبداع نقلها بالقوة التعبيرية ذاتها. ويتجلى هذا التوجه بوضوح في عديد التيارات الفنية في مجال الإبداع التشكيلي التي خصت النصف الثاني من القرن العشرين خاصة، حيث تحولت المبالغة الشكلية إلى إشكال فني قائم بذاته، وأصبح هذا الجنس التعبيري مستوى دلاليا للكشف عما هو غير مرئي. كما أتاح هذا الأسلوب لدى عديد الفنانين إمكانية إعادة النظر في المعايير الجمالية الكلاسيكية ذاتها، فمن خلال التحرر من قواعد التناسب والموروث عن التقليد الأكاديمي، أكد الفنانون شيئا من حرية الإبداع المتعلقة بتقديم قراءة جديدة للواقع. فمع التجربة التكعيبية مثلا، كان تفكيك الأشكال وتضخيم بعض بنياتها محاولة من قبلهم إلى تحليل الموضوع الفني بدلا من إعادة إنتاجه بصورة مطابقة للواقع. وبذلك تحولت أشكال المبالغة إلى أداة إبداعية تهدف إلى الانتقاد وتكشف تعقيد نظرة الإبداع إلى منظومة الحداثة. علاوة على ذلك، فقد اكتسبت هذه الممارسة في إحدى فتراتها بعدا رمزيا ومفهوميا، إذ ساهم توظيف المبالغة الشكلانية في لفت الانتباه إلى عناصر محددة داخل التكوين الفني مانحا إياها قيمة مجازية. ومن ذلك قد يرمز الجسد المضخم أو البورتري الممتد والذي يتم تحريفه أو الانزياح بشكله عن الشكل أو غيرها من صفات مجاوزة إلى قدرة تعبيرية عن حجم الهاجس الداخلي للفنان وعن عمق القضية التي يتبناها أو الأطروحة التي ينوي التعبير عنها. وبذلك يمكن القول أن المغايرة الشكلانية الغير معهودة في ذاكرة التلقي قد تجاوزت المجال الجمالي للإبداع لتطرح استفهامات حول قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية ربما. ولعل هذا التأويل المجازي للعمل الفني ذاته ما يجعل من ظاهرة الإرباك مرجعية بصرية تشرك المتلقي بصورة فعالة في تبني مفاهيم رمزية ودلالية من شأنها أن تقتحم جسد المفكر في الفن داخل أن تقحم جائزة المفكر في الفن داخل دائرة السؤال وتدعوه إلى مراجعة رؤاه التأويلية للإبداع وتحثه على القطع مع أشكال التلقي الهادئة. فيغدو بذلك المشاهد مطالبا بتكثيف نظرته لأشكال الإبداع والانغماس في بوتقة السؤال والبحث عن رهانات التعبير الفني الجديد. وفي الختام، لا يمكن اختزال المبالغة في رسم الأشكال إلى اعتبارها مجرد مقاربة شكلية ودون معنى، بل يفترض التعامل معها بوصفها خيارا جماليا ومفهوميا عميقا يقوم على إثراء اللغة التشكيلية ويكثف التعبير الإبداعي، فضلا عن كونه يفتح آفاقا جديدة لفهم العالم والإنسان ويؤكد قدرته على بعث أبعاد حسية جديدة.
1: نقطة ضوء.

0: جماليات
1: جماليات.
2: إذا نعود مجددا مستمعينا لنواصل الحديث مع ضيفنا سي حمد دنيدن الذي كان يحدثنا بكل شغف وأقولها من مشاهدته أمامنا، وهو يتحدث عن روح الإنسان، عن روح الفنان، عن معاني التعبير في أعماله الفنية، وعن معاني الفنان الحق، تلك المعاني الإنسانية، بما أنه اشتغل خاصة من خلال معناها أهم المعارض التي قام بها على قيم مستمدة من الواقع وعلى مواضيع مستمدة من الواقع، مثل مواضيع الحراقة، مواضيع معاناة الناس في الحياة اليومية، وموضوع المرأة المعطاء. نواصل حديثنا إذن معك سي حمدة حول هذا الموضوع الذي ظل يرافقك ربما إلى اليوم.
3: نعم.
2: أي؟
3: بالطبيعة اللي نقعد أنا ديما معاه على خاطر الموضوع هذي وهذي الأسلوب، كما قلت لك معناتها الأسلوب هو اللي بالعربي الطريق السوي اللي قد معناتها بشي يوسفي. أسلوب هو ذاك تو العالم اللي أنا عشت فيه، صعيب نجم نخرج منه بطبيعة الحال.
2: هي.
3: وديما البحث متواصل حتى مع الأشكال ومع القراءة اللي تكون حديثة، والأوضاع كما قلت لك معناتها يتبدل حسب كما الأيام، معناتها اليوم مش كما البارح وغدوة مش كما اليوم. وكهو كما احنا رجعنا قلت لك للفنان معناتها شاهد عصره للأمثلة هذه.
2: أي سي حمدة، معناها هذه الشهادة على العصر، كيفاش تشوفها أنت من خلال صورة المرأة ربما وهذا التكاثف، معناها شخص الكل فيها هذه المبالغة وهذه الوجهة التي تقدمها إلى محبي الفن وإلى جمهورك، زيد حدثنا عليها سي حمدة لو سمحت.
3: أي هذه توا معناتها الشخص اللي هي بدنيات، كان الانسان باش يخرج من الواقع ويتحرر معناتها يتحرر نفسانيا في التعبير نتاعو، ما يكونش مقيد بالشيء اللي نشوفه فيه كل يوم. معناتها الانسان باش يلقى فضاء، هو فضاء معناتها يستغله بالنسبه باش يتحرر وباش يرتاح ويلقى اكثر حريه.
2: اي وهذا ربما اللي خلى شخصيتك متحررة من تلك القيود، من تلك الأشكال، معناها نجدها في مواضيع متعددة. بعض المواضيع سي حمدة،
3: نعم،
2: مواضيع لوحاتك
3: لو والله المواضيع معناتها متنوعة، وفما مواضيع معناتها شكليا تتحت موضوع والموضوع يقعد الصحيح هو معناتها في الداخلية متاعي. مثلا الأمومة، السيدي بوسعيد ديما حاضر معناتها في كل في أغلب المواضيع
2: المواضيع متاعي. الرب والملهمة خليني أقول
3: منها معناتها المناظر الطبيعية، ولكن نعملها حتى كي نعمل مناظر طبيعية بالشكل اللي أنا راه، طبعا مش بالشكل اللي هو موجود. داخل الموضوع الرئيسي تلقى مثلا سيدي بوسعيد، ولكن سيدي بوسعيد بطريقتي أنا الخاصة كما راه أنا، مش كما اللي يشوفه، لكن تحس روحك اللي سيدي بوسعيد، وندخر فيه أحاسيسي الخاصة معناتها أحاسيسي الشخصية اللي هي تترى ما تنجمش تتشاف ولكن تتحس. هي البنتير يقولك علاش إنسان تفهم، معناتها تحس الرسم يزم واحد يحسه مش بشيفه، ماهوش
2: ماهوش تفهم. أي
3: نعم.
2: أي إذن سي حمدة بحقيقة نشكرك على حضورك معنا اليوم، وعلى كل ما قدمت وحديثك عن الإحساس والإلهام وهذه القيم معناها التي تحدثت عنها، باعتبار أن الفنان يكون معناها مهتم بعصره وهو ابن عصره، والعمل الفني يكون مطبوع بطبيعة خاصة وبشخصية ذاتية محمد بالخيال، مثل ما قدمت ذاك الخيال إلى شخوصك فكانت الشخوص بدينة. شكرا نعم. لك إذن سي حمدة، شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا نعم. على متابعة لقاء اليوم، ودمتم أجمل المستمعين.
0: جماليات
1: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
5: فرقة الإذاعة التونسية،
6: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
5: تأليف مسلم الحكيم،
4: سينما،
7: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم،
4: موسيقى وحوارات.
8: نخرج على المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،
9: كتابات من العالم، كتابات من العالم، كتابات من العالم، خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
10: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. نلتقي أسبوعيا لنأخذكم معنا في رحلة حول العالم دون تأشيرة ودون جواز سفر، فكلمة العبور هي الفن الذي لا حدود له لا في الزمان ولا في المكان. كالعادة رفيقتي في هذه الرحلة أنا حنان جنان، الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
11: مرحبا حنان، على هذه الأرض ما يستحق الحياة حنان. إذا مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة من كتابات من العالم.
10: يقول فيكتور هيغو: حيث تنتهي قوة الكلمات تبدأ الموسيقى، فهي تعبر عما لا يمكن قوله وما يستحيل السكوت عنه. أما بودلير فيعتبر أن الموسيقى تكتب ما لم تكتبه الكتب، تفتح أبواب السماء كما يفتح الكتاب أبواب الأرض. لذلك اخترنا أن نسافر اليوم أعزائي المستمعين على أجنحة الموسيقى، وسيكون قائد رحلتنا الذي شرفنا بالحضور الأستاذ الدكتور مكرم الأنصاري. هو أستاذ جامعي في المعهد العالي للموسيقى بصفاقس، وباحث مختص في الموسيقى التقليدية التونسية. له مؤلفات عديدة، نذكر منها مساهمته في كتاب جماعي بعنوان قراءات في سيرة محمد التريكي وأعماله الموسيقية، صدر سنة 2021، وآخر إصداراته نحو قراءة جديدة لتاريخ الموسيقى في تونس من خلال أرشيف الباغون ديرلونجي الذي صدر سنة 2025. قدم عروضا موسيقية كثيرة في تونس وخارجها، كما شغل منصب مدير بيت الملوف بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي بتونس. مرحبا بك أستاذي الكريم.
12: مرحبا بك حنان، وشكرا على الاستضافة، وتحية لكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
10: طبعا البداية باش تكون بليلة البنات، أغنية من تلحين الدكتور مكرم الأنصاري، أداء العظيم لطفي بشناق وكلمات هيفاء اليحيوي.

0: إذن عدنا أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية الرائعة التي دخلنا بها في صلب الموضوع، وسنبدأ مع دلال في قراءة لفقرة اختارتها، أكيد ستكون اختيارا رائعا.
1: كتابات من العالم. كتابات من العالم.
2: في المساء عندما عدنا إلى النزل في الحي، غرق يوبا في إيقاع حزين كان يأتيه من وراء حفيف الأشجار التي كانت تتقاطع بأعناقها وأغصانها الكثيرة. سحب ورقة مرة أخرى من على المكتب، خطط عليها بعض العلامات، تحولت إلى أشكال معقوفة ونوتات موسيقية متداخلة. دون كل مشاهداته صوتيا، كان يدرك جيدا أن الموسيقى مثل النسمة الفجرية، عندما تأتي تمر بسرعة ولا تنتظر. ونقول لأنفسنا عندما نفتقدها للتخفيف من الأحزان، خلاص في المرة القادمة لن نترك النسمة تهرب منا، سنقبض عليها وهي في ألقها العالي. ثم نكتشف فجأة أن النسمة جميلة ولكنها ليست نسمة البارحة، فهي غير محملة بنفس نداءاتها الطبيعية ونداها وعترها. الطيور التي أعارتها ألحانها البارحة لم تعد اليوم موجودة في الأمكنة نفسها، والفراشات التي كانت تبلل أجنحتها بنداها انسحبت هي الأخرى ولم تعد هناك. تأمل يوبا الغيوم الثقيلة التي كست السماء وهي تسرع للهرب باتجاه آفاق أخرى، مخلفة وراءها سماء بلا ملامح ولا نتوءات، سماء صافية بلا تجاعيد ولا لوح. هل تدرين يا يما، هذه الرحلة أفادتني كثيرا في كتابة السوناتا، ستحمل من روحك الكثير، سأسميها سوناتا لفراشات القدس. أنت تضعني في مصاف القديسين يا بني، هل أستحق كل ذلك؟ لم يرد علي، كان قد غرق من جديد في أوراقه ورموزه. كانت تليتلة نائمة داخل شعاع ذهبي تسرب دافئا من وراء الستائر الخفيفة التي كانت تغطي جزءا من نوافذ الغرفة الواسعة، وكنت أستمع لأدق النداءات المتأتية من بعيد وأتساءل هل هي تأوهاتي أم صرخات جدي الذي أكلته نار التفتيش المقدس، أم آلام والد الذي كانت سكاكيك المشرحة تتوزع في جسده المنسي. حاولت عبثا أن أنام، لأول مرة يتحالف النوم مع الحياة.
1: كتابات من العالم. كتابات من العالم.
0: شكرا على هذا الاختيار الجميل.
2: نص حنان لسوناتا لأشباح القدس للكاتب الجزائري وسين الأعرج.
0: نعم نعم، شكرا دلال. نحاول أن نذكر أننا في الحلقة الأولى من برنامجنا حاولنا أن نؤسس لميثاق بين ظفرين مع السادة المستمعين، شرحنا من خلاله الفكرة العامة لهذا البرنامج كتابات من العالم، وقلنا أننا اخترنا المفهوم الموسع للكتابة لنخرج بين ظفرين مرة أخرى من سطوة الأدب وننطلق نحو فنون أخرى. واليوم سننطلق نحو الموسيقى، انطلاقا من قول تولستوي: الموسيقى هي اختصار للغة، لغة المشاعر التي لا تحتاج إلى ترجمة. إذن الموسيقى هي نوع من أنواع الكتابة، أليس كذلك دلال؟
2: نعم حنان، في الحقيقة أستاذ مكرم أدرى بذلك، كل الفنون،
0: نحن تحت إشرافك نتكلم اليوم في الموسيقى.
2: في الحقيقة كل الفنون تطمح بأن تكون حالة من حالات الموسيقى. ويقول إيميل سوران حنان: هي الموسيقى هي وسيلة للضياع للغرق مع أفضل ما فينا. جبران خليل جبران تحدث كذلك وكتب عن الموسيقى، يقول: الموسيقى كالصباح تطرد ظلمة النفس وتنير القلب. رولان بارت كذلك تحدث عن الموسيقى. الغزالي حجة الإسلام يقول: من لا يطربه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. إذن هناك باحث رومان رولان وهو اختص في كتابة سير العظماء، يقول في كتاب عن بيتهوفن: في الواقع إنه أكثر من أن يكون أعظم الموسيقيين فقط، إنه أكبر وأفضل صديق لأولئك الذين يتعذبون ويناضلون. وهذا مبحث آخر للموسيقى، كيف تحمل الموسيقى كذلك هموم الشعوب وهموم والقضايا الإنسانية الكبرى. الموسيقى في نظري كذلك هي قلق ساحر، قلق ماكر، هي النشوة، هي كذلك محاولة لتغيير الإنسان وتغيير الكون. الموسيقى تكتب العالم، هي لغة عالمية تعكس كما قلنا ثقافات الشعوب وتاريخها. الموسيقى هي ربما بين ظفرين تاريخ الشعوب المنغوم. حنان في كأس العالم سنة 2022 يعني هناك أطلقت مجموعة من الألبوم أغاني ضمن يعني هذا الألبوم يهدف إلى مزج أولا أشكال متنوعة، وكنا قد تابعنا الافتتاح من الموسيقى والجمع بين اللاعبين والفنانين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، باعتبار أن اللغة أو الموسيقى هي اللغة عالمية تحدثها الجميع. كما تعرفين حنان وطبعت مكرم زد يذكرنا، الموسيقى لها خصائصها التي تكتبها من حروف وأشكال وما يعبر عنها بالنوتات والخصية الصوت والزمن على ما أذكر هكذا. نعم صحيح، يعني معلومات الحمد لله يا ربي. إذن محضرة درسي يا سي مكرم؟
3: يبدو ما يبدو.
2: إذن حنان، إذن الموسيقى هي من المشتركات الإنسانية، نتحدث هنا على أذن عالمية. إذن وكيف بعد قليل سنتحدث مع الأستاذ،
0: نعم،
2: كيف تحمل الموسيقى ذاكرة الشعوب أو كيف تحمي الموسيقى ذاكرة الشعوب؟
0: فعلا أستاذ مكرم، الموسيقى لغة، الموسيقى كتابة.
3: الموسيقى نعرفها كلغة، كعلم، كصناعة. الموسيقى كلغة لها مفرداتها ولها أبجدياتها ولها عناصر أساسية في تكوين جملها وصياغتها اللحنية والإيقاعية إنشأنا، وهذه العناصر هي التي تشكل بعدها الجمالي تحديدا، باعتبار أن الموسيقى تتنزل ضمن دائرة الفنون الإنسانية الجميلة، وبالتالي الموسيقى كلغة تحاكي ما هو باطني فينا بدرجة أولى، وكذلك الموسيقى هي من زاوية أو من نظر أو من منظور علم اجتماعي هي تعكس ذاك الرصيد الثقافي الذي ينشأ بين الأفراد وبين الشعوب وكل ما من شأنه أو ما يشكل مجتمعا ما ثقافيا، وبالتالي الموسيقى هي ضاربة في الأعراف الاجتماعية في الممارسات الثقافية، وهي محور أساسي في المنظومة الثقافية في المنظومة الاجتماعية إن شأنا.
0: نعم، هو سؤال خارج النص الحقيقة ما اتفقناش عليه، لكن توا تبادر إلى ذهني، كيف بدأت حكايتك مع الموسيقى وأنت كملت في التخصص، يعني هواية ثم أصبحت علما؟ ويعني
3: حكايتي مع الموسيقى وشغفي بالموسيقى هو كان في إطار عائلتي، باعتبار أن والدي كان ملعب بالموسيقى، مش متخصص لكنه ملعب بالموسيقى، وجميع إخوتي تقريبا مارسوا الموسيقى سواء عزفا أو غناء، بالإضافة إلى جدي اللي كان يمارس الموسيقى الصوفية ينتمي إلى الطريقة العيساوية، وكذلك بعض الأفراد من عائلتي في تحديدا من جهة الساحل بمدينة المنستير تحديدا من الذين يتقنون الطريقة المدنية، الطريقة المدنية اللي موجودة في مدينة المنستير. الوسط العائلي كان له دور كبير في توجيه نحو الموسيقى، ولكن أنا أردت التخصص
2: يعني
3: في الموسيقى.
2: يمكننا نتحدث هنا عن ذاكرة صوتية.
3: أكيد.
2: يعني
3: أكيد.
2: بدأت منذ الطفولة.
3: أكيد. انطلاقتي منذ الطفولة كانت في بدء الأمر كنت أجيد قراءة القرآن الكريم، وتربيت ونشأت يعني على قواعد القرآن الكريم، يعني أذكر ذلك وأذكر الشيخ الذي يعني تعلمت وأخذت عنه هذه القواعد، الشيخ عبد الحميد الوسطي رحمه الله. ثم التحاقي بكورال إذاعة المنستير دونك في سن على ما أظن السادسة أو السابعة يعني، ثم التحاقي بالمعهد الجهوي للموسيقى بمدينة المنستير، ومن ثم دونك التخصص التحاق بعد حصولي على شهادة البكالوريا بالمعهد العالي للموسيقى.
2: يعني حنان هو يعني كيف أقول فنان بالقوة ثم فنان بالفعل
0: وبالعلم.
2: أي بالفعل.
3: وأذكر زيدا نحب نقول حاجة إنه اللي كان يعني صارم في تعلمي مع الموسيقى هو أخوي الكبير اللي كان يجيد العزف على آلة العود، وكان نمضي ساعات مع بعضنا إنه يلقن فيها في ذكر في أغاني أم كلثوم، وكنت كي نغلط
0: تعاقب.
3: وعقب.
0: نعم، وهي في الحقيقة ذكرت أم كلثوم، والهنا باش ننتقلوا للمحور الثاني في حلقتنا، هو أنه كيف تكون الموسيقى باعتبارها فنا عابرا للقارات وللأزمنة. هي فن نستطيع القول أن الشعوب حملته همومها وأفراحها وأمنته على هويتها وحضارتها وتاريخها. الموسيقى هي ذاكرة الشعوب، هي أرشيفها، هي بصمة هويتها التي يلمحوها الزمان. وأيضا نستطيع القول تحت إشرافك أستاذ مكرم ودليل باش تكمل الفكرة، هي فعل مقاومة ضد النسيان وضد التلاشي أمام سطوة الصراع الأزلي والحتمي بين الحضارات. يعني كل حضارة كأنها تبنى على أنقاض الحضارة التي سبقتها. ولهنا أنا باش نعطي مثال وبعد باش نتوسع أكثر، زوز أمثلة في الحقيقة. موسيقى جاز، اللي لما نقول جاز نخمو مباشرة في العبيد الأفارقة وكيفية حشرهم في صناديق في سفن ونقلهم للقارة الأمريكية. الجاز الآن أصبح رمزا لهوية الأمريكيين السود. والموضوع اللي باش نتوسع فيه أكثر هم الأندلسيون الذين تعرضوا للتهجير القسري ولمحاكم التفتيش، ومن بقي منهم هناك طبعا حاولوا طمس هويتهم، ومن انتقل إلى شمال إفريقيا حمل من بين ما حمل بعض المال المسوخ، الثياب، الزراعة، ولكن أيضا الموسيقى. نعم. دلال.
2: جميل جدا. صحيح حنان، الموسيقى هي ذاكرة الشعوب، تلعب الموسيقى دورا بالغا في تشكيل هوية الشعوب. انظري حنان مكرم، يعني عند دخول الجيش الأمريكي إلى بغداد وقع إحراق آلاف التسجيلات النادرة التي توثق الموسيقى العراقية، حيث تعود بداية التسجيل حنان في العراق إلى العشرينات من القرن الماضي. يعني هذا يسمى فقدان لذاكرة جمعية ولذاكرة جماعية،
0: يعني كما فعل هولاك منذ قرون فعل الأمريكيون نفس الشيء.
2: وكل البلدان في نظر، يعني في نظر المتواضع، وربما أستاذنا يمكن عنده فكرة أكثر مني، كل البلدان التي شهدت حروبا تتعرض لهذه فسخ الذاكرة الموسيقية. نعم. لأن هي جزء من الهوية، لأن الموسيقى هي ليست مجرد ألحان وعزف، إنما هي تحمل شعور، تحمل التاريخ، تحمل الهوية. العلاقات الثقافية والتجارية بين الدول الإسلامية وأوروبا تأثرت وأثرت في تطور الموسيقى العربية. يعني الفنون الثقافية هي مرآة لتاريخ الشعوب، هذا في نظري.
3: أكيد، لكن لابد من نلفت انتباه سامعي إلى شيء هام جدا، أنه خلال الفترات الاستعمارية تحديدا في الدول العربية ساهمت ظاهرة الاستشراق في تدوين ذاكرة الشعوب، يعني الشعوب المستعمرة ثقافيا. فمن ذلك مثال، على سبيل المثال في تونس ساهم جمع من المستشرقين في تدوين بعض الأنماط الموسيقية التي كانت بارزة، على سبيل المثال في جهة الجنوب، في الجنوب التونسي، كذلك في الحاضرة في تونس، وأيضا ساهموا في وصف الآلات وبعض الممارسات الموسيقية. وصف الآلات يعني استعراض لأهم الآلات الموسيقية التي كانت يعني موجودة حينها، وثم من قام بدراسة علمية لهذه الآلات. مثال نذكر في تونس مثلا أنطونين لافاج الذي ألف كتابا في هذا الشأن، وكذلك دانيال سلفادور الذي ساهم أيضا في وصف النوبة التونسية، وكذلك وصف الآلات الموسيقية. يعني بالإضافة إلى مجموعة من المستشرقين الآخرين، مهما كانت نواياتهم أو مهما كانت معالجتهم لهذا الموضوع من زاوية أكيد لا أقول معنى بحكم تطور المعرفة العلمية اليوم يمكن أن ننقد بعض هذه الأعمال، ولكن هي أعمال كانت أيضا سببا في تأثيث للمعارف الموسيقية. مثلا ننوى هنا بالعمل الجبار الذي قام به المستشرق البارون دي لونجي مثال في تونس، وهذا العمل وأنا كنت في كل مناسبة أقول هذا أن مثلا البارون دي لونجي وفريقه من الباحثين التونسيين ومن الباحثين الأجانب ساهموا مساهمة فعالة وحقيقية في جمع كل الأنماط الموسيقية المميزة للموسيقى العربية عموما والتونسيين على وجه أخص. وهذا العمل إلى اليوم بالرغم من وجود مخابر علمية وبالرغم من وجود مؤسسات جامعية تعنى بالتدريس والبحث في العلوم الموسيقية، إلا أن مساهمتها في جمع هذا الموروث تعتبر مساهمة محتشمة مقارنة بما قام به البارون دي لونجي وفريقه من الباحثين.
2: نعم جميل جدا.
0: نعود إلى الموريسكيين، وأنت كنت مديرا لبيت المالوف، وهل فعلا يعني الموسيقى الأندلسية حملت معها هويتها وجاءت إلى تونس وبقوا؟ كنا نتحدث احنا في الأوف ميساج ما نخبوش على المستمعين، قلت أنهم بقوا تقريبا قرن الموريسكيون يعني منغلقون على أنفسهم وبالتالي على موسيقاهم، فهل أثروا في الموسيقى التونسية والمالوف هو أصله موسيقى أندلسية؟
3: إذن سؤال جميل وطرح جميل. الموسيقى التونسية، كثير من تبنوا الموقف أن الموسيقى التونسية الموسيقى التقليدية التونسية هي موسيقى أندلسية، وهذا ليس صحيح باعتبار أن الموسيقى التونسية هي موسيقى عربية مغاربية أندلسية، هي امتداد للموسيقى العربية، وهذا مربوط يعني ارتباط مباشر بالفتوحات الإسلامية وانتشارها في المغرب العربي إجمالا، ودور التيارات الصوفية التي ساهمت في نشر الإسلام في منطقة المغرب العربي. فالموسيقى التونسية هي موسيقى متأصلة وذات جذور يعني موجودة في تونس، ونذكر بأنه مثلا في رقادة في مدينة القيروان تأسست مدرسة موسيقية تونسية، وكان تميزت في تلك الفترة أيضا بقدوم زرياب اللي أعلن من بغداد، باعتبار أنه فتح الأندلس انطلق يعني من نشوفه احنا من الدولة الأموية، خاطر العباسية كانت في بغداد والدولة الأموية كانت في دمشق.
0: نعم.
3: بالتالي من نحو الاتجاه إلى شمال أفريقيا، استقرار في مدينة الخيروان، ثم الاتجاه إلى مقاطعة سبتة اللي بالمغرب يعني على مضيق جبل طارق، ثم فتح في الأندلس. فإذا كان حتى من المنطق من غير المعقول أن إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا المسار للفتوحات، فمن غير المقبول أن نختصر أو نختزل هذه الموسيقى بكونها موروث أندلسي، فهذا غير صحيح، لأن الرحلة نحو الأندلس حملت معها جملة من المعارف ومن التقاليد والعادات أثرت وتأثرت، ثم أكيد ثم بدورها أثناء رحلة العودة خلينا نقوله يعني حملت موروثا وتقاليد موسيقية جديدة.
2: نعم. حبيت نسأل حنان في السياق هذية، بعد سقوط غرناطة
3: 1492
0: نفس سنة اكتشاف القارة
2: الأمريكية. نعم. وهنا ظهرت ثلاثة مدارس للموسيقى الأندلسية، المدرسة الإشبيلية اللي ظهرت في تونس وليبيا وعرفت هذه المدرسة بالمالوف، ثم هناك مدرسة غرناطة بالجزائر والمدرسة مدرسة أخرى بالمغرب. يعني هنا أستاذ مكرم، ما هي خصائص كل مدرسة وما الفرق بين مدرسة ومدرسة؟ كنت نجم تعطينا فكرة عليها.
3: أكيد نجم نفسرك في خلينا نقول ساعة إشبيلية في الأندلس هي تميزت في تلك الفترة بصناعة الآلات الموسيقية وقد ساهمت في انتشار وتوزيع هذه الآلات حتى على مستوى أوروبا. يعني إشبيليا كان عندها دور كبير. ومحوري. نجي ونشوفوا احنا اليوم كنجي ونصحوا بعض, سمحني باش نصحوا بعض المفاهيم. كنجي ونقولوا مثال الموريسكين, رحلة الموريسكين. الموريسكين بتبيع موش بكلهم, مش من نفس المقاطعة في الأندلس, بكلهم اللي جاوا لتونس وما بيدهم, اللي جاوا المغرب وما بيدهم, مشيوا للجزائر.
0: دونك
3: انتشروا وكل مقاطعة عندها ما يميزها وعندها خصائصها, فبالتالي حملوا معاهم موروث مختلف. ولكن ثم نقاط يتقاسموها مع بعضهم, مثلا نقاط في مستوى النصوص المغنيات, لكن طريقة التنفيذ أو اللهجة, اللهجات مختلفة. اش خلينا احنا اليوم مثلا في تونس المقامات الموسيقية نتاعنا نسميوها طبوع, في ساعات نجم نكونوا عندنا نفس التسمية, نفس عندنا نفس المسار اللحني, نفس الطبع, ولكن التسمية نتاعها مختلفة في
0: الجزائر,
3: في القسنطينة مثال, او في نعم. كذا في المغرب الى غير ذلك.
0: نعم, يعني في النهاية هي يظهر لي هذا الاشكال استاذ مكرم ما بين الخصوصية والكونية بالنسبة للموسيقى.
3: أكيد.
0: يعني كل
3: أكيد.
0: شعب عنده خصوصيته وهويته اللي يحافظ عليها في الموسيقى.
3: أكيد.
0: ولكن كما قالت دليل موضوحين وتفضل, هناك حوار بين كما حوار بين الحضارة. يعني غير صحيح لما نقول القراءة الصارمة للتاريخ أن الحضارة التي تأتي تلغي تماما الحضارة التي قبلها.
3: لا,
0: ليس هناك
3: لا.
0: إلغاء
3: لا.
0: ليس هناك تلاشي, وإنما هناك نوع من الانصهار.
3: أكيد.
0: وهذا يظهر لي اللي صار, لأنه كما تفضلت وقلت يعني هي حتى الموسيقى الأندلسية, حتى اللي مشيوا للأندلس باش يفتحوها, هم خليط بين العرب والأمازيغ والإسبان اللي لقاوهم غاديك, اللي كلهم انصهروا في المجتمع.
3: أكيد أكيد أكيد
0: هو.
3: أكيد نحب نوضح شيء اللي مهم برشا. مثلا احنا كلمة مالوف نلقاوها موجودة في تونس, كما نلقاوها موجودة في قسنطينة, في عنابة وفي طرابلس. ده مهم. مثلا كلمة الصلعة, ثم شكون يسمي الصلعة ما يقولش مالوف, الصلعة نلقاوها في الجزائر العاصمة, وكما نلقاوها ونلقاوها في الغرب الجزائر يسمى الغرناطي. مثلا في المغرب نسميوه الآلة, شمال المغرب, في شمال المغرب زادة ثم ما يسمى بالغرناطي. بالطبيعة هذوما راهو نحب نقول اللي هما فيهم زادة اختلاف كبير, حتى اختلاف في مستوى الآلات الموسيقية, في مستوى اللهجات, في مستوى تركيبة الجوق, معناها في حد ذاتها مختلفة. يعني موضوع موسيقى المالوف هو موضوع راه انه يزمو يتدرس من ناحية علمية, من ناحية تاريخية بحتة, باعتبار انه لا يمكن مثل ما تفضلت بذكر منذ قليل اختصار هذا هذا النوع من الموسيقى بكونه موسيقى أندلسية. مثلا للأسف أنا أتأسف وقلتها مرة في محاضرة في المغرب, أنه كيفاش في المغرب يقول لك يقولوا عنده مهرجان اسمه الأندلسيات. يعني معني ما ما ما ما ما هوش صحيح, معني لا يستقيم. يعني أنت فسخت تاريخ كامل
0: واختصرته
3: فيما حمله البعض من العائدين من
2: هذا الاختيار أستاذ. هل عن سمحني في الكلمة عن جهل أم
0: مقصود
2: أو مقصود أو وفق قد مشروع
3: قد يكون وفق مشروع. في اعتقادي لا يمكن أن يكون عن جهل, قد يكون وفق مشروع.
0: أحكينا توا على المألوف, وأنا نحب عندي زوز أسئلة ومربوطين ببعضهم الحقيقة. مقارنة بين جاز والمألوف, هي مقارنة يمكن ما هيش هي بحك سيد مكرم ما بيسيلش مختصة في القانون يعني جيبها الموسيقى, لكن نحاول نفسر فكرتي. الجاز اللي جيبوه العبيد بين ظفرين الأفارقة وهزوه الأمريكا أصبح موسيقى عالمية, في حين أنه المألوف سواء كان أصله أندلسي أو خليط بقي تقريبا محصور في شمال أفريقيا. لماذا؟
3: نفسر لك وإن شاء الله اللي يسمعوني حتى من أهل الاختصاص معناه قد يساندوني رأي, قد عندهم يكون عندهم اختلاف.
0: نحبوا احنا ديبا هذا.
3: أكيد. ساعة موسيقى الجاز كما تفضلت انت سيادتك هي موسيقى قائمة على ثورة إنسانية تزعمها دونك كما ذكرت سيادتك دونك السود في أمريكا, وهي موسيقى انشئنا متحررة وموسيقى حتى في طبيعة التصرف وفي طبيعة يعني الأداء والتنفيذ تترك المجال للعازف وللمؤدي للتصرف بكل حرية بالطبيعة وفقا لقواعد. حتى الموسيقى الجاز تقوم على قواعد واضحة وهي تدرس اختصاص يدرس. للأسف الشديد موسيقى المألوف في تونس أصبحت موسيقى مقتصرة على يعني أنماط مرتبطة بأنماط معينة ومرتبطة بعدد معين من الطبوع, وهي موسيقى عملية وتقوم على التواتر الشفوي. يعني هي موسيقى تنتقل من جيل إلى آخر عبر التلقين الشفوي.
0: نعم.
3: وبالتالي هي موسيقى ذات مرجعية, والمرجع في هذا هو الشيخ, الشيخ المألوف. هنا التملص إن شئنا من ما تم أخذه عن شيخ المألوف هو في حقيقة الأمر يعد من قبل شيوخ المألوف انحرافا عن المألوف. هو مألوف يعني ما هو مألوف, فهي موسيقى اتباعية. ولكن هذا الأمر يشكل إشكالا حقيقيا في يومنا هذا, باعتبار أنه اليوم تحت غطاء العولمة وتحت التكنولوجيات الرقمية وسائل التواصل, إذن هذه الآليات الجديدة خلقت مسارات وتوجهات ذوقية جديدة وفتحت يعني المجال للسامع للانفتاح, ويعني خلقت المجال للانفتاح على موسيقات مختلفة ولغات أخرى والتعامل معها بسلاسة. وبالتالي موسيقى المألوف وللأسف بقيت تلك الموسيقى التي منحصرة في بعض القوالب لها خصوصيتها, وبالرغم من أن من الممكن وهذا أثرته مرارا وتكرارا أن تصبح موسيقى عالمية ويمكن
0: دون أن تفقد هويتها.
3: أكيد. ويمكن إدماجها مع موسيقات أخرى, ويمكن أن تكون في علاقة مع موسيقى جاز منبثقة من فكرة من موسيقى المألوف.
0: نعم
2: أستاذ مكرم, هل من الممكن اليوم أن نؤسس لحوار أوتار يقوم على رؤية فنية طموحة تهدف إلى خلق تجربة موسيقية إنسانية تهتم بقضايا إنسانية عالمية؟
3: أكيد هذا ممكن, وجميع الموسيقات هي انطلقت من قضايا إنسانية. حتى موسيقى المألوف طرحت قضايا إنسانية, وذلك يتبين من خلال مضمون النصوص المغنات في موسيقى المألوف التي تحكي حتى يعني على الهجرة الإنسان البعض. قول نعود نصحح هذه بي. أكيد تطرح كما قلت قضايا إنسانية, مثلا في بعض النصوص الغنائية المقتبسة من المألوف التونسي نرى بعض النصوص تغني ببعض المآسي وما حدث في الأندلس إلى غير ذلك, أو تحكي على هجر الحبيب أو
2: موشحات.
3: أكيد يعني يعني يعني كل جميع الموسيقات هي منبثقة من مواضيع إنسانية بحتة.
2: نعم يعني أستاذ مكرم, يعني الموسيقى كما تفضلتم هي جزء من منظومة ثقافية متكاملة, هذا في نظرنا. إذن الرهان اليوم حنان في هذا الخلط الكبير والموسيقات التي تأتينا من كل أمكنة, كيف نلتقي بالذوق الموسيقي للفرد يعني حتى يستطيع أن يتذوق جميع أصناف الموسيقى دون أن نسقط في بين الظفرين في نوع من الموسيقى التي ربما المبتذلة إن صحت العبارة.
0: وهي على كلمة مبتذلة هو نربط مع ذلك, هل هناك فعلا موسيقى راقية وموسيقى مبتذلة؟
3: أنا هذه التصنيفات يعني لا أحبذها. باش نرجع لسؤالك ثم نرجع المعلومة هذه بالنسبة إلى كيف سؤال كيف هذه هو الممكن هو يكون بالتوزيع العادل بين الموسيقات, وهنا يأتي دور وسائل الإعلام في تحفيز المستمع على مختلف الأنماط الموسيقية. كل الأنماط الموسيقية في اعتقادي وكل الموسيقات يجب أن تأخذ حيزا زمنيا محترما. وهي كما ذكر قبل وديع نتوى في بهو الإذاعة، الإذاعة لعبت دور كبير في نشر موسيقى المالوف، في نشر الموسيقى الطرقية، في نشر الأغاني التونسية بطبيعة، يعني في توجيه الذوق العام. وهذا ممكن اليوم باعتبار
2: يعني سمحني هذا التوجيه
3: أي.
2: وأنت تمارس هذا التوجيه
3: أي.
2: أنت تختار في نهاية الأمر، وهذا يعني هذا في نوع من تقسيم الموسيقى، هذا يتعدى هذا لا.
3: نتذكر قرينا مادة في علم الاجتماع الموسيقي محورها كما عندي توا ديكتاتورية الذوق.
0: مهم جدا
3: ديكتاتورية الذوق هو توجيه الذوق.
0: نعم
3: أكيد يلزم توجيه الذوق، وكل الموسيقات قابلة للتأطير. يعني نجم نأطروا أي موسيقى من الموسيقات، حتى اليوم موسيقى اللي مثلا أنا رأيت وبرش يقولوا موسيقى الراب موسيقى مبتذلة مثال، لكن موسيقى الراب هي ساعة خارجة من
2: جواج،
3: من صلب المجتمع نتاعنا،
2: من
3: صلب الفئات الاجتماعية اللي يمكن يراو روحهم قصاو من التهميش. قد يكون أنه مضمونها الغنائي النصوص نتاعها فيها نوع من أكثر نصوص جريئة أكثر جرأة، لكن حاب نذكرك حاجة أخرى خاطر احنا راهو ننساو نفس هذه الظواهر إذا اعتبرناها ظاهرة تتكرر اليوم. هذه الظواهر وجدت في مطلع القرن العشرين،
0: نعم.
3: انتشار الأغنية الفرانكو أراب،
0: نعم.
3: وانتشار الأغنية المزركوية اليوم اللي القادمة من طرابلس من ليبيا مثلا. في الأغاني الفرانكو أراب كانت أغاني جريئة في مستوى النص. أغاني مثال حبيبة مسيكة على سبيل المثال وغيرها من الأغاني، يعني لهنا، لكن هي تعكس حالة،
0: نعم.
3: تعكس واقع اجتماعي، وبالتالي ما نجموش نصنفوها موسيقى مبتذلة إذا كان نحكيه من منظور موسيقي. الموسيقات هذه
2: يعني
3: كان نحكي من

0: مين يقول لك مالوف الجد ومالوف الهلس. المالوف الجد هو المالوف الطرق الصوفي اللي كان يتغنى في الزوي والنصوص نتاعو نصوص فيها اكثر التزام.
1: نعم.
0: والمالوف الهلس المالوف الدنيوي اللي فيه التغني بالحبيبه وبالخمره والى غير ذلك. يعني جلسات الأنس يعني هذا يعكس ماذا او يبين ماذا؟ ان هي النصوص فيها جرأه. ولكن لهنا شنية الزاوية اللي انت باش تتعامل فيها في مستوى التقبل؟ كان باش تتقبلها كظاهرة فنية موسيقية لازمك تتقبلها وتتعامل معها، خاطر هذا مش منتشر كان في تونس، راهو في العالم اجمع.
1: نعم.
0: فهمتني؟ واذا كان انت باش تتعامل معها من زاوية مانيش عارف انا باش تدخل في في في, في المقارنة. المقارنة لنا غرا وقد توقع بك يعني في مسار تقييمي مراشي
2: سليم
0: اي محايد يعني ما يكون ولا
1: يعني ليه للإقصاء يعني هو ليه للإقصاء
0: ليه للإقصاء ليه للإقصاء
2: ولكن حنان يبقى النص زيد نص الفارق يعني النص يعني الموسيقى كذلك مثل في الأغاني النص يعني مهم جدا في
0: سيدتي الكريمة في اختصاص اللغة العربية وأنتم اختصاصكم اللغة العربية اليوم فقدنا الكثير من المفردات في معجم اللغة العربية وقع التخلي عن كثير من المفردات باعتبار هذه المفردات اليوم أصبحت غير مستهلكة في حديثنا اليومي في التخاطب اليومي انتعنا.
1: نعم.
0: وبالتالي ولكن كانت سببا في ولادة مفردات جديدة.
1: وذلك علاش تسميه لغة حية؟
0: أكيد هي لغة حية. والمفردات الجديدة احنا نجم احنا نذكر في القراءة مثلا باللغة الفرنسية يقول لك هذه اللغة نتاع ليبوك نتاع الباروك كانوا معناها لغة فرنسية معناها صعبة جدا.
2: صعبة جدا.
0: فهمت؟ اليوم وقع التخلي لا وجود لها. يمكن المختص يحب يعمل في الليتيغاتور فرانسيز يقول لك يلزمني نقرا شنو هذايا ونكون مطلع عليها ومتمكن منها. يعني اللغه هي متجدده ولغه حيه وهي يعني المفردات هي شنو المفردات؟ وليده تلك التفاعلات.
1: نعم.
0: الاجتماعيه.
1: وهذا اللي كنا نقولوا فيه احنا الحقيقه هذه فكرتنا من الاول دليل انه الموسيقى هي حماله هموم الشعوب وهويتهم وتاريخهم. انا بعد شويه باش نختموا بها الاغنيه لما نسمع اغنيه صالحه مع العزيبه يمكن قله يعرفوا اللي هي تكتبت او تغنيت خليني نقول في عهد الفتنه البشيه اللي عرفتها تونس في القرن 18 في جبل الوسليت. كانت تلك الام الملتاعه.
0: أكيد.
1: التي يعني تشكو كيف تم خطف ابنتها مع العزيبه.
0: اكيد.
1: شوف قد يعني الاغاني وحتى لما نسمع اغاني كما هيلا هيلا يا شوشان عجبين عصابه يعني فيها حكايه
0: ويا خيل سالم
1: نعم
2: ولا حتى في العالم زاد الموسيقى ظلت تحمل الهويه وتحمل تاريخ الشعوب ليس في تونس فقط.
1: هذا هو.
0: اكيد. اذا الموسيقى هي مراه عاكسه للصراعات إن شئنا أو الانفعالات الاجتماعية، انفعالات عاطفية، انفعالات سلوكية،
1: انفعالات
0: اقتصادية، ثقافية. إذن الموسيقى تحاكي كل هذه الثقافات السائدة أو المؤثثة لمجتمع ما.
1: نعم.
2: إذن
1: يمكن حتى أكثر من الأدب دليل لأنه ربما الأدب يقعد نخبوي أكثر من الموسيقى.
2: يعني في النهاية أستاذ مكرم الموسيقى قد لا تكون هي الخلاص ولن تنهي حروبا بالعالم لكنها ربما هي طريقة للنجاة، النجاة بأرواحنا، النجاة بتاريخنا وتحرير هويتنا من كل طمس ومن كل محو.
0: الموسيقى هي عنصر أو لا يتجزأ في بناء الهوية الثقافية وكذلك في بناء ذاكرة الشعوب. وبالتالي الموسيقى هي حقيقة لغة الشعوب وهي لغة تواصلية، لغة لها مفرداتها ومفرداتها من حسن الحظ أن مفردات تفهم في على صعيد عالمي.
2: عالمي. نعم. شكرا.
1: إذن أعزائي المستمعين، كانت رحلة خفيفة على أجنحة الموسيقى. باش نعود نستغلوك أستاذ مكرم وتجي معنا مرة أخرى، لأنه فعلا أنا في الحقيقة استفدت كثيرا، وأكيد أن هذه الفائدة والمتعة وصلت إلى السادة المستمعين.

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
3: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحاً وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن المسرح فن، بل هو أبو الفنون كما يقال فيه وعنه، وهو تاريخ عريق ومكان وفضاء ومعمار، وهو ظلمة وأنوار وركح وستار ومعدات وإخراج وكواليس ومقصورات وممثلون ومشاهد وأدوار وكلام يقال ونصوص تحفظ وتلقى. يساعد على ذلك الملقن يسمى النافخ في لغة الفرنسيين، أي ذاك الذي يستعرض النص وكلامه همسا فيردده الممثلون بعده جهرا خافتا أو صارخا بحسب الأوضاع والمواقف. فكأن الملقن أو النافخ هاتف من هواتف الخرافات والأساطير، يعيد المسرح إلى أصوله الأولى وبداياته البعيدة في عصر اليونان الذي طواه الزمن فيما طواه. ذاك هو المسرح، ورهانه ومقصده وغايته جمهور المتفرجين يعرض عليهم فيتفاعلون مع حكاياته ومواقفه ومشاهده ومناظره، يرون فيها شيئا من حياتهم وصورة لوجودهم، وقد يرضون لذلك فيستحسنون ويصفقون، لكنهم قد لا يعجبهم العرض فيغضبون، وقد يصيحون ويصفرون علامة على امتعاضهم وعدم رضاهم. وقد يغدو الجمهور في بعض أنواع المسرح طرفا فاعلا في العرض، لا مجرد مشاهد يكتفي بالنظر ورد الفعل، وإذا هو مورط في المسرح شريك في إنتاجه كأنه جزء من عناصر التمثيل والتشخيص، أو هو كذلك بالفعل.

0: قطر الندى.
1: إن المسرح ألوان وأصناف، هناك مسرح الكلام، وهناك مسرح الإشارة والحركة، وهناك مسرح الغناء والنشيد، وهناك المسرح الكلاسيكي، وهناك المسرح الجديد الحديث، وهناك مسرح تجريبي، وآخر اسمه مسرح العبث. والمسارح كثيرة متنوعة بحسب التيارات والاتجاهات. أيا كان الأمر، فالمسرح جمع وكثرة وعدد، فيه التجاور والتواصل والتعارف، وفيه الدفء والأنس والبهجة. إنه الحفل والمهرجان، وسعادة اللقاء بمن نعرف ومن لا نعرف. يكون المسرح كذلك كلما كانت الحياة سارية فيه نابضة، وكلما كان ركحه مليئا بالنشاط والحركة، وفضاؤه غاصا بالمتفرجين. لكن المسرح يغدو مكان الحزن العميق، خاليا من الحياة وإيقاعها، حين ينتهي التمرين أو العرض وينسحب الممثلون والمتفرجون معا. وإنه لمشهد فاجعي بحق، كأنه مشهد الموت، صوره الكاتب الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز حين قال: لقد انتهى كل شيء، وبقي ذلك الأسى الغريب الذي لا يعرفه سوى كناسي المسرح بعد خروج آخر الممثلين.

0: قطر الندى.
1: إن المسرح مرآة ذات وجهين، كلاهما صقيل يعكس الصور ويجليها. هو من جهة مرآة يرى فيها الجمهور بعض صور حياته وبعض مشاغله وهمومه وبعض تصرفاته وسلوكه وبعض أفراحه وأتراحه، يرى ذلك من خلال الركح وما يدور فيه وما يقال وما يشار إليه بالحركة والإيماء. وهو من جهة أخرى مرآة للممثلين يرون من خلالها صورتهم كما يعكسها جمهور الحاضرين والمتفرجين. قد تكون صورة الرضا والاستحسان والتفاعل الإيجابي المريح، وإنها عندئذ لصورة مفرحة تبعث في نفوس الممثلين ومن وراءهم البهجة والسعادة، لأنهم قد نجحوا في عملهم وأوصلوا رسالتهم وجعلوا الجمهور يتأثر بعرضهم تأثرا عميقا. لكن الجمهور قد يعكس صورة اللامبالاة والملل والاستخفاف والاستهانة، وصورة الانزعاج مما يعرض عليه ويقدم إليه، وتلك حالة شقاء وألم وبؤس شديد تلم بالممثلين وبمن وراءهم، لأنهم فشلوا في عملهم فلم يثيروا في الجمهور ما يجب أن يثيره المسرح والفن عموما من مظاهر الانتشاء وعلامات الاستحسان والإشادة.

0: قطر الندى.
1: لقد قيلت في المسرح وفي العلاقة بين الممثلين والجمهور وفي الصلة بين التمثيل والواقع أقوال كثيرة لا تخلو من عبرة ودلالة وإبراز لما يكتنف المسرح ويحيط به من الرهانات، منها قول الكاتب الروائي الليبي إبراهيم الكوني: المسرح دنيا تتفرج فيها الأغلبية على الأقلية، والدنيا مسرح تتفرج فيه الأقلية على الأغلبية.

أما الإنجليزي شكسبير فقال: الدنيا مسرح كبير، وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح.

وقال المصري نجيب محفوظ: يتساءلون عن سر ازدهار المسرح، أتدري ما هو سر ذلك؟ السر أننا صرنا جميعا ممثلين.

وقال الفيلسوف والأديب الفرنسي جان بول سارتر: نحن أولئك الممثلون الذين دفع بهم إلى المسرح دون إعطائهم دورا محددا ودون مخطوطة في اليد ودون ملقن لهم ما عليهم أن يفعلوا. إن علينا وحدنا أن نختار كيف نعيش حياتنا.

أما الإنجليزي برنارد شو فتساءل ساخرا: لم أفهم بعد لما يرغب الإنسان في التمثيل على خشبة المسرح بينما لديه العالم كله ليمثل فيه.

وربط محمود درويش بين القضية والمسرح، فقال: هناك ما هو أقسى من هذا الغياب، ألا تكون معبرا عن النصر وألا تكون معبرا عن الهزيمة، أن تكون خارج المسرح ولا تحضر عليه إلا بوصفك موضوعا يقوم الآخرون بالتعبير عنه كما يريدون.

0: قطر الندى.
1: للمسرح تاريخ طويل يعود إلى أمة اليونان وثقافتهم، وأصل الكلمة في اللغة اليونانية يعني النظر والفرجة ومكان العرض أيضا. وقد ارتبط المسرح منذ نشأته عند اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد بالدين وطقوسه وبالآلهة وأساطيرها، وكان يتطلب التمثيل والغناء وجوقة من المرددين. وقوام المسرح اليوناني التراجيديا وكذلك الدراما الساخرة. واشتهر من بين كتاب التراجيديا عندهم إيشيل وسوفوكل وأوريبيد، أما أرستوفان فقد اقترن اسمه بالدراما الساخرة. وقد تحدث الفيلسوف أرسطو عن المسرح وأشار إلى وظيفته التطهيرية العلاجية في علاقته بالنفس البشرية وأحوالها وعواطفها، لا سيما الخوف والرحمة. وفي روما القديمة غدا المسرح فنا ثانويا إزاء ازدهار فن السيرك وانتشاره، ومع ذلك لمع اسم سينيك في مجال كتابة التراجيديا. عاد المسرح إلى الظهور فالازدهار في أوروبا بداية من عصر النهضة. حصل ذلك أولا في إسبانيا، ثم في إنجلترا، ثم في فرنسا بداية من القرن السابع عشر، وفي غيرها من البلدان الأوروبية. وقد ظهرت أسماء لامعة في الميدان المسرحي الأوروبي مثل الإنجليزي شكسبير والفرنسيين موليير وكورني وراسين، وتنوعت الاتجاهات من مسرح كلاسيكي إلى رومانطيقي، وازدهر فن الكوميديا وتطور. وفي القرن العشرين أخذت الأنماط المسرحية تتعدد، والاتجاهات والتيارات تتنوع في أوروبا وخارج أوروبا، وذاع صيت مسرح العبث. ولا يزال المسرح في العالم يتجدد ويبتدع الأشكال الطريفة والتجارب المستحدثة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن تاريخ المسرح العربي حديث يعود إلى القرن التاسع عشر، ذلك أن العرب في القديم لم يعرفوا هذا الفن، وحين اتصلوا بالثقافة اليونانية لم يبدوا اهتماما به، ولعل ذلك راجع إلى أنهم كانوا يرون في شعرهم وفي محافل إنشاده ما يغني عن سائر ألوان الإبداع الفني والأدبي. وقد يكون الأمر أعقد من هذا وأكثر تشعبا، وقد يكون مردودا إلى أسباب ثقافية واجتماعية جعلت العرب لا يولون المسرح اهتماما ولا يبدون ولعا به وشغفا. في الأمر مع ذلك مذهبان، مذهب يقول أصحابه إن علاقة العرب بالمسرح قديمة بل ضاربة في القدم، تتمثل في بعض الأشكال الفرجوية التي عرفوها، ومذهب ثان يرى فريقه أن العرب لم تكن لهم بالمسرح صلة ولا ناقة لهم فيه ولا جمل، إنما هم اكتشفوه مع حملة نابليون بونابرت على مصر سنة 98 و700 وألف. فقد اصطحب معه في تلك الحملة من جملة ما اصطحب فرقة مسرحية، لكأنه كان يريد لحملته أن تكون حضارية شاملة لا عسكرية فحسب، بل إن الأمر على ما نصف، وهذه قضية أخرى.

0: قطر الندى.
1: لقد عرف العرب المسرح في سياق صدمة الحداثة كما يقول أدونيس، جاءهم من أوروبا وذهبوا إليه في أوروبا، لا سيما في فرنسا وإيطاليا، وأعجبوا به كما أعجبوا بسائر مظاهر الحضارة الأوروبية، وسرعان ما تأثروا به كما تأثروا بتلك المظاهر الأخرى، وسرعان ما أخذت علامات التأثر بالمسرح الأوروبي تلوح وتبدو منذ أواسط القرن التاسع عشر في لبنان، ثم في سوريا، ثم في مصر. ومن رواد المسرح العربي المؤسسين نذكر اللبناني يعقوب صنوع والسوري أبا خليل القباني، وسيكون لهذين الرائدين دور فاعل في نشأة المسرح في مصر وفي انتشار الحركة المسرحية، كما سيكون لغيرهما من المهاجرين الشوام إلى مصر بعدهم فضل في ازدهار الحركة المسرحية بها. على هذا النحو أصبح المسرح وجها بارزا من وجوه الثقافة العربية الحديثة في بلاد الشام، ثم في مصر كما رأينا، ثم في تونس وغيرها من البلاد العربية. ونشطت حركة التأليف المسرحي ترجمة أو تعريبا أو اقتباسا وتمصيرا أو وضعا وتأليفا بالفصحى والدارجة على حد سواء، وتم بعث الفرق المسرحية، وبرزت أجيال من الكتاب والممثلين وأصحاب الفرق والأجواق، ولمعت أسماء كثيرة في مختلف البلاد العربية ولا تزال، وتنوعت التجارب وتعددت الاتجاهات، وغدا للمسرح العربي وجود وهوية، واحتل المسرح التونسي ضمنه منزلة الريادة. كل هذا حدث بالتدرج عبر العقود والسنوات. أما علاقة التونسيين بالمسرح فقد تحدث عنها الشيخ أحمد بن أبي ضياف في كتابه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان في الجزء الرابع منه على وجه التحديد، في سياق الحديث عن رحلة المشير أحمد باشا باي إلى باريس في أواخر سنة 46 و800 ألف، إذ قال: وتفنن هذا السلطان الفرنسي في إكرام الباي تفننا بديعا، واستدعاه إلى المسامرة معه في تياترو بستانه، ومحصل هذا التياترو بناء ضخم عليه قبة مرتفعة وبه رواشن مطلة على ساحة المجتمع، مدخلها من غير الساحة، ومحل العمل يقابل سائر الناظرين من نصف دائرة، وأعماله حكايات بعض وقائع تقدمت يبرزونها من الفكر لحس المشاهدة، ويختارون لذلك البلغاء والخطباء ممن لهم معرفة بالأخبار والتاريخ والأشعار، وهي من الصناعات الشريفة عندهم، لأن مرجعها تربية الناس وتهذيب أخلاقهم، وفيها الموسيقى، وتارة يكون العمل الغناء والرقص.

هكذا هي بداية علاقة التونسيين بالمسرح وبالتصفيق أيضاً. فقد علق ابن أبي الضياف على رد فعل السلطان الفرنسيين إزاء كلام بعض الممثلات بقوله: فقال لها: أحسنتي أحسنتي، وصفق بيديه، وتلك علامة الاستحسان عندهم.

اسقي جناتك املي نطلع زهراتك اشكون هذا زاد اللي جا معرفتنيش انا الشتاء انا اللي نبرد نار الصيف انا اللي نطفي جمراته انا السارة الحلوة والكيف والتاي وشوش كاساته انا المطر نسقي الشجر نحي الثمر نروي الزهر خلي كلام العذول انا اخيار الفصول تعالي يا حلوة ليانا ليانا وحدي ليانا ارشفك من دمعاتي ولفلفك في صوفاتي تعالي يا حلوة ليانا ليانا وحدي ليانا

0: هل أنجية
1: إنسية ولا جنية؟
2: أيوة صحيح، هل بنت شكون اللي جمالها الكل جنون؟ أيوة صحيح، هل بنت شكون اللي جمالها الكل جنون؟

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.

الورد كان شيك ونور،

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: وقد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت واعفو عنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا فيمن هديت واعفو عنا فيمن عافيت يا رب العالمين، وارزقنا الصحة والعافية، واجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. مرحبا ومرحبا بكم جميعا مستمعينا الأفاضل إلى ملكة الإذاعات إذاعة تونس الثقافية في رحلة صباحية من خلال هذه المنوعة الإذاعية الأولى على هذه الموجات، والتي تقودها تقنيا زميلتنا سهير زيان، التي ترجو لكم يوما رائعا وبديعا ويوم سرور وبهجة إن شاء الله تعالى.

0: ناك
1: الله على حب النبي
2: بحبك وأريدك أتمنى أبوس إيدك
1: الله
2: خدامك ومريدك يا جد الحسن
1: كمان
2: بحبك وبريدك وأتمنى أبوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، وتحيانا للناشطين هذا الصباح، تحيانا لمن استيقظوا باكرا هذا الصباح، تحيانا لكل من انطلق انطلاقة جيدة، وهذا ما نرجوه للجميع. نرجو أن تكون الانطلاقات رائعة وبهية وسخية وكريمة، وكل ينطلق انطلاقة حسنة. طبعا الانطلاق يكون دائما بالتوكل على الله، وكل أيضا يعمل على تتبع برنامج خاص به. هذا ما نرجوه، لأننا نرجو لكم الفلاح والنجاح إن شاء الله تعالى. في مثل هذا التوقيت دائما تنتظرون سيدة الصباح.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: فوق النسيان.
2: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، نعود معكم لبقى من الأحداث الحاصلة في مثل هذا اليوم 27 أوت. احتلال البرتغال لأزمور بعد أن نزل الأسطول بمرسى مازقان سنة 1513. أيضا في هذا اليوم من سنة 2020 القضاء النيوزيلندي يصدر حكم أيضا على برينتون ترانت، و2022 تم إعادة انتخاب الرئيس جواو لورانسو لولاية جديدة بعد فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا في الانتخابات العامة في أنغولا. 27 أوت 2025 تم افتتاح الدورة 62 من معرض دمشق الدولي. طبعا هناك عدد كبير من الفلاسفة ومن الأسماء، أسماء المشاهير ومن الأعلام المولودين في هذا، في مثل هذا اليوم، من بينهم الفيلسوف الألماني جورج فيلهلم فريدريتش هيجل سنة 1770. ولد نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تشارلز جيتس دوز سنة 1865، وقد تحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1925. ألفريد لوكاس الكيميائي البريطاني ولد سنة 1867. وكارل بوش أيضا العالم، عالم الكيمياء الألماني، والحصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1931، ولد سنة 1874. أوريول فينسنت رئيس فرنسا مولود سنة 1884. ليندون جونسون ولد سنة 1908 وقد ترأس الولايات المتحدة الأمريكية. نورمان رامسي ولد سنة 1915 وهو عالم فيزياء أمريكي، تحصل على جائزة نوبل سنة 1989. أيضا هاني أرل الروماني وهو أحد المخرجين والممثلين السوريين، وعدد كبير من الأسماء اللامعة وأسماء الأعلام المولودة في مثل هذا اليوم. نواصل رحلتنا مسابعينا ونواصلها دائما مع المختارات الموسيقية.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم حرية شرسة، ترجمة وليد سليمان. الكتاب سيرة ذاتية لجيزال حليمي، وهي ناشطة نسوية ومحامية يهودية تونسية فرنسية، عرفت بالدفاع عن حقوق المرأة، وهو من تأليف أنيك كوجان. صدر الأثر عن دار الكتاب في 137 صفحة، وتضمن الفصول التالية: جرح الضيم، طفولة متمردة، حريتي في خدمة حرية الآخرين، الاغتصاب فعل فاشي، اختر الأخوية النسائية، نسوية في السياسة، محامية دائما وأبدا، وخاتمة بعنوان المشعل. ولدت جيزال حليمي يوم 27 جويلية 27 و900 ألف بحرق الواد، وتوفيت في 28 من جويلية سنة 2020. نشأت في عائلة فقيرة، لكنها تحدت ظروفها لتخط سيرة استثنائية. في 10 من عمرها قامت بإضراب جوع وهي تصرخ: هذا ليس عدلا، ناقمة على عدم المساواة بين الأولاد والبنات. وفي 93 تشبثت بموقفها وثارت مندهشة من أن وضعية النساء لم تحرض على الثورة الكبرى التي تتمناها. يقول أنيك كوجان: نحن نعرف من الآن فصاعدا بأي مصفات تمت كتابة التاريخ، فكم تناسى الرجال إسهام النساء الرائعات اللواتي ساهمنا في تقدم الإنسانية. لقد توقف الإنكار، إذن لنحصي بطلاتنا، هؤلاء النساء الملهمات اللواتي انخرطن في ضجيج العالم كي يغيرنه نحو الأفضل. جيزال حليمي واحدة من هؤلاء النساء، وهذا اللقب مستحق تماما، فهو يذكر بمسيرة ونضالات ورؤية، ويتطلب شجاعة وإحساسا بالمصلحة الجماعية التي يستفيد منها المجتمع بأسره. نعم، لقد عززت قضية النساء ورفعت القيم النسوية عاليا جدا. تتبع الكتاب سيرة جيزال حليمي من مرحلة الطفولة المتمردة، من التعطش الكبير للعدالة إلى مرحلة الدراسة ثم مهنة المحاماة، ومختلف القضايا المتصلة بحرب استقلال تونس ثم حرب استقلال الجزائر. إنها سيرة المحامية التي تدافع عن الوطن كما تدافع عن قضيتها المركزية، وهي قضية النساء في تونس وفي فرنسا بشكل خاص. قاومت جيزال حليمي بشراسة وجرأة، بموهبة وبراعة، بكفاءة وعناد. وفي الكتاب اعتراف بتفاصيل مواجهتها للظلم والتابوهات وانتصارها للحرية الشرسة إلى أبعد ما يكون. يقول ناشر الكتاب: ابنة تونس، المرأة الاستثناء، الطفلة الثائرة على نمط العيش الأسري الطلائعية، لفعل مجتمعي واع ينتصر للمرأة ولمبدأ المساواة مع الرجل، لم تكن لتهدئ من حركتها أو لتغادر ساحة الحرب، متسلحة بقدرة عجيبة على الفعل وعلى المواجهة، مؤمنة بقضايا المظلومين، مستندة في ذلك إلى مبدأ أساسي لكرامة الإنسان وهو الحرية. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح النور والسرور. هيك زميلتنا سهير زين في كل مرة تذكرنا دائما بضرورة الابتسام صباحا. طبعا هو لا محالة الابتسام في كل الأوقات، وأنتم تنطلقون الآن في اتجاه أعمالكم، والبعض في الطريق، نرجو لها الطريق السلامة وطريق النجاحات دائما. إذن ابتسموا ابتسموا الآن. كل شخص يسمع فينا الآن من الأفضل أن يبتسم، طبعا من الأفضل له حتى يكون يومه يوما سعيدا وجميلا وباسما مثل أيضا مثله، يعني أن يبتسم له اليوم مثلما هو يبتسم. طبعا الانطلاقات تكون ككل يوم بالتوكل على الله وحده ولا شريك له، وأيضا بإرضاء الوالدين. وكلنا يقول يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك.

يوم جديد، نرجو يوم الفلاح والنجاح دائما. أهلا ومرحبا، أنتم معنا دائما على الموجات نفسها، دائما على موجات ملكة الإذاعات إذاعة تونس الثقافية. لا يوجد أروع وأجمل من الصحة لا محالة. عندما نكبر نعلم ذلك، عندما كلما كبرنا أكثر إلا ووقفنا على هذه المعلومة وهذه الفكرة، لا يوجد أهم من الصحة. وبالفعل كما قال الحكماء، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. عندما نكبر أيضا نفهم أنه لأنفسنا حقوق، وأنه لا داعي لكل هذا الاكتراث وهذا الإرهاق. وأيضا كلما كبرنا إلا وعلمنا أن العائلة أهم شيء في هذه الدنيا، وهي أهم من الرفاق، وأن العزلة أهم أيضا من النفاق. وقد قيل الوفاء أهم من ساعات الضحك، والكرامة أهم من الحب، والأخلاق أهم من الجمال، وقيل الصحة أهم من المال. سنعود لما قيل في الصحة بعد أن نستمع أيضا لهذين النغمين. أغنية أولى بأمضاء المطربة زهيرة سالم، وأغنية ثانية أيضا ويني الضحكة بأمضاء فيصل ولمياء الرياحي.

أهلا أهلا وسهلا ونوصل الرحلة. وقد قلنا بعض العبارات عن الصحة وأجمل ما قيل في الصحة، ومهم جدا أن نعود لهذه الهبة العظيمة وهذا الكنز العظيم. والقناعة هي أكبر الثروات، ويمكننا أن نحافظ على الصحة من خلال قناعاتنا. نحن نتحدث في كل مرة عن المال ونقول إنه جزء من الرزق، ولكن عندما نتحدث عن الصحة فإننا نتحدث عن كل الرزق. فالصحة هي الثروة الحقيقية وليست قطع الذهب أو الفضة أو غير ذلك. مهم جدا إذن أن نعمل جاهدين من أجل أن نكون أصحاء، والصحة كما قلنا أعظم النعم، والصحة أيضا هي أجمل الأثواب التي نرتديها.

اهلا اهلا وسهلا، يا ريت تكوني، يا ريت حبيبه قلبي تكوني، بعمر لك بعيوني بيت حيطانه، رمششفوني طبعا من بين الاغاني الرائعه للرائع ربيع الخولي. يا ريت بترضي، يا ريت. بعد الشفاء دائما يصبح كل مريض طبيبا، ولكن الصحه اذا افضل واروع واجمل من كل ثروات الدنيا وقيمتها كما يقال من قيمة العلم ومن قيمة المعرفة ولذة العيش، لذة الدنيا، لذة الحياة أساسا في الصحة. وإذا امتلك الإنسان المال واستمتع بالصحة فطبعا هو الأسعد في هذه الدنيا. وأبدا أيضا أن يذهب الطبيب إلى أماكن لا تذهب إليها الشمس، فدائما حيث لا تذهب طبعا الأماكن التي تذهب إلى الشمس، لأنه حيث لا تذهب الشمس يذهب الطبيب. فمهم جدا دائما أيضا أن نسعد بالشمس. هنا نتحدث طبعا عما قيل أو عما قاله عدد من البلغاء والذين أكدوا أساسا أنها أعظم الهبات على وجه البسيطة. والرجل الحكيم هو الذي يعتبر أن الصحة هي أعظم النعم للإنسان فيما يخص المحافظة عليها. هناك من قال: تفاحة في اليوم تبعد عنك الطبيب، يعني تبعد عنك الأمراض. وهناك من قال: البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب، يعني لا تدخله الهموم والأمراض. هناك من تحدث أيضا عن الصحة وشبهها بالمرأة الصالحة أو واز بينهما، قال: هناك معادلة في هذه الدنيا وهي ثروة الرجال، الصحة والمرأة الصالحة. وهناك أيضا من قال: الصحة حصان، إما أن تنطلق به وإما أن ينطلق بك. وكي نحافظ على صحتنا، هناك من قال: أهي الوسادة الناعمة التي تستند إليها أيام الشيخوخة فحافظ عليها. وهناك من قال: نم باكرا واستيقظ باكرا، تجد الصحة وتجد المال وتجد الحكمة. رائع جدا إذن أن نتحدث دائما عن الاستيقاظ باكرا. من استيقظ باكرا فهو معنا في هذا المباشر، ونحن نحييه من هنا من إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحية متجددة لكم. ونواصل دائما مع الصحة، ونواصل أيضا مع عدد من المقولات لعدد من الحكماء ومن العارفين والبلغاء. وأردنا أن نعود أيضا لما قاله جبران خليل جبران، وهو الذي قال فيما قال: العقل إسفنجة والقلب جدول. أفليس بالغريب أن أكثر الناس يؤثرون الابتصاص على الانطلاق؟ قال أيضا: ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره. لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغي إلى ما يقوله، بل إلى ما لا يقوله. طبعا هنا فلسفة كبيرة لهذا الأديب، لهذا المبدع، والذي في كل مرة يقول: أنت أعمى وأنا أصم أبكم، إذن ضع يدك بيدي. فيدرك أحدنا الآخر، وبعضنا كالحبر وبعضنا كالورق، ولولا سواد بعضنا لكان البياض أصم، ولولا بياض بعضنا لكان السواد أعمى. إذن لولا سواد بعضنا لكان البياض أصما، ولولا بياض بعضنا لكان السواد أعمى. وربما نصف كما قال ما أقوله لك لا معنى له، ولكنني أقوله ليتم معنى النصف الآخر. وما أشبه بعض أرواح الناس بالإسفنج، فإنك لا تستقطر منها إلا من تبسطه منك أنت. وهذا هو الأروع دائما عندما نعود لهذه المقولات، بما في ذلك أن الصحة توازن كل القوى وانسجامها معا، والفرح نصف الصحة، وتتمثل السعادة في صحة جيدة وأحيانا ذاكرة سيئة. فالصحة هي الثروة الحقيقية، وليست قطع الذهب أو الفضة. فالصحة ليست كل شيء، لكنها تكفي لتجعل كل شيء آخر يبدو غير مهم. رائع جدا طبعا ما قاله البلغاء وما قاله الحكماء، ونحن نعود إليهم للاستئناس فضلا عن الاستمتاع. فلنستمتع فكرا ومعرفة، ولنستمتع بكل شيء حولنا.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
6: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
8: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
9: أغاني الحياة.

أهلا ومرحبا، ونواصل دائما هذه الرحلة معكم. لا ننسى دائما أن صحة الجسم في قلة الطعام، وصحة القلب في قلة الذنوب والآثام، وصحة النفس في قلة الكلام. ونحن نتحدث عن كلام. هل ببغاء يتكلم كثيرا لكنه لا يستطيع التحليق، والنسر صامت لكنه يملك القدرة على ملامسة السماء، ولكن الأسد صامت وهو ملك الغابة. نواصل مع الصحة، ومن يمتلك الصحة فهو يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء في هذا العالم. ويعنينا كثيرا أن تمتلكوا كل الدنيا، أن تمتلك كل الحياة، أن تمتلك أهم كنز في هذا العالم وهو القناعة. فالقناعة صحة، والصحة قناعة.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيينا دائما لكم مستمعينا الافاضل. نواصل رحلتنا واردنا ايضا ان نواكب هذه المشاركه التونسيه. هي مشاركه في احد ابرز المهرجانات الشعريه العالميه وتستحق الاشاده وتستحق التشجيع. طبعا تستحق كل ما هو جميل. هي مشاركه الشاعر التونسي رضوان العجرودي. شارك في كولومبيا في أحد المهرجانات في الدورة 36 لهذا المهرجان العالمي للشعر، وهذه المشاركة من بين عدد آخر من المشاركات السابقة له في عدد آخر من المهرجانات ومن التظاهرات الثقافية. ولا ننسى أنه قد أصدر ديوان سنة 2020 عنوانه فرح يختفي في المرآة، وديوان ثاني سنة 2023 عنوانه رأس يطل من نافذتين. والآن هو يستعد لإصدار ديوان آخر عنوانه صنارة لصيد الغرق. مهم جدا العودة لهذه التجربة الشعرية، خاصة أن العجرودي يمتلك لغة متينة وسليمة وسلسة، وأيضا أسلوبه جامع لجمال الصورة الشعرية ومتانة العبارة وعمق أيضا التعبير. ربما هذا ما حفزه وشجعه وأيضا مكنه من التواجد في عدد من التظاهرات الثقافية العالمية الكبرى، فضلا عن نشاطه المتواصل أيضا في دعم الشعراء. نواصل رحلتنا مع الموسيقى ومع المختارات الغنائية.

0: أهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لتلبية الدعوة أن تكوني معنا هذا الصباح في هذا المباشر وتجربة أخرى كالعادة. طبعا هناك دائما الجديد معك وهناك الإبداعات وهناك الإضافات وتجربة تواصل من خلالها الدكتورة فوزية ضيف الله الاشتغال على العلاقة بين الفكري والفني وبين القراءة الفلسفية والعمل التشكيلي. إذن ماذا أضاف هذا الإصدار الجديد قراءة تشكيلية فيما يخص التجربة الفكرية والفلسفية والإبداعية للدكتورة فوزية ضيف الله؟
1: شكرا على الاستضافة. هذا الكتاب قراءة تشكيلية هو مؤلف صادر عن دار يافا للبحوث والدراسات والنشر والتوزيع، وهو بدعم من صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني، ويحتوي على قسم نظري فيه جملة من الدراسات التي تتولى النظر في مسائل تشكيلية وفنية في علاقتها بمسارات الفنون البصرية، وقسم آخر ثاني هو قراءة في تجربة معمقة للتشكيلية كوثر الجلازي العيادي، وقسم رابع توليت فيه القراءات التأويلية لتجارب ومعارض تشكيلية، وهو القسم الأكبر من الكتاب. يضم الكتاب قرابة 269 صفحة، وهذا الكتاب هو نتاج وثمرة لعمل ومواكبة للمعارض و اطلاع عن كسب عن التجارب التشكيلية التونسية لأجيال مخضرمة، قرابة 3 أجيال من الفنانين التشكيليين، ويضم طبعا تتبع لمسارات إبداعية متنوعة بين النحت والرسم وشأن الفنون الأخرى. وبطبيعة الحال هذا الكتاب يعتبر همزة الوصل في مساري البحثي بين القراءة التأويلية اللي هي التخصص الأساسي الأكاديمي والمتابعة لكل الإبداعات التشكيلية من وجهة نظر أكاديمية وكذلك من وجهة نظر نقدية فنية.
0: إذن هل يمكن اعتبار أيضا هذا التخصص الأكاديمي هو الحافز الرئيسي الذي دفعك إلى اختيار ربما المسألة التشكيلية كمواضيع للقراءات وللتأويل؟
1: طبعا التخصص الأكاديمي وخاصة التأويلي الفلسفي سيكون هو الحافز الأساسي الذي يطرق من خلاله الباحث أبواب التشكيل وأبواب الفنون البصرية، ولكن كذلك ممارستي للفنون التشكيلية واطلاعي على المشهد التشكيلي التونسي ومواكبتي للإبداعات الفنية في سياقاتها المختلفة مسرحية وسينمائية وغيرها وموسيقية و غير ذلك مثلا كوريغرافية، هي كلها تأتي وتصب في هذا المسار الإبداعي الشامل الذي يحرك قلم الفيلسوفي ويحرك قلم المفكر وكذلك قلم الشاعر في حتى يكتب بطريقة مختلفة أو من زاوية التي أراها أنا جامعة بين التخصص الأكاديمي والإطلال على المجال الفني الإبداعي، حتى يكون هذا النتاج ثمرة هذا التشابك بين هذه الفنون وكذلك تحت بصمة وبتوجيه وبتأسيس أكاديمي علمي.
0: نعم هذا جميل ورائع، وهنا يبدو لي أيضا ربما ننتظر قراءة أخرى للعلاقة بين الفلسفة والفن التشكيلي، قراءة خاصة بضيفتنا دكتورة فوزية.
1: طبعا العلاقة بين الفن والفلسفة هي علاقة وطيدة منذ بدء الفلسفة، رغم طرد الجمهورية في جمهورية أفلاطون للفنان، إلا أن الفن والفنون ظلت متجاورة مع الفلسفة، وظل الإبداع الفني في سياق توالدي وفي سياق متواصل مع الفلسفة. ونحن الآن نتحدث عن فلسفة

0: الفلز والجماليات، عن الاستتيقة، الاستتيقة المعاصرة، التفلسف في مجال الفنون، وكذلك التفنن الفلسفي في إبداع هذا الفن من جهة إن شئنا تراهن على الفن وتراهن على الإنسان وتراهن على الفكر، لأن الفن الذي يعتنق الفلسفة، ولأن الفنان الذي تكون محركاته وسواكنه فلسفية، فإنه سيسعى دائما أن تكون لوحته هي لوحة تدعو إلى التفكير، وكذلك قراءة اللوحة ستكون مشبعة بهذا بتلك الروح الفلسفية والمعالجة الفلسفية والتوليد الفني المفكر.
1: نعم، هو هذا هو الرائع. ويبدو لي المسألة أيضا عن المسألة أو عكس ذلك صحيح أيضا، هو هنا أنت تقولين الفنان وهو ينظر لهذه الحياة كلوحة فنية وتشكيلية وينظر إليها نظرة فلسفية، هذا هو الأهم. ويبدو لي أيضا وأنت أكدت ذلك كما أكد ذلك عدد كبير من أساتذتنا داخل الجامعة التونسية، أن الفيلسوف أيضا عندما يعالج المسائل فنيا ويحتضن الحياة فنيا، فإن ذلك أيضا يقدم إبداعات وفيه متعة أخرى.
0: هو الفن يبقى طريقة وضرب من ضروب الحياة.
1: نعم،
0: هو تجريب للحياة ومقاومة لأجل الحياة بطرق مختلفة، وكذلك الفلسفة هي تعليم، هي تمرين على الحياة، تمرين على العيش بطرق أخرى، تقاوم الحرب، تقاوم كل أشكال الظلم، كل أشكال البهتان التي تغزو العالم اليوم. الفن والفلسفة هما من رؤى العالم ومن رؤى الحياة، هما وسيلتين لنقول نحن ما زلنا على قيد الحياة، وأن هذا الإنسان الذي يفكر، هذا الإنسان الذي يبدع، ما زال قادر على أن يخلق سياقات للسلام، سياقات للتواصل، للمحادثة مع الآخر، حتى يبني ربما وشاحا يغطي هذه البشرية ويحميها هول الكوارث الطبيعية وهول التكنولوجيا وكل ما له علاقة بقيم الزوال والفناء. الفن والفلسفة كلاهما يحاربان العدم، يحاربان الزوال، ويتحديان الموت. هو الفن والفلسفة هي كذلك طرق للخلود، طرق لترك بصمة حية نابضة تسمح بأن ننظر إلى العالم برؤية إيجابية، بطاقة مقتدرة، بروح جديدة. وهي كذلك ذلك الكوناتوس السبينوزي، ذلك المجهود الذي يبذله الإنسان حتى يرتقي بقيمه وبتعاملاته وبكل ما يحيطه من ممارسات إيثيقية وتواصلية، ليبرهن على أن هذا العالم هو أجدر به أن يعاش وأن يبنى وأن يتأسس وفق مسار أجمل، هو المسار الذي يعيش فيه الإبداع والفكر، وتكون فيه حرية الإبداع، ذلك الجميل في هذا المسار المراوح بين الفكر والفني، لأنه يعبر تعبيرا شديدا على قيم ما زلنا نحلم بها ونسعى دائما إلى تأسيسها والتشديد عليها.
1: نعم، مهم جدا ما تفضلت به بالفعل. وهنا البعض يطرح في السنوات الأخيرة الفلسفة كحل أو هي الملجأ لإيجاد الحلول. هناك من طرح، عدد من الجغرافيين طرحوا مسألة الجغرافيا، البعض الآخر طرح الأدب، البعض الآخر طرح اللسانيات، طرح اللغة، البعض الآخر طرح الرياضيات. إذن كلها علوم ومعارف وأفكار، والجاحظ جمعها في الأدب عموما، هو مهم جدا. إذن هو قال الأدب هو الأخذ من كل شيء بطرف. إذن ربطت أنت ذلك بالفن من أجل معانقة الإبداع الحقيقي في هذه الدنيا، وأيضا من أجل إيجاد حلول للنجاح للتأقلم مع كل الوضعيات. هنا إذن إضافات ربما متنوعة، أيضا إضافات للتجربة الفكرية والإبداعية من خلال كتاب قراءات تشكيلية دكتورة.
0: طبعا الإضافات هي تأتي من وحي اللحظة ومن وحي التراكمات الثقافية والتراكمات العلمية والتراكمات الفنية التي يتزود بها الكاتب، ويعلم ربما الأغلب أو على الأقل أن إنشائية الأساسية هي إنشائية شعرية. هذا هو الإنشاء الأول للإبداع الفني الأغلب لدى يعني سائر الفنانين، لأن الفن له موارده وله منابعه، والشعر عندما يقترن بالفلسفة هو ينفتح على الفضاء البصري ويرتوي من الفكر، وبالتالي فإن المسألة هنا تصبح أكثر دقة وأكثر تعقيد، وفي ذات الوقت تصبح أكثر عمقا، وهو ما يعمق مسؤولية الكتابة في هذه المجالات الفنية. الفن هو مجال حساس جدا،
1: نعم،
0: لأنه تتداخل فيه الأمور الثقافية والأمور الأنتروبولوجية وكذلك الأمور الإبداعية والسوسيوثقافية. فإدراك العالم البصري الذي يشتغل فيه الفنان، العوالم التي تكون هذا الفضاء التشكيلي، التركيبة الجغرافية إن شئنا للوحة، تاريخية ذلك المسار الإنشائي لدى الفنان، كيف يخلط الألوان، كيف يضع الطبقات اللي هي نفسها طبقات المعنى، هنا يختفي التأويل أو يظهر أو ينجلي بشكل مختلف، كيف نفهم ذلك المسار، كيف يمكن أن نقرأ ونؤول تلك الألوان وفق ما يعيشه الفنان، وفق ما يراه، وفق ما يفكر فيه، وفق ما أنتجه وما يريد إنتاجه. فالأثر هو علامة مضيئة من الفنان، ولكن اللوحة على قدر ما تكشف لنا هذا المسار التشكيلي الإنشائي للفنان، فهي تخفي كذلك في طبقاتها ظروفا أخرى، تخفي طبقات أخرى من الحياة، من المعنى، من التجريب. اللوحة عندما تكتمل هي لا ترينا ما قساه الفنان، تخفي كل الآلام لتظهر فقط ذلك الفرح بصريا، ولكن على الناقد أن يبحث في تلك الأعماق، أن يبحث مراوحة بين التكوين العلمي وكذلك الإنشاء الإبداعي، حتى يفهم تلك الخلطة السحرية الغريبة التي جاءت بتلك الأعمال الفنية وقاومت هذه الأعمال الفناء، وكانت لحظة بارزة، هي لحظة تنطق بتاريخ البلاد، بتاريخ الفنان، بتاريخية المراوحة بين الألم والأمل، وكذلك كيف يمكن اللوحة أن توثق لوطن تغزوه الأفراح على قدر ما تغزوه الأحزان.
1: الأفرح والأطرح، وذكرت الناقدة، وهنا هذا يدفعنا لسؤال حول آمالك أو انتظاراتك التي سيكتشفها القارئ بين صفحات هذا الكتاب. وكما قالت الأستاذة هدى، قالت إذن لمن تتوجهين بهذا الكتاب؟ هل هو كتاب مخصوص أم هو للجميع؟ وأيضا ما هي الآمال؟ تفضلي.
0: يقول نيتش كتاب للجميع وليس لأحد.
1: هذا نيتشا، هذا نيتشا،
0: ولكن هكذا تحدث زرادشت.
1: نعم، وماذا قالت الدكتورة فوزية؟
0: أتصور أن هذا الكتاب هو في بعده الأول هو كتاب مخصوص،
1: نعم،
0: لأنه متأسس على سياق علمي أكاديمي بحثي. ولكن رغم هذه الصفة الأكاديمية العلمية فإن الكتاب ومقالات الكتاب ومتن الكتاب يظل منفتحا في جزئه المرن وفي جزئه البصري، لأنه فما برشة لوحات في بالألوان توثق التجارب التشكيلية التي تحدثت عنها. فما تجانب مرن من الكتاب يمكن أن يشجع الطلبة الباحثين، ويمكن كذلك أن يساعد المطلعين والمغرمين بمجال الفنون البصرية وبالقراءات النقدية. وهذه المقالات يمكن أن تصلح وأن تنير درب هؤلاء الباحثين، كما يمكن أن تكون وثيقة توثق لكل الفنانين الذين ذكرتهم في الكتاب. بالتالي الكتابة حول الفنان هي تخدم الفن بصفة عامة، ولكنها كذلك تخدم البحث العلمي في الفنون، لأن الكتابة في الفنون ليست كتابة متوفرة كثيرا، لأنها كتابة مخصوصة تتطلب الكثير من الجهد، الكثير من المتابعة، والتركيز على الطرق الإبداعية والنتوءات التشكيلية وتلك الأسلحة التي يحلق بها الفنان، كيف نلاحق ذلك الإبداع من مكان إلى آخر ومن لوحة إلى أخرى، ومتابعة المجال الفني البصري في تونس ليس فقط تتطلب جهدا تأويليا وعلميا وأكاديميا، ولكن أيضا جهدا فيزيائيا وتفرغا في الوقت والزمان حتى نكون قادرين على مواكبة المعارض وزيارتها والمحادثات مع اللوحات ومع الفنانين العديد المرات. ومن خلال تراكم التجارب يمكن للقارئ والناقد أن يرى بعين ذكية وبإرادة مقتدرة تلك التحولات التي تحدث في تجربة الفنان نفسه، من لوحة إلى أخرى ومن معرض إلى آخر، حتى يلحظ تلك اللطائف البسيطة التي تظهر بسيطة ولكنها
1: عميقة
0: على الكثير من الدلالات.
1: نعم، أردت أشكرك جزيل الشكر، الكاتبة والباحثة التونسية دكتورة فوزية ضيف الله، شكرا جزيلا أن لبيت دعوتنا أن تكوني معنا هذا الصباح في هذا المباشر على موجة ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية. تحدثنا عن هذا الإصدار الجديد، قراءات تشكيلية، تجربة أخرى تضاف طبعا إلى التجارب السابقة، والأكيد أن النجاح هو الذي سيعانق من جديد طبعا هذه التجارب المتراكمة. يومك سعيد، يومك جميل، لازلنا معكم مستمعين. أو تقول لي مخرجة هذا اللقاء تقنيا زميلتنا سهير زيان، تقول لي انتهى اللقاء. شكرا جزيلا لهذا الفريق العمل هذا الصباح على موجة ملكة الإذاعات، عدد من الأساتذة، أستاذة سهير زيان من وراء الكونسوليت، أيضا الأستاذة كوثر الحجري أخرجت اللقاء رقميا، والأستاذة هدى الطرابلسي كانت في الإعداد. شكرا جزيلا لكل مستمعينا أنكم بقيتم دائما أوفياء لجميع لقاءاتنا. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم الحب دائما، يومكم سعيد، ونلتقي بإذن الله تعالى.
2: أغاني الحياة،
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: عيون الكلام.
7: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
2: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: بلدنا ورصين.
1: مستمعين لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. نغم البداية حمل عنوان ولا غنى ولا صيت، أداء الفنان المصري محمد قنديل، لحن إبراهيم رجب، شعر فؤاد حداد المعروف بمسحرات مصر، والذي سيكون محور حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام، لذلك ستكون كل أغاني الحلقة من كلماته. اختلف في تاريخ ميلاده، حيث نجد في المصادر تاريخين، الأول 30 أكتوبر 1927، والثاني 28 أكتوبر 1928، وقد يكون هو الأصح. وتوفي فؤاد حداد في غرة نوفمبر من سنة 85 و900. النغم الثاني يحمل عنوان طرطور، ألحان وغناء محمد عزت.

كان عندي طقي طقي شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور. عرض العرض عرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول. كان عندي طقي طقي شقي من شقاوتها بقت طرطور طرطور. أنا شلت العالم على راسي واتقلقلت مع استحراص. أنا شلت العالم على راسي واتقلقلت مع استحراصي وسألت عن الطول.

مع الحمار ودنك واخد على الزمار تتدلدل من فوق السور صار سور. كان عندي طقية طقية شقي من شقاوتها بقت طرطور طرطور. عرض العرض عرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور. الست في عينك على ست والهدمة تظهر على الجد. الست في عينك على ست والهدمة تظهر على الجد. اداك من مخك حد والعاقل باع المعقول قال قول. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور. عرض العرض عرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور. قرن التور على قرن البامية لون الورد احمر على بمبة. قرن التور على قرن البامية لون الورد احمر على بمبة. شفنا الشمس بتعمل لمبة والف فراشة حرق النور نار نور. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور. عرض العرض عرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور.

كنتش كسلوفكي يا اللي كفرت من الاشتراكي والما كنتش كسلوفكي يا بالتذكرة كما بالتسكي بالمتشقلب بالمعدول دال دول دال دول كان عندي طقي طقي يا شقي من شقاوتها بقت طرطو.

0: المفارقة أن فؤاد حداد هذا العملاق الذي وصفه صلاح جاهين بأنه أشعر الإنس والجن تأخر اكتشافه موسيقيا وغنائيا في مصر حتى النصف الثاني من الستينيات، ولا يعزى ذلك فقط لتجربة الاعتقال الطويلة التي عزلته عن التيار الرئيس للغناء المصري وأبعدته عمن آثر السلام من الملحنين، وإنما يرجع أيضا للطابع الملحمي في شعره المفارق بوضوح لتقليد القصائد الغنائية المباشرة الشائعة في الغناء المصري. فيما يلي أغنية اوعى ما تعاش، شعر فؤاد حداد، لحن وغنى إبراهيم رجب.
1: وعمى توعاش لاجل اني جلاجله ترني دلعت الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترني دلعت الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى حلو الحلو نقاوي السن ولا طير الفيوم يعرف يخدم أصلك منه متربي ومخدوم. ولا فيش أرواق منه أزواق ولا فيش أزواق منه أرواق لابس أحمر وأخضر وأزرق قال يسرج عشان يسترزق وياك النقاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل ان جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى رقبته ولا يعوجها ويعرف ودنه منين سمع الكلمة ولن يحوجها تتقال له نبتين. أيها جهة على أيها وجهة خدها بغمضة عين مش تدهب بيه زي نقرته خمسة وخمسة وأما جعرته عمره ما يفتحهاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى ولا بيرد على المتبلي ولا يزعل من حد ولا شلتله في القلب وشدني ولا شدت ولا شد الا مرة واحدة دخلي افياد لعب وجد قال شوف من فينا اللي جلي قلت له اصلك جحش وقال لي اصلك صبي جحاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش.
0: كان الميلاد الغنائي الاول للشاعر فؤاد حداد في النصف الثاني من الستينيات، وتحديدا في العام 68 و900 والف، والذي كان عاما مفصليا في تاريخ الثقافة المصرية. شهد إنشاء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة، وانعقاد أول الدورة لمعرض القاهرة للكتاب، وعددا من الأعمال الفنية النقدية المهمة مثل مسرحية القضية للطفي الخولي وفيلم أغني على الممر الذي أخرجه علي عبد الخالق سنة 72 و900 والف. في نفس هذه المرحلة ولد فؤاد حداد موسيقيا من خلال ارتباطه بأهم وأغزر من لحن له سيد مكاوي، واكتسبت أغنية الأرض بتتكلم عربي بشكل خاص شهرة طاغية، لدرجة أن فؤاد حداد ظل يقدم إعلاميا لسنوات طويلة باعتباره صاحب الأرض بتتكلم عربي.

0: تجاوب المزاج الفني لسيد مكاوي كملحن ذي خيال مسرحي مغلف بموهبة موسيقية راسخة في فنون الطرب التقليدي، مع النفس الملحمي والعمق الضارب في جذور التاريخ المصري لأشعار فؤاد حداد، فأثمر هذا التجاوب عددا مدهشا من الألحان البديعة، وهي قيام ملحن بتلحين وغناء ديوان شعري كامل. فقام سيد مكاوي بهذه التجربة مرتين مع فؤاد حداد، ديواني المسحراتي ومن نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. ولقيت التجربتان نجاحا استثنائيا، جعلت سيد مكاوي يكرر التجربة لاحقا مع ديوان الرباعيات لصلاح جاهين. من ديوان من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة نستمع إلى أغنية إنسان يشط النيل، كلمات فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي.
1: سامعين أبناء بلد وحدة تحت السما الوحدة،

النجاح الذي عرفه الشاعر فؤاد حداد في البداية لم يكن كافيا لدمج أشعاره في تيار الغناء الرئيس، ولم يكن هو مهتما بتأليف الأغاني، بالتالي بقي فؤاد حداد غائبا عن أعمال الملحنين الكبار باستثناءات قليلة جدا. ربما كان أجملها اللحن الرائع يا بلادي الذي وضعه بليغ حمدي وغناه كورال من الأطفال في فيلم العمر لحظة سنة 78 و900 ألف للمخرج محمد راضي عن هزيمة 67 و900 ألف. باستثناء هذه التجارب النادرة، بدأ أن لحظة اللقاء بين فؤاد حداد وجمهور الغناء المصري قد انتهت.

كتب الأكاديمي الدكتور ياسر علوي سنة 15 و2000، كتب: غير أن فؤاد حداد يبعث كالعنقاء مرتين حتى الآن في الغناء المصري الحديث، لتتحقق نبوءته الشعرية: أنا اللي واخذ حقي من موتي. جاءت القيامة الغنائية لفؤاد حداد بعد الولادة الأولى مع سيد مكاوي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي مع جيل جديد من الملحنين الموهوبين، ثم كانت لفؤاد حداد قيامة ثالثة بعد ثورة يناير مع جيل تال من الملحنين أبرزهم حازم شاهين كملحن ومغني مع فرقة اسكندريلا. ونقدم كمثال من هذه التجربة أغنية قطر الصعيد.

كان تراجع مستوى الغناء التجاري في مصر في نهاية القرن الماضي عنصر تشجيع لمجموعة ملحنين موهوبين للتجريب موسيقيا مع أشعار فؤاد حداد، وكان عدد منهم على استعداد للتصوف الفني على غرار ما فعله فؤاد حداد نفسه، وبقوا خارج تيار الأغنية الرئيس إلى اليوم. من التجربة الثرية لهذا الجيل من الملحنين مع أشعار فؤاد حداد نستمع إلى أغنية حي على بلدنا، ألحان وغناء أحمد إسماعيل.

حاول ملحنو جيل التسعينيات موائمة النفس الملحمي والطابع الشعري المركب معنى ومبنى لفؤاد حداد مع ذائقة جمهور لم يألف تلحين هذا النوع من الشعر من خلال الالتزام بقوالب موسيقية بسيطة وخالية من التقعر. فجاءت جميع ألحان هذا الجيل في قالب التقطوقة وتبنى أغلبها الطابع الأكثر بساطة لهذا القالب، والتي ابتدعها سيد درويش بأن تغنى كل الكوبليهات بلحن واحد وأن يتكرر غناء المذهب بين الكوبليهات، وتجنب التعقيد اللحني أو النقلات المقامية داخل اللحن باستثناء هام سنوضحه لاحقا هو العبقري المغمور أحمد إسماعيل الذي سار على خطى الفنان العبقري الشيخ إمام، والذي نستمع إليه في أغنية يطوب حمرة.

الأندية الرياضية في تلك المرحلة. وكمثال اخترت لكم أغنية فنان فقير على باب الله، ألحان وغناء وجيه عزيز.

من الطرائف أن الممثل الكوميدي سعيد صالح لحن وغنى من أشعار فؤاد حداد في مسرحية كعبلون التي أنتجها سنة 85 و900 ألف. أغاني تميزت بالطابع السياسي والاجتماعي الساخر، ومن أبرزها لما يبقى القلب صادق وبلبل على الشجر، كما غنى فيها ممنوع من السفر كلمات أحمد فؤاد نجم، وأغنية أنا تلهيت ويا قاهرة وطول النهار شقيان. طول النهار شقيان لفؤاد حداد، نستمع إليها فيما يلي بصوت سعيد صالح.

0: مستمعينا الأفاضل، حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية حلقة أولى من حلقتين حاولنا وسنحاول من خلالهما تقديم جوانب من تجربة الشاعر الغنائي الكبير المصري فؤاد حداد. نستمع الآن إلى قصيدة بكيت في الأول بصوت الشاعر فؤاد حداد. إلقاء شعري بكيت في الأول بصوت فؤاد حداد.
1: بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت إملوا علينا البيت إملوا علينا المخيم إملوا علينا الظلام أنا الأتيل المتيم إملوا علينا الشجن أنا أتيل السجن أتيل في يوم الفطام إملوا علينا الهوى إملوا علينا عنينا نزفنا دم النور نزفنا في حبكم دم الخيال خلينا كل البلاد والشهور بلد وشهر حرام قليل ما قلنا يا ريت بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت إملوا علينا البيت إملوا علينا الطريق مبلول كأنه طريق غنيت لقطر الندى من كتر ما غنيت شقت جفون اللي نام رمت صبية وغلام إملوا علينا الصرخة إملوا علينا الكلام إملوا علينا الفرحة قليل يوم الانتقام قليل ما قلنا يا ريت بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت إملوا علينا البيت.
0: سيداتي يا نساتي سادتي، نختم حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام بأغنية مفيش في الأغاني، ألحان ياسر عبد الرحمن، غناء حنان ماضي، ابنة محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم. حتى نلتقي، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم وسنية الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب الأوطان.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح الخير صباح النور، تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من المشهد الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا الموعد الذي ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة منتصف النهار، نقدمه لكم طبعا فريق متكامل اليوم في الهندسة التقنية في استوديو خارجي مباشرة من قليبيا في مواكبة لفعالية الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. طبعا يأمن لكم هذا اللقاء تقنيا سابر الخياري في استوديو 6 سهير زيان، في التنسيق العام الزميلة كذلك كوثر الحجري. تحية لهم الكل، كل الزملاء من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سامح قزل. تواصلوا تتفاعلوا معنا على موجات الأف أم 96.1 التردد الأفقي عن إلسا 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokitogal.in، كذلك على شبكة التواصل الاجتماعي تحديدا على الفيسبوك في بث مباشر. إذن ما زلنا في هذه المواكبات، نجم نقول بدينا نقرب من أواخر المهرجان أو فعاليات المهرجان. نذكروا أنه انطلق يوم 23 ويختتم يوم 29 أوت، وبكل هذه الفعاليات التي يحتضنها مسرح الهواء الطلق الزين الصافي بقليبيا، وكذلك مدرسة الصيد البحري التي تحتضن الورشات والنقاشات، كذلك دار الثقافة اللي أيضا تحتضن بعض الورشات، ومجموعة من اللقاءات الخاصة بهذه الدورة بكل ضيوفها وبكل فعالياتها. سأبدأ هذا اللقاء باستضافة النجم نقول شريك أيضا بالنسبة للمهرجان، لأنه عودنا في كل دورة من الدورات يكون عنده حضور فاعل، سواء كان بالندوات اللي نظمها، بتقديم الكتب، بأيضا المشاركة من خلال الأعضاء في هذه الجمعية في النقاشات وغيره. باش نتحدث على جمعية تونسية للنهوض بالنقد السينمائي اللي تحتفل هذه السنة بال الأربعينية، وطبعا كانت هناك احتفالية خاصة في إطار هذا المهرجان، المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبة. معنا مباشرة في هذه الصبحية الحارة المخرجة المتألقة وكذلك رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي الأستاذة أنس كمون. أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور.
1: صباح الخير سماح، ميرسي على الاستضافة وعلى هالتقديم الحلو والمزيان كيفك. ميرسي بور لا بون هومور.
0: مرحبا، من خلالك نحب نحيي كذلك كل اعضاء الجمعيه اللي قاعدين تجتهدوا طبعا انكم خلينا نقولوا تحافظوا وترجعوا زاده في نفس الوقت اشعاع الجمعيه، حضورها انها تكون حاضره في المحطات السينمائيه الكبرى الى جانب فعاليات الخاصه بها.
1: هو هذه هو بالضبط صلب الموضوع اللي تحدثنا فيه نهار 3 الصباح، 40 سنة من النقد، الإرث والتحولات والأمال. دونك هذا هو الفكرة، هو أنه نسترجع اللي بطول الوقت ممكن تنازلنا عليه بشوية بشوية، نسترجعوه ونعاود نتعاملوا معاه في ظل التحولات اللي قاعد يجد فيهم العالم، معناتها التحولات التكنولوجية والتحولات من أنواع أخرى الكل. دونك أي يلزمنا نسترجعوا القديم ويلزمنا نقعدوا نخدموا وحاضرين باش نثمنوا الموروث ونثمنوا الخدمة اللي قاعدة تصير تو، وخاصة منها التكوين.
0: التكوين اللي هو نجم نقوله بالنسبة للسينمائيين الكل اللي هم يأكدوا ويشددوا عليه، توا شفناه سواء كان في اللقاءات الخاصة بيكم أو اللقاءات الأخرى أيضا، دائما كأنه سؤال كبير حول التكوين، حول جدواه، حول ربما كيفيته، يعني الكثير من أسئلة الخاصة بهذه الفكرة، يعني التكوين حتى نقدمه يعني ربما بالسينما يعني التونسية.
1: التكوين اللي هو فيه محور كبير التعريف بالموروث والأرشيف. معناها صحيح انك تكون معناتها تعطي دي كومبيتونس جدد للمبتدئين، اما حاجه مهمه من لي كومبيتونس هذوما انهم يتعرفوا على القديم، يتعرفوا شنو صار باش يعرفوا هما علاش يعملوا في هذيك. ساعات ديما عندنا هكا فكره كاينها مغلوطه، اللي كاينه نحن اللي جبنا جديد، كاينه جبنا السيد من وضنه. هو فما حاجات مع تجابوهم اللي قبلنا، اما مشكلتنا الكبيره الكبيره الكبيره هي لي زارشيف اللي ما نجمناش نلموهم، ما نجمناش نحافظوا عليهم، وما نجمناش بطبيعه نثمنوهم اليوم. معناتها هو العلم يجي بالتراكمات.
0: نعم،
1: وهذيك هي المشكله الكبيره.
0: صحيح، هي مشكله التكوين هذولي مشكله تهم الثقافه التونسيه ككل. ذكرتني فيلم البارح تم عرضه حول التوثيق اللي حول
1: الفنون التشكيليه،
0: الفنون التشكيليه والمدرسه يعني التونسيه بكل تفرعاتها.
1: انا توندونس باش نقولوا الفن التشكيلي كله خلقوه رجالات الفن التشكيلي، وكانه ما فماش نساء. الفيلم نتاع البارح هذيك اللي تميز فيه انه قدم نساء انه معناتها زاح الغبار على الـ على على معناتها قامات في الفن التشكيلي نساء.
0: نعم، مهم. اذا 40 سنه الفعاليه سنه، يعطينا فكره عليها كيفاش اخترتوا انكم تطرحوا هذه المواضيع في نفس الوقت تقدموا هالمسيره للجمعيه اللي امتدت على 40 سنه.
1: هو الحق معناتها ديما في المهرجان الدولي لسينما الهواة ديما عندنا مساحة معناتها على خاطر صداقة ما بين الجمعيات في تونس ديما تخلي كيما لا تي بي سي سي تعطي مساحة للاف تي سي ا ولا للاف تي سي سي، كيما الجمعيات ديما معناتها متضامنين. خاطرهم متكاملين هما راهم في النشاطات نتاعهم، وعلى خاطر زادة ديما عندهم لو ميم بوبليك، معناتها نحن ديما نحاولوا باش نقدموا الأفضل للجمهور هذا. الجمهور الشاب وحتى الجمهور اللي زاد قعد شاب وقعد يواكب السنة. خاطر نحن كيف ما قلت تفضلت انت وقلت نحن كل عام خذيناه تقليد انه نقدموا يا اما الكتب نتاع الجمعيه، منشورات الجمعيه، وسبق ان قدمنا عامين التالي في الستينيه نتاع الفيفاك قدمنا كتاب ان اوفراج كوليكتيف على السينما الهوات. بالنسبه لنا هي المدرسه الاولى للسينما التونسيه وذات اهميه كبيره. ومن بعد العام اللي من بعد قدمنا كتاب زاد انتاج مشترك، دونك انتاج كتابي مشترك على فيلموغرافيا جيلاني السعدي اللي هو مخرج متميز، معناتها وعنده سينما مختلفة وخاصة جدا. أما عم ناول وقت اللي قدمنا الكتاب هذايا حبينا زاد على خاطر الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي تعمل النقد السينمائي ما زاد تنهض بكل ما يكتب حول السينما وخاصة السينما التونسية. استدعينا زاد صديقتنا نيلة الغربي اللي هي من مؤسسي الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي انها تقدم كتابها العام اللي فات. دونك كانوا فما دو فولي، دونك الكتاب نتاع لا تي بي سي سي والكتاب نتاع نيلة، قدم لهم الاثنين فرد حصة. وهذا يراو نحن من واجبنا ان نحن نثمنوا كل ما يكتب حول السينما. السنة الكتاب اللي حابين نحضروه ما خلطش للفيفاك، ما خلطش على خاطر ولا خاطر طموحاتنا قاعدة تكبر. كل مرة نقوله فما
0: يعني كي الطموحات تكبر الكتاب ما يخلطش.
1: أي معناتها الكتاب يزيد يكبر ويولي الاشتغال عليه يطلب أكثر وقت، ولذا قلنا مش نقدموه في تونس توكور في دونك مهرجان الفيلم القصير اللي مش تنظمه جمعيتنا من 1 إلى 4 أكتوبر الجاي، وهو متمثل في زوز مشاريع. المشروع الأولاني هو خلينا نقوله من الأول نسميه تعشي تسمية توا، ما هو راهو التسمية مهيش هي الديفينيتيف، هو جيد سور لو كور ميتراج اللي خرج من 2011 حتى 2020، اللي هي عشرية مهمة جدا جدا جدا للسينما التونسية في
0: نعم.
1: في الفيلم القصير. وعنا زادة
0: يعني هو بمثابة الدليل اللي يحب يعرف ياخذ فكرة على كل الأفلام في العشر سنوات هذه،
1: الأفلام القصيرة
0: الأفلام
1: القصيرة الروائية والوثائقية والأفلام التحريك، واللي هو عمل تطلب منا وقت كبير وجهد كبير وتضافر جهود، أما كان عمل ممتع للغاية، سمح لنا بأن نتواصلوا مع المخرجين اللي كانوا شبان في الفترة هذيك واللي هما اليوم قاعدين يعملوا في الأفلام الطويلة، واكتشفنا أن الأفلام القصيرة هذيك هي اللي فيها بذرات الأفلام الطويلة اللي قاعدة تدور اليوم. مع هو فما كتاب نقد، مع نصوص نقدية الكل تقريبا فيها أكثر من 25 نص على أهم الأفلام القصيرة اللي خرجت في الوقت هذيك. ما نجمناش
0: مهم هالاهتمام بالأفلام القصيرة، وهو أكيد فما هدف معين من هذا
1: بالطبيعة.
0: نعم لأنكم اخترتوا عن قصد.
1: نحن من الأول وقت اللي اخترنا عن قصد، أما من بعد اكتشفنا، أنا ديما نقول اكتشفت على خاطر ما عنديش أرشيف يا سماح،
0: كي
1: ما عنديش أرشيف وقت اللي نلقى اللي الناس اللي سبقوني بادروا بالحكاية هذية قبلي أنا من عام 86، معناتها لا تي بي سي سي نظمت أولى الأيام الفيلم القصير التونسي في 86 روا، معناتها نقول كهما لقينا ماشية في نفس التوجهات في نفس التوجهات الكبيرة اللي رسموها الناس اللي أسوا الجمعية هذه، واللي هما كانت عندهم نظرة استشرافية فينالمون. دونك علاش هو الفيلم القصير مهم؟ الفيلم القصير أول حاجة لخاطر أكثر التجارب هي تجارب أولى. التجارب الأولى هي ديجا فيها كلمة تجربة، معناتها الفيلم الفيلم القصير هو مخبر تجارب، ومخبر التجارب هذية ديما فيه شجاعة كبيرة، وفيه ممكن حتى ما نقول شجاعة، مش كان شجاعة، أوداس، معناتها سي تري تري أوداسيو في اختيار في اختيار المواضيع وفي اختيار الشكل، وفيها أحلام الطفولة والشباب، هي التجارب الأولى. مثلا بالتونسي نقولوا الترشيقة الأولانية. هذيك علاش الفيلم القصير مهم. وساعات راهو الفيلم القصير ماهوش التجربة، مش أوبليغاتوارمون يمثل التجربة الأولى. نحن عنا
0: علاش حبيت نقول إنه يلزمنا نخرجوا من الفكرة هذه إنه هو محطة خاطر في البدايات وبعد باش يهزنا للأفلام الطويلة. ينجم مخرج يقعد مختص في الأفلام القصيرة،
1: وفما مخرجين عملوا الأفلام الطويلة وراجعوا الأفلام القصيرة. المثال نتاع كوثر بن هزنية وقت اللي عملت الأفلام عملت أفلام طويلة نتاعها مثلا شلات وغيره، وبعد رجعت عملت بطيخ الشيخ، هذا يدل على أنه فما مخرجين يحترموا الفورما كور، وممكن الفورما كور هذا يسمح لهم بتجارب استثنائية.
0: نعم، وهذا مهم جدا حتى في العالم. يعني الفيلم القصير عنده الآن أهميته، عنده حضوره ومهرجانات وغيره، يعني الآن ما بقاش هو مجرد محطة.
1: ملاحظات زادة، معناتها لاحظنا اللي الفورما كور ولا ياسر يحبوه،
0: مطلوب، الناس مطلوب. تقلق من الطويل،
1: شفت
0: مثل في الشعر،
1: هو راهو هذايا، هي راهو هذايا
0: في الدراما،
1: ماهيش ماهيش اون فيريتي الحق. اما نحن هي سي اون اوبزرفاسيون، سي اون هيبوتيز، وانا دايوغ معناتها ان جابيل لي شيرشور انهم يبحثوا فيه الموضوع هذايا بالحق، اسكو الفورما هذايا كور هو مستقبل السينما ولا لا، ما نعرفوش. مع كل حال هي نقطة
0: يحبذوه هذي تو كيما نشوفوا،
1: هي
0: حتى توا في هالمنصات الجديدة وكل، وليت الناس تقبل على الأفلام هذه القصيرة، تقبل على المسلسلات القصيرة، كل شيء في عدد صغير يعني من الدقائق، ما عادش نحسوا حتى تركيز عليه من المنصات الكبيرة ما عادش يركزوا على كل ما هو طويل.
1: بالضبط. دونك هو الفورما اللي يسمح لنا بالتواصل مع الجينيراسيون الجدد، معناتها النقد اللي هو معناتها أكثر الوقت معناتها يهتموا به دي جينيراسيون ان بو بلو زانسيان، يخلي توا لي جون يخلي نجمو نتواصلوا ديريكتومون افيك لي جون. دونك هذه ما خلطناش باش نحضروا المشاريع هذوما، ان شاء الله نحكيوا فيهم
0: في
1: اكتوبر السنه. قلنا ووقت اللي احتفى بينا المهرجان قال مادام انتم السنه تحتفلوا بالأربعين سنه الجمعيه تعملت في 86، هيا نحكيوا شويه على النقد. 40 سنه من النقد، مش معناتها راهو النقد بدا مع الجمعيه، فما راهو برشا محاولات متاع نقد ومتاع كتابات حول السينما صارت حتى من عام، هي راهي صارت من عام 37، معناتها 37 ظهرت اول مجله اللي هي راديو سينما، بعدها بعشر سنين في عام 47 ظهرت مجله اخرى اسمها مسرح وسينما، ظهروا منها زوز اعداد ومن بعد اندثرت، وبعد جات الجامعه التونسيه لنوادي السينما بقياده الطاهر الشريعه اللي هما معناتها المبادرين الاولانيين في انه تصير الفرجه والنقاش وكذلك كتب وكذلك كتابه حول السينما. معناتها نفهم من هذايا اللي المبادرين الاولين في النقد هما ابناء الجامعه التونسيه لنوادي السينما، اما زاد راهو صارت بادره من جامعه تونسيه لسينما الهوات اللي هما زاد كتبوا وفي عام خلينا نقولوا في اول الثمانينات فهمنا اللي يكتبوا في النقد هما زوز انواع، هما الناس لي زوتوديداكت العصاميين والناس الاخرين اللي خريجي الجامعات وخاصه ليبسي لانستيتو سوبيريور دي سيونس دو لانفورماسيون مع الصحافه والاخبار. وزاد ظهرت نوعيه ثالثه اللي مصطفى نقبو الله يرحمه يسميهم، اللي هو من المؤسسين الجمعيه التونسيه للنهوض بالنقد السينمائي، يسميهم لي بارازيت. علاش؟ على خاطر
0: بالمعنى الايجابي،
1: لا لا بالمعنى السلبي. بالمعنى السلبي جوستمون هو ان فيت هي لا كريز هذه هي اللي خلات الجمعيه ترى النور. هما ناس كانوا يكتبوا في أعمدة الجرائد خاطر اللي كانوا شادين لي جورنو ما كانش يقلقهم انهم الناس هذوما ماهمش دي سبيسياليست في السينما، ما تنجم يكتب على ماتش كوره ولا حفل غنائي وينجم يكتب على فيلم
0: كل كيف كيف.
1: هذاك علاش الناس الغيورين على الكتاب حول السينما وعلى النقد قرروا انهم يتلموا ويعملوا الجمعيه هذه، معناتها لا اكثر لا اقل، فهمت؟ بدارت اللي كان المشرف عليها هي الحق راهي هي البادره الاولى جات من عند نيلة الغربي، بس هي خرافة ياسر حلوة راهي خرافة لا دي بي سي سي، ما نعرفش كان المجال يسمح باش نحكيها
0: نذكروا بها لليوم.
1: اي باش نذكروا بها
0: نحتفلوا زي معاكم بالأربعين،
1: وهو كذلك خاطر هي ذيك هي الولادة الأولى. هي نيلة الغربي مشيت في زيارة لكان دونك دون لي زاني في ديبيو دي زاني 80 او 81 جو كوا، ولا ما نتفكرش الدات بالضبط. على كل حال تلقات هي وسمير فريد الناقد السينمائي المصري اللي هو زيدا كان تابع الفي بريسي دونك لا فيديراسيون انترناسيونال دو لا بريس سينماتوغرافي
0: للصحافه
1: السينمائيه. كي تلقات هي وياه قال لها يا اخي انتوما يا اخي انت علاش ما تجيش معانا للفي بريسي، انت تونسيه وصحفيه نشطه وكل شيء، علاش ما تجيش معانا؟ كيف قعدوا بدات تخمم هي وبدات تخمم في لي ديمارش، قالوا لها راهو باش انت تنجم تدخل في بريسي لازم يكون عندك جمعيه في تونس اللي تمثل الفي بريسي، تولي العضو نتاع الفي بريسي في تونس. دونك رجعت ولمت صحابها اوتور ديل وقالوا علاش ما نعملوش الاسوسياسيون هذه. وفي المجموعه الاصدقاء كان فما نوري زنزوري، دونك نوري هو كان لو بروميير بريزيدون على خاطر هو اكبر واحد في المجموعه، مي نيلة الغربي هي اللي عملت الخدمه هذه
0: كمؤسسه
1: فوالا
0: تحيه ليها.
1: اي تحيه ليها بالضبط. دونك اي هي زاده معناتها رافقت الجمعيه في السنين الاولانيين، وبيان سور من بعد لي كوميتي ديريكتور سور تنوعوا وتبدلوا وحتى الجمعيه حتى معناتها لي زوبجيكتيف نتاعها ولي زاكتيفيتي نتاعها تطورت وتغيرت. اي اما المجموعه الاولى معناتها كان فيها نوري زنزوري، كان فيها منير فلاح، كان فيها هشام بن عمار، حسيلو عادل موتيغي الله يرحمه.
0: أي لا يرحمه أي عادل. أي
1: دونك فوالا دونك هذو الناس هما اللي من الاول اسوا، مش اسوا الجمعيه، اسوا تقليد كامل في ممارسه الجمعيه وفي حضور الجمعيه في في في المهرجانات الحفل الدوليه. معناتها هما دونك ولاو يمثلوا في بريسي، ولات ولا ولات الجمعيه تمشي للي جوري اللي تعملهم الفي بريسي في انحاء العالم. انحاء العالم مش كان الاوكسيدون معناتها فرنسا، وكان ما زاد لو فيس باكو والعديد من المهرجانات المحليه كما زاد معناتها بيان سور. ولا ديما فما الفي بريسي موجود في لي جي سي سي، وديما فما عضو من الجمعيه هذيا ديما في الجوري هذا نتاع نتاع الجي سي سي.
0: اي قرطاج
1: دونك حكينا شويه في الويت البارح على التاريخ، خاطر التاريخ مهم برشا باش نعرفوا نحنا منين جايين وشنو هما العوامل اللي دافعوا ناس فريق من الاصدقاء انهم يكونوا جمعيه. سي لا كريز فينالمون، معناتها هما تلموا باش يواجهوا خطر كان يداهم النقد والكتابات حول السينما.
0: جميل جميل، يعني تعرفتوا لكل هذه المحطات والإنجازات أيضا، شنو تقام أو شنو تعمل في هالأربعين سنة، وفي نفس الوقت أكيد أنكم تحدثتوا عن المستقبل.
1: أي كيف ما قلت لك نحن ديما المستقبل، أنا بالنسبة لي وبالنسبة لأصدقائي اللي في المكتب اون فيت، نحن ديما نقولوا يلزمنا نسترجعوا اللي ضاع ونستحفظوا على الانجازات ونحاولوا باش نطوروها. واهم حاجه عندنا هي التكبون، يلزمنا نكتبوا حول السينما ويلزمنا ننشروا ونثمنوا اللي قاعد يكتب، خاطر نحن بالنسبه لي نحن مسؤولين على تثمين كل ما يكتب. معناتها فما برشا راهو من اصدقائنا نقاد ولا صحفيين في السينما ما همش في الجمعيه، ما همش ولاد الجمعيه، اما نحن زاده مسؤولين على تثمين كل ما يكتب ونحبوا نلموا اكثر
0: يعني
1: ما يمكن من الناس.
0: مهمه توثيقيه زاده،
1: هي هذه المهمه موجوده من قبل، معناتها من الاهداف. معناتها كي تقول جمعيه تونسيه للنهوض بالنقد السينمائي، خاطر ساعات يقولوا لنا علاش كلمه نهوض، معناتها النهوض معناتها مازلنا صغار، اي وقتاش باش نوليو نعملوا نقد حتى لتو نحنا ننهضوا. هو راهو مهم برشا ان خاطر هو هذه حاجه تخلينا نجموا نلموا الناس الكل اوتور دو نو. فينالمون ما فماش كان النقاد معناتها كانوا يقولوا لي سينيور ولا اللي قاعد اللي ذيك خدمتهم ويخدموا، رغم اللي راهو ياسر تضائلت المساحه الكتاب تضائلت. عندك لي ريفيو سبيسياليزي ما عادش موجودين، عندك قبل كانوا صفحه وصفحتين على السينما في الجرايد،
0: كانوا ملاحق في الجرايد
1: تنحات توا، ولا كي تلقى ان ارتيكل في صفحه ما عادش اسمها سينما ولا صفحه الثقافه مثلا يتسمى حاجه كبيره.
0: هذا في المكتوب، فما بالك في مثلا الان مشيوا حتى للمكتوب ولا يمشيوا حتى هما للي هو موجود الان فيديو عليه كلمتين، يعني ما حدش
1: على كل حال
0: معمقة.
1: على كل حال نحن رانا
0: فما استثناءات،
1: اما نحن رانا نشجعوا لي فورم هذوما الكل الكل الكل. معناتها تحب تكتب إجا اكتب، تحب تكتب بالعربية، تحب تكتب بالفرنسية، تحب تعمل محاولات بالدارجة، تحب تعمل محاولات بأي لغة أخرى
0: بالدارجة زيدا؟
1: ما فماش، ما صارتش تجارب حتى لتو، اما نحن رانا معناتها مفتوحين على ذلك. علاش؟ خاطر النصوص اللي بالدارجه كي تبدا مكتوبه مليح تنجم تستعملها في لي نوفيل فورم هذوما اوديو فيزوال، كي تبدا حاجه مكتوبه بالكذا
0: كانها قصه يعني
1: اي معناتها تنجم تولي تهبط لي فيديو، تهبط لي فيديو. خاطر هو فما زوز فما برشا انواع من النقد، ما خلينا نختزلهم في نوعين. فما الكتيبه على المدى الطويل اللي انت تنجم تعاود تزور بها التجارب السينمائية القديمة، ولا على في النسق متاعها الطويل وتولي تفهم السينما ذيك منين جات وين ماشيه. وفما الكتابه نقولوا نحن اشو الكتابه سريعه معناتها فيلم خرج تو تكتب عليه تو ويخرج تو. دونك هما فما برشا نوعيات وعلى كل نوعيات كلها مهمه
0: مهمة وفي الوقت هذا خاصة
1: وكل وراهو ما تجم تبني كان بالتراكمات وبطبيعته وراهو باش تلقى الغث والسمين وراهو توا بالوقت توا فما حاجات توا تبقى وفما حاجات توا تمشي على الرواحة وإلا تتطور معناتها ولا تتحسن. نحن حتى توا في الـ وديما نستدعاك يا سماح ولازم تجي تطل علينا مرة في الليزات اللي هذوما يبدو ما داخل. نحن نعملوا ورشات أسبوعية في النقد السينما أسبوعية معناتها عندنا نصوص معناتها الناس يختاروا أفلام باش يكتبوا عليهم يجيوا من الأول يقدموا الأفلام ويرجعوا الجمعة اللي من بعد بكتابة أولية وتصير كما الأجورة نحكيوا على النصوص هذه الكلنا نعطيوا آرائنا وبعد هو يطور النص متاعه ويعاود يجيبوا الجمعة اللي من بعد. دونك ساعات تلقى بور لو ميم تيكست تلقى كات فيرسيون اما نحنا نو سوم سور نخدموا بشويه بشويه بشويه اما نحنا نو سوم سور اللي انسان ينجم يجي مبتدأ ويلقى النص متاعه ومن بعد يخرج في كتاب اللي هو هذايا نحنا مستحقينه على خاطر في السنين الاخرانيين ما صارش تكوين وما صارش تكوين راه مش كان مسؤوليه الجمعيه بركه هو مسؤوليه السيستم كامل حتى الجامعه التونسيه معناتها ممكن قصرت شويه في الحكايه هذيا على خاطر هي بيدها الجامعه قاعده تتطور وساعات هكا فما اختصاصات يتنحاو من جامعه ويمشيو لجامعه اخرى وحاسيلو دونك هذه منع التراكمات جوستمون. دونك قاعدين نخدموا خاصه على التكوين خاطر حاجتنا باقلام جديده وشابه ومعناتها وشغوفه باش نجمو نواصلوا الكتابه. نحنا توا قاعدين نكتبوا على السينما التونسيه خاطر بالنسبه لنا هي اولويه اما زيدا بدينا في مشروع عندنا تقريبا عامين على السينما العربيه درار السينما العربيه ولا ونطمح للكتابة عن السينما الإفريقية عامة.
0: نعم جميل مهم جدا وإحنا الحقيقة لاحظنا أنه فما حركية في إطار يعني اللي تبع في مسار الجامعية يلاحظ أنه في الفترة الأخيرة أنتم قاعدين تتحركوا لقاءات مهرجانات أيام إلى جانب الورشات إلى غيره فما هكا الآن يعني حاضرة الجمعية وعندها لأنه ما يمنعش هذا أن نقول يعني أنه في فترة مرت ببعض الأزمات
1: ما أزمات
0: طويلة يعني شوي
1: مرت بأزمة كبيرة برشا اللي هي خروجها من دار الثقافة ابن خلدون معناتها نعرفوا اللي في 2015 دار ثقافة ابن خلدون دخلت في مشروع معناتها ترميم ومن وقتها الجمعية تعاني معناتها من عدم وجود مقر ثابت لها والحق مع توقفوا معنا العديد من الأصدقاء. أنا وقتها ما زلت منيش في الجمعية ما نلتحقت بها في 2023 وزادت كملت عليها الأزمة الكبيرة متاع الكوفيد معناتها جمعية عريقة عمرها 40 سنة جهة أنت في عمر 30 وما نحبش كلمة تفقد أما مشتت الأرشيف متاحة اللي هو راو مش عارف يجيب الجمعية هو راو أرشيف التوينسة الكل وهي هذه هي المشكلة والأرشيف ذيك ما ترقمنش معناتها قبل ما يضيع وتوا معناتها قاعدين نقوم بمحاولات باش نعاودوا نلموا الشتات هذي الكل رجعنا معناتها متحفزين برشا معناتها في 2023 شاعرين بالمسؤولية هذية وقلنا أموا كيف ما نرجعوش بالوقت للأرشيف أموا نرجعوا الشغف حول على الكتابة ونعملوا الورشات هذوما وبالحق الأصدقاء اللي واقفين معنا معناتها نشكر فضلهم برشا كيما دار الثقافة بن رشيق اللي احتضنتنا من 2024 العديد من النشاطات متاع الجمعية الخطر هي غاديك نلقاو l'écran.
0: No.
1: On a besoin d'écran. وزيدا المدرسة العليا للسينما والصورة بيغامارت على خاطر برشا من
0: الشباب
1: برشا من أولاد الجامعية
0: يدرسوا
1: سمحني يدرسوا غادي
0: يدرسوا
1: لا يدرسوا ويقوموا ب ب بال بالبحوث نتاعهم في المدرسه. دونك هي لا تي بي سي سي كاينه زاد تكميل للتكوين نتاعهم وتعطيهم مساحه باش للدربه على الكتابه باش تولي الكتابه ما عادش حاجه صعيبه خاطر راهي الورقه البيضه ما صعبها ساعات
0: طبعا اكيد
1: اي سورتو للمبتدئ
0: اي شخص
1: سورتو للمبتدئين
0: يكتب
1: دونك وقت اللي يجي انت كل نهار
0: السينما.
1: نحن في الصيف نحن في الشتاء نتلاقاو ديما نهار السبت الصباح وفي الصيف تو نتلاقاو نهار الخميس العشاء كي تقعد انتي كل اسبوع تجي تقرا والا تسمع نص وبيان سور النص هذاك فما برشا حديث على السينما التونسيه على لي ريفيرونس سينماتوغرافيك في السينما العالميه ساعات مثلا يبدا فيلم ادابتين واللي نحكيوا على الادب ساعات فما افلام عندهم علاقه بالمسرح عندهم علاقه بالرقص ساعات تو معناش برشا معنا صديقتنا نعيمه المبروك تكتب على على عرق البلح وركزت الناس متاعها على على الموسيقى الفيلم اللي هي بيبا اللي كتبها عبد الرحمن الأبنودي بور لو فيلم. دونك شفت وقت اللي تحكي انت على معناتها الحديث برك على الفيلم على السينما يهزك البرشة حاجات اخرى. دونك القعدات ياسر ياسر حلوين وياسر معناتها تري تري انريشيسون تري انريشيسون.
0: طبعا هذا في الجانب ربما الاحتفالي تلت سنة كاملة بالأربعينية أيضا مش يكون فما لقاءات أخرى احتفالا بالأربعينية
1: في, في, في تونس دوكور باش نعملوا ان سيمينار على الأربعين سنة وباش حاولوا نستدعوا فيه أكثر ما يمكن من الناس اللي تعديوا بالجمعية ستار شيخاوي العديد قبل زليلة كمال بن والناس الناس اللي تعدات بالجمعية وإلا عندهم ما يقولوا في النقد معناتها حتى سيل هادي خليل اللي هو ما كانش موجود في الجمعية قبل ما دخل معانا من 2000 ومن عام ناول معناتها من اللي جاب حذنا في تونس تكوخ قلنا له نحن ما نش بنسايبوك دونك مومبر نوريفيك بالحق خاطر نعرف زاد اللي فما برشا من النقاد ما عادش عايشين في تونس مثلا مهم انهم يقعدوا موجودين في الجمعيه حتى كاعضاء شرفيين
0: شرفي.
1: على خاطر وجودهم يشجعنا نحن بيان سور اما مهم برشا في التكوين في تكوين بالضبط. الناس الجدد
0: بالضبط نجيو للمهرجان الجمعيه هذه في علاقتها بالفيفاك بالمهرجان الدولي للفيلم الهويت بقليبيا هذه العلاقه اللي دائما نجم نقولوا طبعا في السنوات منذ تأسيس الجمعية نحب نزيد نسأل هذا من جانب يعني جانب هذه العلاقة ومن جانب آخر كأنس كامون كسينمائية كرئيس جمعية تشوف كيف تشوف المهرجان اليوم تشوف حضوره تشوف أهميته كيف اشتراه بشكل ما
1: هو المهرجان معناتها فارض نفسه في المشهد الثقافي ككل وجوده معناتها انا ما نتصورش انا المشهد الثقافي من غير الفيفاك وما نتصورش المشهد مشهد الانتاج السينمائي ككل من غير انتاج افلام الهوات وافلام المدارس معناتها انا كيف ما قلت انت عندي لا دوبل كاسكيت
0: استاذه جامعيه
1: نتاع الاستاذه والمكونه معناها فهمت انا خاطر نكون حتى في مناسبات اخرين خارج الجامعه مهم جدا مهم جدا معناتها هي سلا بيبينيير معناتها ما غير بيبينيير انت كيفاش باش تعمل الحقول فوالا دونك اثناء اجواء حلوه برشا لقاءات مع الاصدقاء خاطر هي زاده فرصه باش الناس الكل تتلاقى افيك ديفيرونت جينيراسيون ونتحدثوا على الافلام بكل شغف بكل حماس بيان سور الفرجه ياسر حلوه معناتها انا بيجي نكتشف وانا نتغذى برشا معناتها ملي نشوفه
0: كأستاذة كمكونة كيفاش ريت المستوى العام للأفلام
1: مانيش نحكي على المستوى، انا باش نحكي لك على المواضيع اللي فيها ذكاء كبير وفيها احساس عالي وفيها نظره مستقبليه، كيفاش نقول لك، بوزيتيف ايجابيه اكثر من العديد من السنوات اللي تعدات، اللي انا حسيت فما نظره سوداويه كبيره. ليه توا ولا فما سخرية سوداء، فما نضش، فما مليارات غارة، معناتها ما بالحق فرحانة برشا بالذكاء هذايا، بالذكاء العاطفي اللي عندهم. وأنا متأكدة اللي معناتها بالذكاء العاطفي والشغف هذايا فما برشا حاجات تمشي وتتطور وتخلينا نتأملوا سينما مختلفة.
0: ورايك في التحاق المدارس كما مدرسة السينما بالفيفاك، لأنه قبل ما كانش، كان الأفلام النوادي
1: هو بتبيعته المشهد الكل قاعد يتبدل. هو قبل ما كانوش فما مدارس، ما فهمش مدارس، المدرسة اللي كانت موجودة هي مدرسة معناتها السينمائيين الهوات. من بعد كيف ولات فما مدارس، سي نورمال انه المشهد باش يتبدل، دونك سي نورمال انه باش يجيو الناس. اون فيت فما برشا الناس اللي كانوا ما عندهمش حلول باش يعمل، خاطر كي تعمل سينما يلزمك تخرج لبرا، فوار دي بورس، ولا يلزمك تلقى تمويل باش تجم تقرا لبرا. كيف توا اللي تجم تقرا في تونس، سي نورمال انك انت معناتها ما مشيتش في ثنيت السينما الهوات، اخترتها باش تعيش منها، وهذا مهم. معناها زادا فما ناس زادا يختاروا سينما باش يعيشوا منها، وفما ناس يختاروا سينما معناتها كهوات يعملوها بجنب خدمتهم. ما دونك تضحيه كبيره انه الانسان حياته الكل يسخرها بوغ لو سينما وما يعملش حاجه اخرى دو كوتي. دونك يفو معناتها يلزمني نشجع هذايا، معناتها كسيستيم كايكو سيستيم كامل وكبير. فهمت كاو. دونك بالنسبه ليا قبل كنت فما مدرسه واحده، توا لو فما مدارس، دونك سي نورمال انه هو فما مدارس، دونك
0: انها تكون
1: الانتاجات كلها باش تكون موجوده. الحاجه الباهيه اللي ولات توا انه ولا فما تصنيف، ولا افلام المدارس عندهم المسابقه نتاعهم على خاطرهم ظروف الانتاج ماهيش نفسها، دونك ماذا بيا زيد ما نخلطهمش مع بعضهم باش نعطي لكل ذي حق حقه. دونك نعملوا افلام المدارس وحدهم، والافلام الهوات والافلام المستقله وحدها، وهكذا نعطيوا الفرصه للجميع، وراهو المشاهد هو اللي يحكم في الاخر، هو الحكم.
0: صحيح. احيانا تكون عندك امكانيات كبيره والفيلم يكون مش مؤثر وما يخليش بصمه، وينجم العكس، وينجم كيف زاد العكس.
1: اي كله موجود. وهذا الثراء، هذا الكل اختلاف والثراء هو اللي يعمل قوة المهرجان، معناته انه المهرجان يكون حاضن لكل هذه الاشكال، هذيك هي قوته.
0: نعم.
1: معناتها القوة مش اني نقول الاخر صار هو مش كيفي، ملا هاني تو انا نقصيه، لا بالعكس انت حاضن
0: تستفيد ايضا هو من نظرة الاخر.
1: اي خاطر زاد في لقاء الهاوي بالمتكون مثلا في الجامعة ولا في اي حاجة في اي انستيتيوشن اخرى، يصيروا حاجات
0: مهم جدا. شكرا لك استاذة انس كامون، نورتنا، كل التوفيق والنجاح ان شاء الله، بالتوفيق للجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. نذكروا احنا لنا عودة ان شاء الله نرجعوا لك مع للحديث عن تونس دو كور، اللي هو ايام الفيلم القصير،
1: اللي هو السنة ان شاء الله باش تكون اديسيون

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من

0: المشهد الثقافي موعد خاص ومواكب مباشرة من قليبيا لفعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا. سعيدة جدا أن نستقبل معنا ضيف من بلد شقيق، طبعا هو من الأسماء المهمة في المشهد السينمائي بما أنه ناقد سينمائي مهم له الكثير من المقالات والدراسات والكتب أيضا حول السينما، سينما في علاقتها بعدة مواضيع متعددة، ما اقتصرش على السينما في كسينما، يعني السينما في علاقتها بمحامل أخرى، باللغة، بالشعر، بالكثير من الأشياء اللي عندها علاقة بطرق متعددة مع السينما، وله حضور طبعا في المشهد السينمائي والنقدي في الوطن المغاربي وفي الوطن العربي وفي المهرجانات واللقاءات السينمائية. الأستاذ عبد الكريم القادري من الجزائر، أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أهلا، مرحبا بك، وأوجه تحية إلى مستمعي إذاعة ثقافية تونس، إلى الجمهور التونسي الذواق، وشكرا على هذه الاستضافة اللطيفة.
0: تحية ليك أستاذ، وأنت أيضا حبينا زاد نقول أنه أنت أيضا عضو لجنة التحكيم للمسابقة الدولية في هذه الدورة، وطبعا المسابقة الدولية اللي هي فيها عدد كبير من الأفلام وفيها كذلك أعضاء لجنة التحكيم من دول مختلفة. سعداء جدا انك معنا كذلك في لجنة التحكيم.
1: طبعا انا سعيد جدا اني اكون في لجنة التحكيم الدولية لهذا المهرجان السينمائي المهم، ليس في تونس فقط لأنه في العالم العربي ككل. سعيد لأنني سأكتشف أفلام مهمة، سأعرف كيف يفكر الشباب، سأعرف كيف يعمل الهواة، وهي فرصة مهمة نكتشف من خلال هذا المهرجان طريقة عمل هؤلاء الهواة في تونس وفي العديد من الدول العالمية. طبعا بحكم أن المسابقة هي مسابقة دولية تشارك فيها العديد من الأفلام من العديد من النقاط من هذا العالم.
0: مهم، خلينا قبل ما نحكيه على مهرجان قليبيا وطبعا مشاركتك فيه سواء كان كعضو لجنة تحكيم أو من خلال حضور كناقد بطبيعة الحال، نتحدث طبعا على هذه المسيرة المهتمة بالنقد السينمائي، أعطينا فكرة عليها، كيف بدأ هذا الشغف ربما بالسينما وبالنقد السينمائي؟
1: طبعا أنا قبل أن أكون ناقدا سينمائيا كنت شاعرا، كنت قاصا، كنت صحفيا، لكن السينما كانت فرضت علي، استطيع ان اقول نعم. نعم، انا اشاهد كثير من الافلام، طبعا من خلال هذه المشاهدات لهذه الافلام احسست بانني استطيع ان اقدم رايا حولها. طبعا كان رايا انطباعيا في بادئ الامر، لكن مع مرور الوقت قررت ان ابحث في أسرار الصناعة السينمائية وكيف نطور من خلالها. بدأت أدرس العديد من المسارات، العديد من التيارات، العديد من الكتب التي لها علاقة بهذا الأمر، وفي مرحلة ما وجدت بأنني أصبحت جاهزا بأن أقدم رأيا جماليا مبررا منطقيا يحمل خلفية علمية، يحمل خلفية ثقافية، أستطيع من خلاله أن أساهم في هذه الصناعة الجميلة، في هذه الصناعة الساحرة. ومع الوقت يعني أصبحت أكثر اهتماما والرأي أصبح أكثر إلماما حتى وصلنا لهذه المرحلة التي وصلنا إليها حاليا.
0: جميل، يعني نفهم من كلامك طبعا أنه النقد كالتمثيل أو الإخراج هو أيضا موهبة لابد من صقلها، لابد من العمل عليها، لابد من تطويرها، لابد أنه تدعيمها بالمعارف، بالقراءات، بالمشاهدات إلى آخره.
1: طبعا الرأي حين لا يسند بتبرير ما لا قيمة له، يبقى رأي
0: نعم.
1: انطباعي، لكن أنا حينما أقول ذلك الفيلم جميل وذلك المشهد رائع وذلك كذا يجب أن أسنده بمعطيات معينة، يجب أن أقدم قراءة مبررة للمتلقي حتى يقبل على ذلك المنتج السينمائي. لكن حين أقول بأن ذلك الفيلم سيء وأصبت لماذا هذا
0: أو
1: الفيلم
0: أعجبني أو لم يعجبني،
1: أكيد أصبح الجمهور عادي.
0: نعم.
1: موهبة بالطبع يجب أن تكون مسنودة. مثلا أنا لم أكتفي بالمشاهدة، هكذا تكون قراءة أو المعطى أو الحكم الذي أقدمه يبقى ناقصا. أسندته بالكثير من المعطيات والكثير من المشاهد، السينما الإيطالية، عرفت السينما الفرنسية، الموجة الجديدة، السينما أمريكا اللاتينية وأكثر من هذا. أنا لماذا يعني أحس بأني تقدمت خطوة ما في النقد السينمائي العربي؟ لا أكتفي بتقديم قراءات قراءات للأفلام السينمائية غير محدودة، بل طعمتها بدراسات نقدية دراسات نقدية، واستطعت أن أزاوج بين ما بين النقد الأدبي والنقد السينمائي.
0: يعني النقد استفدت من اختصاصك الأدبي.
1: طبعاً طبعاً طبعاً. نعم. فأقول لك لماذا السينما مهما يكون هي فتية عمرها أكثر من ربما قرن ونصف، لكن النقد الأدبي والأدب ملايين السنين، ملايين السنين الأدب أعطته أدوات، أدوات هي المذاهب النقدية، الدراسات كذا. أنا استطعت أن أسقط بعض القراءات النقدية أو بعض المنطلقات النقدية والنظريات أسقطها على الأدب حتى أستقرأ به ما فيه جمالياً. هذه المعطيات ساهمة في أخذ النص، حتى أقول النص المرئي السينمائي، إلى منطقة أخرى لم تكن سابقة موجودة. مثلا أنا حين أبحث عن ماهية سينما الشعر، سينما الشعر هو مصطلح نقدي أطلقه النقد السينمائي والمخرج الإيطالي والروائي الكبير الإيطالي بير باولو بازوليني في سينما بيزاف، أعتقد في بداية الستينات القرن الماضي. سينما الشعر هو مصطلح يقول فيه بير باولو كيف نستطيع أن نخلق لغة أبجدية نفهم بها السينما، مثل اللغة التي نتحدث بها حاليا، كيف نطلق لغة في الصورة. أنا حين بحثت عن هذا الموضوع في العالم العربي لم أجد أي دراسة تناولت هذا الأمر. يعني أطالب في مكان ما في العالم العربي أو المنتج أو المخرج السينمائي أكيد يبحث عن آلية لفهم هذا المعطى. طبعا حين لم أجد هذا قررت أن أقدم كتابا يتناول هذا الموضوع من أجل أن يكون مادة جاهزة لأي طالب في العالم العربي. وبذلك كان نتيجة هذا البحث أنه صدر كتاب أعتقد في 2016 عن دار المتوسط بعنوان سينما الشعر، جدلية اللغة والسيميولوجيا في السينما. وطبعا هذا انتشار كبير وهذا الأمر يسعدني الكثير. وقس على ذلك بقية الكتب، أي أجيب من خلال النقد السينمائي على الأسئلة المبهمة في العالم العربي التي لم يجد لها شخص ما، قارئ ما، جمهور ما إجابة. وأنا طبعا هي محاولات، هي هي تبقى مجرد محاولات أو فتح باب لنقاد ما أو باحثين ما للمواصلة في هذا المعطى.
0: في المسألة هذه أستاذ عبد الكريم القادري، يعني
1: الكريم القادري بدون الألف
0: غير معرف عبد الكريم القادري. طبعا دائما ما نجد ربما في الفترة الأخيرة خاصة هذا الجدل حول النقد اليوم، يعني وهناك حتى لقاءات ندوات حول حضور النقد اليوم، هناك هذا ربما أحيانا اختلاف وأحيانا لقاء، دائما ربما من يقول النقد بعيد عن المنتج وهناك العكس. يعني فما هذه الحيرة اليوم حول تحديد ربما أو حول تثمين دور الناقد اليوم في المشهد الثقافي عموما، وبما أنه نحكي عن السينما في السينما.
1: طبعا هناك
0: من يقول قلة، يعني عناش نقاط
1: فعلا، هناك نقاشات مستمرة حول هذا الموضوع، حول النقد السينمائي، حول ماهيته، حول دوره، حول المعطى الذي يمكن أن يقدمه للقارئ، أن يقدمه للسينما. طبعا هذا الأمر النقاش، نحن حين نقدم قراءة في فيلم ما، فيلم جزائري أو تونسي، أكيد هذه القراءة ليست بالضرورة قراءة تثمين، وربما هي قراءة رصد بعض الهنات، ربما قراءة رصد بعض الثغرات، لكن المخرج السينمائي أو الصانع أو المنتج أو حتى الممثل لا تعجبهم تلك القراءة. أكيد سيحمل النقد السينمائي ما يمكن تحمله، سيقولون بأنه لا جدوى كذا كذا، والعكس صحيح، نقدم قراءات جيدة وهناك يثيرون الإعجاب بما يكتبه الناقد. لهذا النقاشات تبقى دائما مستمرة، لكن النقد السينمائي لا أعتقد،
0: لكن تجد أنه هناك تفاعل مع ما يكتبه النقاد يعني من السينمائيين.
1: طبعا طبعا هناك تفاعل ما من صناع السينما من الجمهور. الجمهور طبعا معظم الجمهور كسول لا يبحث في معطيات الفيلم، لكن دائما هناك ناقد سينما في ذهنه سيقرأ له ومن خلال هذا الناقد يكتشف فيلم ما، مثل فيلم الأوديسة. أكيد بعض الجمهور لا يقبلون على هذا الفيلم إلا حينما يقرؤون لنقادهم المفضل ماذا قالوا في هذا الفيلم. وكأن الناقد قدم المفاتيح الضرورية لفهم هذا الفيلم، والجمهور الذكي الجمهور الذي يبحث عن كأنه يقدم له يعبد له الطريق للذهاب إلى السينما. هذا الأمر طبعا معطى مهم جدا، معطى مثمن، هو الذي يجعل عجلة السينما تتحرك دائما، والفعل السينمائي لا يستقر في مكان معين، دائما في هناك نقاش، في هناك جدل، في هناك آراء مختلفة. وطبعا النقد السينمائي هو ليس كلام منزل، هناك أخطاء،
0: هي قراءة
1: طبعا، هي قراءة، وكل قراءة تستند على مرجعية ما، وتسترجع على التكوين ما، وتسترجع على رؤى معينة. يعني هذا النقد السينمائي يبقى هناك دائما نقاش مستمر حول هذا الموضوع.
0: نعم، هل يعني النقد اليوم يعني كيف ترى، خاصة مع هذه الشبكات التواصل الاجتماعي، مع غياب الدوريات، يعني مع غياب الصحافة المكتوبة، المجلات مثلا اللي فيها يعني مقالات مكتوبة إلى آخره، تقلص يعني خلينا نقول.
1: نعم نعم، فعلا هو التطور التكنولوجي مع الذكاء الاصطناعي أكيد غير من دور النقد السينمائي، لأنه هناك نحن أصبحنا نبيت ليلنا وفي الصباح نجد بأن هناك ناقد سينمائي ما. أكيد هذا ناقد سينمائي ما أكيد المرجع الأساسي تلو هو الذكاء الاصطناعي. الناس أصبحت تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل مفرط، هذا الأمر تحول حتى إلى، حتى لا أقول النقاد السينما الكبار، بعض النقاد السينما، بعض نقاد السينما أصبحوا يستخرجون أحكام بالذكاء الاصطناعي، حتى وهذا الأمر أثر حتى على نقاد السينما الحقيقيين، لأن القارئ الذكي حين يقرأ مقال سينمائي أكيد سيطرح في ذهن شك ما، يقول هل هذا مقال حقيقي أو جزء منه أو كله أخذ بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي أصبح الأمر هذا يؤثر على ليس على النقد السينمائي بشكل ما، حتى في الصناعة السينمائية بشكل عام، لأن حتى الصناعة السينمائية باتت تلجأ حاليا إلى السيناريو بمقترحات الذكاء الاصطناعي، مشاهد بمقترحات الذكاء الاصطناعي، بدأت الروح البشرية، بدأوا يحاولون كسر الروح البشرية، وطبعا حين تنكسر الروح البشرية يبقى إبداع، هناك شرخ في الإبداع وشبق هناك قصف الجسر الذي يصل بين الروح الإنسان وبين المنتج الذي يقدمه لهذه البشرية ولهذه الإنسانية.
0: جميل، كتبت عن السينما التونسية، وحسب كنا نتحدث الكواليس لديك إصدار جديد، كتاب عن السينما التونسية.
1: نعم، صدر لي سنة 2025 كتاب بعنوان السينما التونسية، سرد الجسد وهواجس معنا. هذا الكتاب صدر طبعا في لبنان، أتمنى أن يصل إلى تونس
0: وإلى في لبنان.
1: نعم أتمنى أن يصل قريبا إلى تونس بطريقة ما، وحتى يطلع عليه السينيفيلي التونسي والقارئ التونسي، لأني أعتقد بأن هذا الكتاب فيه جهد ما، رصد من خلاله تطور السينما التونسية من بدايتها الأربعينيات الخمسينيات إلى لغاية اليوم الحالي. وطبعا هذه المسيرة هي مسيرة طبيعية، لأن كل ظرف وكل زمن لديه مخرجيه، لديه نقاده، لديه رؤاه، يعني كان هذا الكتاب كأنه مدخل إلى السينما التونسية الآخر، مثل في السعودية أو في المغرب أو في مصر، حين يحب أن يفهم هذه السينما أكيد حينما يطلع هذا الكتاب سيفهم العديد من المنطلقات، لأنه فيه العديد من الحساسيات السينمائية.
0: اخترت يعني بالضبط اخترت أفلام معينة أم اخترت تجارب مثلا؟
1: لا، هي تجارب مختلفة لكنها تجتمع تحت مظلة ما. مثلا تجارب السينما الصوفية، أنا أخذت الثلاثية المعروفة، ناصر خمير، الهائمون، بابا عزيز، كذا كذا، وقدمت قراءة صوفية، قراءة نقدية لتلك الأعمال، لأن تلك الأعمال يجب أن تخلد. وكيف تخلد؟ تخلد من خلال التوثيق، من خلال الكتابة. هناك أيضا أفلام الحلفاويين، التلفزيون، نوري بوزيد،
0: تجارب العلاقة بين الشعر والنقد؟ بما أنك اخترت بابا عزيز
1: حطيك لأن هذه الأفلام النقد العادي يستطيع أن يفهم التفاصيل ما لم يمتلك مرجعية صوفية قوية، مرجعية قراءة ما خلف الصورة، ما خلف الروح، ما خلف الرؤى. هي ثلاثية من أهم الثلاثية التي تتناولت الصحراء في بعدها الروحي وليس في بعدها السطحي وليس كصورة فقط. وقس على ذلك العديد من التجارب الأخرى التي هي قراءات الأفلام القصيرة في تجارب مخرجين قدماء، في المخرجين من الرعيل الأول إلى غاية تقريبا العصر الحديث، يعني المخرجين من العصر الحديث، لأن السينما التونسية في العديد من التجارب المهمة، فيها السينما الغرائبية، فيها السينما الواقعية، فيها السينما التي لا تستطيع العديد من السينمات الأخرى أن تتناولها، لكن ربما لأن كان الهامش الحرية كان أوسع، المعطيات كانت مختلفة عن الآخر. لهذا التجربة السينما التونسية رأيت بأنها تجربة تستحق أن تثمن وتستحق أن توثق في كتاب يطلع عليه جميع الأجيال.
0: تجربة أكيد أنها عريقة، يعني من ناحية السنوات ومن ناحية التجارب المتنوعة والمختلفة، ولها حضورها طبعا في سواء كان في السينما العربية أو السينما
1: وفي كل الأجناس، يعني
0: نعم في كل الأجناس طبعا،
1: قصيرة طويلة الوثائقي كذا، وكل تجربة لديها خصوصيتها لديها حساسيتها المعينة.
0: صحيح.
1: طبعا هذا الكتاب رصد هذه المعطيات.
0: جميل، هذا يطلب منك بحث متواصل أكيد، متابعة دقيقة.
1: متابعة الأفلام وما كتب عليها، وحتى السوسيولوجيا المجتمع، يعني كيف تلقى هذا المجتمع تلك أفلام، وكيف تم رصدها.
0: مهم جدا. نأتي إلى المهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليب، يعني أنت طبعا كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية. لهنا مش نسألك عضو لجنة التحكيم لأنه نعرف يجب التحفظ وغيره، بشكل عام يعني كناقد كيف وجدت هذه الفكرة للمهرجان، مهرجان فيلم الهوايه اللي يركز على فيلم الهوايه بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت المستوى العام يعني للافلام التي قدمت الى حد الان في هذه الدوره؟
1: طبعا السينما الهاويه هي خطوه مهمه لاي منطلق سينمائي في العالم، في العالم العربي، ومهرجان سينما الهوات بقليبيا هو اقدم من هذه المهرجانات، لانه يملك نفس طويل، ربما تاسس من الستينات ولا يزال مستمر لغايه اليوم. طبعا ولا يستطيع اي سينمائي مثلا في تونس ان ينكر بانه كانت لديه، مهما كان حجم هذا السينمائي، بانه ليست لديه علاقه مع هذا المهرجان. اكيد اي تقني، اي كاتب سيناريو، اي مخرج لديه علاقه ما بهذا، كحلم، كحضور، كجائزة، كمنطلق أول، إلى غيرها من المنطلقات. وطبعا أنا كان من كنت أهتم كثيرا بحضور هذه المهرجان، طبعا هذه أول دورة أحضره، لكن الهواجس كانت تسكنني منذ سنوات، والظروف أو الالتزامات حال دون هذا الأمر، ولكن سعيد أني حضرته كمحكم، لأن كمحكم تعتني أستحضر كل الأفلام المشتركة، وتسمح لي هذه التجربة بالتعرف أكثر على التجربة السينما العالمية والسينما التونسية من انطلاق من الهوات. يعني أستطيع أن أفهم من خلالها،
0: دائما أستاذ ديما المركز وإحنا على السينما المحترفة بطبيعة الحال، لكن أنه مهرجان مختص وعالمي دولي أنه يهتم بهذه السينما، وأنه هالسينما مازالت حاضرة وعندها تأثير إلى يومنا هذا، هذا في حد ذاته شيء جميل. يعني
1: لا طبعا سينما الهوات وهذا المهرجان بالذات يعتبر مشتلة لفهم السينما المستقبلية.
0: صحيح.
1: لأن مش بالضرورة أنه فيلم هاوي يأخذ جائزة الكبرى حتى نفهم مخرجه، يعني أستطيع أن أفهم طريقة عمل المخرج حتى الفيلم ما خدش الجائزة. لكن أعرف بأن هل هذا لهذا المخرج مستقبل أو لا، وهذا هو الأمر الجيد. صحيح. نفهم من خلال الشباب كيف يفكرون، كيف ينظرون إلى هذه السينما، ما هي المعطيات التي يستعملونها. طبعا أنا نحن شاهدنا الآن تجارب مختلفة في السينما، في السينما التحريك، المزج بين الروائي والوثائقي، استعمال السينما التحريك لتقديم رؤى غير موجودة في الأفلام الوثائقية، استعمال الفيلم الروائي كمنطلق لفهم موضوع سياسي، فهم الراهن، لفهم الذات المنطلقة منه. يعني هناك مشاكل، هناك تنوع واضح في الموضوع، في طريقة المعالجة، في طريقة تقديم طروحات سينمائية.
0: هنا في التقييم وفي التحكيم كيف ربما كمجموعة اخترتوا منكم تقيموا خاصة وأنهم أفلام هي يعني هل بمنطلقات طبعا مع تجربتكم وإلى آخره مع الأفلام المحترفة أم
1: لا لا نعم. طبعا أكيد ننظر للسياق الأمر وفق نعم. المعطيات المتوفرة عندنا وفق للرؤى احنا مش نعم. مهما يكون الأفلام هذه مش هتعرض في قاعة معظم ممكن نقول الكثير من الأفلام مش هتعرض في قاعة سينما عالمية
0: إلا المتوجين
1: نعم طبعا نعم. لكن نفهم ما هي منطلقات تلك الأفلام المشاركة، ما هي الرؤية التي يحملونها، وهل هناك يعني مستقبل للمخرجين من هذه الأدوات، ونقيم الأفلام وفق هذه المنطلقات، ما هي الأحسن من الذي يملكه.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا ناسف للانقطاع منذ قليل أنه انقطع التيار الكهربائي في إقليبيا، لكن نعود طبعا لمواصلة هذا الحوار واللي طبعا نستضيف فيه الآن الأستاذ الناقد السينمائي الكاتب أيضا الأستاذ عبد الكريم قادري، عبد الكريم قادري من الجزائر وعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية في المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا. مرحبا بك مرة أخرى. طبعا كنا نتحدث في آخر هذا اللقاء عن هذه طبعا الأفلام بكل يعني حساسيتها بكل حضورها، وفي هذا الاختلاف بين ما يقترحه المخرجون العرب الشباب وما يقترحه أيضا المخرجون الأجانب، وهذا فرصة المهرجان أنه ناخذ فكرة كذلك عن الآخر كيف يعني يرى ربما المشاكل أو اليومي أو المستقبل إلى آخره، مقارنة طبعا بالمخرج أو بالسينمائي العربي.
2: طبعا أنا شخصيا من خلال مشاهدتي لحد الآن، المشاهدة لم تكتمل، هناك تنوع واضح، هناك جرأة واضحة في طرح الأفلام. أنا لا أتحدث عن الأفلام الدولية، أتحدث بخصوص على الأفلام التونسية، لأن هناك جرأة في الطرح، هناك مسؤولية في تقديم هذه الأفلام، لكن هناك هذا لا يمنع أيضا بهناك العديد من التجارب الذين ينتجون أفلامهم، وفي اعتقادهم كيف يرى الآخر هذه الأفلام. لكن هذه مرحلة أكيد ستمر وسيتغيرون مع الوقت، أن أي مخرج سينمائي سواء خاصة العرب الذي لا يعكس هويته الذي لا يعكس ثقافته لن يتقدم كثيرا. مثلا هناك التجربة السينما الإيرانية، كيف أصبحت السينما الإيرانية سينما عالمية، أنهم استطاعوا أن ينقلوا هويتهم، كيف يفكر الفرد الإيراني، كيف تفكر المرأة الإيرانية بالخصوص، ما هي المشاكل، ما هي المشاكل الاجتماعية، فقط هي طريقة الاشتغال، لأنه التفاصيل الصغيرة كيف يتناولون قهوتهم، كيف يتناولون شيئهم، كيف يذهبون إلى سوق، هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الجمالية الكبرى، وقد فهموا هذا الأمر جيدا. لهذا أنا أعتقد أن لست هنا في موقع وأن أوجه النصائح، فقط أن ألفت النظر لصناعة السينما أنهم يهتموا أكثر بالهوية بهويتهم بمشاكلهم بذاتهم، لأن من خلال هذا الأمر أكيد سيتقدمون كثيرا في السينما.
1: الخصوصية هي التي تصنع العالمية أكيد، وكذلك أنا لاحظت ربما أستاذ أكيد لاحظتها هذه الشعوب الأخرى التي لا نعرف عنها شيئا أحيانا، اللي هي في عمق آسيا أو في أوروبا الشرقية أو غيره، مثل شفنا أفلام من الصين، من كازاخستان، من غيره من هذه الأماكن اللي معناش فكرة كبيرة عن اليومي وعن تفاصيل حياتهم، عن ثقافتهم بشكل يعني هكا واضح، فكان الفيلم فرصة أنه نتعرفوا عليهم أكثر.
2: طبعا هذه وظيفة السينما، هي تذكرة مجانية لفهم الآخر وفهم طريقة عيشه، وتذكرة مجانية للعودة إلى الماضي وفهم حتى المجتمعات الماضية كيف كانت تفكر. نحن لا نعرف كيف كان يفكر شعب الإسكيمو في أربعينيات القرن الماضي، لكن من خلال فلاهرتي وعرفنا كيف يفكر هؤلاء، وعرفنا ما هي تفاصيل الحرب العالمية الثانية من خلال السينما. لهذا هو سحر السينما، سواء كانت الروائية أو الوثائقية، تجعلنا نعرف تفاصيل الآخر وتعجل نفهم كيف يفكر. ولهذا أعتقد بأن التجربة الخصوصية مهمة جدا في معالجة الأفلام وفي طريقة تقديم الأفلام.
1: جميل جدا، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. نورتنا طبعا على موجات إذاعة تونس الثقافية، أكيد أنه بعد هذا المهرجان لك لقاءات أخرى ربما أو مشاركة يعني في لقاءات قادمة، هناك ربما تظهر قادمة ستشارك فيها.
2: وحد الآن لا أعتقد، لكن هناك العديد أكيد من المحطات التي سأعود إلى تونس، العديد من المهرجانات، وإن شاء الله ستندردش ونقدم أو ربما نقدم قراءات في الكتاب.
1: ننتظر الكتاب بشكل كبير، وإن شاء الله تكون ضيفي لما يكون الكتاب نتصفحوه ونأخذ فكرة عليه أكثر ونتحدث عليه أكثر.
2: أكيد هذا الأمر يسعدني كثيرا، ويهمني أيضا أن يتعرف القارئ التونسي على هذا الكتاب الذي سيفهم من خلاله بعض ما غاب عنه عن السينما التونسية.
1: جميل شكرا جزيلا. متابعة طيبة طبعا لبقية الأفلام، ننتظر نتائجكم طبعا بفارغ الصبر، أكيد أنها مش تكون مهمة سهلة لأنه عدد كبير من الأفلام وحساسيات مختلفة ورؤى مختلفة أيضا. أستاذ عبد الكريم قادري،
2: طبعا لأنه الأحكام ستكون صعبة، لكن هذا الأمر يقوم، هذا هو دور لجنة التحكيم، يجب أن نختار أفلام معينة، وليس بالضرورة تلك الأفلام تكون يعني تلك الأفلام هي التي تعكس ذوق وتعكس رؤى ومرجعية لجنة التحكيم يعني. وأي فيلم شارك في هذا التظاهر هو انتصار قبل حتى إعلان جائزة التحكيم، يعني إن حين يقول شاب ما بأنه شارك في مهرجان قريب يعتبر انتصار كبير، لأن هناك العشرات من الأفلام التي أرسلت لكن القائمة كانت محصورة في الأفلام التي ذكرت في البرنامج فقط.

0: الرأسمالية مهما تكون أكيد نشتركوا فيها. هذا إن شاء الله تكون نتائج إن شاء الله مبقى وترضي الجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا نورتنا أستاذ عبد الكريم قادري الناقد السينمائي الجزائري عضو لجنة التحكيم الدولية في مهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا. شكرا جزيلا نورتنا وأهلا وسهلا بك دائما.
0: شكرا العفو. شكرا على هذه الاستضافة الجميلة وتحية كبيرة كبيرة جدا لجميع مستمعي الإذاعة الثقافية وللشعب التونسي المثقف.
1: شكرا جزيلا وتحياتنا كذلك للشعب الجزائري نحييه فردا فردا ومرحبا بكم جميعا دائما بيننا. شكرا حبيت نقول ذلك أيضا من خلال استضافتي ليك جميل أيضا في هذه اللقاءات السينمائية أو الثقافية بشكل عام الدولية أنها تجمع بين الدول أيضا أن يكون حاضر فيها أكثر من دولة فتحقق التقارب أكثر زيادة هذه الدول والدعم هي واصر المحبة والصداقة والجيرة والأخوة إلى آخره من القيم النبيلة.
0: طبعا نحن ما يجمعنا أكثر ما يفرقكم مثلا أنا جاركم من هنا جيت بالسيارة
1: خطتين
0: طبعا خطتين جيت من عنابة بالسيارة ولا أعرف أي فرق بين الشعب التونسي والشعب الجزائري يحس بأني ما زلت في بيتي. لهذا الأمر لازم أن نستثمر جدا في هذا التقارب من أجل رص الأشياء التي تجمعنا وإبرازها للآخر لأن هذا الأمر مهم جدا في هذا الوقت في هذا الزمن في هذا الراهن المتغير والخطير جدا.
1: نعم المهم أنه نكونوا مع بعض ليس العكس يعني حتى نجابه كل ما يحدث في هذا العالم الغريب اليوم. نعم شكرا جزيلا. نسمع نغم طبعا صديقتي سهير ثم نعود لاستقبال مخرج تونسي تبعنا أستاذ عبد الكريم البارحة في فيلم وثائقي أكيد أنت تبعته فيلم وثائقي بعنوان غبرة داست اللي هو يتحدث كذلك عن خصوصية تونسية. الجميل بدأ في هذا الفيلم أنه ينقل لنا خصوصية في منطقة معينة طبعا في تونس وفنان يعني يتحدث على فنان من الفنانين اللي هما قصتهم ومسيرتهم مؤثرة زادة. فمهم الأفلام أنها أيضا تنفض الغبار عن أسماء ربما وعن طاقات وعن تجارب لا تتاحها الفرصة ربما أنها تكون معروفة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر. ما زلنا طبعا في هذا الجزء الأخير من المشهد الثقافي، نواصل مع ضيوفنا الكرام. وكما قلت منذ قليل، استضيف المخرج وليد العجرودي. أهلا وسهلا بك وليد، مرحبا.
2: مرحبا بك وبكل المستمعين إذاعة الثقافية.
1: وليد طبعا تحية ليك وتحية لكل الفريق اللي معاك في نادي سينما تطاوين.
2: والله احنا فرحانين يعني اساسا ان ننتمو للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، اللي لولا يعني المجموعة الكبيرة واللحمة اللي لقيناها يعني خلتنا وشجعتنا واكتشافنا الاجواء قليبة واجواء الفيفاك هي اللي تشجعنا ان ننجو ان نبقوا ديما معناها موجودين وما نغيبوش.
1: حسيت في كلمتك البارح فما تأثر هكا، فما تعبير عن المحبة عن الروح زادة السائدة في هذا المهرجان وفي الجامعة.
2: احنا في نادي تطاوين احنا مقارنه باعمار بقيه النوادي في
1: اصغر نادي هولي.
2: لا ممكن فما بعض النوادي اللي تاسوا بعد نادي تطاوين، احنا عندنا 3 سنين وشويه من التاسيس، ولكن كانوا 3 سنين حافين برشا نشاط، دخلنا بقوه تشجيع يعني المكتب الجامعي وبقيه النوادي في تجربه منذ التاسيس. بدينا بالتربص الوطني للسينمائيين الهواة اللي عملنا فيها دورتين، وتوجنا منذ أول دورة زادة معناها بحول إنتاج بفيلم، وفي الدورة الثانية في مسابقة السيناريو. ولكن أنه تسعى نحو النجاح وأنك معناها كي تحلم بالكبير وتحاول أنك تزيد وتطلع في النبوء، أحيانا تلقى روحك ساعات في صعوبات، خاصة وقت اللي يكون معاك شركاء معناها فما ناس تؤمن بالثقافة وتؤمن بالرسالة. خاصة السينما في الجنوب، وتعرف اللي هي السينما في الجنوب ماهيش حاجة اللي ما زالت يعني لاقي القبول كما ممكن بقية الفنون الأخرى. ما زال فما صعوبة كبيرة برشا، أرضية خصبة ولكن في نفس الوقت يعني قاحلة وتحب لها يعني برشا خدمة باش تأسس الفعل الثقافي السينمائي في الجنوب.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. ما زلنا مواصلين معكم في هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج. نواصل مع ضيفنا المخرج وليد عجرودي. كنا تحدثنا منذ قليل عن اللقاء مع جمهور إقليبيا، مع جمهور الجامعة التونسية للسينمائيين الهوات، وهذا النادي، نادي سينما بتطاوين اللي تأسس منذ 3 سنوات، واللي منذ بداياته هو يعني كان بداية قوية من خلال تنظيم تربص، ومن خلال أيضا ترشحه وفي نفس الوقت تتويجه في مهرجان الدولي لفيلم الهوات في إقليبيا. هكا ولا وليد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك مرة أخرى. هو في سياق النجاح اللي عاشه نادي تطاوين في الـ3 سنين اللي فاتوا، يعني اكتسبنا اولا يعني محبه الناس اللي دايرين بينا في الجامعه، والحاجه الباهيه انه تعدينا في فتره سريعه وقصيره، يعني تعرفنا فيها على القدماء وعلى الجدد، واللي يعني شجعونا برشا وفرحوا برشا بالانتاج اللي نخدموا فيه. وكما قلت لك يعني انك تحلم بالكبير وانك تحب تواصل، تعرضك احيانا صعوبات خاصه وقت اللي تكون في علاقه بالجانب المادي، ونعرفوا اللي نشاط النوادي وانه باش تخدم سينما في خاصه في المناطق الداخليه والجنوب، تحب لها معناها تهيئه ارضيه باهيه يعني اجتماعيا وثقافيا وخاصة ماديا، باش نجمو نتحركوا ونخرجوا معناها برودوي باهي محترم قابل انه معناها ينافس في مهرجانات نجم تكون وطنيه والا حتى دوليه. تعرضت لها يعني برشا صعوبات الحقيقه،
1: صعوبات في الجانب المادي اللوجستي، ولا
2: صعوبات بالاساس في الجانب المادي، خاصه في علاقه بتنظيم الدوره الثالثه للتربط الوطني السينمائي الهوات، واللي الحقيقه معناها كان تم بعض كيش نقولوا احنا في مستوى شراكات محلية بالأساس، صارت شوي إخلالات يعني بعض التعهدات، خلت النادي يعني يواجه برشا صعوبات وحده. نادي معناها يعني برغم نجاحه في تنظيم دورتين للتربص، ولكن نقص الخبرة ونقص يعني خطوط التمويل تخليك تواجه وحدك معناها يعني برشا صعوبات ما كناش باش نتجاوزوها، يعني كبرتنا حتى في مستوى الإنتاج. يعني لولا تكاتف ولحمة كل نوادي الجامعة بكل أعضائهم الصغير والكبير وحتى القدماء، من أصغر عضو عمره 13 و14 سنة حتى المدام سلمى بكار يعني اللي تتبع فينا بالتليفون وتتبع في الوضعية وشادين فينا صحيح أن ننجو، يعني لولا الإحساس هذا بأنه الناس كل دايرين بينا ويحبونا نتجاوزوا الغسرة هذه، ممكن ما كناش باش نخلطوا نعملوا الفيلم بتاعنا وما كناش متواجدين في إقليبيا سنة.
1: هذه هي روح الجامعة، يعني أنه طبعا أنه تكون فما هالروح هاللقاء هالمحبة هاللقاء وهالتشجيع زادة بين الأعضاء وبين المكتب، يعني المكتب الجامعة ما بين النوادي الكل يعني في الجامعة.
2: هو باهي، هو معنا أولا يعني باهي روح التضامن والتعاون بين الناس كله، وزاد حتى الامتنان باهي، وأنك وقت اللي تقول للمحسن أحسنت والناس اللي وقفت معك تعترف لهم بالجهد اللي بذلوه معك وبالتعاطف، سواء كان بالتليفون بالمساج وإلا بالمساعدة سواء كانت مادية وإلا عينية وإلا حتى بالكلمة ولا بالتشجيع، هذه حاجة معناها الإنسان يعترف بمساعدة الناس الأخرين ليه. والحاجة الباهية في الجامعة أنه ما فهمش يعني فرق لا بين مسؤول لا مكتب جامعي ولا عضو صغير في النادي، الناس الكل سواسية، الناس الكل كيف الناس الكل عندها رأيها تعبر عليه تنقد تحط صبحها على موضع الداء، والناس الكل تعطيك النصيحة، وإذا فما مجال للمساعدة ما يبخل حتى حد بالمساعدة، وخاصة معروف يعني أنه مهرجان كما مهرجان إقليبيا هو بالأساس بقدر ما يظهر يعني مهرجان هو قديم ومهرجان كبير، ولكن هو أساسا في أغلب يعني فقراته مبني على تطوع أبناء الجامعة التونسية للسينمائيين الهوات، يعني تطوع ناس وتخدم مجانا من أجل أنها تنجح في المهرجان وتحافظ على ديمومة المهرجان رغم كل الصعوبات.
1: نعم، مهم جدا اللي قاعد تقول فيه. في الإطار هذايا أنتجتوا هذا الفيلم الوثائقي اللي هو حول تجربة خلينا نقوله فنية.
2: هي تجربة فنية وشخصية في نفس الوقت. فنان شاب كما أي شاب تونسي دخل ميدان يعني الفنون التشكيلية ممكن من عدة أبواب، عنده عدة يعني أشياء هو مغروم بها، ولكن من بين الحاجات ممكن اللي قدمنا عليها شوي في الفيلم هو علاقته بالنحت، خاصة على الرخام واللي هو أصلا مادة متروكة يعني في الجنوب التونسي، ما عندها شكل معامل وإلا. فبعض الفنانين التشكيليين اللي يقدموا عليها ويشتغلوا عليها في تحف فنية وإلا تذكارات اللي عبر على جزء من هويتهم، ولكن بالأساس هو يعني الفنان فنان شاب يعيش غربة يعيشوها برشا موهوبين شباب، ويحبوا يغيروا في المكان اللي هم موجودين فيه، يحبوا يعملوا بصمة في المكان اللي هم موجودين فيه، فتعترضهم برشا صعوبات تخليهم أحيانا يوصلوا الطريق مسدود يخليهم يفكروا في الهجرة. ثم بمجرد ما يهجر البرة يلقى روحه معناها في الخارج، لكن القلب والعقل في البلاصة اللي جاء منها يلوج، يعني أول ما تتوفر له السبل والإمكانيات أنه يعاود يرجع ويقول لعل أنه اللي ما خلانيش ننجح هي الإمكانيات، فيعود يرجع بروح أخرى بإمكانيات أخرى، ساعة تكون مادية أكبر وإلا استعداد أكبر، ولكن فما حاجات خفية تخليه رغم تحسن الإمكانيات ورغم تبدل العقلية ورغم التجربة اللي اكتسبها في الخارج تتبين له صعوبات أخرى، أحيانا تعود تعطيه أسباب أخرى أنه يغادر من جديد ويبقى في هذه الرحلة الضياع بين المغادرة والعودة بين الرحيل والاستقرار والأحلام اللي ما يعرفش أسكو منها هي باش تتحقق البرة وإلا في موت.
1: موضوع الساعة يعني
2: هو موضوع ساعة، هو مش يعني كيش نقول احنا ما ناخدناه متعمد، ولكن هذاك هو
1: لأنه
2: يعني
1: عنده فترة بشبية حال، لكن هو الموضوع موجود عنده فترة
2: هو زيد مع يعني صديقنا صابر اللي هو فنان يعني صغير في العمر، ولكن كتجربة كبيرة برشا، وخاصة انه قدم برشا في تطاوين وزاد سافر لبرشا دول يعني من سنوات طويلة، ولكن ابقى كيف ما هو. يعني ممكن نلاحظوا انه فما حتى شوي الغبرة ممكن تنجم تكون كما قال هو غبرة على طموحات وعلى احلام كما الغبرة اللي عاش فيها في الورش نتاعه، ولكن في المقابل فما ضبابية حتى المصير بين وجوده في تطاوين ووجوده في الخارج، وهذاك التذبذب يعني اللي ممكن يبان حتى في الفيلم انك تعرفش الشخص هذا هل هو سيستقر والا سيرحل، انه يحب يبقى ولا ما يحبش يبقى، هل هو مازال عنده امل والا فقد الامل، يعني هي تناقضات يعيشها الفنان الشاب وهو نموذج نجم يكون موجود معناها كيف مئات والا الاف في تونس.
1: التصوير هذا قداش قعد يعني مع الفنان صابر؟
2: قدمنا على فترات، خاطر صابر يعني بطبيعته هو مقيم في الخارج ويتنقل ويجي بين تطاوين، فكان على فترات متقطعة أغلبها يعني في نهاية يعني في نقول إحنا الفترة اللي سبقت الفيفات أكثر، يعني نجي نقول بحكم
1: ركزوا أكثر
2: ركزنا أكثر بحكم أنها عودته

0: هو من باب الصدفة مش من باب الوعد، أنه يعني الزوز أفلام اللي دخلنا بيهم للفيفات هما أفلام وثائقية. ممكن ساعة بداية هو أنه عندنا رغم اللي عندنا سيناريوهات فيها حتى سيناريوهات متوجة في الشفاك، ولكن من يعني هي سيناريوهات تطلب تمويل وتطلب معناها إمكانيات لوجستية ومادية كبيرة. احنا ماذا بينا وللتو الناس يسألوا فين على السيناريوهات اللي عندنا متوجة، يعني علاش ما خدمتوش؟ المشكل ديما والعائق هو مادي. احنا ماذا بينا لو كان دخلنا يعني الشفاك بفيلم روائي كان ممكن يعمل حاجة باهية معناها، وكان ممكن يعطي نظرة مختلفة. ولكن انك تقدم على الوثائقي ديما نمشوا كيفاش نقولوا احنا نخدموا بالتدريج او بالتدرج في تطاوين، انك الوثائقي ديما اسهل، فما نوع من القابليه حتى في التراوغ اللي تخرج تخدم انها الناس تخدم معاك. لكن في الوثائقي خاصه العائق الاول بالنسبه للروائي هي الامكانيات الماديه. بالنسبه للرساله الخساعة هو ان موجودين، ان ننشو، ان كنادي ننشو، ولكن ماهوش انتاج لمجرد الانتاج. كل عمل نخدموه هو فيه رساله. نحاولوا انه كما قبل كان الاستاذ كان معاك قال كلمه عجبتني، قال معناها تخرج حفريات الناس اول مره تراها، وهذاك هو الشيء اللي نخدم عليه في نادي التطاوين، سواء كان معناها من الفيلم السابق شبابيك مغلقه اللي معناها وثقنا فيه. المرحله كانت منسيه في تاريخ التطاوين في علاقه بقاعات السينما والعروض.
1: جميل، كان فيلم جميل.
0: كانت معناها التطاوين في وقت من الاوقات والحاله اللي اصبحت عليها تو، زاد حتى تو نحاولوا انه نفتحوا اكثر على الشباب، انه معناها تكون حاجات في علاقه بالماضي، في علاقه بالحاضر وبالمستقبل، وانه نخدموا مع الشباب وانه نشجعه. يعني هو حتى صابر بيدو يعني الفنان اللي خدمنا معه يعني ولا كان في باله انه يعني في يوم من الايام انه يعني حتى اساسا فكره التصوير معه كانت حاجه مرفوضه يعني فمعناها، ولكن كي قعدنا وحكينا يعني وصل الى درجه التاثر، مش اقنعناه وتشجع وقال انا معاكم وعلى ذمتكم وانا نخدم على روحي وانتم تخدموا على رواحكم. وصلنا عملنا البرودوي هذاك، ماذا بينا لو كان خدمنا حاجة ما أحسن وحاجة ما خير، وأنه كانت عندنا الإمكانيات أنه نخدم حاجة مع ناس. ولكن على كل حال اجتهدنا أن نحاول، إذا أصبنا لنا هجران، إذا مناها أخطأنا، على كل حال عندنا شرف في المحاولة. وأن مجرد وجودنا كما قلت لكم يتعرض الفيلم على شاشة يعني الفيفات، هذه حاجة معناها ما مش متاحة للجميع.
1: نعم، بالنسبة للنادي وليد يعني مع الانتاجات أذومة فما نشاط أكيد أنه داخل الجهة تحاولوا أنكم ربما تستقطبوا المواهب اللي عنده الغرام تاع السينما غيره، فما نشاط قاعدين يومي خلينا نقولوا تقوموا به في تطاوين؟
0: يومي لا ندفع كك ولكن يعني عندنا معناها مجموعة من الأنشطة اللي نقوم بها على الأقل في يعني في حدود نصف شهري أو شهري، تكون في علاقة إما بتكوين ولا ورشات في المركب الثقافي بتطوين بعض المتكونين في السينما خاصة مع صديقنا الأسعد الصالح، أو بعض العروض اللي تكون مبرمجة في المدارس الابتدائية في المعاهد، وإلا بالتنسيق يعني مع بعض التكوين اللي يكون لطلبة المعهد العالي للفنون والحرف اللي عندهم اختصاص التصوير الفوتوغرافي والصورة والإشعار. والحاجة الباهية أنه نأسوا ديما أنه التربص أنه يتواصل، تربص الوطن السينمائي الهوات اللي ينفتح أولا يتشاركوا فيه كام التطاوين وشباب التطاوين تجربتهم مع أبناء الجامعة التونسية للسينمائي الهوات من بقية جهات الجمهورية. وهنا نخدموا على مشروع طويل أنه أولا نستقطبوا الصغار خاصة وقت اللي أنا بحكم انتمائي يعني للعائلة التربوية ونخدم في ميدان التعليم، نحاول قدر المستطاع أنه نحط بصمة النادي في المؤسسة التربوية، وأنه في كل مجموعة من كلام ذا تعدت بالنادي أو بورشات خدمها النادي في مستوى المسابقات الوطنية المدرسية إلا والتوجو وصلوا البعيد يعني على مستوى الملتقيات الجهوية أو الوطنية للسينما والصورة. والحاجة الأخرى أنه في كل مشاركة معناها في الفيفاك إلا وفما معنا عناصر جدد ووجوه جدد يعني يجوا معنا للفيفاك مباشرة، يدخلوا مش حتى في الورشات، يدخلوا حتى في الكوم وفي في النشرية وفي التنظيم ويندمجوا يعني، واللي يجي معناها في كل مرة يحب يرجع معنا. فما حركية داخل النادي نحاولوا أنه بإمكانياتنا البسيطة أنه نكبر فيها ونسعى فيها، وأنه يعني خاصة أنه البذرة الصغيرة تكبر وتعطينا يعني منتوج أكبر في السنين الجاي.
1: جميل، أنت من وجهة نظرك الآن كسينمائي كمخرج كيف شفت المستوى العام الأفلام اللي تقدمت؟ شو أخذيت منهم أنت كوليد؟
0: إحنا الكل يعني كنجول لقليبيا نتعلمه أولا نتعلموا من الحاجات اللي نشوفوها على الشاشة، اللي نتفرج فيها على الشاشة، سواء كان في المسابقة الوطنية وإلا الدولية، وهذه حاجة يعني فرصة يعني

0: تتحلى ونفرح بها برشا، تشوف تجارب وتشوف العالم يعني بمنظور عينين الناس اخرين في مناطق يعني مختلفه من العالم. ثم في مستوى المسابقه الوطنيه ممكن اللي احنا يعني معنيين بها، يعني تلاحظ اختلاف الرؤى، اختلاف المرجعيات، اختلاف في المدارس اللي ممكن متاثرين بها المشاركين بين الانيماسيون بين الوثائقي وبين التحريكي وبين الروائي. تشوف يعني العالم افكار اخرى تتعلم منهم، ويعني والى درجه انه معناها فما حاجات تمسك يعني في
1: ساعات ترى فيلم تقول يا ريتني عملته.
0: اي موجود ساعات يعني بمجرد ما ترى الفكره تقول والله جت في بالي، والله معناها هذه عندنا يعني نقطه معينه مثلا في جهتنا ولا في محيطنا كنا نجمو نستمع عليها. والحاجه الباهية انه اللي اهم حتى من عرض الافلام النقاش اللي يصير بعد الافلام، واللي مهم جدا، واللي يعني تتعلم من النقاش اللي يصير بعد الفيلم اكثر من انجاز الفيلم في حد ذاته. يعني ومش نقاش الفيلم نتاعك انت في برك، نقاش بقيه الافلام، يعني تكون تفرجت الفيلم وتسمع اراء الناس وتسمع يعني وجهه نظر المخرج. فمعناها يقول عبد العزيز بوشمال معناها يعني اسبوع في الفيفا كثير من عام القرايه، خاصه في علاقه بالنقاش. نقاش
1: يعني هو النقاش ولا شيء غيره، هو تكوين، هو بالاساس تكوين يعني
0: وترى يعني ترى فيه الاراء من غير قناع ومن غير لغه خشبيه ومن غير مجاملات،
1: من غير بدا حقد.
0: لا ومن غير حقد، يعطيك الصحه. معناها انه الاراء الناس كله خيان، نوريك يعني الحاجه اللي معناها خدمتها بالقدام نثمنوها والناس الكل معناها نشجعوك عليها، والحاجه اللي نحسوا فيها انه ممكن كانت تتصلح ولا تتقدم خير تاخذ النصيحه، تاخذ منها اراء اخرين يبنيوا ويصلحوا المخرج صح بالعمل، ولكن زاد انت تسمع وتتعلم وتخزن باش كي تجي تخدم مره اخرى تعرف كيفاش
1: شنو تحلم باش تقدم وليد العشروتي في تار هذا النادي، نادي السينما.
0: والله
1: في تطاوين طبعا.
0: والله الاستمراريه، انا معناها نمن بحاجه انه ما حكيت لك في علاقه
1: مهمه النقطه هذه اللي قلتها، لانه فما برشا نوادي سينما كانت عريقه ومهمه تقدم في اعمال للاسف اندثرت واغلقت هذه النوادي، فالاستمراريه هي اهم حاجه الان.
0: اهم شيء معناها احنا بدينا بدايه قويه، ولكن قلت لك عرضتنا صعوبات، يعني ممكن في وضعيه اخرى كان الواحد يهبط يديه ويستسلم ويبطل، ولكن اهم شيء مركزين عليه هو الاستمراريه، وخاصه الحاجه اللي ممكن تنفعنا هو يعني علاقه اغلب يعني السكان الهيئه المديره والا الاعضاء اللي معنا بالمدارس الابتدائيه وبالمعاهد، وعلاقتنا الشخصيه القريبه مع المندوبيه غادي يعني اللي الى حد ما سهلت لنا معناها خدمتنا، وخاصه وجودي معناها في في في في سلك التعليم وتنشيطي حتى لنوادي اخرى يعني الى جانب نادي تطاوين، يعني نوادي سينما مدرسيه ومتوجه في عده ملتقيات وطنيه. الاستمرارية تبدأ انك تزرع البذرة على بكري، ما تستناش متاع ولادي 15 و14 و18 و20 سنة باهي انك تستقطبهم، ولكن وقت اللي تزرع ولا تبث هذيك العدوى الإيجابية هذيك من الصغرى، يعني هذاك هو اللي باش يعاوننا انه نحافظ على استمرارية النادي، خاطر احنا باش نمشوا النادي هو اللي باش يبقى، واحنا ماذا بينا انه نادي تطاوين يستمر ويتواصل يعني سنين الاخرى كل ويقولوا فيه قدماء كما موجودين معنا في باقي النوادي.
1: نعم، شكرا جزيلا وليد عشرودي، كل التوفيق والنجاح، ان شاء الله الفيلم طبعا يلقى صدى طيب، واليوم النقاش نذكره في حدود 4:30 5 شد روحك لانه النقاش يكون مهم وساخن يعني، فتحيه ليك وان شاء الله النقاش يكون جيد، وكذلك العمل هذا يلقى صدى لدى الجميع، وان شاء الله بطبيعه مزيد من الافلام ومزيد من اللقاءات السينمائيه في اطار نادي السينما بتطاوين. تحية ليك وليد، وتحية لكل المجموعة اللي معاك، يعني ممثلين تقنيين مصورين كلهم نحييهم الكل، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح.
0: بالتوفيق للجميع للنادي الكل وحتى بقية الأعضاء اللي سنة نادي تطاوين مشارك في كل يعني مسابقات الفيفا.
1: السيناريو
0: والصورة ومعرض الصور والفيلم.
1: جميل، يعني حضور كبير جدا، يعني انكم حاضرين في كل المسابقات، يعطيكم الصحة. انا نشكركم برشا على هذا الاجتهاد حقيقة، ومشرف جدا اللي قاعدين تقوموا به، كل التوفيق لكم المجموعة، وإن شاء الله يستمر النادي، وإن شاء الله النادي أيضا يكبر أكثر وأكثر ويقدم أكثر للجهة اللي أنا نعرف أنها زاخرة حقيقة بالشباب المبدع. فتحية ليك وليد العجرودي، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا، شكرا لتابعونا الكل على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد. طبعا شكرا لزملائي صابر الخياري وسهير زيان وكوثر الحجري، ومن أمام ميكروفون سامح قزلة في الأعداد والتقديم. إذن ما زلنا معكم في هذه المواعيد المباشرة إلى يوم اختتام المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا. شكرا وإلى اللقاء، مع تحياتي سامح قزلة.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
3: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال، مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه. جدل المقال مع محمد البلطي.
4: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من جدل المقال، موعدنا الأسبوعي الذي يأتيكم كل يوم خميس من منتصف النهار إلى الساعة الواحدة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لسهير في الإخراج التقني، ومعكم محمد البلطي من أمام الميكروفون. وجولتنا الأسبوعية في الكتابة الصحفية الثقافية واللقاءات مع الكتاب، كتاب المقالات الصادرة في الصحافة التونسية أو كذلك العربية، والتي تطرح زوايا مختلفة من مجالات الثقافة وكذلك مجالات التي يمكن أن تلمس مباشرة حياة الناس. اليوم في ركن ما كتب سنتحدث عن جدوى الكتابة، والسؤال المطروح دائما حول هذه المسألة في ظل الزخم الموجود على مستوى وسائل التواصل، حول على مستوى سرعة المعلومة، حول يعني إلهاء الناس بجوانب مختلفة من الحياة التي لا تمكنهم كثيرا من التعمق في المقال. وهنا لدينا مقال للروائي والكاتب الجزائري محمد افتيلينا في القدس العربي بعنوان ما جدوى الكتابة، سنطرحه بعد قليل في ركن ما كتب، وسيكون بإذن الله الكاتب حاضر معنا عبر الهاتف للحديث في هذا الموضوع. كذلك في ركن مقال على المقال نركز هذا الأسبوع عن جوانب تتعلق بنظريات علم الاجتماع وقراءتها للواقع، وهنا مقال صادر بموقع الأنتولوجيا للدكتور زهير الخويلدي بعنوان نظريات علم الاجتماع حول قراءة الواقع الراهن بين بيير بورديو ومارسيل غوشي وزيغموند باومان، مقاربة سوسيولوجية ما بعد حدثية. وهذا المقال سنتحدث من خلاله حول المقاربات المطروحة في علم الاجتماع والتي يمكن من خلالها قراءة الواقع الآن، وسيكون الدكتور زهير الخويلدي حاضر معنا عبر الهاتف للحديث في زوايا هذا المقال وما يمكن تفسيره وما يمكن لعلم الاجتماع من تفسيرات لواقعنا الحالي. إذن باش نركزوا في جوانب يعني جدل المقال هذا الأسبوع على هذين المقالين، ونفتح حولهما النقاش مع ضيوفنا لكن بعد هذا الفاصل الموسيقي.

0: ما كتب.
1: كما ذكرت منذ بداية اللقاء، سيكون ضيفنا الروائي والكاتب الجزائري محمد فتيلينا للحديث حول مقاله الصادر في صحيفة القدس العربي بتاريخ 18 أوت الجاري بعنوان ما جدوى الكتابة. والحديث في هذا الموضوع حقيقة سؤال دائما مطروح، خاصة في الظرفية الحضارية التي تمر بها الإنسانية في المرحلة الحالية، مع الزخم الكبير على مستوى المعلومة، على مستوى السرعة، على مستوى قدرة الإنسان على التركيز والتأمل والقراءة والتعمق فيما يكتب. وحقيقة مقال مهم جدا، أنه يطرح هذه القضية في هذه الظرفية الحضارية. وسعداء جدا أنه يكون معنا الكاتب والروائي الجزائري محمد فتيلينا عبر الهاتف. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ محمد، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: شكرا لك. أبدأ مباشرة بمدخل هذا المقال وبالسؤال الذي طرحه عليك ذلك الشاب الذي التقيته في هذا الصيف القائض، والذي سألك السؤال ويبدو طريف وبديهي، ولكنه سؤال عميق جدا ربما دفعك إلى كتابة هذا المقال. ما جدوى الكتابة؟ لماذا نكتب الآن؟
2: فعلا كان سؤالا مستفزا، والواقع أن هذا السؤال قد طرح علي سابقا بطرق شتى، ولكن أردت أن أعطيه طابعا روائيا وإن كان واقعيا.
1: نعم.
2: استفتف به النقاش مع القارئ ونناقش ما جدوى الكتابة. والواقع أن السؤال والعنوان يحمل هذا السؤال سؤال تقرير نوعا ما، يعني ما جدوى الكتابة، يعني أن الكتابة في مأزق. وعندما نقول الكتابة في مأزق، آليا القراءة أيضا في مأزق.
1: نعم نعم,
2: نعم.
1: في طرحك لهذا الموضوع تعمقت كثيرا في مسائل تتعلق بالأسباب التي ربما تدفع الناس إلى ربما طرح هذا السؤال في أكثر من مناسبة، بمعنى أنه هذا الزخم الذي موجود على مستوى السرعات المعلومة، على مستوى التداول، على مستوى استسهال المعلومة السريعة التي ربما هي تدفع أكثر إلى الاستهلاك أكثر من أنها تدفع إلى التأمل والتعلق بقيمة ما يكتب فعليا. الآن هذا التحدي الذي يطرح على الكاتب الآن قبل أن يطرح على القارئ، فعلا سؤال هذا الشاب كان مستفز، ولكنه أيضا عندما يطرح لأول مرة قد يصيب الكاتب بالأحباط، بمعنى أنه لماذا لا نكتب، لماذا تكتب والحال أنه ما تكتبه ربما لا يقرأ. أستاذ محمد، ألو، يبدو أنه تسمع فيه سي محمد؟
2: أسمعك جيدا.
1: نعم. سألتك حول هذه النقطة، حول مدى تأثير هذا السؤال فيك ككاتب، بمعنى أنه هناك من ربما يراه دافع للإحباط أكثر من أنه دافع لمزيد الكتابة أكثر.
2: فعلا يعني هو سؤال عندما يطرح من شخص، من شاب، هو سؤال فيه نظرة من الـ لا أقول عتاب ولكن المواساة، كأنه أراد أن يقول هل بقيت تكتب؟
1: نعم.
2: عصر الكتابة قال ولا، يعني بهذا الناحية. هذا الأسلوب الذي يجعل الكاتب نوعا ضحية بالمعيار العالمي، هيمنة المادة وهيمنة الآلة وهيمنة السرعة، يجعل الكاتب عندما يعود إلى بيته فعلا يسأل نفسه هذا السؤال: هل أكتب من أجل القارئ، من أجل نفسي، من أجل الفن؟ وكل هذه الأسئلة تبدأ في الأصل من ماهية القراءة، ما الدوافع التي تدفع الإنسان ليقرأ حتى تجعله فيما بعد يكتب. وهو سؤال جوهري بالنسبة للكاتب أكثر من القارئ، بحكم أن الكاتب هي مسؤولية في الكتابة، وخصوصا الكاتب الذي احترف الكتابة ينظر إليه أنه يقدم شيئا للمجتمع، شيئا للقارئ، سواء من الناحية الفلسفية أو من الناحية التأملية أو حتى من الناحية الفنية. هذا التداخل فيه نوعا ما تداخل معقد. السؤال هنا ينم عن أسئلة كثيرة وراء هذا السؤال.
1: نعم. الآن في مرحلة ما عندما نقرأ الواقع الذي نعيش فيه الآن من وما يفرضه علينا من تحديات تتعلق بهذه السرعة، هذا النمط الاستهلاكي الموجود على مستوى العالم، أصلا ما تطرحه الإنسانية على نفسها الآن من جدوى بعض المعاني التي كانت تشكل العلامات الحضارية الكبرى، الآن عليها يعني كثير من الأسئلة. الآن هذا الكاتب الذي يواجه ضمن جملة هذه التحديات الكبرى، كيف يمكن له أن يعني ينظم نصا يمكن أن يوفر ربما معنى لكل هذا، لكل ما يحيط بنا الآن؟
2: ثاني سؤالك هذا يحيلني إلى نظرة أحد الكتاب الكبار في العالم العربي وهو نجيب محفوظ.
1: نعم.
2: سؤال يعني بطريقة تقريبية مثل ما جدوى الكتابة، ما جدوى القراءة، ما جدوى الثقافة، وخصوصا أنه طرح عليه السؤال بالمقارنة بين الأجيال. يعني هناك أجيال قديمة كانت تعاني في الكتابة وفي القراءة على اعتبار أن الكتاب لم يكن متوفر وكان صعب المنال، لكنه قال ككاتب كبير: الكاتب الكبير عليه أن يكون صبورا، لأن الكتابة حمل، ليس حملا فقط ثقافيا، هو حمل اجتماعي. الكاتب لديه أسرة، لديه حياة خاصة، ذلك يدفعه لأن يضحي من ناحيته، من ناحية مجهوده، من ناحية معارفه اللي يكتسبها، وأيضا يضحي عندما يكتب، لا يجد ربما الناشر، لا يجد من يوزع كتابه، وفي الأخير لا يجد من يحتفي بهذا النص. ولكن الكاتب الجيد في رأيي أو الكاتب الذي يحمل مشروعا عليه أن يواصل الدرب ما بالرغم من هذه الصعوبات.
1: نعم. الآن هناك تحدي ينضاف إلى كل التحديات هذه، هي مسألة استعمال الذكاء الاصطناعي في الكتابة الآن، وربما استعملت الذكاء الاصطناعي ليست فقط في الكتابة ولكن في مجالات عدة ومنها الكتابة. الآن هل هذا ربما ينقص من قيمة ما يكتب الآن وما يصدر وما يروج الآن من كتابات، ويجعلها كذلك يطرح حولها أسئلة، حول جديتها، حول مضمونها، حول صدقيتها كذلك؟ أنتم ككتاب كيف تتعاملون مع هذا التحدي الجديد؟
2: والله أعتقد مثل السؤال يحيلنا إلى الأسئلة القديمة. عندما ظهرت بعض التغيرات واختراعات والتكنولوجيا، في البدء كان الراديو ثم التلفزيون وقبلهما كانت السينما، يعني هذه الأدوات في رأيي هي أسلحة لها حدود كثيرة، قد تعين الكاتب وقد تساهم في أن يتراجع مستواه. كيف تعينه؟ في البحث وفي التنقيب وفي التصحيح وفي التنقيح وفي احترام عمله لكي يخرج بصورة أفضل مما يكون للقارئ، ولكنها قد تكون سلاحا يحمل أشياء سلبية كان يعتمد عليها بشكل كلي ويصبح أمام القارئ لا يفرق بين الغث والسمين. وهنا إشكالية أخرى، كيفية استعمال التكنولوجيات الحديثة من ضمنها الذكاء الصناعي.
1: نعم. في الجوانب المتعلقة كذلك بنوعية استفادة الكاتب مما هو متاح الآن من تكنولوجيات، من سرعة تداول المعلومة، من هذه وسائل التواصل الاجتماعي هي كذلك، كيف يمكن للكاتب أن يستفيد من هذه التكنولوجيات حتى يوصل المعنى الذي يريده؟
2: فعلا، أولا الكاتب في البدء الكاتب المحترم دائما يحب أن يخرج عمله بأفضل شكل ممكن.
1: نعم.
2: وأفضل شيء شكل ممكن يعتمد على طرق البحث طرق التنقيح وطرق المعالجة. أعتبر أن الذكاء الصناعي هو أحد هذه الوسائل. قديما مثلا عندما يضع الكاتب أو الروائي مثلا خطة لعمله يعتمد آليا على بعض المراجع. الآن المراجع توفرت يعني بشكل سريع وبشكل دقيق. ما المانع إذن استعمال هذه التكنولوجيا للرقي بالعمل وليس للاتكاء عليها من الناحية الوظيفية؟ يعني هناك جوانب إيجابية على الكاتب أن يجاريها ليصنع من عمله شيئا محترما.
1: نعم. أنت في نهاية مقالك تقريبا قدمت الإجابة حول سؤال ما جدوى الكتابة، وقلت جدوى الكتابة أنها تذكر الإنسان بإنسانيته في زمن يوشك أن ينسى فيه أنه إنسان. قد لا يتغير، قد لا تغير رواية العالم، لكنها قد تغير قارئا واحدا. هذا يفتح مجال كذلك للأمل، بمعنى أنه قد يكون السؤال مستفزا، وقد ربما يبدو للوهلة وكأنه يبدو محبطا للكاتب، ولكنه في نفس الوقت له إجابات مختلفة، والإجابة التي قدمتها تبدو أكثر واقعية، أنه لا يمكن الاستغناء على الكتابة في نهاية الأمر.
2: فعلا أستاذ محمد، وقد أشرت إلى ملاحظة هامة أحب أن أوضحها فقط. في العادة عندما يكتب إنسان مقالا أو عملا إبداعيا يختمه بطريقة ما بشكل سؤالي، ولكن على غير العادة ختمت هذا المقال بشكل جواب لكي أبث شيئا من روح التفاؤل كما ذكرت أمام القارئ، لأننا نحتاج فعلا إلى دفعة قوية من الأمل للاستمرار فعلا.
1: وتقول لقد مر إنسان من هنا وترك كثيرا من مشاعره من تجارب قاسية وأخرى مفرحة بين هذه السطور، ولا يمكن للآلة أن تعوض في كل الأحوال دور الكاتب الذي من خلال كتابته يبث مشاعر ويقدم أحاسيس ويقدم واقع هو يمر به في وتجربة كذلك قد تفيد من يقرأها، وقد تساعده كذلك على تبين الأمور في علاقة بقضاياه المعيشية. إذن في النهاية وقبل أن أختم معك، وكنا نتحدث عن هذا المقال الصادر في القدس العربي ما جدوى الكتابة، هذا السؤال ما جدوى الكتابة، هل يمكن أن ننتظر بعده أسئلة أخرى حول مستقبل الكتابة في علاقة بنوعية ما يدور حولنا من سرعة، من تكنولوجيا، من استهلاك، من نمط حضاري جديد؟
2: فعلا، ولكي أربط ما ختمت به أستاذ محمد، من المفارقة أنني طرحت على الذكاء الصناعي سؤال وقلت له هل الآلة أفضل من الإنسان في الكتابة الإبداعية، يعني بالشيء من هذا القبيل. أن الغريب أن الذكاء الصناعي أجابني أن الإنسان لا يعوض بكل بنيته النفسية والجسدية والإبداعية والتراكمية، يعني هذا نتفق عليه. أسئلة أخرى أكيد تفتح دائما، الأسئلة دائما تفتح من سؤال واحد، ولكن ربما السؤال الجوهري في قادم الأيام.
1: نعم. ألو، يبدو أنه فقدنا الاتصال بسي محمد فتيلينا الكاتب والروائي الجزائري، وكنا نتحدث عن مقال ما جدوى الكتابة الصادر في القدس العربي. على كل حال، نحن في نهاية الأمر وصلنا إلى نهاية لقائنا معه، وكانت الحصيلة في آخر الأمر أو الخلاصة في نهاية حوارنا معه أن الآلة لا يمكن أن تعوض الإنسان، وأن مسألة الكتابة وجدوى الكتابة هو سؤال يطرح دائما، ولكن الإجابة الوحيدة حوله هو أن الإنسان مدام على قيد الحياة هو إنسان قادر على تقديم المعنى وتقديم وتفسير الواقع من خلال قراءته له، ولا يمكن للآلة أن تعوضه في تفسير هذا الواقع. ولقد مر إنسان من هنا وترك كثيرا من مشاعره من تجارب قاسية وأخرى مفرحة بين هذه السطور. هكذا ختم المقال الكاتب الجزائري محمد فتيلين. نشكره على التواصل معنا والحضور معنا في جدل المقال، ونأخذ فاصل موسيقي ثم نذهب مباشرة بعد ذلك إلى ركن مقال على المقال.

0: مقال على المقال. مقال على
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في جدل المقال وركن مقال على المقال. نسلط فيه الضوء هذا الأسبوع على مقال بعنوان نظريات علم الاجتماع حول قراءة الواقع الراهن بين بيير بورديو ومارسيل غوشيه وزيغموند باومان، مقاربة سوسيولوجية. وللحديث في هذا وصاحب المقال الدكتور زهير الخويلدي في موقع الأنطولوجيا، ودكتور زهير حاضر معنا عبر الهاتف للحديث حول هذا المقال وجدوى طرح هذا المقال في علاقة بما تمر به البشرية الآن وبشكل عام. دكتور زهير أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، تحية لكل مستمعين ومستمعات الإذاعة الثقافية.
1: شكرا لك دكتور. إذن هذا المقال يتناول التحولات التي يشهدها الواقع المعاصر في البنى الاجتماعية والعلاقات الإنسانية وأنماط السلطة والمعنى من خلال الجمع بين تصورات عدد من علماء الاجتماع باعتبارها مقاربات مختلفة يمكن أن تتكامل في فهم هذه التحولات من خلال ثلاث شخصيات ويعني كبيرة على مستوى علم الاجتماع. بدءا قبل ربما أن ندخل ونغوص في تفاصيل نظريات كل عالم اجتماع والرابط بينهما أو التقاطعات التي تجمعهما وكذلك الاختلافات بينهما، دعني أسألك حول جدوى طرح هذا الموضوع في هذا الواقع الراهن.
2: نعم، نحن في وضع يعني متغير وهناك تداعيات كارثية وتحولات جذرية في هذه الحقبة من الزمن التاريخي، وبالتالي فإن المفاهيم والأنساق يعني المجردة تبدو كأنها عاجزة عن قراءة ما يحدث، وأحيانا نستنجد بكل العدة المنهجية الموجودة في العلوم الإنسانية. هذه المرة اخترنا السوسيولوجيا وعلم الاجتماع، وبالتحديد استأنسنا بثلاث مقاربات يبدو أنها أكثر مرونة وأكثر جذرية في تشريح هذا الواقع الراهن الذي وصفناه بأنه يعني يتميز على الأقل بثلاث تصاعد فردانية: مشاعر عدم اليقين والهشاشة. يعني وهذه السمات الثلاث يعني ربما مكنتنا منها العدسات السوسيولوجية. دون مقاربة علم الاجتماع لن نفهم أننا نعاني من مشاعر القلق أو مشاعر عدم اليقين، وأن نحن نعيش عصر الفردانية أو عصر الأنانية، أو وكذلك مسألة الهشاشة، مسألة العطوبية، مسألة كبيرة جدا. كل شيء هش، كل شيء قبل التلاشي والانكسار، ونحن لا نعرف لماذا هذه البناء. وبالتالي انتقلنا من ما هو صلب إلى ما هو سائل بلغة باومان.
1: نعم. ما الذي يجمع بين يعني تصورات وقراءات ثلاث شخصيات مهمة في تاريخ علم الاجتماع البشري؟
2: أولا ربما يعني المقاربات الثلاث تنتمي إلى أدوات تحليل غير مؤدلجة، بمعنى يعني نحن لسنا أمام مقاربة وضعية نسبة إلى غوسكونت أو مقاربة مارسية نسبة إلى كارماس، وحتى آدم سميث أو غيره من علماء الاجتماع أو دوركيم، أو نعم أمام مثلا بيير بورديو الذي هو يشتغل ب يعني مجموعة آليات تمكنه من فهم الواقع بطريقة أقرب وبطريقة عن قرب وبطريقة أعمق، وأيضا مارسيل غوشيه، وخاصة هذا المتروك مارسيل غوشيه الذي تفتنا إلى أشياء خلنا أنها بديهية وربما حصل على نتائج مبهرة في مسألة المقدس الذي انتقل من المجال الديني إلى المجال السياسي، وبين أن حتى هذا المقدس السياسي نفسه هو في طور التلاشي، ومسألة المؤسسات كيف ضعفت ولم تعد الطبقة والدين والدولة كل المؤسسات التقليدية قادرة على الاستمرارية بنفس الآليات وبنفس وهذه المسائل بيّنها مارسيل غوشي وكشف عن أزمة المعنى التي نعاني منها في ظل تلاشي الغشاوة والقداسة والهالة عن العالم الذي يعيش فيه، وبين أن الحداثة ليست يعني ربما كذبة كبيرة تعيش أزمة، وهذا الذي برهن عليه بطريقة ملموسة يعني الذي سيأتي بعده وهو الذي بين الحداثة السائلة وهو باومان.
1: نعم باومان يقدم مفهوم الحداثة السائلة لوصف عالم يتسم بالتغير المستمر وعدم الاستقرار. ربما هذا مربوط كذا مربوط بشكل لافت بواقعنا الآن.
2: نعم. نحن لا نرسو على حال دائما في سيرورة وفي تغير وفي هناك عدم الأمان وعدم الثقة في المقولات التقليدية والأطر حتى الاجتماعية التي نعيش فيه، وكأننا نعيش في لحظة في طور التفتت. وباومان من خلال المقاربات السوسيولوجية والتي هي تنبوشه في الحقيقة ليس فقط فيما هو رمزي وفيما هو، وإنما في نوع من النقد الثقافي والنقد الاجتماعي، وينبوشه في صلابة المقولات الحديثة التي يعني خلنا أنها انتصرت، ما قلت التقدم، ما قلت المشاركة، ما قلت التمثيل، ما قلت كل هذه الأشياء. بيّن باومان أن العولمة كرست أنماط من الاستهلاك الثقافي واللغة والتعليم التي نسفت مسائل مثل المساواة، لأننا نعيش تفاوت مطلق، ونسفت مسألة يعني الرفاهية. نحن لم نعد نعيش في رفاهية، نعيش في مجتمع الأزمات، مجتمع المخاطر، وحتى هناك أدوات قوية جدا في التفكيك، وهناك سيلان يعني سيولة، وليس هناك ما هو صلب، ما هو ثابت، وما هو يعني راسخ، وما هو آمن، لكي نقول أننا أمام تمركز أمامنا أمام قدرة على الضبط والتنظيم بطريقة تقليدية.
1: نعم.
2: هذه الحداثة بالمعنى الصلب بمؤسساتها بيّنها باومان أنها في هي رخوة، وحتى الدولة نفسها تحولت إلى جهاز رخو.
1: نعم.
2: هذه العولمة المتوحشة والمتسارعة.
1: نعم. ومن خلال هذا المقال أنت قدمت أن المقاربات الثلاث يمكن أن تتكامل في قراءة هذا الواقع الراهن. بورديو يكشف آليات الهيمنة وإعادة إنتاج اللامساواة، وغوشي يفسر أزمة المعنى والرابط الديمقراطي، بينما يصف باومان حالة السيولة وعدم الاستقرار التي تطبع الحياة الاجتماعية المعاصرة. هذا الرابط وهذه الروابط بين هذه المقولات أو المفاهيم أو التفسيرات لواقع الحال الآن، هل يمكن أن نفهم منه أن نظرية العلم الاجتماع هذه النظريات مستمرة في واقع هو متغير؟
2: نعم، بما أن الواقع متغير فعلينا أن ننظر إليه بعدسات أكثر قرب منه وأكثر عدسات سوسيولوجية مواكبة له ومحينة لمقولاتها، وربما النظرة التي اشتغلت عليها نظرة تقاطعية. إذا أتينا بثلاث مقاربات يمكن أن لا فقط نشرح ونفسر ونفهم، بل أيضا نجد بعض نتلمس الإمكانيات للمخرج من هذه سميتها أنا إدارة عدم اليقين، وقدرة على تحمل السيولة، أو ربما تنظيم ما هو غير قابل للتعديل. يعني لأننا أمام خيارين، إما نعيش الصلابة التي هي غير قابلة للاستمرارية، وهذا وقد تبين لنا ذلك بالكشف عز الجهاز المركز على ترهيم كل شيء وإعطاء بطريقة متساوية، عادلة جميع الحقوق والخيرات لجميع الكائنات. وإما أن نعيش الفوضى التامة، أو ما نسميه هو يعني فراغ المعنى وفراغ اللامعيارية. وبالتالي المقاربات الثلاث في قراءة تقاطعية يمكن أن توفر لنا على الأقل بعض الأمل، بعض يعني بعض التحكم فيما هو غير قابل للتحكم فيه. ونحن نحتاج إلى الاعتراف بالهشاشة بالعطوبية لكي نعالجها، لكي نخرج برؤية ترفع الاختزالية وتبتعد عن الثنائيات، عن الإميات، يعني إما فردانية وإما جمعانية. يمكن الفردانية أن تنحق فيما هو جمعي، ويمكن أن نحافظ على الجمعانية باحترام حريات الأفراد، يعني دون أن نضحي بطرف على طرف آخر. ومن خلال القراءة التقاطعية نحن نحتاج لقراءة مارسيل غوشي، ونحتاج أيضا لمقاربة بيير بوردي وأيضا باومان، لأنه رأى ما لم يره غيره، ولكي نوقف هذا الانهيار الحضاري، ولكي ننتصر ربما لبعض من الحرية ولبعض من استقلالية الإنسان وكرامة الإنسان.
1: نعم،
2: لنحد من الهيمنة ولنوقف زحف الهشاشة، لأنها خطيرة جدا وتؤدي بنا إلى العودة إلى خيارات خلنا أننا يعني تركناها وابتعدنا عنها. وأنا هناك احتفال سميته أنا احتفاء ساذج بسيول الرهن.
1: نعم.
2: يعني الحركات الغنوصية والحركات اللي يعني الفوضوية هي تحتفل بنوع من السيولة، يعني فلنترك تدعو إلى أن نترك الواقع ينهار بما أنه ينهار، بما أنه يتفكك فلنحتفي بتفككه. وهذا حتى في التقليعات الفنية والثقافية هناك أنماط في هذا الاتجاه.
1: نعم.
2: هذه المقاربة السوسيولوجية توقف هذا النزيف وتقول لا، لنحاول التنظيم، لنعيد الأمل للأطر والمؤسسات لكي تشتغل بطريقة مرنة وحتى لا ينهار كل شيء. وزرعة الأمل موجودة من خلال يعني مقاربة قريبة من هذا الواقع، لأننا نعيش في الحقيقة منعطف كبير، وعلينا أن تكون العدسات التي ننظر بها إليه عدسات يعني ثقبة وحذرة ومرنة. وهذه بعض المحاولات في الحقيقة، هي ليست قراءة نقدية بارعة، وإنما الأكثر ملائمة والأكثر خصوبة لكي تتكيف مع الفكر النافع، لأننا في حاجة إلى فكر اجتماعي وسوسيولوجي يعني ينقذ ويعالج الكثير من الأمراض والكثير من العلل التي تعاني منها الحضارة، لا فقط الدول والمجتمعات.
1: يبدو أننا في علاقة بالموضوع الأول الذي طرحناه هذا اليوم في برنامج جدل المقال، وهو ما سألنا حول ما جدوى الكتابة وفقا لمقال كاتبه الكاتب الجزائري محمد افتيلينا، و يعني سؤال كذلك دائما يطرح حول المعنى من أنه نقدم قراءة متأنية لواقع جنوني ومتسرع وسريع وفائق السرعة ومتغير ومتحول في كل لحظة. كيف يمكن لعالم الاجتماع أو الفيلسوف أن يقدم قراءة متأنية ويقدم حلولا لواقع يتغير بهذه السرعة دكتور؟
2: أولا عليه ألا يستعجل الأمور، حب الظهور وطلب الإعجاب وتوهم التأثير كلها أمراض يمكن أن تؤدي إلى إنتاج أشياء لا معنى لها، لا تدوم ولا تنفع ولا ليست لها قيمة. ولذلك عليه أن يتأنى، لأني هو تفادي يعني بعض التحفظات، وأن يرسم الحدود لنفسه وأن يعترف بتواضع، لأننا نعيش نوع من الكثرة، نوع من
1: الوفرة
2: في مستوى وفرة في مستوى الكتابة في مستوى
1: وفرة وندرة في نفس الوقت، هذه مفارقة كذلك.
2: ولكن ذلك زبد، ذلك كله يعني ليس ليس ليس ليس هناك أشياء جديدة على قلة ما كان يكتب ويكون رائعا في السابق. يعني لأن أدوات الإنتاج الآن متوفرة عند الجميع والمعلومة متداولة لدى الجميع، وهذا التأني هو ضروري، هو نوع من الصبر المفهومي، هو نوع من المسؤولية، هو مسؤولية المثقف، مسؤولية الفكر، مسؤولية الفيلسوف أو عالم الاجتماع، لأنه ليس مجرد موظف، هو ليس مجرد ناقد، هو أيضا يعني مواطن، هو مشارك ومتقاسم مع البيئة ومع الإطار الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه، ومن حق الآخرين عليه أيضا أن يقول لهم الحقيقة وينتج لهم في مساحة من الحياة، شكل من الحياة. نحن نبحث اليوم عن شكل من الحياة، شكل تتوفر فيه شروط الدنيا من الحياة.
1: نعم.
2: وليست مهمة سهلة، ليست مهمة، ليست بيت شعر فقط أو لوحة جميلة فقط أو مسرحية أو فيلم سينمائي، أن تنتج مساحة ملائمة ودنيا من الحياة. لأننا لا نريد مساحة قصوى من الحياة، وإنما الحياة، الحياة فقط لكي يستمر الكائن الآدمي في التجدد وفي التكامل. وهذه أصبح صعب، أصبحت مهمة تأكيد محفوفة بالمخاطر. ليس من السهل اليوم أن نقول للآخرين أننا نفهم وأننا نفسر.

0: تنظيمه الاستطلاعي يكيد يكون يحبو لأنه يتعثر لأنه يعاني من العديد من الضغوطات.
1: ربما هذه نوعية الضغوطات التي يمارسها المجتمع في من جهة، ويمارسها كذلك من يتحكم بالسلطة أو من يدير بيده القرار. هذا الدور الحكيم أو ما يوصف بالحكيم في علاقة بدور يعني دور الفيلسوف أو عالم الاجتماع أو الخبير بشكل ما في مجالات معينة، ونحن نمر بموجة حر، هناك من يستهزئ كذلك بعلماء المناخ الذين يقدمون في معلومة ويقول لهم لا تقدموا لنا معلومة ربما تزيد أكثر من إحباطنا، أكثر من أنها توعينا بالمخاطر التي نواجهها. ما كانت هذا الحكيم أو الذي يملك تحليل المعلومة الآن والتحدي الذي يواجهه من ضغط المجتمع وضغط صاحب القرار، كيف يجب أن يتصرف؟ هل يبقي على استقلاليته أم يدخل في دائرة من الدوائر التي ربما إما تساهم في شعبيته عند الجمهور أو كذلك تقدم له حظوة لدى صاحب القرار؟
0: هو بالنسبة للحظات الفارقة الشعوب تلجأ إلى يعني هؤلاء، لكن عندما تبحث عنهم لا تجدهم، فنحن فقدنا الكثيرين منهم، والآن لا نكاد نعثر عليهم حكم يعني الاستقلالية ضرورية للمفكر وعالم الاجتماع، الاستقلالية بالمعنى الأنطولوجي. لكن عليه أن يقعم نفسه، عليه أن يتدخل فيما لا يعنيه، وعليه أن
1: يكسر التوق،
0: هو أن يمارس دور يعني دور طبيعي، دور بالمعنى القديم كنت حتى على الانتليجنسيا، ولكن نحن نعيد الاعتبار على النخبة أن تعيد غربلة نفسها، تعيد بناء نفسها بطريقة تقول فيها الخبير الذي يرصد في علم المناخ ظواهر عليه أن يصمد عليه أن يبين للناس المخاطر، ولأن الأمر هو الذي يعني ينص عليه، لأن نعاني من أمية جديدة، نعاني من نوع من التدخين، نوع من الترذيل للثقافة بالمعنى الراقي، وهذا الصراع هو نحن نعيش لحظة فرز، وهذا الصراع هو صراع في هو طبقي كما يقول التسير في النظرية، صراع بين السرديات بين الثقافات، وعملية الفرز هذه ستكون مكلفة، وهناك إمكانية يعني يزيد بناء جديد للدور الطبيعي التنويري التثقيفي للخبير أو لعالم الاجتماع أو للحكيم، وبدون تورطات، يعني دون أن يخضع نفسه لتبعيات لأنه عانى يعني بمعنى ما هؤلاء هم عملة نادرة، ولكن علينا أن نصبر ونصمد ونعين ونعيد ونكرر بالمعنى البيداغوجي لعدة مقترحات، ونضغط في اتجاه أن تعود للثقافة الراقية دورها الطبيعي ضد ثقافة التفاهة، ضد ثقافة يعني التهميش، ضد ثقافة الدجل. هناك نوع من الدجل الجديد، نوع من الشعوذة، وهذه الشعوذة منتشرة نراها في كل مكان. عندما لا يجدون حكماء فإنهم يذهبون إلى من يعتبرون أنفسهم حكماء وبمقابل، وهذه مصيبة أخرى. فاستعادة يعني الموروث بمعنى البئس، بمعنى التعيس التعويذي، والذي هو في عفل أو الآن هو نوع من اليأس، يأس من المعرفة، يأس من الثقافة، وفي الحقيقة هذا خطير أكثر من يعني السخرية من العلم والسخرية من الثقافة الراقية.
1: يعطيك الصحة دكتور زهير، ومقال مهم جدا، ندعوكم للاطلاع عليه وقراءته بقراءة متأنية وعميقة في علاقة بتفسير علم الاجتماع لواقعنا الحالي. المقال بعنوان نظريات علم الاجتماع حول قراءة الواقع الراهن بين بيير بورديو ومارسيل غوشي وزيغموند باومان.
0: كلمة أنا أتحدث في المقال عن أزمة

0: ما ليست أزمة اقتصادية ولا
1: نعم.
0: أزمة مؤسساتية، يعني الاقتصاد موجود والمؤسسات موجودة، هي أزمة في شروط إمكانية العيش المشترك.
1: نعم.
0: وهذه أزمة الديمقراطية، يعني استحالة أن يقبل الجميع أن يعيش ونوفر إمكانية العيش المشترك.
1: نعم.
0: وهذا الذي يؤدي إلى نوع من الانسداد التاريخي.
1: نعم.
0: والمسألة لا تتعلق بالمؤامرات وتراجع الثقة في المؤسسات، بل هي مجرد أعراض سياسية عابرة.
1: نعم.
0: وعمق العيش المشترك في مجتمع ديمقراطي هو المعضلة، ولابد من حل هذه المعضلة.
1: نعم. شكرا لك يا دكتور زهير الخويلدي، بارك الله فيك على التدخل معنا، كالعادة تدخلات هامة وعميقة في علاقة بمواضيع مستجدة، ونحن في حاجة كثيرا لنوعية هذه المقالات والقراءات للواقع بشكل عميق وتفسير وتقديم علاش لا بعض الحلول. شكرا لك دكتور. مواصلين معكم، ناخذ نغم قصير ثم نذهب في الركن الأخير، الركن صورة بألف كلمة، أو نذهب مباشرة كان ممكن.

0: سورة بألف كلمة.
1: سورة بألف كلمة. خلينا نرجع شوية لمهرجاناتنا الصيفية في قراءة يعني من زوايا خاصة لكتاب معروفين ولهم يعني مكانة مميزة في الساحة الثقافية التونسية. ونحن دائما نبحث في الصحافة الثقافية عن نوعية المقالات التي تقدم قراءة مختلفة ولا تقدم قراءة عابرة وتغطيات عابرة للحفلات والسهرات الفنية في مهرجاناتنا الموسمية. مقال للشاعر والكاتب آدم فتحي في العربي الجديد يسلط فيه الضوء على صورة مهمة في مهرجاناتنا والتي برزت في الآونة الأخيرة، وهي السهرات التي تفتح المجال للجمهور كي يغني. المقال بعنوان الجمهور المغني لآدم فتحي في العربي الجديد، صادر في 23 من أوت الجاري. ويناقش فيه آدم فتحي ظاهرة غناء الجمهور في الحفلات والمهرجانات، ويرى أنها تجاوزت مجرد التعبير عن الإعجاب بالفنان لتصبح أحيانا نوعا من الحلول الجماعية، محل الحلول يعني أن يأخذ الجمهور محل المغني وانتزاع المصدح منه. ويرفض الكاتب تفسير الظاهرة باعتبارها مجرد نشوة أو بهجة أو كما عبر عليها بثأر سياسي، ويطرح بدلا من ذلك سؤالا يتعلق بما يحدث للقول الفردي عندما يتحول إلى قول جماعي. فالأغنية التي تعبر عن تجربة أو شعور شخصي عندما يرددها آلاف الأشخاص في الوقت نفسه تفقد مرجعيتها الفردية وتتحول إلى صيغة جماعية لا يسأل فيها أحد عن مدى صدق ما يقول. ويستند الكاتب إلى تمييز الفيلسوف أوستن بين الجملة الخبرية التي يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب، والجملة الإنجازية التي يتحقق فعلها بمجرد التلفظ بها. ومن هذا المنظور يرى آدم فتحي أن الغناء الفردي يحمل معنى قول شخصي، بينما يصبح الغناء الجماعي فعلا إنجازيا غايته الأساسية هي الصراخ الجماعي بشكل عام. ويلفت إلى أن الجمهور يختار غالبا أغاني الحب والفراق والحنين، أي الأغاني الأكثر حميمية وفردية، لكي يغنيها جماعيا، ويعتبر أن ذلك يوفر للأفراد فرصة للتعبير عن حاجتهم إلى القول من دون تحمل مسؤولية شخصية عن الكلام، لأنهم محميون وسط مئات أو آلاف من الأصوات الأخرى. ويعود آدم فتحي إلى أصل الغناء الجماعي مثل الترانيم وأغاني العمل والأناشيد، ليشير إلى أنه أقدم من غناء الفنان الفرد، لكنه يميز بين الغناء والعزف الآلي، لأن العزف يتطلب مهارة فردية لا يمكن تحويلها بسهولة إلى فعل جماعي. وفي النهاية يربط آدم فتحي بين الغناء الجماعي النحو الغناء الجماعي والنحو السياسي، فكما يهتف الحشد نريد، يتحول القول الفردي إلى نحن، بما يخفي مسؤولية كل فرد عن المطلب. ويرى أن الأنظمة التي لا ترتاح للضمير الفردي قد لا تخشى الحشد الذي يهتف جماعيا، لأن الجملة الجماعية لا تحمل توقيع فرد بعينه، ولا يمكن تحميل أحد مسؤوليتها منفردا. مقال مهم جدا وقراءة يعني مهمة من الشاعر والكاتب آدم فتحي بعنوان الجمهور المغني. ويقول في هذا السياق: تخطى غناء الجمهور في مدارج المهرجانات محطة التجاوب مع الفنان أو التعبير عن الإعجاب بالأعمال المقدمة، وبات قريبا من افتكاك المصدح من المغني الفنان. و يلح آدم فتحي على أن المقصود ليس غناء الجمهور تجاوبا أو إعجابا، فذاك جزء من طقس العقد الفني، لكننا نقصد استدراج الجمهور إلى الغناء محل أهله في نوع من يعني استبدال ربما دور الفنان الفرد. إن تفسير ظاهرة غناء الجمهور، يقول آدم فتحي، بالثأر السياسي أو حتى الاستثمار الاقتصادي هو سؤال نحوي بحت. ماذا يبقى من ضمير المتكلم أنا حين يتلفظ به الجميع معا فيتحول إلى نحن بلا مرجعية؟ هذا بالضبط ما يحدث على مسارح الجمهور المغني. العبارة التي ولدت اعترافا أو شهادة، قول فردي محفوف بالمخاطرة قابل للكذب أو الصدق، تخرج من الحلق الجماعي صيغة طقسية لا يسأل أحد عن صدقها. ومقال مهم فيه قراءة لتفسير هذه الظاهرة الفريدة والتي بدأت تبرز في الآونة الأخيرة في علاقة بالسهرات الفنية التي يسمح للجمهور أن يقوم بدور الفنان بمرافقة فرقة موسيقية مع مداخيل كبرى لأصحاب هذه التعهدات أو هذه السهرات الفنية. بهذا نختم لقائنا هذا الأسبوع من جدل المقال، وتحية لسهير في الإخراج التقني. تحية لكم أصدقائنا المستمعين في كل مكان. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: ما وراء الكتاب،
2: ما وراء الكتاب،
3: ما وراء الكتاب.
1: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
2: ما وراء الكتاب،
1: ما وراء الكتاب، مع وفاء بركة.
4: مع وفاء بركة،
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب يبدأ معكم التوى لمدة ساعتين، برنامج حول الكتب وقراءات مختلفة من قبل الشباب والقراء المحب للكتاب والكتابة. إذن رحلتنا لليوم باش تأخذكم حول عنوان جميل جدا، عنوان شوشان، الحمل الذي لا يريد أن يكون وديعا، للكاتب التونسي طارق اللموشي، اللي تحولت هذه القصة إلى مسرحية، مسرحية من إخراج المؤطرة والمخرجة المسرحية يسرى عموري، اللي إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معايا باش نحكي أكثر تفاصيل عن هذه القصة وعن تحول هذه القصة للمسرحية وأهمية المسرح في صقل الطفل والناشئة، خاصة إذا نتحدث على قصة موجهة للأطفال والناشئة وأيضا في عمقها موجهة لكل قارئ ناضج. إذن مع أيضا أصدقاء البرنامج ورؤاهم واقتراحاتهم لليوم في حصة ما وراء الكتاب، أكيد اللي يسمعون فينا عديد البرامج قاعدين يبرمجوا فيها في العطلة الصيفية، وأيضا مع أطفالهم مع أبنائهم. تحية لكل اللي يسمعون فينا على وجهة إذاعة ثقافية أينما كنتم، احنا إن شاء الله نرافقكم ديما بمستجداتنا ومعلوماتنا اللي أكيد باش تكون فيها إضافة بالنسبة لمستمعي إذاعة تونس الثقافية. إذا نمشي ورحلتنا تبدأ بأول نغم في حصتنا لليوم، وبعد نرجع نستقبل ضيوف حصة اليوم من ما وراء الكتاب. مرحبا بالجميع.

0: نرجع معكم مستمعينا ونبدأ أولى فقراتنا نبض اللحظة.
1: نبض اللحظة.
0: في نبض اللحظة باش نقدم لكم عمل مسرحي جديد من إخراج المؤطرة المسرحية يسرى عموري والمقتبسة عن قصة شوشان الحمل الذي لا يريد أن يكون وديعا للكاتب والرواية التونسي طارق اللموشي اللي رحب بهم على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. يسرى مرحبا بيك.
2: عايشك وفاء.
0: شرفنا وأنا سعيدة اليوم اللي تكون بحذانا في برنامج ما وراء الكتاب باش نحكيه على عمل جديد حقيقة يهم ويخص اليافعين الأطفال وأيضا الكبار زيادة من نساوش. طارق اللموشي مرحبا.
3: مرحبا بيك وبالمستمعين والمستمعات الكل.
0: مرحبا بيك وسعيدة أيضا بلقائك في برنامج ما وراء الكتاب. نحن متابعينك يعني من خلال العناوين وخاصة يعني اهتمامك بفئة يعني في تونس خاصة فئة المراهقين والناشئة وتخصيص كتب وعناوين موجهة لهم بطريقة ذكية وبطريقة حرفية وعميقة فيها الجانب الفلسفي. اليوم باش نحكي على قصة شوشان الحمل الذي لا يريد أن يكون وديعا، قصة مميزة صدرت عام 2022 عن دار النشر التونسية بوبلي بريس. حازت هذه القصة على جائزة معرض تونس الدولي للكتاب عام 2023 عن فئة الأطفال واليافعين، 92 صفحة فيها، وتتميز بأسلوب كما قلنا سردي مبسط يجمع بين السحر والوعي. قصة رمزية موجهة للأطفال والناشئة والكبار على حد السواء. تدور أحداثها حول حمل يدعى شوشان، والاسم زاد رمزي وتونسي.
3: صحيح.
0: نعم، يرفض الامتثال لصفة الوداعة والخنوع التقليدية المفروضة على بني جنسه. صحيح. نعم، قصة لها أبعاد فكرية عميقة تدعو للتفكير النقدي والتأمل في الخيارات المصيرية والقرارات الشخصية اللي تفرضها الحياة علينا، يعني بدلا أن نسير يعني أو يسير مع القطيعة. نعم، هذه يعني الرسالة الكبرى يعني نجم نقوله الأساسية والرئيسية للقصة، وأكيد يعني في سرد القصة فما يعني تعيش يعني مشاهد هنا وتطرح أفكار وتطرح أسئلة مع هذه القصة. نبدأ معك طارق. طيب. إذن باش نبداو يعني الفكرة هذه كيفاش يعني قصة شوشان أنها تحولت للمسرحية وكيفاش بدأت الفكرة، لكن قبل هذه يعني تعطينا كتابة وأسباب قصة شوشان يعني
3: مبه.
0: وراء شوشان
3: هي أسباب الكتابة متاحة أنانية جدا.
0: أيوة،
3: يعني أنا كتبت لزوز أشخاص القصة هذه. كتبت أولا لي أنا الحاجة اللي كنت نتمنى كان قريتها وأنا صغير، وفي نفس الوقت كتبت لولدي.
0: أيوة.
3: الحاجة اللي يحبوا يقرأها على خاطر. أيوة. خاصة بالعربية كان عن ديما عنا الإشكالية متاع أنه يا إما القصص تلقاهم صغار برشا صغار.
0: نعم.
3: يعني كان لي 5 صفحات 10 صفحات حاجة بسيطة جدا، وبعد نجز مباشرة الحاجات ما أكبر برشا. كما أنا قريت في المدرسة تبدأ تقرأ المكتبة الخضراء فجأة تلقى روحك في طه حسين وتوفيق الحكومة.
0: صحيح. نعم.
3: فما حاجة في الوسط ناقصة، دونك أنا كتبت له لي هو، وكتبت حكيت أنت بكري على المواضيع، كتبت المواضيع اللي كنت نتمنى شكون نحكيهم لي وأنا صغير. انك ما تتبعش القطيع، انك تخمم لروحك وحدك.
0: نعم.
3: انك الاختلاف ماهوش حاجه خايبه، بالعكس ان كل اختلاف نجم تتعلم منه حاجه جديده.
0: نعم.
3: انه الحياه فيها تعلمات وتجارب، فيهم الخايب وفيهم الباهي، ولكن الكل نتعلم منهم شيئا ما. العمل نتعلم مع المجموعه، دونك فما مجموعه من القيم
0: اللي تربينا عليها لكن ما عطاونيش الطريقه.
3: صحيح.
0: نعم.
3: لا.
0: كيفاش يعني
3: تماما.
0: كي ندخل المجتمع كيفاش نطبق هالمبادئ هذيا.
3: صحيح.
0: نعم.
3: فحاولت اني نمدها في قصه ونخلي اللي يقرا، انت حكيت قلت للاطفال وللكبار. صحيح. ونخلي اللي يقرا يحاول هو وحده يفهم الدروس هذوك، نبعد على المباشرتية متاع انه تقول له اسمع لازمك تعمل كذا راهو ما تتبعش القطيع. لا، خليه هو يفهم من القصة علاش لازم ما يتبعش القطيع، خليه يفهم القصة علاش الاختلاف وقبول الاختلاف مهم جدا. فهذا هو الاسباب متاعي كانت انانية تماما، ولكن اكتشفت بعدش انه كثير من الاباء والامهات الاولياء متاع الصغار وكثير من الصغار كانوا يستناو في حاجه تحكي لهم في الموضوع هذايا او في المواضيع هذيا بالطريقه هذيك.
0: نعم، اخترت الحمل يعني أي. الوديع، نحن ديما في القصص نتاعنا اللي تربينا عليها الحبل الوديع اللي تبع كلام امه كلام صحيح. المجموعه يعني صفتك الطيبه هنا في تمثلات اخرى تعرف يعني في هكا قراءه جديده للطيبه هذه داخل المجتمع، وقتاش يعني الحدود نتاعها الطيبه هذه المفرطه اللي ما تنجمش تكون يعني على طول يعني موجوده. نعم، وتنجمش وانت وديع هنا يعني برشا يعني كي نقراو القصه هذه تطرح الاسئله هذه حول هنا شو يقولوا كيفاش نوجهوا يعني هل الطيبه توا ولات عيب؟
3: هو انا مش على الطيبه، بالعكس هو الشخصيه طيب. نعم. ولكن الوداعه بمعنى انه يسمع ديما الكلاب.
0: نعم.
3: بمعنى انه اللي يقوله له ما يسالش عليه وما يحاولش يفهم عليه
0: بدون تفكير.
3: يعني انا من الاول حتى الشخصيه بتاعي كي يسال بقيه القطيع يقول لهم علاش ما نخرجوش الغابه وعلاش نخافوا من الذيب، انا عمري ما ريت ذيب، يقولوا له خاطر حكيوا لنا انه الذيب ياكل. دونك لازمك تسمعك الحكايه هذيك وتاخذها مسلمه.
0: نعم.
3: لين نهار من نهارات هو خرج للغابه واكتشف انه اون فيت كي تخرج من الحيز الصغير اللي انت عايش فيه فما عالم كامل يستنى فيك يكتشف، يستنى في انك تحاول انك تكتشفه. وحتى كي كتبت كانت عندي في مخي ساعات قصه لا شيفر دو مسيو سوغان اللي هي العكس تماما تاع اللي حكيته، يعني الشيفر كي خرجت للغابه لها الذيب.
0: نعم نعم.
3: الرساله وقتها كانت انك لازم ما تخرجش، لازم تبقى في القطيع
0: يعني القطيع
3: القطيع والنتيجه انك تخرج على القطيع هو انك نجم ياكلك الذيب، في حين انه انا اللي حبيت نوصل انه كي تخرج من القطيع باش تكتشف عوالم اخرى ما كنتش تتصور انها موجوده.
0: نعم نعم. الروايه كما قلنا تصنف للادب اليافعين والاطفال، لكنها كما قلنا تحمل ابعاد فلسفيه عميقه للكبار. كيفاش نجمت طارق لموشي معناها في ضبط يعني خيط السرد هذا الرفيع باش تتفهم من قبل الطفل الصغير وايضا القارئ الناضج؟
3: والله باش نعطيك كيفاش كتبتها بالطريقه هذيك، ما فماش كيفاش نقولوا حاجه وصفه سحريه، ولكن ممكن جات بمنطقيه، جات بسلاسه العمليه. يعني انا نكتب في القصه وانا نحط في الرسائل هذوكم، كعملت لها القراءه الثانيه بعد ما كملت، وقتها قلت والله كاني حاسس روحي مانيش نكتب للصغار بعد ما كملتها وعملت ونقرا فيها كراشد انسان بالغ، اكتشفت انه فما برشا من الرسائل هذه من المفروض انها موجهه للكبار، فخليت قلت كان اكتشفوها الناس شبيها كان بقات للاطفال خليها للاطفال.
0: ولا. نعم. اذا هنا باش نمشيو لتحويل هذه القصه للمسرحيه، كيفاش بدات الفكره ما بين الكاتب طارق لموشي والمخرجه يسرى عموري؟
1: اول الفكره بدات الحقيقه انا تجربتي، اول حاجه انا قريت تخصصت في مسرح الناشئه.
0: أيوة.
1: ملي قريت مسرح دونك المخزون الادبي اللي موجود العالمي التونسي، فرحت برشا كي لقيت مخزون عندنا معناتها نشاط تونسي قاعد يكتب للطفل لليافعين، وكل خاطر بالنسبه لي ماتيير هذه ماده اللي انا نجم نستقي منها وننسبيري منها وناخذ الالهام والكل، خاطر ديما عندنا المخزون العالمي واللي هي الادب العالمي والكل اللي هو مستهلك.
0: نعم.
1: بطريقه او باخرى
0: وشفناه مسرحيات وشفناه مسرحيات صور متحركه
1: حتى القيم زاده
0: والسينما
1: القيم
0: مختلف
1: ما اختلفنا توا في العالم قاعد يتغير بسرعه عظيمه، واحنا مازلنا في سندريون في لا برانسيس والامير المنقذ، دونك العالم تغير
0: حتى هما يعني نظرتهم تغيرت للقصص. نعم. الكلاسيكيه اللي كنا نعرفوهم يعني تغيرت يعني كثيرا، وأكثر الأفلام الناجحة توا يعني هي من الصور المتحركة والمتطورة نفس القصة يعني أما مقتبسة
1: مقتبسة برؤى أخرى.
0: نعم هنا وين احنا في هذه يعني المشهد يعني الثقافي نجم نقولوا العالمي لازم يكون هنا فما بصمة عربية وتونسية
1: واللي هي هي حاجة مع تخرج بالهوية نتاعنا معناتها فرحت برشا كي لقيت معناتها الحركية الأدبية هذه اللي موجودة في بوبل بريس وكتاب أيوة. تكتب والكل دونك مع الجروبات نتاعي في التياتر والكل ديما نقول لهم راهو فما معناتها يقراوا فما خاطر المطالعة أنا صغيرة نحب المطالعة معناتها كانت هوايتي الأولى هي المطالعة ونعرف شو معناها تبدا صغير وتبدا تلوج على الكتب تلوج على قصص وتحب تقرا كيما قال طارق قبيله انا من صغير مكتبه الخضراء وانا خلطت على المكتبه المتجوله راه ما تجي من
0: يتنقلوا
1: من خلطت على المكتبه المتجوله من بعد
0: والمكاتب العموميه
1: المكتبه العموميه كانت عندي ابونمون اشتراك كل جمعه عندي حق في زوج كتب نلقى روحي في كي دخلت المكتبه العموميه نتاع وانا معناتها ادوليسونت راه نمشي المكتبه العموميه نتاع خاطر فما الشطر نتاع الصغار اللي وصلت في البلاد دوليسونس تاعي معاش يعنيني معاش يمثلني معناها فهمت دوك تدخل
0: معاش يغذي معناها فضولك معاش أي يعني تطلع أكثر
1: نعم. نلقى روحي في المكتبة العمومية نقرا في حاجات أكبر من مخي
0: أيوة.
1: أي نقرا في الفلسفة معناتها أنا نقرا في فرويد وأنا وفي دراسات على فرويد وأنا في الأدوليسونس تاعي خاطر ما لقيتش فماش توجيه فماش
2: وكان حاجة اللي في الوسط
1: فماش هذيك حاجة
0: الجسر ما بين يعني القصص اللي نقراهم يعني كالأولانيين يعني باش نتعلموا القراءة والكتابة في البريمير نتاعنا لكن كي نتنقلوا
1: المسار فما مسار نتاع نضج باش يصير لك في
0: الكوليج
1: فما جاب صغيرة فما هكا هفوة صغيرة في الوسط اللي كي معناتها كي عرفت اللي فما النشاط هذايا مع سامي وطارق والمجموعة الكل نتاع بوبل بريس فرحت باش مشيت المكتبة خليني نشوف شنو هي الماتير اللي موجودة
0: نكتشف
1: تري انتريسون واللي هي معناتها أدبية بالأساس وفيها يخدموا برشا الأولاد يخدموا برشا على التصوير شو معنى التصوير معناتها كي نقرأ أنا القصص والروايات اللي هي ياها معناتها سينما فيها الصورة اللي هي حاجة باهية خاطر راهو صغير
0: الوصف الدقيق السينما
1: فما الصورة حاضرة بشكل ممتاز اللي هي خاطر عندنا تليفونات عندنا معناتها توسكي فيديو دونك هذاك يهم الصغير بعد يجي فكرة أنه أنا باش نهزو في مسرحية هذه معناتها خدمة أخرى
2: مسار
1: واحد آخر واحد آخر كيفاش نحولوا قصة أدبية المسرحية باش تتشاف باش تتمثل وباش تتأدى
0: هذه فيها خدمة كبيرة فيها خدمة قبل هذه علاش اخترت قصة شوشان ما اخترتش يعني قصص أخرى اللي هي الحقيقة زادة فيها إقبال من قبل الشباب وهي قصص الرعب والفانتازيا علاش اخترت قصة شوشين؟
1: أنا قبل ما نخدم شوشين ديت بقصة أخرى اللي هي مدينة الأسوار الثلاثة
0: أيوة.
1: اللي هي قصة فيها فانتازيا وشني عملت أنا تلمذتي
0: طارق
1: لموش جبت مجموعة من القصص وجيت لبثتي بعدها عرفتهم على هو كبدرة مني ونحس مرات انه واجب راه كتشجيع على القراءة والواحد خاطر توا كحركة مقاومة للتليفون
0: أيوة.
1: اي حاجة تنجم تشد الانتباه وكل ابار انه هو يعدي وقت في التابلت وفي التليفون موجودين معناتها فما العينين تلمع وقت اللي ترى حاجة هو في العائلات التوانسة اذا كان مش الأب والأم عندهم معناتها
2: يقراوا
1: ديجا وكل الصغير يولي راه في القراية ولا في التغريم بالقراية كأنه واجب كما الواجب المدرسي فهمت ديما العلاقة هذية كان
0: ما تزرعهاش يعني من الأول يعني
1: فما ركن آخر تنجم تخلقه مع القراءة بعيد على على الواجب المدرسي انه يوصل الصغير هذاك يفهم حاجة مهمة على الأخر
0: نعم لكن زاد في واقع مواقع التواصل الاجتماعي أيضا وكما قلت أنت الهواتف الذكية والمنصات زادة هنا زادة فما تحديات أخرى على الأولياء صحيح معناها فما برشا عائلات اللي عندهم يعني كل ثقافة يعني قراءة الكتب وتكون فما مكتبة كبيرة، لكن للأسف يعني الابن
3: ما يتبعش
0: مش ميتة
1: صحيح
0: يعني صحيح. فما يعني
1: اي فما أرضيات أما صغير
0: نعم
1: زدرة
0: نجم
1: يكون
0: نجمعوا يعني
1: الذكاء نتاعو الذكاء نتاعو نجم يكون في في, في الصورة في الجسدي حركة جسدية، وحنا في حركة التشجيع على القراءة فما ما تمش صغير الكل باش يجوني مغرومين بال بال بال بالقرايه ولا باش يجوني مغرومين بالمسرح ولا باش بالموسيقى، حتى احنا نحاولوا نوجهوا راهو ككهول احنا دورنا ان نوجهوا وكهو بعد باش يختار الثنيه اللي هو باش هو ماهوش لوم على مي بور كومونيكي معناتها توصلوا
0: البذره الاولى الولي
1: الولي
0: اكيد اكيد الولي، وبعد كي يدخل في المجتمع الطفل يعني باش يكتشف يعني اكيد برشا حاجات، وماذا بيا نوجهوا للمسرح، ماذا بيا نوجهوا للسينما، ماذا بيا نوجهوا للورشات زاده اللي الحقيقه نحييهم معناها طارق لاموسي سمين مقدم يعني عديد معناها الكتاب والاسامي اللي قاعدين يوجهوا ويعطيوا يعني في طريقه يعني زاده كيفاش تحب الكتاب هذا كيفاش تقراه، ايضا طريقه الكتابه يعني صناعه زاده هي يعني
3: نعمل في ورشات نحبوهم في الكتابه بعد القراءه نتعدي معاهم للمستوى الثاني اللي هما يتغرموا بالكتابه.
0: نعم نرجعوا للكتابه هنا حكينا على المسرح، قلت لي انت هنا اخترت قصه
1: مدينه الاسوار الثالثه
0: ثم
1: هما اللي هما اختاروها أنا عرضت عليهم مجموعة من القصص وهم اختاروا مدينة الأسوار الثالثة، وبعد بدأت العملية مع خاطر ثم عملية تطوريت هي مش مصطلح صحيح ما أنا دي من نحب نستعمله أني نورط الصغار معايا في الاختيار
0: باش يشاركوا
1: باش يشارك باش يحس بشوي مسؤولية خاطر يحس كأنه هو عنده
3: يقع في الفخ جميل
1: في المسار كامل راني مرات معايا في المسار كامل من انتقال من اختيار القصة حتى كش للمشهدية كيفاش باش نحاولوها المشاهد يشاركوا معايا مش في عملية الكتابة خاطر كبيرة شوية عملية الكتابة مانيش نعمل في ورشة كتابة مع التلامذة ورشة مسرح مي عملية الكتابة وإعادة الصياغة من كتابة أدبية الكتابة تصير قدامهم
0: نعم
1: ويشاركوا فيها بأفكارهم دونك تولي الحكاية السلسة أكثر من إني أنا نكتب وحدي ولا نخمم وحدي ونجي
0: متشاركية تفرضها نعم
1: ونفرضها وإلا نلقنها بطريقة أو بأخرى دونك هذيك يسهل علي
0: فما جانبك التفكير الوعي التبادل معناها كورشة جميل نعم جميل جدا، وهذا هو سؤالي أنا بعد كيفاش يعني أفكار القصة الموجودة وصلتها يعني للناس باش يعبروا زادة هما بطريقتهم على خشبة المسرح، هنا زادة أيضا خدمة كبيرة. هنا نجي ونرجعوا للكتابة مع يسرى ومع طارق الموشي، هنا يقول لك يعني في نقل النص من الكتاب إلى خشبة المسرح بمثابة العبارة اللي ديما يقولوها خيانة مشروعة. إذا هنا طارق لاموشي كنت يعني تخاف فما هكا بتصير في الانتقال خسارة هكا فما حاجات تنجم تفقد معناها والعكس بالنسبة اليسرى، شنية الفكرة في الكتاب اللي معناها عد صياغتها يعني من جديد؟
3: أنا نحب العملية الإبداعية ونشجعها مهما كان نوعها، فما كانش عندي تخوف بقدر ما كان عندي فضول متاع كيفاش باش تتحول هذه زعما كيفاش مسرحيا باش تولي هاو برشا شخصيات زعما الشخصيات الكل باش يبقاو وإلا فما شكون لازم يخرج باش نجم تتعدى مسرحية زعما فما إضافات زعما فما تنقيص، أما كان فضول يعني كما قالت يسرى عملية والخدمة والخدمة مزيانة فما كانش عندي خوف، بالعكس كانت عندي ثقة أنه العمل بين أيدي أمينة، ولكن حبيت نشوف تحول عملية الخلق الثانية من أنك تحول كتاب إلى مسرحية شنو باش يعطي على المسرح. فأنا بالعكس يعني أعطيتها خال الرجل كارت بلانش متاع انطلق أعمل فيه اللي تحب النص تكربس معاه كيف ما تحب أخلق أبدع أنت والصغار وخليني نشوف كمتفرج
0: نعم شنو وصل لك طارق؟
3: انا عجبني الواحد السبيكتاكل عجبوني صغار فما شخصيات تزادت جديده وفهمت الاهميه نتاعها في انها ما كانتش موجوده، فما شخصيات اختفت واللي هو عادي جدا لانه الكتاب فيه برشا شخصيات وبرشا احداث، فلو انها باش تتعمل ممكن تشد اكثر وقت ممكن امكانيات اكثر فاتفهم انه فما حاجات يلفلي انها تنقص. ابري زاد باش تحولوا من العربيه الى الدارجه، الدارجه فخدمه على اللغه كيفاش يختاروا الكلام بالدارجه، كيفاش يعملوا النكته المزيانه، خاطر بارتي كبيره منها هي انهم الصغار لازم فما زاد نوع من الفكاهه في القصه. انا عجبني الاقتباس عجبني يعني ابهروني الصغار. ممكن التحدي هو كنا نحكي فيه بكري اللي هو الصوت.
0: أيوة.
3: أما نتصور خدمة أكثر معهم باش الصوت نتاعهم يكون أعلى وبالممارسة أما فريمو والأولياء اللي كانوا حاضرين يعني ما نعرفش كان شافوه من قبل العرض ما يعني كالي كانوا منبهرين بالصغار
0: يعني فوالا يعني تحس معناها الصغار والشباب يعني واعي يعني بالمسرحيه وبالنص وبمعنى
3: خاطر يعني فما يعني مساجات فما رسائل ما تنجم تعديها في المسرحيه الا ما تكون فهمت شنو هو المقصود منها. نعم. في الكتاب لا واضح انهم فهموا وتخدم النص بطريقه انه اوكي هي دخلت هكا في النص بالعربيه الفصحى كذا كذا، كيفاش نعديها في لقطه مسرحيه، كيفاش نعديها في نكته تونسيه، فما لا فاهمين مليح فاش قاعدين يقدموا يعني. ويسرى خدمت معاهم
0: هذه خدمه يسرى هي
3: نعرفش قداش قاعد تخدم معاهم نصور مده باهيه، اما خرجت منهم حاجه جميله جدا
0: كما قال طارق الناموشي. اذا هنا قلت الاختزال، فما شخصيات انضافت وشخصيات معناها رات يسرى معناها الاستغناء عليها، خاطر هنا زادا كيفاش باش نقلصوا او نختزلوا 92 صفحه يعني للقصه. اذا نرجع مع سؤالي يعني الاول، كيفاش معناها شنية يعني الفكره اللي عاودت صياغتها وعلاش يعني هل الكتابه هذه المسرحيه فيها يعني تغييرات اللي هي لازمها توصل وتمس بالنسبه للي يؤدي في المسرحية وبالنسبة للمتلقي.
1: هو أنا الحقيقة كمؤطرة وخاصة في العملية الإبداعية نقوله في الإخراج مثلا ولا في الدراماتورجيا، خاطر قبل الإخراج فما عملية دراماتورجيا أو الكتابة الركحية، كيفاش طوع سيتو يبدأ عندك نص أدبي باش تحوله إلى نص قابل للعرض ولا مشهدية كاملة. دونك أنا كي يبدأ عندي محمل معناتها نص أدبي، الحقيقة العلاقة الأولى حميمية. إيش معناها؟ معناتها أنا نبدأ نقرأ كأني مرحلة الأولى متاع المتلقي.
0: أيوة.
1: معناتها بشي مسني ولا مش بشي مسني
0: كقارئة
1: كان مسني ذاك. دونك فما حاجة ثم الدافع بشي تخلق فيها اللي أنا نحب نخدمه، خاطر شنو ديجا ريت تصور ريت حاجات ريت ثنية مفيد ثنية هذه تنجم تهزني اللي أنا نردو عرض مسرحي. الثنية اللي مستني أنا في شوشان الكتابة جميلة جدا والنوعية الحكاية والكل ذكرتني بكليلة دمنا، نحبها برشا كليلة ودمنا أنا، وعالم الحيوان عندي ليه احترام كبير. عالم الحيوان خطب بالنسبة لي ما هوش سهل.
0: نعم.
1: عالم الحيوان راه عالم غني جدا.
0: نعم. وعميق
1: يعني. عميق جدا.
0: نعم.
1: أما حاجة أخرى زادة اللي هي عجبتني برشا ودولي حتى مرة ما قلت له ميل خليني مستني بالحق اللي هو ما فماش الشيطنة للشخصيات وما فماش تبريء ولا أكثر من لازم من الشخصيات أخرى. مثلا كما كان يحكي قبيلة على لشيف دو ميسيو سانجان الفرق ما بين ذيب
0: في طبيعته
1: خرجوش من طبيعته شوشين الحمل اللي خرج للغابة فما احتمال انه هو يكون ما كيقابل الذيب قال له انا راني ناكل العليلش مش ما ناكلهمش اما انا راني ناكل في اللي نحتاجه وعندي في الغابة ما نحتاج مانيش مستحق للضيعة. فكرة التوازن الطبيعي، فكرة متى الشخصيات ماخذة البعد مثلوها برمتها، ماهيش في مثالية وماهيش في الشيطنة. الذيب هو الشخصية، هو عنصر من عناصر الطبيعة لازم نكتشفوه، والكل في إطاره الطبيعي، والكل واللي هو نفهمه اللي هو حاجة مهمة في التوازن الطبيعي. دونك في الشخصية هذه أكثر حاجة اللي هي نقول فوالا فما حاجة اللي قلب
0: توازنات، يعني
1: تحترم ذكاء الطفل.
0: اي اي فما
1: تحترم ذكاء الطفل وتخليه نعم. في الـ هذه كانت علاقتي الاولى بشوشان. بعد في الكتاب، في البروسيس نتاع الكتاب، نتاع الكتابه من تحويلها من
0: نص
1: نص مسرحيه الى كتابه مسرحيه، الحقيقه ما بديش عندي وصفه جاهزه كيفاش باش نعمل بالضبط. قلت لك مع الصغار بالورش، مع الصغار شنو باش نغرمهم شويه بالحكايه، نبدا كل سيونس بخلاف التمارين اللي نعملهم معهم، خاطر هي ورشه مسرح تمارين، والكل نقرا لهم شويه من القصه،
0: من القصه
1: شوقهم. فهمت، يبدا يستناو المره الجايه شنو هي نقول اللي يحب. وفما شكون يمشي ياخذ الكتاب خاطر ما يجيش يستنى السيونس الحصه اللي من بعد.
0: فما حافز القراءه زاده
1: والاطلاع يمشي ليش الكتاب باش يحب يعرف شنو هي باش يصير. نقول له ما تقولش اللي شري الكتاب، قول انا نعرف شنو، خلينا نحكي ونقرا ولا نكملوا نقراو الحكايه، نقراو الحكايه دونك سي بون. هو الحكايه عنده تو دو اي كيفاش باش باش كيفاش باش نمثلوا هذه، ويبدا يعطيو في الافكار هذه. وانا وقتها نبدا خاطر
0: تربط يعني الفكره،
1: ولي نربط ولي نشوف الامكانيات شنو اللي ممكن، شنو عمليه التبسيط، شنو مع الحفاظ على الفكره، مع حفاظ على القيمه اللي ولا الحكايه، مع كل ونبدا
0: زاده الممثل او زاده
1: بشوي بشوي نمشيو معناتها بالمرحله بالمرحله لين لين يوصل سبيكتاكل في في في, في الفورم نتاعو الاخر. معناتها ماهوش عمليه تحضير نقوم بها وحدي من الاول ومن بعد ومن بعد نخدمها مع صغار. البروسيس يصير بتبعه مثلا الشخصيه اللي زدتها هي شخصيه الراوي، وميم طون عندها فكره هي لا بروتكتريس مثلا الحاميه للطبيعه. الحاميه للطبيعه دونك هي تمثل الطبيعه، خاطر ما نجمش المشاهد الكل ما نجمش نمثلهم. دونك فما احداث يلزم نلخصها
3: وتتحكي
1: من غير ما تتمثل، معناتها من غير ما يصير لها تجسيد كامل بشخصيتها بالاطار المكاني نتاعها بالاطار الزماني والكل. دونك تجي الراويه تلخص لنا طريقة متاع هي كأنها عندها عين على اللي قاعد يصير الكل. فهمت، معناتها عندها ثم مرحلة فاصلة ما بين ما بين الفانتازي، معناتها ما بين الفيكسيون المصور اللي يشوفوا فيه وما بين الجمهور، فما مرحلة فاصلة اللي هي فيها الراوية اللي هي قاعدة تدخل فينا للعالم هذا. دونك هذه مثلا الشخصية زدتها. بالنسبة لاختيار الحيوانات، دخول عالم الحيوانات وكيفاش باش جسدوا جسديا عند الطفل حاجه، معناتها فما بارتي كبيره من الحصص اللي مع الصغار هو كيفاش كل حيوان شنيا نتفرجوا فيه في دي فيديو، نشوفوا لي نشوفوا النقاط المهمه في حركه الحيوان هذيك، السلحفات البطء مثلا، معناتها السلحفات البطء، الحكمه، صوتها زعما كيفاش يكون الحيوان الاخر، كيفاش الحيوان الاخر
0: مواصفات ولا خصائص،
1: اي الخصائص كل حيوان وكيفاش هذه باش
3: الجسديه
1: وهذيك باش يمشي يتكلم. معناتها فما انوتر اتر كيفا، معناتها فما كائن اخر باش تخلق ما بين الممثل وما بين الحيوان الشخصيه اللي موجوده. دونك في المسافه الفاصله هذيك باش يلتقي الطفل بالشخصيه هذيك، وباش تخلق منه شخصيه يراوها على الركح.
0: قديش مهم العمل المسرحي يجمع ما بين الكتاب، الركح، تجسيد هذا. نعم الحقيقة يعني عملية تخدم برشا حواس ما بعضها. هنا زاد فما الجانب خاصة يعني الرسائل الموجهة من قبل قصة شوشان، قلت تي جانب البيئة زاد مهم جدا، معناها طارق نموشي زاد اللي أكد عليه، يعني للجانب البيئي، الجانب الإنساني، معناها المجتمعي مهم جدا. يعني هذه الروابط اللي تلقاهم في نفس القصة واللي توصل للناشئة، هذا زاد فيها خدمة كبيرة، وكي يجتمع ما بين الكتاب والنص المسرحي أو يعني المسرحية يتنجم توصل أبعد، يعني توصل هنا خاطر المساج اللي يوصل ما بين الناشئة أو الشاب للشاب أعمق وأكثر. لكن نجي كما قلت من الفوق يعني يجي كبير اعمل هكا ما تعملش هكا. كيما انت قلت طارق لموشي في بدايه الحوار معناها كانوا من الاول يعطيونا النصائح احنا عائلتنا هكا، لكن الطريقه هنا تختلف تو مع الجيل الجديد مع جيل الموبايل جيل الذكاء الذكاء الاصطناعي
3: يسال برشا الجيل هذايا ما يحبش شو. انا نخدم برشا ورشات كتابه مع مع اليافعين، عندهم تقريبا ثلاثه حاجات يقولوهم لي هما ديجا في مرحله كالمرحله باش يخرج نتاع باش يبداو يخلقوا الشخصيه المستقله، فما يحبوش شكون يجي يعطيهم دروس، يقول لك انا ما تجيش تعطيني درس. ثانيا ما تعطينيش حاجه تصيبني بالملل، ما نحبش نقرا حاجه كلي نقلق في الوسط وثالثا نحب فما احداث حركه اثاره. هذوما ثلاثه يقول لي بالنسبه لي انا اذا خدمناهم مع بعضنا ولا اذا خدمتهم لي راني مستعد كالعمل الفني هذاك مهما كان كتاب والا مسرحيه والا غيره مستعد اني نستمتع به. اما تقول لي يجيني ديريكتومون يبدا ينصحني لا الطبيعه لازم نحافظوا عليها، نقول لك مش هكاك تحكي لي، لازم شيء ما يخليني انا وحدي نفهم انه الطبيعه لازم نحافظ عليها ويبعد على الملل والفريمون الإثارة والحركة.
0: هنا طارق لموشي أنت تبني من خلال قراءاتك أو كتاباتك يعني الطفل مفكر.
3: نحاول أنا كما نرجع للكلمة اللي خليتها يسرى، احنا نحاول نوجهه يعني أني أدعوه أنه يفكر ونخلي كل واحد يفهم وحده. يعني ساعات نعمل لقاءات مع الصغار اللي قارين شوشين في نقاشات ساعة واحد يسألني سؤال بكر انت قلت لي فما أبعاد فلسفية فأنا ما كنتش نصور نهار من نهارات باش يقول لي واحد صغير عمره 11 سنة ايوه خلي لي واحد صغير في سنة خامسة ولا سادسة ابتدائي خلي فما أبعاد فلسفية كتبتها انت وأبعاد سياسية قلت له اوكي فهمت يعني فما التفكير اعطيه المادة باش يفكر تو يفكر اما ما تجبروش على العملية التفكير ما تجبروا ما لازموش يحس انها نوع من الاجبار اتو يفكر.
0: نعم احنا باش نواصلوا حوارنا في برنامج ما وراء الكتاب ناخذوا بعض مقتطفات من المسرحية او فصل غنائي. نمشي فصل غنائي شنو تحبوا في الموسيقى؟
3: انا جينيرالمون نسمع الموسيقى نتاع الافلام
1: نسمع برشا نوع نتاع موسيقى انا اما نسمع الموسيقى كلاسيك وقت لي مثلا انا عندي ريبرتوار نتاع موسيقى اللي نسمع برشا وكي نبدا نخدم على مشروع نقول مثلا نبدا حسب احساسي معناها نقول الموسيقى هذه تنجم تمشي مع المشروع هذا دونك نخزن هذيك ومرات حتى تلمذي راهم يسمعوني موسيقى معناتها فما اغنيه اسمها استعملتها انا في سبيكتاكل اسمها تري سونغ أغنية الشجرة دونك ريبرتواري مختلف اللي عندي فهمت هذاك عليه من
0: خل نسمعوا منها شوية في برنامج ما وراء الكتاب
1: نسمعوا منها
0: وبعد نرجعوا لحوارنا. مرحبا بالجميع.

0: كتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: ما وراء الكتاب.
3: تحية لكل ملتحقين على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. زلنا مواصلين حوارنا مع ضيوف حصتنا لليوم مع الكاتب التونسي طارق اللموشي. مرحبا بك مجددا طارق.
4: مرحبا عايشك.
3: ويسرى العموري مرحبا بك مجددا يسرى، مخرجة مسرحية ومؤطرة في الجانب المسرحي. إذا نرجع للمسرحية واقتباس قصة شوشان الحمل الذي لا يريد أن يكون وديعا. نعم، لكن بطريقة فلسفية فيها يعني عديد الرسائل. إذا نحكي عنهم يعني النقاط المهمة اللي حب الكاتب طارق اللموشي وصلها من خلال كتابته شوشانة. ويسرى نرجع لك هنا، الحقيقة فيها برشا معاني كما قلنا. القصة هنا يعني المشاهد كيفاش باش تعبر على الخوف، كيفاش تعبر على القلق، كيفاش تعبر على الحيرة، الفضول. وإن هو المشهد هكا اللي أثار يعني انتباهك في القصة واللي جسدته يعني في المسرحية بتقنيات مسرحية جميلة. إيش بقول؟
5: هو الحقيقة أكثر مشهد أنا كنت اللي فيه نوعية متاع الطرافة هي المشهد ما بين شوشان وسلحفات اللي هما يمشوا في الثنايا.
3: أيوة.
5: هي الفكرة من شنو؟ شوشان مازال صغير ونافح، نقولوا احنا بلغتنا نافح والكل، وقدامه اكتشاف عالم جديد. دونك فك السرعة هذيك، واحنا في عالم السرعة تو، معناتها فما ديما ديناميك نتاع اي اللي من بعده. اعطيني اي نحب اللي من بعده. مع السلحفات اللي هي العكس تماما، هي اللي في بطء شديد وعمليه ما تعيش الحاجات
3: براحتها،
5: تروي ويقول تمشي بتروي. دونك عندها الوقت، متى الوقت ماهوش نفس النوسيون دو طون، ماهيش نفسها كيما عند هذا ولا عند هذا. دونك كيفاش باش نجسدوا انا هذا في مشهد؟ دونك كانت الحل كان بسيط جدا، خاطر المرات تبدا تلوج على حلول، تبدا تعقد فيها شوي مخ كيبدا يعقد فيها شوي. ما هو الحل بسيط جدا، انه هي تمشي بالبطء، هو يمشي معناتها يجري شوي، وبعدين يبدا يجاوج عليها ما يلقاهاش، يعاود يرجع ينقص في السرعه. اما كمام اشك فوا يرجع لها ينقص في السرعه لين السرعه تبدا تمشي بشوي بشوي، لين يحس روحه وقف بحذاها يعمل لي خزر لها هكا. فهمت؟ هو مشهد بسيط وفكاهي شوية، معناتها الطريف اللي عبر على الفكرة كاملة. اللي هي وقتها تتكلم تقول باهي الحماسة اللي أنت عندك دي وكل ما يراو البطء، راه يعلمك حاجات ما
3: تشوفهاش فيك السرعة هذيك.
5: ما تشوفهاش بسرعة هذيك، ويخليك تغلط أقل، أنك تاخذ وقتك، ويخليك تفيق بحاجات ما مثلا راها من روحي ولا أي إنسان. تبدأ تمشي في الشارع كل يوم، راك تتعدى منه الشارع هذيك، تبدأ ماشي ما تاخذش الوقت أنت باش تخزر منه. مرات نبدأ في الشارع نقول أخي هذيك كنت لهنا، مش بني عمري مريتها قبل، معناها فهمت؟
3: ما فماش هيك التأمل،
5: معناش
3: وإحنا عن الهدف، عن شنو باش نعمل من بعد
5: البرنامج. السرعة
3: هذيا
5: كان اكثر مشهد بالنسبه لي لوج له على حلول كيفاش باش تعمل بعد. سيتي لا، معناتها هي جست الحركه نتاع انك كيفاش في الديناميك نتاعك. من بعد نزيد نقص شويه، ترى سي بوسيبل نزيد نقص باش نقص اكثر، بعد باش ترى
3: شويه التفاوت
5: ما بين الديناميك هذه والديناميكيه هذه
3: بين السلحفات. ديما نحن نحط السلحفات هي مصدر الحكمه ديما في يعني القصص الروائيه. نعم، اذا شكرا ليك يسرى، يعطيك الصحه. اذا مش نرجع هنا، قداش يعني يطلب يعني ترجمت هذه القصة للمسرحية؟
5: الورشات هي لمدة 9 أشهر من شهر أكتوبر اللي هو الموسم الثقافي في إسباس التياترو، من أكتوبر حتى يكش الجوان. معناتها الورشات معدل حصة كل أسبوع، وعنا المرحلة الأولى اللي هي في بيداغوجيا التياترو اللي هي مرحلة الإعداد، معناتها التمارين صوتية إحمائية، ديناميكية المجموعات، باش تشتغل على ديناميكية المجموعة وتقنية المسرح.

0: ومن بعد نختاروا مشروع. والتياترو في الحقيقة أستاذ توفيق جبالي ديما يشجع على أن ناخذوا معناتها من الريبرتوار الأدبي والمسرحي والكل باش ناخذوهم كمراجع أن نشتغلوا عليهم.
1: تشتغلوا عليهم.
0: نشتغلوا عليهم خاطر فيه فائدة وفيه خير
1: من أهمية المسرح في تكوين شخصية الطفل.
0: واللي يتحل المخيل شوية زادة ويتغذى زادة من حاجات جديدة والكل. دونك في إطار المشروع هذا البيداغوجي الكامل للتياتر أنا تعرفت على بوبلي بريس على طارق والكل وبديت أشك فوا نشوف شنو عندهم جديد والكل ونحاول ناخذ منه ماتير ونقترحها على التلام.
1: فما مشاريع أخرى قادمة؟
0: إن شاء الله
2: في الرونتري الجاية
0: نشوف هاني عنده رواية جديدة
1: نشوف ألوان جديدة
0: قاعدة مقبلة
1: يحكينا لي طارق
2: تاع رعب مش تاع صح
1: باش نبدلوا التوجه هو حتى قصص الرعب فيها يعني الجانب الفلسفي ايضا نعم التشويق هنا اللي يحبوه الجيل الجديد. نرجع بالنسبه هنا للمسرحيه نحن نعرف المسرح الطفل ونشا ديما نلقاه يعني في المدارس يعني في نهايه يعني السنه الدراسيه. هنا زاد كي نشوفوا مسرحيه مخدومه من جوانب الكل يعني على النص على طريقه التمثيل التقنيات هنا زاد جميله جدا. كيفاش هنا الاستمراريه هنا نحب نعرف راي يسرى وطارق يعني خاطر هنا مهم جدا ايضا دور المسرح كما قلنا في صقل يعني شخصيه الطفل في توصيل زادة وإيصال المساجات هذوما الرسائل اللي موجودة يعني من خلال العناوين والكتب والروايات التونسية وغيرها يعني.
0: هو الفرق ما بين مثلا مثلا البيداغوجيت ولا برنامج التياترو استوديو مع الصغار ولا حتى مع الكبار انه مع المسرح المدرسي مثلا نجيو للصغار التياترو موجه بالأساس أنه هو ممارسة الفعل المسرحي على الركح. معناتها الفرق ما بينه مع المسرح المدرسي اللي هي ثم دروس نظرية ودروس تطبيقية وأكاديميك أكثر منها. في التياترو لي موجه لناس مغرومة جي معناتها الأولياء يجيبوا صغارهم مغرومين ولا لعدة أسباب ما بالأساس أنهم هم مغرومين بالمسرح باش يمارسوا الفعل المسرحي على الركح. يعني ملي تبدأ في فما تطبيق أمور تطبيقية أكثر منها نظرية. دونك هذيك علاش نوصلوا في الأخر للمشهدية هذيك المتكاملة رغم اللي وإحنا مع الصغار راهو بيداغوجيا مانيش دون لا بيرفورمانس مانيش في اون شيرش با لا بيرفيكسيون في السبيكتاكل. إحنا أكثر تركيزنا على المسار اللي يتعمل وجودة العمل الأخير اللي هو يعكس جودة المسار اللي تعديوا به في في في في عام كامل والحاجات اللي تعلموها واهم حاجه اللي هي ديسبلين خاطر المسرح راهو ديسبلين. معناتها معناتها اذا ريت في العرض الاخير منتوج
1: متوازن
0: ممتاز تقول صغار يعملوا هكا مي هذيك راهو مسار كامل فيه برشا في برشا التزام في برشا ديسبلين باش نجموا يوصلوا للمرحله هذيك
1: وعمل مجموعه فريق. نعم نرجع لطارق هنا زاده
2: مشكله الاستمراريه مشكله كبيره تحدي هيك نقول تحدي باش ماننا في تونس لانه الثقافه على الاقل في المده السابقه توا فما شويه تغير في النظره ولكن الثقافه ديما يتغزر لها على انها اولا حاجه ماهيش رونتابل وبما انها ماهيش رونتابل دونك كالي نعاونوها ديما نمشيو بالاعانات فماشي فون باش يمشيها فماشي ما نغزرهاش كصناعه لاندستري توا بدات تتغير صحيح بدات تتغير انه خاطر تغزر الحاجه صناعه دونك تولي تخمم في الاستمراريه نتاعها تخمم في انها كيفاش الكتاب ولا المسرحيه ولا الفيلم ولا الجو فيديو ولا هو يستمر في الزمن يستمر في الزمن انه يولي ناس تشريه وتستهلكه دونك ما عادش نغزر له كمبادره نتاع والله يا مش نكتب كتاب وكهو اما كيفاش نكتب كتاب والكتاب هذاك يستمر في الزمن ويقراوه عباد كيفاش نخدم مع لي سيكتور الاخرين كيفاش الكتاب هذاك يتحول للمسرحيه كيفاش المسرحيه هذيك تتحول للفيلم كيفاش الفيلم هذاك يولي جو فيديو كيفاش جو فيديو هذاك يمشي للكتاب هذا اللي صاير البر
0: نعم
2: احنا مازلنا ديما نقول نخدموا اون سيلو كيفاش اون سيلو يعني كل جماعه واحد جماعه السينما وحدهم جماعه الكتاب وحدهم جماعه المسرح وحدهم كل واحد
1: هنا كيفاش نبدلوا النظره هنا طارق من تجربتك ساده هنا نحكي وطارق لموشي خاطر انت قاعد تخدم في هذا التوجه
2: حاجتي انا يظهر لي مهمين اولا فما مبادرات شخصيه من الاشخاص بمعنى مخرج متحمس انا مثلا فما مخرجه ان شاء الله ما نكونش غلط في الاسم امنه نجار هي في فرنسا تونسيه اتصلت بي نهار في 2022 خاطر اخصصها من الاخصصات نتاعك باش نعملها فيلم قصير
1: نعم
2: دونك فما اما المبادره هذيك جات منين على خاطر وزاره الثقافه وقتها قالت شجعتهم انهم لازمكم تعملوا حاجه مبنيه على عمل تونسي دونك الاشخاص ولكن استراتيجيه الدوله لازم الدوله تغزر لها للثقافه ماهيش نتاع لازم يصلحوا نظرتهم للثقافه راهي الثقافه اولا تخدم لك شخصيه المواطن ما تحب تصلح المواطن نتاعك الطفل وانت طالع
1: نعم.
2: ثانيا الثقافه هي الباسبور نتاعك للعالم هي اللي تعرف فيك احنا كي نعرفوا باش نعرفوا في تركيا علاش الناس يمشيوا لتركيا علاش الناس يعرفوا المانجا نتاع اليابان ويعرفوا المسلسلات نتاع كوريا ويعرف الماكله نتاع منين يعرفها الماكله نتاع امريكا من الاول تي ما شافها في افلام سيريات قراها في حاجات باش دونك باش تنشر باش الناس يولوا يعرفوا بلادك لازم تفهم انه الثقافه هي اللي تساعدك في هذاك
1: هي جواز السفر
2: يعني جواز السفر تصلح لك المواطنين نتاعك يعني كان تجي تعمل لها مثلا تحسب حسبه نهار اقتصاديه وتشوف اللي تدخل اللي تنجم المردود اللي يجي من الانشطه الثقافيه اذا انت استثمرت فيهم كما يجب ممكن اكبر برشا من برشا حاجات اخرين قاعدين نستثمروا فيهم توا ويجيبونا في الاحباط
1: هو فما هو برشا تحديات زاد يقول لك هنا السوق التونسيه ضيقه
2: صحيح
1: كيفاش باش نخدموا عليها وهذا انا نرجع معاك طارق لموشي يعني التحديات الكاتب التونسي اليوم باش يكون يعني في هذا المشهد العالمي وللتطور انك نحكيوا على تطور الذكاء الاصطناعي فما تطور يعني اكيد في عديد الاتجاهات هنا في الصناعه الثقافيه اللي هي رؤيه هي رؤيه توا لازمنا معناها نخدموا عليها وفما برشا شباب اللي قاعد يخدم عليها زاد احكينا زاد انه الجيل توا يقرا بالانجلي اكثر يعني من اللغه اخرى
2: يقرا بالانجليزي
1: نعم هنا فما برشا تحديات للكاتب التونسي في هذا كيفاش تعمل هنا طارق
2: يعني انا يظهر لي هي فما حاجه حتى احنا لازمنا نوعا ما نقلبوا طريقه التفكير نتاعنا مثال ما هو الشباب ديما على التليفونات والبورتال انا من في بلاصه ما نقول له اسمع سيب التابلت واجا للكتاب لازم نبدل به شنو كان حطيت الكتاب في وسط التابلت شنو كان حطيت الكتاب في وسط التليفون دونك الاوديو بوك طريقه جديده جدا واغلب الصغار توا يحط الوحدات في اذنيه ويبدا يسمع الليزوس ولا تقرا على لي تابلت دونك الكتب الالكترونيه دونك نخولوا المحمل نتاعو هو ونحط له غاديكا به شنو هي الاخر هو علاش يقرا زاده بالانجليزيه لانه فما مواضيع ديناميكيه يقراو في الرعب يقراو في الفانتازيا يقراو في حاجات به علاش ما نكتبش انا زاده في هذاك سواء بالعربيه ولا بالفرنسيه والانجلي وتو في تونس عندنا اللي يكتبوا بالعربيه وبالفرنسيه وبالانجليزيه في الفانتازيا في الرعب في الخيال العلمي يعني في الحاجات اللي يحبهم الشباب في بلاصه ما انا افرض شيئا ما على الشباب انا لازمني اتاقلم
0: معه
2: هو هي اللعبه الكل غادي كيف اتاقلم معاه باش ما يحسش اني جاي نقول له ليه اللي تعمل فيه غلط انت خاطر تعدي في وقتك على التليفون عدي وقتك على التليفون اما هاك تتفرج اما انتر هاو كتاب موجود اعمل عليه طلع هاي مسرحيه موجوده تفرج فيها دونك انا لازمني اتاقلم عوز اني انا نمبوزي عليه. دونك هذا ديجا لازم نبدلوا باراديغم كبير في طريقه تعاملنا مع مع الشباب. بالنسبه للمرشي السوق التونسي صغير صحيح، ولكن لو انك تكتب بالعربيه في من المفروض انك تكون عندك قدره انك تمس العالم العربي والقارئين باللغه العربيه بصفه عامه. يظهر لي انا مازلنا في مرحله نحكي على الكتاب ككاتبه. باش نعطي مثال، ولت عم ناول في معرض الكتاب، جات حصه، جانا كاتب صيني مش نعملوا جلسه ندوه صغيره على ادب الاطفال. الكاتب معاه 6 مرافقين، ما يهزش يدو راسه، واحد يترجم له، واحد حطت له، احنا اللي حاضرين معاه الكل عنده ورقه، كل واحد منا شنو عامل، كاتبينها له بالصينيه، واحد يغزرنا الوقت سي وفات الساعه نتاعو، يعني فما ايكيب كامله، فما يولي الكاتب ما عادش اكلي نحطوه في كرسي واللي يتعدى يصحح، يولي نجم.
0: نعم
2: احنا مازلنا ما خلطناش المرحله هذيك في الثقافه. عندنا حاجات اللي تخلق نجوم واللي هي مهمة جدا، التمثيل خاصة، ولكن من المهم أن نحاول نشوف نجوم، خاطر النجم هذاك يولي موديل للصغار. من لازم نقدم أمثلة جديدة للصغار متاع النجاح، خاطر توا الأمثلة اللي ماشي أكثر هما اليوتيوبرز ولا مؤثرين
1: على انستغرام.
2: أنا ما نحبهاش كلمة مؤثرين، خاطر تعني فما شكون متأثرين، واحد يأثر واحد يتأثر.
1: لكن هنا الطريقة كيفاش، يعني صحيح النجم يكون يعني مؤثر لكن بطريقة إيجابية،
2: فما شكون يعملوا فيه محتوى عالمي وجميل جدا. نعم. وعندهم متابعين.
1: نعم. أساتذة ومختصين.
2: أما شنو اللي يصير؟ الكمية ساعات تغلب، يعني عندك مثلا على 100 مؤثر فما 5 واحد يعمل محتوى علمي، واحد يعمل محتوى تاريخي، واحد محتوى، وبعد 95 يعملوا في حاجة أخرى. فالكثرة تغلب صحي. نعم. وبعدين انت الالغوريتم اللي بيش يطلع للناس. نعم. بيش يطلع له 10 فيديوهات فيهم واحد ينفع و10
1: هذا هو ديما السؤال، علاش انا نقدم في معلومه، نقدم في يعني في حاجه دسمه، في حاجه اللي تنجم تمس يعني المتلقي، ما تعملش يعني نمبر دو فيو كيما هما يحسبوها معناها، رغم انا ما نقيمش يعني المحتوى بالنمبر دو فيو قدر معناها فيديو اخر بسيط جدا يعني
2: هذا ديجا لازم محققة وحده يعني. ونجيبوا معنا جماعة محللين نفسانيين، وخطر بالحق موضوع مهم جدا
1: يعني يداول أكثر من لازم.
2: ولا أما الفكرة الكل على النرجع ديما أنه أستغل
1: نعم.
2: اللي كانوا لي موجودين باش أنا نحط محتوى مختلف
1: ومفيد. وايضا زاد هنا فما تحديات نشوفوا دي تران، زاد كي نحكيوا على الكتب نلقاو في المواقع التواصل الاجتماعي موجود، لكن فما دي تران معينين يا اخي. صحيح نحن نشجعوا على القراءة، لكن القراءة اللي تنجم تأثر ايجابيا، اللي تنجم صحيح. تقدم بينا يعني، فما قراءات اخرى الحقيقة اللي تنجم تبعدنا برشا يعني وين. على أفكارنا، مبادئنا، توجهاتنا، زادة كمجتمع يعني تونسي عربي. هنا زادة فما الاختيارات، وزادة فما هنا زادة الجانب الجوائز أيضا، خاطر نشوفوا معناها زادة فما قراءات ولات موجهة لكل ما مثلا عنوان تحصل على الجائزة نكتشف، نكتشف
2: الجوائز
1: العنوان هذايا زادة مهم. دونك الجوائز فيها مقاييس وفيها جانب معين، لكن هنا فما التوجهات، التراند، الجوائز، لكن كيفاش باش نكتشف انا الجديد في هذا العالم هذا؟
2: هو انا يظهر لي وبعدش انا يظهر لي انه لازمنا احنا نتأقلموا مع اوكي فما تراند، كيفاش انا نولي نخلق تراند نتاعي انا، كيفاش نولي نحول الكتاب من مجرد منتوج أدبي إلى حدث ما.
1: نعم.
2: هذا لازم برشا خدمة ما بين الكاتب وما بين دار النشر وما بين المؤثرين الموجودين على المواقع التواصل الاجتماعي، ودور تمويل. كبير للصحافة،
1: تمويل
2: التمويل باهي والتمويل
1: هو موضوع كبير برشا الحقيقة. أنا خاطر علاش يعني هذوما برشا أسئلة تطرحها، وإن شاء الله معناها في حصص قادمة معناها نحكيو فيهم أكثر يعني نشوف معناها حتى توا في تصفحي للمواقع التواصل الاجتماعي فيلم موانا، يعني
2: موانا يا
1: السابق يعني مازال ما خرج يعني شوف معناها طاقة الأموال اللي موجهة للفيلم هذا للتسويق قبل
2: التسويق.
1: البث
2: التسويق.
1: يعني عالم آخر،
2: يا إما كلاسيكيين في تسويقنا والا ما نعطيوش مجهود كبير للتسويق. في بالنا فقط عملت اسم وكتبت كتاب ولا عملت مسرحيه وعطيتها عنوان. لا، لازم الحق مجهود كبير للتسويق اللي للاسف نحس انه على الاقل ما عادش ممكن. المسرح مختلف الوضع شويه، ولكن فيما يخص الكتاب نحس انه مازلنا بعاد على التسويق الناجع في الكتب.
0: بالنسبه للتسويق في كتجربتي في التياتر، التسويق في تونس نعم، متى في التياترو عندنا القنوات التسويق اللي هما الديجيتال، السيت ويب، الباج فيسبوك، الباج انستغرام، وكل عندنا الرواد. مي ريت المسرحيات في التياترو اول حاجه اللي هي تجيب الجمهور في تونس مالوروزمون اللي هي بوش أوري. أوروزمون ولا مالوروزمون ما نعرفش، مي مازالت كلاسيكية الحكاية اللي هي فما شكون تفرش مسرحية ذيك عجبته قال الجماعة جاي وتفرج تمشي الحكاية. ما تمزلت أول حاجة تعتمد على اللي هي البوش أوري مازلت في تونس. أنا فما عندي حاجة نحب نقولها، واللي الكلام اللي قولي متى كله على التسويق توك فيش نغرموا الناس بالقراءة وفكرة التراند اللي هي علاش منستغلوا هيش تولي في صالح الكتاب ولا في صالح الفيلم ولا في صالح المسرح وكل مي اون جنرال في الكتابة مقارنة بشعوب أخرى معدل القراءة عند المواطن التونسي ضعيف جدا،
2: ومعدل الكتابة زيادة
0: ضعيف جدا. هو الكتابة معناتها خطر دوموند
2: ما فماش طلب، دونك ما فماش برشا كتيبة صحيح
0: طلب، معناتها كان فما طلب راه فما راه يخلق ديناميكية أخرى. مي معدل القراءة في عند المواطن التونسي ضعيف وضعيف جدا، باش ما نقولش من عدم، معناتها فما
1: مش في تقاليده يعني
0: ماهيش في تقاليده. وعلي به تو السؤال اللي تطرح كيفاش يولي في تقاليده، معناتها يظهر لي زاد معناتها عندنا كتاب، عندنا معناتها عندنا حركيه محلاها لهنا موجوده وكل، علاش ما
1: رغم اني اكتشفت انه فما الحقيقه برشا شباب قاعد يطالع، معناها فما معناها يطالع ويقرا ويمشي لنوادي القراءه صحيح. ويكون فما تفاعل، وهذا اللي نحن قاعدين الحقيقه نبرزوا فيه في برنامج ما وراء الكتاب في كل حصه، انه نحاولوا انه يعني في اطار تشجيع على القراءه، لكن حبيت نزيد نشوف افكار الشباب كيف زاد يتفاعل مع العنوان ومع الكتاب، معناها اصبح يتفاعل معه بطريقه واعيه ايضا، معناها ما يحطش الكاتب في يعني نحن يوصل حتى القداسة يعني الكاتب، وما نجمش حتى نكون هكا فما جانب نقدي للكاتب أو الكتاب أو المحتوى. توا معناها فما الجانب الحقيقة ما بين الشباب
2: والتفاعل
1: ويعملوا يعني قراءات جماعية، يعني حاجة تعمل الكيف ومهم جدا. يعني كيفاش هذه العدوى تصير؟
0: العدوى تصير يدور لي كيما
1: تحب لها خدمة،
0: تحب لها خدمة تنتشر أكثر، باش كيما احنا نربيو على صغارنا ولا مجتمعنا الصغير هذا اللي بشكل ولي المواطن تاع غدوة على قيم ربيوها على القراءة زيادة اللي هي حاجة مهمة على الأخر. خطر مثلا في شعوب أخرى ذي السؤال ذي متسألش أصلا
2: صحيح.
0: متسألش أصلا السؤال ذي خطر موجود. طو مثلا ثم حاجات شخصية عشتها أنا، اللي أنا صغري كل مغرومة بالقراءة، مغرومة نقرأ الكتب برشا، دونك نركب في مترو ولا في كار داش تكتب الناس تضحك علي
1: يستغربوا
0: معناتها فما معناتها باش تفهم اللي الفكره ياسر هجينه في, في في في اليوم نتاعنا. نقول هي نتسائل انا نقول علاش معناتها انت كي ترى تنجم ترى تصرف اخر من نوعيه اللي نجم يكون هجين بالحق وانت ما تستغربوش، اما تستغرب
2: انه انت عايشين معاهم صالحين معاهم
0: صالحين معاهم، انك تراني انا شاده في مترو قاعده في مترو نقرا في كتاب تظهر لك حاجه هجينه ومستغربها على الاخر. دونك هل دونك السؤال نحسه اعمق برشا من انه احنا نحاولوا تو من مواقعنا انه كيفاش نوصلوا كيفاش نشجعوا كل ما يدور لي الخدمه
1: مازال
0: ومسؤوليه جماعيه ماهيش فرديه معناها،
2: وتبدا بالكونسيونس في الوعي باهميه الفعل الثقافي على جميع المستويات.
1: نعم نجم معك طارق لموشي، الحقيقه الوقت يزر فينا. بالنسبه للعنوان الجديد،
2: العنوان الجديد عندي مجموعه قصصيه جديدة جديدة اسمها ديليريوم، رجعت للعالم الأصلي بتاعي اللي هو الرعب. يعني أنا مجموعاتي زوز مجموعات الأولانية كانت في الرعب والخيال العلمي، فرجعت للعالم هذايا توا. عندي مشاريع أخرى ولكن ما زالت، وخرج في معرض الكتاب كمرة أولى، ولكن إن شاء الله بعد الصيف مع العودة المدرسية والعودة الثقافية وكل شيء، وقتها باش نلانسيو رسميا الإطلاق متاع الكتاب. فهي 13 أقصوصة تتراوح بين الرعب خيال العلمي. كالعادة كيف ما حكيت أنت بكري، قلت الرعب ساعات نجم تعدي منه رسائل.
0: نعم.
2: ما أنا نحس إنه على الأقل في المجموعة ذي كل قصة من القصص باش تقراها
0: يرجع بينا للتاريخ زادة،
2: صحيح، باش تكتشف شيئا ما، وإلا تفكر في موضوع ما وتطرح سؤال ما بارابور للعالم اللي احنا عايشين فيه. فهذا هو اللي توا آخر عمل، وتوا حاليا نكتب نكمل إن شاء الله، نخلطش نكملها من هنا لآخر الصيف رواية، العدد الرابع من سلسلة اللعبة. على الأقل بعثت نسخة صفر للسامي وبوبلي بريس باش يقراوها، وقاعد نكتب في رواية أخرى اللي هي في عين زد.
0: وفما إقبال توا مثلا يعني تقريبا السنوات هذه توا تقريبا يعني ما بين 3-4 سنوات يعني فما إقبال بالنسبة للشباب والناشئة على هذه الكتب.
2: الكتب اللي ماشيين اللي على الأقل بالنسبة لي نعرف أنهم عندهم إقبال أكثر اللي هما الشوشان الحمل الذي يريد أن يكون وديعا، وسلسلة اللعبة ماشية مع لي جون، وساعات هكا يبعثوا لي مثلا الاولياء نتاعهم تصويره من كابتور دي كروم تاع اكلي هاي وقت شهبت العدد الجاي كلموا خلينا هبطنا ممكن. وحتى كي نمشيو للمناطق خاطر عملنا دوره
0: نعم.
2: في المناطق
0: مهم جدا انك تمشيو للمدارس زاده يعني داخل الجمهوريه وتقوموا بنوادي قراءه.
2: مشيت البرشا بلايس من الشمال الغربي للوسط الغربي، المناطق الريفيه، مدارس خاصه، مدارس عموميه، مدارس نموذجيه، دونك دوره وفي كل بلاصه نكتشف حاجه جديده مختلفه، وهذاك مهم جدا. فالمجموع نحاول انه الكتيبه تكون للشباب لما يقرا يشوف روحه في الشخصيات.
0: نعم.
2: يشوف اني نحكي على حاجات نتاعه هو لغته هو. حتى مثلا كي حكيت
0: وهذه هي الحاجه اللي يلوج عليها توا الشباب التونسي، يعني يحب حاجه تمثله
2: تماماً.
0: تعبر عليه
2: تماما. هذه هي الفكره الاخرى اللي ديما يقولوا هنا. ففما اقبال مشكلة نرجع للتحدي متاعنا انه مع ان عندنا صعوبة انه الكتبة توصل للمناطق الكل في تونس، اما فما الخدمات متاع التوصيل ولات موجودة. ساعات فما حتى شراكات نعملوهم مع جمعيات ونتصلوا بهم. دونك احنا نعملوا المجهود، وفما ناس اخرين زادة يعملوا في مجهود، وان شاء الله كي تغرم يبدأ يقرأ الكتب هذوما اللي هما تتواشى عمره من 12-16-17 بعد كي 18 تولي الشهية محلولة لكتب أخرين وقراءات أخرى،
0: ويكتشف يعني أكيد يعني عناوين أخرى وكتب آخرين ويكتشفهم كما احنا اكتشفنا وما زلنا نكتشفه. العالم هذا كله معناها ديما في تطور وفي تجديد. اذا نخلي لك الكلمه طارق لموشي بالنسبه اللي يسمع فينا على وجه إذاعة الشباب وخاصه ساعة. من الشباب وقبل هذايا الصيف الصيف بالنسبة للكاتب والمسرح شنو يعني له؟
2: أنا مختلفين شوية أنا ويسرى في البرامج. أنا الصيف الكتيبة عامله كيف نقوله طقس يومي. فأني تقريبا نحاول أني كل يوم نكتب، فالكتيبة مش تبقى مستمرة، مانيش باش ناخذ كونجي خاطر عندي خدمه، تبقى باش نحاول نستمتع اذا فما مثلا عروض هكا
0: نبرمج
2: حاجات في كارتاج.
0: أيوة.
2: وانا نحب زاده الحاجه اللي نستلهم منها اني نتفرج برشا، نقرا برشا ونتفرج برشا في الافلام، نمشي للسينما خاصه. أيوة. اكثر من السيريات.
0: وقلت لي طارق انك تستلهم من اغاني الأفلام.
2: أغاني الأفلام هو الحاجة اللي نسمعها وقت نبدأ نكتب، لأنه الغناء متاع الأفلام هو معمول خصيصا باش يحطك في إطار معين. فلما نحط كالموزيكا هذيك ونبدا نسمع فيها محسوب نحس روحي في الاطار نتاع
0: في العالم هذا.
2: صحيح. باش مثلا مش نكتب حاجه في الفانتازيا، نمشي نختار بعض الافلام اللي نعرفهم ونسمع الموزيكا نتاعهم. حاجتي بحاجه في الخيال العلمي، نمشي بافلام مخرين نحط الموزيكا ونبدا نكتب. فالكتيبه شويه بحر، برشا استهلاك للأعمال الثقافية بأنواعها الكل
1: مختلف.
2: وبالطبيعة مع العائلة. ولا
1: نعم نعم آخر عنوان قريته وآخر فيلم تفرج فيه.
2: آخر فيلم تفرجت فيه هو مشيت له أنا وولدي ومرتي اللي هو فيلم توي ستوري 5. فيلم صور متحركة ممتاز جدا الفيلم.
1: نعم.
2: يعني هي القصة متاعه أنه طفلة عندها اللعاب متاعها دونك تلعب معاهم حياتها كاملة وفجأة جابوا لها تابلت دونك لوحت لك اللعاب متاعها الكل وليت لها هي كان بكى التابلت هذيك فكيفاش اللعاب يحبوا يسترجعوا العلاقة هذيك. قصة جميلة جدا والسيري
1: وفيها برشا مشاعر
2: صحيح
1: وحسيسة
2: جميلة جدا. آخر كتاب كملته توا قاعد نقرا في سلسلة كثيب دون اللي نتاع الافلام نتاع الخيال العلمي فكملت اخر واحد كملته هو الكتاب الخامس في السلسلة وان شاء الله باش نبدا الكتاب السادس رغم اني ساعات نبدا نحط راني نقرا في 17 كتاب توا مباراليل مع بعض
1: ما شاء الله
2: متعبة خاطر ساعات تنسى وين تقرا فهذا اخر حاجة نقرا قريتها هو كثيب الكتاب الخامس اللي هو هراتقة كثيب وبعد مازال الكتاب السادس
1: موفق ان شاء الله
2: يعيش
1: مسالك اللي يسمع فينا
2: عندكم صيف توا لي جون تنجم تمشي للصيف للبحر اما تنجم تهز معك كتاب فعندك اختيار انواع واشكال تنجم تهز كتاب ورقي تنجم تهز كتاب الكتروني تنجم تهز كتاب في وذنيك ولكن نحاولوا انه نستمتعوا بالصيف متاعنا في مستويات والكل ما نكونوش فقط في الراحة أكثر من اللازم
1: نعم
2: ولا عنا بالعكس فرصة إنه نستغلوا الفرصة هذه عنا الوقت بزيد باش النجم ونستهلكوا أكثر ما يمكن من الكتب ومن الأعمال الثقافية بصفة عامة
1: نعم إن شاء الله. يسرى عمولي نفس يعني السؤال
0: أنا بدي متفرج ومنطقة عندي المشاريع متاع نهاية السنة للمجموعات اللي مشرفة على تأطيرها ومرحبا بكم بحضرنا في التياترو خاطر كل عام بالحقيقة فما باقة من العروض الجميلة اللي هما معتها الناس مغرومة بالمسرح تمارس فيه بشغف كبير اللي يقدموا إنتاجاتهم في نهاية السنة موسم الهجرة إلى المسرح دونك أنا عطلتي تبدأ
1: وصيف بالنسبة
0: ليسرى شتر الصيف لوليني احنا عنا معتها أكبر إيفنمون في التياترو اللي هو موسم الهجرة إلى المسرح شتر الصيف الاولاني شتر الصيف الثاني هو اون جينيرال عامه هو الراحه نتاعنا شهر اوت معناها هو الراحه نتاع تياترو مي انا السنه عندي برنامج اخر عندي عروض في سويسرا دونك مسرحيه انتاج سويسري دونك باش نسافر
1: ان شاء الله
0: في سبتمبر هو مرحله اوت الكل تحضير
1: وهي
0: في تعرض في سبتمبر
1: والمسرحيه
0: المسرحيه اسمها فلوتينج تعويم اللي هي الشخصيه اللي نمثل فيها تحكي على مرأة حقوقيه عندها اصول تونسيه ومصريه صارت الاقدار وانها تحصرت في مطار في شامبر دو ترانزيت مع واحده اخرى اجنبيه دونك هي
1: يكون فما حوار
0: فما حوار فما علاقه وفما شويه تعقيدات في الموضوع
1: والعرض ده باش يكون في تونس ان شاء الله في تونس
0: فما نيه التوزيع هم الشركه السويسريه هي اللي هي بيه عندهم النيه ويحبوا يجيبوا لتونس دونك
1: ان شاء الله نشوفوه يعني في مسرح
0: بمسرح تونسي
1: مسرح تونسي نعم وفقه ان شاء الله يسرى عمولي يعطيك الصحه وانا سعيده اني تكون معنا في برنامج ما وراء الكتاب سعيدة أيضا دعوة زادة طارق الموشي يعطيك الصحة وشكرا ومازال فما برشا مواضيع ما نحكي فيها إن شاء الله في برنامج ما وراء الكتاب شكرا لكم وإحنا مازلنا مستمعين مواصلين في برنامج ما وراء الكتاب لكن قبل هذايا باش يكون اختيارنا للجانب الغنائي والموسيقي من الكاتب طارق الموشي اللي قلت أنت تحب الأغاني الأفلام شنو تقترح علينا
2: باش نقترح اغنيه نحبها برشا اللي هي جانجو اسمها من فيلم جانجو اند تشيند للمخرج كوانتن تارانتينو اللي تذكرني شويه بالجو نتاع الستينات مع العوده لشويه افلام رعاه البقر والكاوبوي فجميله جدا واللحن نتاعها والميلودي ياسر مزيان
1: شكرا ليك
2: يعطيك الصحه
1: شكرا ليك

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: ما وراء الكتاب.
3: تحية كل ما التحق بنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج ما وراء الكتاب، ومواصلين مع أصدقاء البرنامج وأحباء الكتب، ونمشي وتوتسويت مع هارون أحمد.
1: كتاب في البال.
3: مرحبا بك هارون.
4: مرحبا مدام وفي، مرحبا بمتابعينا الاعزاء على اذاعه تونس الثقافي. ان شاء الله تكون الحصه خفيفه كي، وان شاء الله ممتعه
3: ان شاء الله. اكيد ديما ممتعه بالمعلومات وبالحقيقه الحكايات اللي نحكيو فيها حول الكتب والكتاب. اذا باش نرجع معاك هارون، اليوم الاسبوع الفات حكينا على جون جاك روسو. اذا رحلتنا اليوم باش تهزنا، ترجعنا لمصر مع
4: أم كلثوم.
3: علاش اليوم اخترت أنا أم كلثوم؟
4: والله حبيت أختار لكم حاجة هكي تكون صيفي فريش. أيه. أكا الصوت المحلية، حبيت نغوصه في رحلة متاع إنسان عظيمة، كوكب الشرق، نشوفوا الحاجات اللي كنا ما شفناهمش، جنوب المخفية متاع أم كلثوم. من غادي بدأت الرحلة متاعي
3: نعم، وقلت لي أنت رحلة بدأت من هكا من بيتك، وانتي هكا بين الكتبات،
4: وانا بين الكتبات هكا حبيت
3: عنوان
4: مبربش متاع كتاب حسن عبد الموجود.
3: أيوة.
4: اللي هو اصدر سنه 2025 من الميلاد الى الاسطوره، يتناول فيه الجوانب الاجتماعيه ما خفيه من حياه ام كلثوم هكا من خلال 50 حكايه مع صور فوتوغرافيك. يتناول فيهم حياه الانسانه هذه، دونك حاجات ما عرفتهمش. وزيد حبيت نقول لك مختصي هكايا، حاجة صيفي، حاجة خفيفي، حبيت حاجة هكايا.
3: هو يقول لك أم كلثوم الخفيف، صحيح تقول لي خفيف لكن دسمة، يعني أم كلثوم لكل أوقات نسمعوها. أنت تقول صيفي على خاطر أنا نسمعها في القهوة،
4: في القهوة. أي. أي.
3: وهذيك كانت تجربتك أنت، من تجربتك هارون تعرفت هكا وحبيت تسمع أم كلثوم من يعني من القهوه، قلت لي
4: بيان سور
3: وقتك تسمع فيها
4: وقتها من وقتها. وكالصوت كان يجيك يبدا من بعيد، تبدا ماشي. انا الحقيقه ما كانش معناها يجذبني صوت أم كلثوم، بس معناها كنت صغيره كي كانت تجبدني الاغاني الشبابيه الخفيفه، ميتو دانكو بشويه بشويه وليت معناها نسمع كالصوت اللي لعلع محليه يبدا من بعيد، سواء في البحر سيره البحر محليهم.
3: أيوة.
4: في القهاوي صوت أم كلثوم، فات الميعاد يا حبيبي.

0: حاجة معناها ايتي اكستراوردينير. ومن وقتها
1: كان لك معايا اجمل الحكاية.
0: نعم. ومن وقتها وليت علاقتي بام كلثوم شوية بشوية ولت تتوطد، لت وليت انا وياها اصحاب خويت هكايا. وليت خير رفيق في رحلتي الكل. أيوة. وليت نفضلها على الاغاني اللي كنت نسمع فيهم قبل.
1: ايوه، معنى اكتشفت حاجة جديدة
0: في
1: ذوق يعني جديد بالنسبة ليك. اذا هنا قلت خليني نكتشف هال يعني الأسطورة. مشيت شفتها ككتبات منهم العناوين، عنوان اليوم اللي قلت عليه
0: اللي هو من ميلاد الى الأسطورة لحسن عبد الموجود، اللي هو كاتب وصحفي مصري يخليك هذايا تشوف الحاجات اللي انت ما كنتش تعرفهم على ام كلثوم. احنا شكون نعرفهم ام كلثوم عليها؟ اللي هي انسانة تغني باللونات هكا ومحرمة وتغني وعظم على عظم ياسد كوكب الشرق.
1: نعم.
0: مي حسيت أسختان مومو اللي أنا وبرشا عبيد وأنا بزمان باش نعرفه وراء التاريخ العظيم شنية سر هالتألق والاستمرارية.
1: نعم. وراء هذا النجاح شنو شنية الأسباب العوامل الأسباب. يعني إذن خلينا نعطي لمحة على الأسطورة أم كلثوم.
0: أم كلثوم هي اسمها الحقاني فاطمة إبراهيم سيد البلتاجي. تولدت في قرية تماي الزهيرة بمحافظة الدهلقية في مصر. وتربيت في كنف عائلة متدينة بامتياز. بوها كان مرشد ديني، هذيك اللي حفظت القرآن من اللي هي صغيرة، واللي عاونها على قوة مخارج الحروف وتمكنها من اللغة العربية إلى أن نقلت لمصر وأصبحت مرور السنوات أشهر صوت في العالم العربي.
1: نعم.
0: إلى حد الوقت هذا.
1: نعم.
0: قدمت من خلاله مئات الأغاني وتعاونت معاه كبار شعراء والمغنين برشا زادة ما يعرفوش اليوم كلثوم زادة كانت ممثل. واللي هي كانت عندها تجارب
1: خاصة من الجيل الجديد.
0: من الجيل الجديد.
1: نعم.
0: بينسوا.
1: نعم.
0: الجيل القديم نتصور معني عاشر بكلثوم وخلطت عليها معني في أوقاتها
1: حتى
0: الكل.
1: حتى الجيل اللي بعد.
0: اللي
1: يعني.
0: بعد. جين زادو بزيل با. واليوم أفلام الأبيض والأسود.
1: نعم.
0: بينسوا.
1: نعم.
0: واللي هما كل ما تتفرج فيهم تحس هكا برشا نوستالجي حنين. نعم. كقصص الحب المحليهم. دونك أم كلثوم بدأت لنا فيلم ويدات اللي هو 1936، نشيد الأمل 1937، مرورا دنانير اللي هو عام 1940. باي ذا واي هو يضم أغنية ليلة العيد اللي معروفة نتصور الناس الكل هذيك. ولكن مالوروزمون ما دامتش التجربة هذه برشا اللي رغبتها في التركيز على الغناء. وقالوا شوية نقاد هكاية اللي هي إمكانياتها التمثيلية محدودة، دونك هذيك علاش ما توصلتش التجربة نتاعها.
1: نعم. واختارت أكيد في مسيرتها يعني في الغناء. إذا نرجع للكتب.
0: شهرتها بينسور استلمت برشا كتاب باش يلخصوا تجربتها. نجمو نذكروا الكتاب متاع أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة لحسن عبد الموجود سنة 2025، وكما قلنا هو عبارة عن حكاية 50 حكاية هكاية مرافقين بينسور بصور فوتوغرافية يلخصوا الحياة مسيرة 50 سنة متاع أم كلثوم. حتى ما قبل 50 من الطفولة إلى النجومية والشهرة. واللي جبدني في الكتاب هذا هو علاقته الفريدة بأم كلثوم، اللي قال وقت اللي تم اقتراح عليه الكتاب هذايا رفضوا، وقت اللي هو كان عنده قطيعة كي ما كانش يحب يسمعها، مي تدنكوها كي قال لازم نكرم العظيمة هذه، لازم نكرم الرفيقة هذه اللي كانت تتعاون فيه في الدراسة متاعه، وكانت له كتيرابية كي وكل شيء. دونك معناها أصدرنا هالكتاب هالتحفة الفنية هذه اللي أنا ندعو بالحق السادة المشاهدين الكل باش يقراوها ويتبنوا أكل الحكايات اللي حكاهم.
1: نعم. حول
0: أم كلثوم،
1: شخصية أم كلثوم، شخصيتها يعني الإنسانية والفنية يعني بكل توجهاتها يعني هذه الشخصية.
0: نجمو زادا نقولوا أم كلثوم سيرة الحب لكتاب متاع عادل الحسني، وهو من أشهر السير اللي تناولت حياتها الفنية والاجتماعية زاد. أنا ما تحصلتش عليه الكتاب هذايا، ما إن شاء الله دوب ما نلقاه نقراه ونعطيكم إن شاء الله الريفيو متاعنا. زادا حفظ المنتجين والمخرجين باش يعملوا أفلام ومسلسلات باسمها حققت نجاح ساحق ومقطع النظير. نجمو نقولوا مسلسل أم كلثوم عام 99 اللي مثلت فيه صابرين وقتها.
1: مسلسل. نعم.
0: اللي كان فلته وقتها من فلتات.
1: نعم.
0: الدراما.
1: وكان يعني مسلسل ناجح
0: في وقتها في السوشيال ميديا.
1: اي نعم.
0: والفيلم الاخراني فيلم الست المونة. نعم. اللي صدقني
1: وانت كنت شاهدت يعني الفيلم هذا يعني هارون كان تعطينا انطباعك.
0: اي الفيلم هذا من الاول كان وراه بلبله ماهيش عاديه والحاجه كانت ماهيش مفهومه. برشا برشا قالوا اللي ام كلثوم استنزفت، قالوا معناها يزي عمل عليها افلام مسلسلات مسرحيات يزي معناها. وفما شكون قال اللي منى زكي ما كانتش معناها مناسبه للملامح نتاع الشخصيه. منى زكي معناها نعرفوها كد الممثله الكيوت
1: الرقيقه
0: يعني، كيفاش باش تنجم تخلط الطبقه نتاع الصوت نتاعها وكيفاش باش تنجم هكا وكل شيء
1: حتى كاريزما يعني وشخصيه ام كلثوم.
0: كيفاش معناها والنقاد بقاو يقول لك لا ماهوش باش ينجح الفيلم كل شيء. كي هبط وقتها في ديسمبر حبيت وقت نتفرج فيه في السينما ماكن ما خلطتش، كهبط بعد في المنصات الحقيقة جريت باش نمشي نتفرج فيه. وكانت لي رحلة متاع ساعتين ونص ولا ثلاثة سوا لشد التليفون، سكرت على روحي باب البيت هكايا جوست باش نركز مع الفيلم معناها.
1: أيوة.
0: الفيلم مبهر من برشا نواحي، من ناحية التمثيل منى زكي بالحق ذهلتنا، كسرت أكل النقد أكل الجرح اللي كان فيها، وحاولت إنها هكا تخلق الأم كلثوم معناها عبارة تمثل معناها بطريقتها هي. يعني مش نقولوا احنا للتقليد الأعمى أكل الإخراج،
1: يعني هي تقمصت شخصية
0: أي.
1: أم كلثوم بطريقة
0: منى زكي
1: بتمثيل وبصمة منى زكي.
0: وديجا احنا كي رجعت نشوف شي قالت منى زكي على كواليس الفيلم اللي هو الفيلم قال تعبها نفسانيا واللي هو كيفاش باش بار اكزومبل من الطرايف اللي حكيتهم اللي قالت هي قبل ما تدخل للسين كانت تتمكش ست سوايع باش تنجم يخلطوا للشخصيه وهكا
1: جيل ملامحها. نعم نعم
0: ملامحها يعني باش تنجم دخلت لهم كلثوم. فما زاد فما برشا عبيد حسب ما شفت النقاد قالوا هكا وحتى الجمهور العريف انه هو كان عباره الفيلم في تحد المثالية متاع أم كلثوم وصل عبارة التقديسة معناها تغافل على برشا جوانب خاطر أم كلثوم اختلفت الأحاديث والأقاويل فيها.
1: وفما هنا فما اللي راه العكس،
0: فما اللي راه العكس
1: هارون. نعم القى معناها صورة أخرى لأم كلثوم. أنت كي تفرج في الفيلم شنو ما النقاط الإيجابية وشنو اللي اكتشفت في أم كلثوم يعني بعد ما تفرجت في الفيلم؟ فما حاجات انضافت لك، فما معناها رؤية أخرى ولات تشوفها يعني شخصية أم كلثوم؟
0: أنا اكتشفت أم كلثوم مش الفنانة بركة، اكتشفت أم كلثوم الإنسانة. وبالنسبة لي أنا سي إسونسييل باش نشوفوا ديما الباكراوند بتاع أي فنان خاطر ساعات الإنسان يأثر على الفنان كيما الفنان ينجم يكون يأثر على الإنسان. أوكي شفنا أم كلثوم الإنسانة، أم كلثوم هكا النشاطات
1: يعني
0: نتاعها
1: يعني
0: كيفاش تتعامل كيفاش تتعامل. برشا قالوا وانا حسب ما شفت في الفيلم معناها اللي هي عصبيه شويه تحب كل شيء على بيرفيكسيون، تنجم معناها قادره انها تعمل كل شيء وتنجم حتى كيفاش باش نقولها لك ميم تسلم حتى في قصص الحب نتاعها جوست معناها باش تنجح فنها معناها. ومن بالحق وعطتنا درس في قيمه العمل هكايا والتضحيه بالشخصي باش ان
1: والهدف وان توصل الهدف معين
0: بينسوا
1: واستمراريه يعني والحفاظ على هيك النجاح اللي زاد وصلت له. يعني فيه تضحيات في تنازلات في مسيرتها يعني الفنيه والاجتماعيه ايضا.
0: وكما شفنا زاد اللي ام كلثوم كانت عندها انشطه اجتماعيه وسياسيه نجم نقولوا زاد اللي هي كانت شاركت معناها في المجهود الحربي متاع 67 نكسة مصر. عندها أنشطة اجتماعية اللي هي كانت تتبرع وكانت تتعاون هكاية
1: كي توصف أم كلثوم هارون
0: الفنانة أو الإنسانة
1: أم كلثوم؟
0: أم كلثوم
1: بالنسبة لك؟
0: بالنسبة لي أنا صعيب مش لخصها في كلمة الحقيقة ونصور صعيب على السادة المشاهدين وانتي مش لخصها في كلمة
1: صعيب
0: بالحق.
1: السؤال
0: صعيب السؤال بالحق مش مش مقوله هي الحب العشق الانضباط الحب الشجن هكاية الحزم أعطتنا يعني من شغلات شخصية أم كلثوم الفريدة من نوعها نجم نقوله تجمش توصفها في كلمة صعيب بالحق تحصلها في كلمة وسورتو العشيق ام كلثوم، معناها العشيق فوم تاع ام كلثوم، نتصور باش يوافقوني الراي معناها في الحكايه ذي.
1: نعم، من الاغاني اللي هكا تحبها وتعشقها واللي ديما تحب تسمعها لام كلثوم،
0: هو اغنيه ام كلثوم سيب انك تميز بيناتهم.
1: ايوه،
0: لكن اذا
1: صحيح بالحق يعني خاطر ديما نسمع المقاطع يعني الاغاني ام كلثوم يعني غنية كامله، ساعات فما اللي ما يزش ما بين الأغنية والأغنية. نعم،
0: ناش كانت معي في الفكرة هذه، ولا غنية أم كلثوم ساعات كي يبدأوا جايين وانت تسمع فيهم من بعيد هكايا ولا حاجة تحسهم أتيرون أكثر، ولا مش كما أنك تحطها وديجا قالوا وحكيوا عليها برشا الحكاية ذي، مش كما أنك تمشي بالذمة وتحط أم كلثوم كما مثلا تبدأ أنت ماشي هكي مناش في حلقة الويت باك زومبل، ولا في مناش هكي على البحر جو السيف هكي
1: مرافقتنا يعني ديما مرافقتنا يعني صوت
0: مرافقة سهراتنا هكي
1: كلثوم. نعم نعم.
0: عنا سيرة الحب والأطليل برشا برشا، أنا الحقيقة ما نجمش وبدأت برشا برشا مشاهدين يستغربوا أن يقول لك جين زيت في العمر هذا كيفاش مغرومين بأم كلثوم، يقول لك المامورة مغرومين هكا مايكل جاكسون ولا بفنانين أخرين ولا حاجة، مي بالحق واحد ولا يلقى معناها ريفيوج معناها ملجأ في هالأغاني الترابية هذوم، يحس بقيمة الكلمة ولا معناها يحس بقيمة المشاعر
1: معنى الكلمة. نعم والمشاعر. نعم
0: فهمت، مش الحقيقه مش كيما توا نحسوا فما توا عباره فما كل التقصير في الكلمة يعني كلمه وليت سهله معناها مش كيما قبل،
1: هي كلمات معبره يعني دسمه
0: دسمه بيان سور
1: مع الحان روعه
0: روعة
1: كلمات اروع
0: اروع
1: اداء يعني عمل متكامل اللي خليها معناها على مر السنين
0: مازال
1: 50 سنة ومازال يعني النجاحات يعني أعمال أم كلثوم التو نسمعها يعني بك الحب هذاك بك الاستمتاع بالرقي الموجود
0: كأنك أول مرة تسمعها ديما.
1: نعم ديما من نجموش
0: ومهما مرت معناها يعني وجو فنانين وفنانات معناها حد ما ينجم يعبي كالبلاصة معناها متاحة.
1: نعم، إذن شكرا لك هارون أحمد. أم كلثوم يطول الحديث
0: يطول عنها.
1: الحقيقة خليتك يعني اللي كنت حبيت يعني من الشباب كيفاش رؤيته اليوم لشخصية مثل أم كلثوم، وأكيد وراها يعني عديد الحكايات ما بين الفنانين الملحنين الشعراء يعني الحقيقة أسطورة، وكل مرة نكتشفوا حاجة وراء هذه الأسطورة. إذن شكرا لك هارون، خلي لك الكلمة.
0: شكرا مدام وفي، هذه كانت رحلتنا مع أم كلثوم. أمر ذبي أنا نتوجه من بلاصتنا هذه للمتابعين الأعزاء وأصدقائي فيما وراء الكتاب، نحب نسألهم معناها شنية سبب في رأيهم في ظل الأغاني معناها الرائجة القصيرة السبب استمرارية أم كلثوم.
1: شكرا لك هارون.

0: رحلة وكتاب.
1: وفي رحلة وكتاب يرجعنا دكتور معز بن سالم، مرحبا بيك.
2: وبيك وشكرا على الاستضافة.
1: الحصة هذه باش نمشيو لماليزيا. اليوم شنو باش نتعرف على ماليزيا؟ فما حاجات ما نعرفوهاش؟
2: ماليزيا واندونيزيا قراب من ناحية جغرافية، مش بعد على بعض. أجم تقول لي أنت شنو الفرق؟ باش نقول لك فما فرق كبير، ما همش كيبعضهم.
1: بعيد برشا.
2: ربما الحاجات اللي كيبعضهم هما أنه بلدان اللي الأغلبية مسلمين. يعني تقريبا 85% من المسلمين. والحاجة الثانية كما قلناها مع أندونيسيا هو التعايش

0: تابعة هولندا، وبعد بالطبيعة زوز بلدان استقلوا. كي تشوف انت ماليزيا، وخاصة كي تشوف العاصمة متاعها كوالالمبور، عاصمة تحس اللي هي معناها تعمل كيف، مزيان ياسر، جميلة جدا. ولو انه الشيء اللي قاعد يقع هو انه قاعدين يخليوا في كوالالمبور ويبعدوا شوية ويبنيوا، وبنوا ديجا بنوا عاصمة إدارية جديدة اسمها بوتراجايا، لكن لأسباب تختلف
1: مش كيما شفنا في
0: مش كيما
1: اندونيسيا.
0: في اندونيسيا. في اندونيسيا فما مشكلة كبيرة ياسر بتاع بلاد غرقت،
1: نعم.
0: اضطروا باش يخليوها وش يبنيوا بلاد أخرى. ماليزيا ولات معناها فيها ياسر عدد، معناها كثافة
1: كثافة
0: سكنية
1: سكانية دونك
0: كبيرة
1: كبيرة.
0: يا أخي، باش معناها بناو بوتراجايا ماهيش بعيدة قريبة ليها، وهذيك باش تكون العاصمة الإدارية
1: إدارية.
0: لماليزيا. ماليزيا فيها حاجات زادة، رغم من ناحية جغرافية فما جزء اللي هو قاري، اللي هو لاصق سنغافورة ولاصق مشيرة أخرى، معناها الجنوب الشرقي لآسيا، اللي نفكره أنه متكون من تايلاندا، من فيتنام، من كمبوديا، ومن البيرماني، يعني تبعتهم ماليزيا، هذا جزء منه. لكن فما جزء آخر اللي هو تتقاسمه مع أندونيسيا
1: أندونيسيا.
0: في جزيرة بورنيو. جزيرة بورنيو مقسومة على زوز، اشتر ماليزيا واشتر أندونيسيا.
1: أندونيسيا.
0: بطبيعة الناس كل اللي تمشي تهبط ديما في الجزء القاري، ويهبطوا خاصة معناها في كوالالمبور. نعاود مرة أخرى، مدينة بكل صراحة جميلة جدا،
1: وتستقطب يعني عديد من السياح يعني.
0: أكيد معناها
1: نعم.
0: تستاهل أنه واحد يمشي باش يتفرج في كوالالمبور، لأنه معناها الحاجة اللي تجرب النظر باش ترى حاجتين في الوقت، باش ترى معناها بلاد متقدمة. ونعرفوا الناس كلها الصوره نتاع لي تور بيتروناس هذوك اللي الناس كل تعرفها،
1: تعرف. نعم.
0: وترى معناها حاجات اخرين زاده مزيانين ياسر، لكن
1: لكن
0: في
1: زاد في
0: نفس
1: طقوس حياتهم زاد دكتور هنا مختلف.
0: لا مش كيما اندونيسيا، معناها تشوف انت حتى البنيه التحتيه، تشوف حتى النظافه نتاع
1: هذا هو.
0: الكياسات،
1: نعم.
0: حاجه اخرى. لكن في نفس الوقت ترى معناها حاجات، مثلا انت عندهم شاينا تاون بتاعهم على
1: موجود.
0: روحهم، عندهم ليتل انديا، كي تدخل ما تقولش عليك دخلت في الهند، معناها جو
1: يعني
0: يختلف
1: في نفس المدينة في نفس
0: في نفس
1: البقعة.
0: المكان. عندك شاينا تاون، عندك ليتل انديا، عندك المكان المضخم ياسر، عندهم بقعة اسمها لو تريونغل دور اللي هو اللي فيه اضخم وتلة، يعني هذه الكل مع
1: ما
0: بعض
1: بعضه.
0: مع بعض،
1: نعم.
0: ديما تشم اكل الروائح
1: ولا لا أحياء شعبية
0: نتاع
1: نجم
0: الهند،
1: نقول.
0: يعني هي روائح بنينه راهي، اكل ماكله الشعبيه نتاع الهند. من ناحيه اخرى عندك شاينا تاون جوها اخر، لكن زادك كي تمشي وين لو تريانجل دور، وين البلايص المضخمه، ترى حاجات اخرى تختلف تماما. كي تمشي وين فما لي تور بيتروناس تولي شيء اخر، يعني هذه الكل معناها مع بعضه.
1: يعني
0: الحاجه
1: الأوروب، الصين، الهند،
0: كل شيء،
1: هذاك الكل معناها الخلطة دي الميلونج هذاك كل
0: والطبيعه
1: موجود.
0: معناها بلاد تبقى بلاد اسلاميه قبل كل شيء،
1: نعم.
0: بلاد اسلاميه يتعايش فيها الناس الكل.
1: الناس الكل. نعم.
0: الحاجه اللي شفتها مره معناها بالنسبه لي كانت غريبه، عندهم مكان اسمه ميرديكا سكوير اللي هو معناها تنجم تقول وسط البلاد، فما جامع، والجامع ما عندوش حيوت، يعني فما عرس وسقف لكن ما فماش حيوت، الناس تصلي على رواحها، وبحذاه معبد هندي، الناس تصلي على رواحهم والاخرين يصلوا على رواحهم،
1: قلقوا شبعة.
0: ما يقلقوش بعضهم، يحترموا بعضهم، شيء يعمل كيف. هذه معناها شفته شخصيا في ماليزيا. الناس كل تحكي على كوالالمبور، لكن ماليزيا ماهيش كان كوالالمبور، لانه فيها حاجات اخرين مزيانه ياسر.
1: اكتشفت فيها حاجة أخرى دكتور؟
0: فما مدينه ملكة.
1: نعم.
0: ملكة تبع تقريبا 150 كيلومتر جنوب الغربي لكوالالمبور، وهي تعطي على البحر، وكان عندها تاريخ كبير ياسر، لانه لمده زمنيه لا باس بها كانت ملكة اكبر برج في العالم، كل شيء يتعدى على ملكة، كانت هذيك هي كل شيء. والى يومنا هذا معناها قعدك الطابع نتاعك البرت الكبير، تلقى معناها الانفلونسر.

0: نتاع البرتغال نتاع الانجليز نتاع الهولنديين نتاع العرب، الكلهم تعداوا على كل
1: تعداوا في ال نعم
0: المكان هذا. هذه ملكة. في الشمال نتاع كوالالمبور فما حاجات أخرى، فما مثلا مدينة إيبو اللي هي معروفة
1: مغاور
0: بالمغاور. مغاور هنا عندهم تاريخ كبير ياسر، مزيانين ياسر. فما عندهم بقعة اسمها لي كاميرون هايلاندز، هذه في وسط البلاد، هذه تلقى فيها التاي، يعني
1: ها
0: على مساحة كبيرة جدا، معناها آلاف الكيلومترات مربع، معناها اتراك كان التاي.
1: التاء نعم
0: شيء كبير،
1: ونوعية جيدة له
0: نوعية بطبيعة
1: معروفة
0: جيدة.
1: يعني
0: بو.
1: نوعية
0: نفس
1: التاء
0: الشيء
1: عندك
0: شفته في جزيرة سريلانكا، لكن ربما في ماليزيا أكثر حتى من سريلانكا. وفي المكان هذا وين كاميرون هايلاندز، كما اسمه هو هايلاندز يعني مكان عالي، الطقس يختلف تماما، لأنه بصفة عامة ماليزيا وإندونيسيا معناها بلاد
1: استوائية هي
0: معناها
1: هي
0: استوائية،
1: نعم
0: يعني ديما الطقس سخون، لكن في المكان هذا معناها الطقس يختلف تماما،
1: يعني يبرد شوية
0: يبرد
1: يبرد
0: يبرد يولي. إذا كان توصل أنت ارتفاعات متاع 2500 متر بطبيعة
1: أكيد
0: تولي
1: نعم تولي
0: تختلف.
1: تنقص درجة
0: وثم
1: الحرارة
0: الشواطئ متاع
1: كيما إندونيسيا ولا تختلف فما شوية اختلاف
0: تختلف. فما شواطئ معروفين، ما فما خاصة في الجانب الشرقي فما جزر بيرينتينز، قليل ياسر الناس اللي تمشي لها، على خاطر يلزم ساعة تتعدى على أدغال باش
1: هذه
0: تنجم.
1: به المغامرة به
0: هذه مغامرة بها، لازم إنسان يتعدى على الأدغال هذوما باش يوصل للجزر هذوما، اللي هما معناها ما فماش ياسر سياح يجيهم، لكن هما معناها مزيانين ياسر. خلاصة القول، بون، كيما حكينا على إندونيسيا، كيما حكينا على الجمال متاعها، ماليزيا زاد عندك ما تشوف فيها. ثم ربما زاد موضوع معناها ما فيها بس كان نجبدوا عليه، هو ماليزيا راهي بلاش تأشيرة بلاش فيزا بالكل،
1: وعندك ما تكتشف زاد
0: وعندك ما تكتشف، لازم باش تاخذ حاجة سوفني. أنا شخصيا معناها مانيش من نوعك اللي نشري ولا نعمل شوبينج بالكل، يعني لكن لازم
1: الكتب نتصور
0: كي ناخذ كتاب ناخذه باش نطلع،
1: نعم
0: لكن بصفة عامة تلقاني الكتاب شريته من قبل ما نمشي.
1: نعم
0: غاديك نشري حاجة اللي هي باش تقعد لي سوفنير، نحطها قدامي في داري ولا في بيرويا باش نتفكر اكل المكان هذاك
1: المكان هذاك والرحلة وذكريات المغامرات
0: والذكريات.
1: نعم شكرا لك دكتور يعطيك الصحة وإن شاء الله نتقابلوا في الأسبوع القادم مع مدينة أخرى أو دولة أخرى خليوها مرة جاية
0: إن شاء الله.
1: سوربريز شكرا لك يعطيك الصحة
2: ما وراء الكتاب.
1: تحية لكل من يسمع فينا ويتابع فينا شكرا لكم احنا وصلنا نهاية حصتنا لليوم من ما وراء الكتاب ان شاء الله نتقابلوا في الحصص القادمة مع عناوين جديدة ومواضيع اخرى في المجال الذكاء الاصطناعي مع ايمن الدراوي شكرا لكم مع تحيات وفاء بركة الدردولي تقول لكم باي.

0: ما وراء الكتاب.
1: ما وراء الكتاب.
2: ما وراء الكتاب.
0: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب.
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
3: مع وفاء بركة.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين
1: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
2: علمتني الزنزانة السفر لمسافات بعيدة، وعلمتني أيضا الكتابة لمسافات بعيدة. فالسجين دائما يسافر بيده في الماء ويحاول الكتابة بصوته. هكذا حدث معين بسيسو عن قهر السجون. قصائده تمجد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني الذي حرمه من العيش في وطنه ومن أن يدفن فيه. أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح، حالة استثنائية في الشعر الفلسطيني. معين بسيسو ولد في حي الشجاعية في غزة عام 1928، وتوفي عام 1984 إثر نوبة قلبية في لندن.
3: رسالة مفتوحة إلى قلعة الشقيق. عيون أطفالنا، أزرار قمصانكم، أصابع أطفالنا ملاعق، اشربوا بها حبركم وامضغوا الورق. أوشكت تدق ساعة حائط الغرق. وانظروا انظروا، إن قطرة الدم الفلسطيني تكبر الآن. اذكروا اذكروا أن حجرا لم تزل تصعد النيران منه، ويصعد الدخان يكتب الآن قصيدة الطوفان.
2: هو ابن مدينة غزة وأحد أهم شعراء المقاومة الفلسطينية. معين بسيسو انخرط في النضال الوطني مبكرا، ونشر قصائده الأولى سنة 44 و900 وألف. قاد المظاهرات التي أفشلت في مارس 55 و900 وألف مشروع توطين اللاجئين في صحراء سيناء، وأمضى 7 سنوات في السجن. شارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في صيف سنة 82 و900 وألف في تحرير جريدة المعركة. تجربة السجن لم تجعله يفقد الأمل، فقد علمته الزنزانة السفر لمسافات بعيدة. وعلى حائط الزنزانة يكتب المسجونون أسماءهم، يحفرونها بزر قميص أو بمسمار. وكبشارة للسجين الذي سيأتي للزنزانة بعده، يكتب السجين دائما قبل خروجه تاريخ الإفراج عنه، كأنه يريد أن يقول لابنه أو لحفيده السجين القادم: ما سجن بني على سجين، ولا مستشفى بنيت على مريض. يقول محدثا عن نفسه: حين كنت في عامي السابع أراد عمي أحمد أن يعلمني السباحة، كان يملك زورقا صغيرا فوضعني فيه وراح يجدف، وفي وسط البحر أمسك بي وألقاني في الماء وشربت الملح، وعرفت للمرة الأولى كيف أقاتل بذراعي. وحينما أوشكت على الغرق أعادني إلى الزورق، كان يلقي بي مرة ثانية إلى الماء. وهكذا تعلمت السباحة وأنا ابن 7 سنين. ويضيف: كان عمي يعلمني الشعر، وأنا مدين له حتى الآن بهذه النيران التي تندلع طوال الوقت من بين أصابعي. علمني كيف أقاتل ضد الماء وأنا ابن 7 أعوام، والآن وأنا أقاتل معركة الورق والحبر أعرف ما قد فعل بي. كان معين بسيسو شخصية صعبة الميراث، لذلك حوصر وأودع السجن وعذب وضرب بالسياط، حتى قال: إنني شعرت بأن الصوت قد رسم خارطة فلسطين على ظهري. وهنا تقول زوجته ورفيقة دربه صهباء البربري: إن السياط صنعت خطوطا بالعرض وبالطول على ظهره، إضافة إلى جروح على قدميه من أثر نبش الكلاب. لكن كل هذا العذاب الذي لقيه معين بسيسو لم يدفعه إلى التخلي عن فكره وثقافته، حتى أنه كتب قصائد وهو في السجن وعلى علب الكبريت عن معاناته وحبه لوطنه.

0: لقد رأى معين بسيسو نفسه في حالة معركة دائمة. كانت القصيدة بمثابة الكلاشنيكوف والمسدس الذي يقاتل به العالم أجمع. لذلك حين حوصر في بيروت عام 82 و900 ألف، كان يكتب كل يوم قصيدة في مجلة المعركة، ويظن وكان صادقا أن هذه القصيدة هي التي سترفع معنويات الجنود والفدائيين في شوارع بيروت، مشددا أن لا خروج من بيروت. يشرح معين بسيسو منهجه الشعري ببساطة فيقول: بعض الشعراء يكتبون لأنفسهم. حسنا، إذا أردت أن تكتب لنفسك شيئا لا يفهمه الناس ولا يتفاعل معه الناس، فاكتب هذا الشيء لنفسك، اقرأه لنفسك، اكتبه على المرآة وانظر إلى المرآة، ستجد قصيدتك وسترى أيضا وجهك، وهذا يحقق كل طموحك وكل الذاتية التي فيك. أما إذا أردت أن تكتب للناس فيجب أن يفهم الناس ما تقول، يجب أن ينفعل الناس مع الذي تقوله حتى يتحول الشعر إلى قوة تحرك المجتمع.
1: سفر سفر، موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترا وتر. سفر سفر، سفن كلاب البحر أشرعة السفن، وطن يفتش عن وطن، زمن زمن الهدهد المخصي كاتبه وحاجبه ذبابة، زمن تكون به وحيدا كالفراشة في سحابة. يا من يعلمني القراءة والكتابة، يا من يسمنني بأشرعتي وأجنحتي لسكين الرقابة. تحيا الكتابة، تحيا الرقابة، يحيا على فمي الحجر. سفر سفر، مطر على الشباك في لون البنفسج والخزامة، مطر على المرآة في لون الدوالي والندامة، مطر على البحر المسيج زبد وعوسج، موج يعبئ بالنوارس لي المسدس، طلقة في القلب نورس.

لا وطن ولا تنزيل، شجر على الأمواج أشرعة الرحيل، ويدخل في دمي شجرا ويخرج من دمي شجرا شجر، ظل على الأمواج، ساعة حائط راحت تدق الموج في قلبي إبر. الليل مر، الحبر مر، الليل قر، الريح سر، أصابع الكفين طير، النجم ذئب، البحر كلب، الشمس نحلة دارت ودارت فوق رأسي، تطمئن وتبتعد، زبد زبت، تفاحة مثقوبة بفراشة، وفراشة مثقوبة برصاصة، ورصاصة مثقوبة بجرادة، حطت على كفي وأضناها السفر، سفر سفر. البرق شوك في يدي، الرعد عشب، غزالة الأمطار تركض في المرايا المغلقة. يا كم رضعت من المرايا، وانكسرت على المرايا، وانفجرت على المرايا، برعما في مشنقة. هذا الدخان يفيض ملء يديك، ليس سوى حليب المحرقة، فخذي من الطاحون ما تعطيه، رمالا أو ضبابا. الآن كيف ترى لأرضك؟ كلما زدت اقترابا، كلما زدت اغترابا. الآن كيف ترى لنجمك؟ كلما زاد ابتعادا، كلما زدت امتدادا. موجة أخرى وساقيتي تدور، وفي دمي تمشي يداي، أمشي تخبئني يداي، أمشي وتسبقني يداي، أمشي وتتبعني يداي، أمشي وتكتبني يداي، أمشي وتقرأني يداي، أمشي وتذبحني يداي. فيا يدي ويا يدي، وأظل أصرخ يا يدي ويا أنا. صار الشراع قناع وجهي، من أنا؟ أيها الصوان والخزف، يا أيها الدم يطفو فوقه الصدف، حاولت وصفك في المواني، ما الذي أصف ولا أصف؟ وذراعك العنقود كم عصروا كم قطفوا، حاولت وصفك في المواني، ها هنا فوق الشراع رسمت شباكا، ورحت أعضه لأشقه، وأطل منه على دمي،
على وجه المياه ويختفي زبد دمي، وأنا المطوق كالحمامة بالدم، وأنا أنا سفر.

وجه آخر للمعركة التي كانت تدور على الأرض في بيروت أيام الحصار، تلك التي خاضها معين بسيسو ورفاقه على صفحات الجرائد، وذلك بالتعبير بالكلمة الحرة الصادقة التي كانت تصل إلى وجدان المقاتلين وتعزز من صمودهم وقدرتهم على الاستمرار. معين بسيسو لم يفقد الأمل بعد خروجه وخروج الثورة الفلسطينية من بيروت، فقد كان يحلم بالعودة إلى غزة، وكثيرا ما كان يمازح صديقه محمود درويش قائلا: سنرجع إلى غزة وسأعزمك على أكلة سمك على بحر غزة. وقد ظلت غزة حاضرة في شعر معين بسيسو طويلا وفي نثره، فكتب يوميات غزة، وعن مدينته التي اشتاق إليها يقول: الآن تعرف أن شوك الكف شيء غير عشب الأرض، تعرف أن غزة غير أشباح المدن، الآن تعرف أن شباكا صغيرا من تراب الأرض مفتوحا لوجهك سيطل وحده على الوطن. ومثل ما حرمه الاحتلال الصهيوني في حياته من غزة، فقد فعل ذلك حتى بعد وفاته، إذ منع دفنه في القطاع ليدفن في القاهرة. مات معين بسيسو وظلت قصيدته: الصمت موت، قلها ومت، فالقول ليس ما يقوله السلطان والأمير، وليس تلك الضحكة التي يبيعها المهرج الكبير للمهرج الصغير، فأنت إن نطقت مت، وأنت إن سكت مت، فقلها ومت.

0: فقد تفتح وعيه الشعري على المحنة في ذروة اشتعالها، فارتبط الشعر عنده بقضية الوطن، وأصبحت العقيدة كالبندقية، والكلمة كالخنجر، والمعنى كالحلم، والحلم هو الثورة الشاملة. ارتبط وعيه المبكر بشعراء كثيرين حاربوا بالقصيدة، على رأسهم الإسباني فريدريكو غارسيا لوركا، التي كانت أغانيه تجري في دماء الثوار الإسبان وتمنحهم قدرة على مواصلة النضال ضد أعداء الحرية، ولهذا أحبه معين بسيسو واتخذه رمزا ورفيق نضال. يقول فريدريكو غارسيا لوركا: شاعر من أجمل أطفال الكون، من أجمل ما أنجبه البرق والنسيم. فريدريكو غارسيا لوركا مشى إلى الموت ومسدس وراء رأسه. هذا الشاعر الجميل الذي يأتي إليك مثل هبة من النسيم جاءت من كوكب بعيد، أراد دمه أن يقول، الدم الذي علم إسبانيا قراءة الشعر، كيف يكون الشاعر محايدا حينما ينحاز للوطن؟ مثل طائر أشيب يرتدي موجة رمادية، أخيرا عاد إلى إسبانيا. انتصرت حرب الشعراء، اشتروا إسبانيا بالمسدسات، وحينما عرضوها لقاء قصيدة كان فرانكو يتمدد تحت 20 طنا من الإسمنت، بينما قمر لوركا لا يزال يطير فوق التراب. عن بدايات تلك الأيام البعيدة يقول: كانت الأيام الصعبة والمجد الصعب للشعر، كان العطر المر، أيام حصار تل الزعتر، الشعراء ساعات الحائط الذين رقصوا رقصة الهولا هوب طويلا بأطواق خيزران كل الجرائد والمجلات والأنظمة، هربوا. كانت الساحة في ذلك الوقت مليئة بالأصوات الشعرية المتميزة الواضحة، والتي لعبت بعد ذلك دورا بارزا في حركة تطور الشعر العربي. يقول معين في قصيدته الشهيرة بعنوان المعركة: أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح، وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح، وانظر إلى عيني أغمضتا على نور الصباح، أنا لم أمت، أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح. كان معين بسيسو يستمع إلى سيرة بني هلال وهو بعد طفل، الأمر الذي جعله يعشق الأدب قبل أن تنمو لديه موهبة الكتابة الشعرية، حتى بدأ ينظم الشعر وهو في مدرسة غزة الوطنية عام 1945، ونشر كتاباته في مجلات فلسطينية، معلنا نفسه كشاعر سياسي تفاعل مع القضايا والانتفاضات التي كانت تقوم في فلسطين ضد المحتل الإنجليزي ثم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
1: يا أيادي ارفعي عن أرضي الخضراء ظل السلسلة، واحصدي من حقل شعبي سنبلة، فأنا لم أحضن الخبز ومن قمح بلادي، منذ أن هبت رياح مثقلات بالجراد نهشت أرض بلادي، منذ أن شدوا لي اللقمة في ساق غزال وعدا ملء الرمال، وهموا قد غصبوا قوسي وسهمي ونصاري، وهموا قد قطفوا زهر دمائي، غير أني في نماء، فجذوري تتحدى الفأس في أرض بلادي، وهي خضراء تنادي، يا أيادي ارفعي عن أرضي الخضراء أغلال الجراد، وحصادي لي حصادي.
0: في مقدمته الفريدة لأعماله الشعرية الصادرة عن دار العودة، يعلن الشاعر الفلسطيني الراحل معين بسيسو أن الشعر شيء عزيز جدا ومقدس، جميل وشجاع يستحق أن تموت من أجله. يتحدث عن الشعر كما لو أنه عقيدة، فهذا الإيمان بالكتابة والترافع عنها رافق الشاعر منذ نعومة أظفاره، فقد انحاز باكراً إلى القيم الجميلة في عالم الكتابة. ويبدو أن الشاعر معين بسيس وهو يقدم أعماله كان يعلن ولاءاته الشعرية، كان يحلم بحياة يتم فيها تقدير الشعراء بدل محاصرتهم ومعاداتهم. يقول في هذا الصدد: في موسكو يطبعون صور الشعراء وصور رواد الفضاء. في المقابل عاش بسيس متطلبا فيما يتعلق بمواصفات الشاعر لديه، إنه يريد شاعرا ينتمي إلى زمن البطولات لا الانكسارات. لذلك انتقد في حياته كثيرا من الشعراء الذين رأى أن الشجاعة كانت تنقصهم. فالشعر فمه مليء بالمستقبل، والمستقبل أيضا فمه مليء بفلسطين، لكن فم الشاعر مثلما قلبه كان مليئا بغزة، غزة التي خلدها في عدد من النصوص على مدار تجربته الشعرية التي لم تتجاوز 3 عقود حين انطلقت مع ديوانه الأول المعركة الصادر في القاهرة سنة 1952 وانتهت بعمله الأخير القصيدة الذي صدر في تونس سنة 1983 قبل رحيله بعام واحد. عاش معين بسيس 56 لكنه ألف 33 كتابا في الشعر والنثر والمسرح.

0: بسيسو إذن كان أحد الشعراء الفلسطينيين القابضين على جمر الثورة والخلاص الإنساني، الساعين إلى التعبير عن الواقع الذي تعيشه الأمة ومشاركتها همومها وقضاياها القومية، وكذلك التعبير عن مأساة الشعب الفلسطيني وقضيته الإنسانية العادلة وتحرره من الاحتلال. عقد معين بسيسو في ثنايا دواوينه الشعرية حواراً فنياً مع أنواع متعددة من الطناس مستمدة من الأديان والأساطير والأدب والتاريخ والأدب الشعري، وظفها في متنه للدلالة على قضايا وطنية وقومية وإنسانية وفق رؤية تتمسك بالأرض والوطن. في كتابه دفاتر فلسطينية يبين الشاعر مصادر ثقافته، فعلى المستوى الديني قرأ أو استمع أو حفظ كثيرا من آيات الكتب الدينية الثلاثة. أما في السجن فيروي أن أحد المعتقلين طلب القرآن الكريم لتخفيف هول العذاب فأحضروا له التوراة، ثم يعلق قائلا: وهكذا عاش شمشوم من جديد، لقد تركناه في غزة كومة من الحجارة فوقها قبة صغيرة ما تزال حتى الآن إلى جوار المدرسة الوطنية. أما عن معرفة الأساطير فتكفي الإشارة إلى تصدير كتابه دفاتر فلسطينية بأبيات شعرية قديمة جداً بعد صفحة الإهداء عن أسطورة إيزيس أوزيريس وحورس يذيلها بأنها من أوراق البردي. استلهم معين بسيسو كثيرا من الإشارات والرموز الدينية من كتب الأديان الثلاثة وكذلك شخصيات الأنبياء، وقد وظف الشاعر بتقنية مخالفة تمتص الدلالة وتعبر عن واقعه الآني، لأنه لا يجد في عصره الغار الذي يحميه، ولا العنكبوت التي تكتم سره، ولا الحمامة التي تحافظ على عشها خوفا وحرصا على من في الغار. يقول: أبحث عن مغارة جديدة، عن قافية، غار حراء أين؟ عنكبوت هذا العصر واشية ثرثارة، وهذه اليمامة البيضاء ذات الطوق والخلخال زانية، تبيع بيضها وعشها لقاء ملء حوصلة. يريد معين بسيسو شعرا بلا أوهام كالواقع الفظ، وهو يرى بحق أن هذه الطريقة الصادمة هي وسيلة الشعر الوحيدة لنقل الحقيقة. وفي قصيدته طيور المنافي يصور معين بسيسو مأساة المنفي الفلسطيني، مازجا ذلك بأبعاد دينية تذكر بمحنة يونس عليه السلام في بطن الحوت. وهكذا يصغر الوطن ليستقر في بطن حوت ويغيب عن الجغرافيا الأرضية بدلالاتها الثابتة المستقرة في المكان إلى جغرافيا بحرية تتسم بالحركة والرحيل والتيه. يقول: وحطت بنا الطائرة وصاحت طيور المنافي هي القاهرة، طيور المنافي مناقيرها في العظام، طيور المنافي مناقيرها في دمي، مطار يسلمني لمطار، أبيح دمي على جبهتي ألف تأشيرة، وفي بطن حوت جواز السفر وأرض الوطن. كذلك في قصيدته كأس الخل يوظف الشاعر إشارات ترتبط بالصلب حسب المعتقد المسيحي، حيث يذكر في السياق العام للقصيدة إكليل الشوك، براباس، مسمار الصلب. يقول: واقترعوا يا شعبي من يأخذ ثوبي بعد الصلب، كأس الخل بيمناي وإكليل الشوك على رأسي، برباس ابن السكير طليق، وابنك يا شعبي ساقوه إلى الصلب وللرجم. تجربة الصلب القديمة وتجربة الصلب المعاصرة تتوحد التجربتان في كثير من الجزئيات، فالمسيح يقابله الشعب الفلسطيني، وإكليل الشوك أثناء الصلب وضع على رأس المسيح كذلك على رأس الفلسطيني، والفلسطيني صاحب الحق والأرض يعذب وينفى ويترك برباس الصهاينة لصوص الأرض أحرارا، ويساق المسيح عليه السلام إلى جلجلته وكذلك الفلسطيني. ويحاول الفلسطيني في نهاية القصيدة أن يقيم قيامته كالمسيح، أن يتمزق ليولد من جديد ليكون فداء لأمته. أرملة الشاعر الكبير معين بسيسو صهباء البربري تتحدث عن الشاعر الراحل وعلاقتهما.
1: بعد العدوان الثلاثي فضل 5-6 من الشيوعيين معتقلين في القناطر، فإجوا شباب اللي هو ياسر الشوا الله يرحمه محامي، وحسن عبد المجيد دكتور حسن عبد المجيد، والأخ أبو إياد الله يرحمه، قال إحنا أنتوا لازم تروحوا تزوروا هدول الناس اللي هم إلى الآن مسجونين في 57 مسجونين في القناطر، وتقدموا لهم بعض المساعدات لأنهم قدموا عريضة لعبد الناصر بيطالبوا بالإفراج عنهم. كيف بدي أقول لوالدتي الله يرحمها إني أنا بدي أروح أسجن رجال؟ لا، قلت لها ماما قال وين لابسة ورايحة؟ على عين شمس. هم دلون الشباب وإننا نتجمع في نقطة معينة، فأخذنا لهم سجائر، خلناهم بعض الأموال البسيطة، بعض الفواكه، ملابس قليلة، وشوية أشياء اللي ممكن يستفيدوا منها في داخل السجن. فدخلنا استقبلونا الشباب، وهالواحد طويل معين بسيس ولابس جلابية بيضة وشعره طويل، وبعدين كان في الله يرحمه فتح البلعاوي، كان في الرفيق عبد الرحمن عوض الله، كان في سعد بسيس وأخوه عمره كان 17 سنة، وكان في الله يرحمه سمير البرقوني، حيونا وأهلا وسهلا وكيف الزيارة وكيف الوضع، وسألونا عن أوضاعنا يعني. فبقول لي أنت وقت إيش بتتخرج؟ قلت له السنة الجاية. قال طيب وين بدك تشتغل؟ بدي أشتغل في غزة. ليش بدك تشتغل في غزة؟ بدي أشتغل في غزة لأني أنا يعني أفيد طالبات وأفيد المجتمع الفلسطيني بما تعلمت. فهو أعجب بهالكلام. المهم أفرج عنهم 57، وجاءت أخويا إجا وبقول لي معين بسيسو خطبي، يعني أنا ملت إلى الموضوع. كان يجي على المدرسة باستمرار بعد الظهر، كان في يعني محو أمية نعلم الستات محو الأمية، فكان يجي يشوف نشاط اللجان الفصول، وخاصة كان مدير مدرسة جبالية، كان في النصيرات، واتنقل في كذا مدرسة بالأونروا. في أوائل 59 قررنا إنه يكون في شهر 5 كتب الكتاب، يعني خطبنا، وكانت الخطبة سنة 58 في مصر. معين ممنوع يجي على القاهرة، فطلب وساطة من الدكتور حيدر الله يرحمه يتوسط له عند المباحث والمخابرات المصرية في غزة عشان يروح على القاهرة يخطبني ويرجع. بعد انقلاب عبد الكريم قاسم يعني في هداك الوقت في القاهرة، خطبنا في 59 في 58

0: في 4/3/59.
1: في قصيدته طائر من الرماد ربط الشاعر معين بسيسو بين انبعاث العنقاء وانبعاث الشاعر، ما يؤكد إدراكه أهمية الكلمة في التثوير والنهوض بالعزائم. يقول: الشاعر الذي مضى كغيمة وغاب ثم عاد، كطائر من الرماد، كحزمة من الدخان. الشاعر الذي رمى على المقابر السلاح وعاد يلقي الشوك في عيون ملهميه ويغمد الحروف في الأحداق. الشاعر الذي مضى كغيمة وغاب ثم عاد، كطائر من الرماد، تذوده الأشجار عن غصونها ويبصق الصياد. أراد معين بسيسو على حد قول شوقي بغدادي أن يحارب كل فساد العالم، فحين يصبح الشعر هو قدر الإنسان يدرك مع مضي الزمن خطورة أن يكون شاعرا، وذلك لنمو وعيه بمسؤولية الكلمة الشاعرة على اعتبار الشعر شكلا من أشكال المقاومة والتحريض على الثورة وقيادة حركة الشعب. وفي زمان ضياع كلمة الحق وقتل الشعراء والزنازين، يتحول الزمن إلى رمز أو شفرة حرة متغلغلة في نسيج القصيدة، تدخل في علاقات دلالية جديدة متعددة الأبعاد للتعبير عن مأساة الإنسان المعاصر وغياب العدالة والجمال عن وجه الأرض. يقول معين بسيسو: كان زمانا لم تغرس فيه إبرتها نحلة، كان زمانا قد دس السم المتنبي فيه إلى سيف الدولة، كان زمان الزنزانة وزمان السكين، كان زمانا من غير جبين، كان زمانا يغرق يكره يا مولات الزنبق. يرفض معين بسيسو واقع الخيانة والتزييف وقهر الإنسان، ويستحضر امرئ القيس في قوله: لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر، وذلك بعد أن أتاه خبر مقتل أبيه وهو بأرض اليمن، ثم قال: خليلي لا في اليوم مصحا لشارب، ولا في غد إذ ذاك ما كان يشرب، ثم شرب سبعا، فلما صحى آل ألا يأكل لحما ولا يشرب خمرا ولا يدهن بدهن ولا يقرب النساء حتى يأخذ بثأره. يقول معين بسيسو في قصيدة عزف منفرد على القانون: رأس أبيك لم يزل معلقا في السور، تنهشه الطيور، رأس أبيك يا تفاحة تحت حوافر الخيول، وأنت من يقول، وأنت لم تزل تعاقر المدامى وترتمي تصيح تحت أرجل الندامى، اليوم خمر فاشربوا، وفي غد يكون أمر، وفي غد يكون خمر، يكون خمر، يكون خمر. وفي تكرار الجملة الختامية دلالة على أن امرأ القيس لم ينهض إلى أخذ ثأر أبيه ولم يسعى إلى ذلك، لتبقى رأس أبيه معلقة تنهشها الطيور أو ملقاة على الأرض تدوسها حوافر الخيل. لا شك في أن هذا المشهد الذي يصوره الشاعر من حياة امرئ القيس مفعم بالقتامة وزاخر بالمأساوية، لكنه في سياق القصيدة متآلف مع الواقع، وبخاصة مع قوله قبيل خاتمة القصيدة: لا تلوم البندقية حينما ماتت ولم تترك وصية.

يقول معين بسيسو في قصيدته: قصيدة فلسطينية إلى لينين في نافذة في أحد شوارع هذا العالم. كان لينين، وكانت فوق أصابعه تتجمع كل الأشجار السرية.

العالمية، كانت لحظة إبداع العالم، كانت لحظة إعطاء العالم اسما آخر، والثورة شاعر، كانت كل أصابعنا أمشاط بيانو، والعالم يولد من لمسة إصبع، من طلقة مدفع.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج بساط الشعر. بساط وبساط وبساط الشعر، اختاروا أي رفع أو نصب أو كسر، فكل معانيها تؤدي إلى المعنى الذي نريد أن نطرحه في حصتنا هذه، وهو معنى الترحال بأشكاله الواقعية والخيالية والفكرية أيضا. سعيد اليوم سعادة خاصة لأنه ضيوفي ضيفان عزيزان، شاعر وشاعرة. فأما الشاعر وهو الشاعر أسامة الحمري، الذي ما فتأ يفاجئني بين الحين والآخر بإصدار جديد، إصدار أجمل من سابقه، وهذا يحسب إليه، وقد عبرت له عن ذلك مرارا عديدة أن أسامة يحاول دائما أن يتجاوز ذاته، وهذا ديدن الشاعر في كل ما يكتب. الشاعرة الصديقة العزيزة سهام بن رحمة، مرحبا بك أستاذة سهام.
2: أهلا وسهلا، صباح النور جميعا، كم سعدت بهذه الدعوة الجميلة من الأديب الصديق أيضا أعرفه من قبل سي حافظ محفوظ في بساطه الجميل. شكرا على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله يكون بساطنا هذه المرة بساطا سحريا جميلا مليئا بالمعاني وبالصدق.
1: أنا متأكد من ذلك لوجودكما معي في بساط الشعر، ومرحبا بكم في أي حس، مرحب بكما، لأن هذا البرنامج بنيناه على مدح الشعر والشعراء. هذا البرنامج لمدح الشعر والشعراء، لسنا هنا لنناقش شاعرا أو نضارب عليه أو نناقش كلامه وشعره أو نختار طريقا هو لم يختاره، هو اختاره، أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا، أعجبنا الشعر فنستدعي صاحب الكتاب أو صاحبة الكتاب، ونفرح معا أنه يصدر كتاب شعري. راهي مقاومة فعلية أمام هذه الطعنات التي يلقاها الشعر سي أسامة، هذه الطعنات التي يلقاها الشعر في مقابل الرواية وسائر الفنون الكتابية الأخرى. سي أسامة مرحبا بك.
3: مرحبا بك صديقي العزيز الرائع الشاعر حافظ محفوظ، ومرحبا بالشاعرة سهام بن رحمة. ويحسب لك صديقي العزيز بأنك ما زلت تقاوم شعريا وإنسانيا، لأنني لا أرى أن الشعر ككتابة ينفصل عن حضور إنساني، وأهنئك على ذلك. وأقول، وهي الجملة التي أريد أن أفتتح بها هذا الكلام وربما أختتم بها، ما زال الشعر حيا رغم كل الطعنات التي يمكن أن يتلقاها، والشعر بستان، والشعر يتسع للجميع لو نجعل عقلا شعريا متفتحا ويستقبل الجميع. الشعر في النهاية ما هوش منافسة، وما هوش إلغاء شاعر أو يلغي شاعر أو شاعرة تلغي شاعرة. شكرا.
1: أحسنت صديقي أسامة، وهذا رأيي ورأي الرأي الحكيم، في أنه هذا إنتاج فني، والشعر كما تقول العرب، الشعر ديوان
3: العرب،
1: والشعر في جميع الحضارات هو الفن الأول أمام الفنون الأخرى الذي يتغنى به الإنسان. تصور أنه معنا الشعر، فما الشعر وقف شعر، كيفاش باش نسمعوا أغنية؟
2: عبر القصيد.
1: أي قصيد؟ من سيكتبه؟ القصيد ما يكتبه الشاعر، فبالتالي الشاعر لابد منه، وفي الشعر والشاعر يذهب ليزين باقي الفنون. الشاعر يزين اللوحة التشكيلية، الشاعر يزين الرواية، يزين القصة القصيرة، يزين المسرحية، يزين الشريط السينمائي. شريط سينمائي بدون شعر ناقص، رواية بدون شعر ناقصة، المسرحية بدون شعر ناقصة كذلك. لذلك لابد من الدفاع عن هذا الكائن الجميل، الفن الأول الأعظم، الفن الشعر. وبالتالي نحن نحاول بكل ما أوتينا سواء بالكتابة أن ندافع عن الشعر لأنه يدافع عنا. بدونه لا، ما حياتي بدون شعر؟ ما حياتنا بدون شعر؟
2: سي حافظ لو سمحت، يعني من خلال كلام صديقي الجميل أسامة ومن خلال ما قلت، في الحقيقة من أجل هذا الجمال في أو هذا الرنين في كلمة الشعر، يمكن من هذه الناحية أن أعذر هذا التنافس المهووس من في جيلنا
3: والمرضي للأسف،
2: حتى وصل إلى المرضي إلى أن يكتسب هذا اللقب، أصبح يعني مثل اللقب أن يقال أنك شاعر أو أنك شاعرة. رأينا أن الوسائل كلها أتيحت، والاستعمالات غير الشرعية والسرقات إلى غير ذلك، حتى أني رأيت أهل هذا الجمال أو هذا الفن ينسحبون من الساحة ليس خوفا من هذه الطعنات في الحقيقة، ولكن حتى نقول تصفى الأمور، يعني هنالك نوع من الكدر ونوع من لا أحب أن أقول كلمة التعفن. في الحقيقة مثل ما قلت لي في الحوار الجانبي، كل من هب ودب يريد أن يكتب شيئا ويسميه شعرا، وهذه القصائد الفيسبوكية.
1: وذكرت حتى الذكاء الاصطناعي.
2: نعم، ومن ذلك الذكاء الاصطناعي. في الحقيقة ليس أصعب من الشعر، أنا أقارنه أحيانا يعني كأنه حقا كأنه وحي، خاصة في البيتين الأولي،
1: يعني مطلع القصيدة
2: إذا لم يواته الشاعر أو الشاعرة هذان البيتين الساحران، يعني مفتاح النص الذي يظل الشاعر ويبدعه لأيام وربما لشهور ويعود إليه في كل مرة ويحسنه
1: كأنه. ومنهم من قال إن أستاذ سهام إن مطلع القصيدة مأتاه ليس إنسانيا أرضيا، هو لذلك قالوا أرض عبقر ولكل شاعر جني وخادم يكتب له إلى غير ذلك، وسموا هؤلاء الخدم لدى الشعراء. ثم الشعر باقي القصيدة
2: شياطين
1: الشعر، باقي القصيدة يكون أيسر حقيقة من مطلعها.
3: لو تسمح لي صديقي حافظ نجم نتفاعل معك أو نتفاعل كيف كيف مع كلام الأستاذة والشاعرة رحم. أنا أحييها على شجاعتها لقول هذه الكلمات، لأنه إذا كان الشعر لا يعلمنا كيف نكون شجعانا سوى شاعر شجاعة وشاعرة شجاعة، فعلى الدنيا سلام. لأنه إذا كان لا نتعلم أن نكون شجعانا بكلامنا، فكيف سنتعلم بعد ذلك أن نكون شجعانا بأفعالنا؟ رغم أنني من الذين يسبقون الأفعال على الكلمات. هذا أولا. الثاني لو تسمح لي بعد، كان يسمح الحوار في أنه أدلي بكلمات حول كيف يمكن اليوم أن نتخلص ونتجاوز من الأحكام المسبقة التي تحوم حول الشعر، لأن ذلك هو الذي يعطلنا اليوم للوصول إلى الشعر حقيقي. الأحكام المسبقة التي تضع الشعر في خانة معينة مقارنة ببعض الأجناس الأخرى. النقطة الثالثة، تحدثت عن المسرح وتحدثت عن الرواية، وأنا أشاطرك الرأي تماما أنه اليوم من المهام الموكلة للشعراء الشعراء والشاعرات هو معناتها الانترديسيبليناريتي، أن لا نفصل بين الأجناس، أن لا نترك معناتها الشعر في زاوية وحده، على الشعر أن يتحد وأن تتكاتف المجهودات مع المسرح مع الرواية مع الرسم مع السينما. لأنه كما يقول إدغار موران، لابد من فهم مركب للظاهرة الإنسانية. الشعر وحده لا يكفي، لكن الشعر متحد مع هذه الأجناس بإمكانه أن يفهم صحيح. أن يفهم العالم وأن يقترب من تحليل وفهم هذا العالم. النقطة الرابعة لو تسمح، وهي الأخيرة في هذا التفاعل، معناتها أن يكون أنا لست من المحبذي الذين يحبذون النظرية البنيوية التي تقول أن الشعر في مكان وقصيدته في مكان. على الشاعر أن يكون، على الشاعرة أن يمارس شعره. راه إذا كان أنت ماكش صادق في حياتك العادية ولو كتبت 20 ديوان، بالنسبة لي أنا من حق الآخرين أنه يعتبروك شاعر أو شاعر. أنا لا مش لست مخولا لتصنيف الناس، لكن أرى أنه الصدق في أنه الإنسان يكون صادق في حياته، شجاع في حياته العادية، نزيه في حياته العادية، يترفع، لا ينحط نحو مستويات بتاع، لأن الشعر إذا لم يعلمنا كيف نرتقي بالكلمات وبالأفعال.
1: وكيف أصلا أستاذ أسامة كيف الشعر هو شكل من أشكال الإقامة في الكون، أنا أقيم في هذا الكون شعريا
3: وإنسانيا،
1: والشعراء الكبار يقيمون على هذه الأرض شعريا، فكما يكون في قصيدته يكون في واقعه، يكون هو نائم.
3: أتظن أنه هذا هو الحال الذي نراه اليوم؟
1: لا، بكل مع كل
3: للأسف
1: ما هوش هذا الحال. نحن نطمح أن يكون عنا هالحالة هذه منتشرة من شمال تونس إلى جنوبها، ولكن نحن نحاول، ومن بين محاولاتنا هذا البرنامج اللي قلت أنه ندافع على الشعر، على كيانه في المشهد الإبداعي التونسي. نرجع معك أستاذ سهام، منين جت سهام البدايات؟
2: البدايات جاءت كلاسيكية جدا ولكنها ممتعة، في أرجاء المعهد، معهد الفتيات في المنستير،
1: في المنستير.
2: كانت لدينا هنالك مكتبة عملاقة.
1: صحيح، أعرفها هذه المكتبة.
2: نعم. كنت أقضي أغلب وقتي وأستمتع وأن أنعزل في الحقيقة عن صخب الفتيات.
1: فماشي أستاذ دفعك للمجال هذا، عرف اللي أنت مغرومة ودفعك دفع الكتابة.
2: في الحقيقة أنا احتسبت هذا الفن، يعني احتسبت هذه الاستعدادات نوعا من العار الذي يجب أن أخفيه
1: في البداية.
2: نعم، كنت أنعزل بنفسي، لا أحب أن أظهر يعني ما وجدت نفسي أكتسبه.
1: فمشكون في العائلة اللي خايفة منه؟
2: لا،
1: ما تحبوش يعرف
2: كنت
1: انت تكتب.
2: أعبر وأكتب الرسائل، ورسائل الحب، وأكتب وأسترق من والدي فقرات الخطب الدينية وأغلق الباب على نفسي وكأنني إمام خطيب أيها المؤمن، وأتدرب على هذه الكلمات العربية. كنت يعني وجدت في نفسي هذا العشق.
1: كتاب لو توق العناكب، هذه مجموعة شعرية.
2: نعم.
1: ليست الأولى، هناك كتاب قبله.
2: في الحقيقة كنت أكتب بعض المحاولات وتعرفت مرة على بعض الشعراء مثل نصر سامي، يعني استمع إلى بعض نصوصي.
3: نعم. نصر سامي الرائع.
2: نعم، في الحقيقة شجعني وقال لي لما لا تدخلين يعني عالم الإعلام وتجمعين هذه النصوص المتناثرة في كتيب كبداية وكتشجيعا لك على مزيد من العطاء يعني والتجربة. كان عنوان هذا الديوان سنابل الليل، طبعته في المطبعة الثقافية بالمنستير، يعني فيه الخطوات الأولى. كنت أحبو الكلمات.
1: قرأ سامي نصر هذا الديوان؟
2: نعم، اطلع على بعض
1: قبل صدوره.
2: أي سامي نصر كان موجودا في بعض لجان التحكيم السابقات التي كنت أذهب إليها،
1: لأني أعرف أنه نصر لا يمكن أن يصمت، فهو قارئ جيد وقارئ جريء أيضا، ولا أحسبه يصمت إن وجد ضعفا في كتابك الأول الذي لم أطلع عليه. أي. عندي كتاب توق العناكب، لكن كتابك الأول فلم أقرأه بعد ولم أطلع عليه. جاء الكتاب له.
2: الكتاب الأول كان متعثرا من ناحية الوزن ومن ناحية يعني بعض
1: شو الوزن؟
2: للعروض يعني.
1: العروض.
2: نعم. لم ألتزم فيه، كنت أكتب ما أريد أن أكتبه دون تقيد يعني. وثم استهواني عالم العروض، تعلمت العروض يعني، واستهوتني بعض الأوزان مثل بحر الكامل. في المرحلة الثانية شجعني سي عبد الحميد بريك، أيضا كان يمسك بعض اللجان ووجد أن نصوصا جميلة تستحق يعني التطوير وتستحق المضي، شجعني على ذلك مع بعض الجوائز التي كنت أحصدها.
1: الكتاب الثاني كان كتابا في الشعر الحر، قصيدة التفعيلة.
2: الكتاب الثاني قصيدة التفعيلة. نعم، وفي نفس الوقت كنت أكتب بعض النصوص النثرية، ولكن عندما أريد
1: الأساسي
2: أن
1: هو تفعيلة.
2: لا، كتبت أيضا حتى الشعر الومضة
1: مش في الكتاب الثاني هذاك، ولا في الكتاب الثاني أيضا؟
2: لا، في الكتاب الثاني التزمت بالتفعيلة.
1: بالتفعيلة. نعم.
2: نعم. في الكتاب الثالث بعنوان المطر يسقط منتصبا، في الحقيقة هذا المخطوط فاز ب يعني اختيار دار أكوان المصرية.
1: نعم.
2: من حيث طبع ويعني إنجاز عقد
1: نشر،
2: أعطوني بعض النسخ ولم يلتزموا بال.
1: وهذه مشكلة برشا شعراء تونسيين،
2: كانت يعني خمس نسخ لم يبقى منها إلا القليل، لدي فقط صورة في الفيسبوك.
1: عاود أنشروا في تونس.
2: نعم، يعني احتفظت بهذا المخطوط وسأعيد تنزيله
1: به. وإلى جانب بشار، يبدو لي أنك تكتبين السردة أيضا، الرواية.
2: نعم
1: تحديدا.
2: أي مرة شاركت في مسابقة مع بن فضيل، فاطمة بن فضيل.
1: نعم.
2: وسي شيرلي القرويشي يعني في تونس، واكتشفوا أن نصي يعني مرتبط بحكاية وبي، فنصحوني قالوا لي أنت
1: اكتبي،
2: حاولي أن تكتب، تذهبي إلى القص والرواية،
1: أن تكملي المشروع. هو الشعر لابد أن يكتب السردة. احنا عنا في هيك في اعتقادنا،
2: نعم،
1: العادي انه الشاعر يكتب الشعر، الروائي يكتب الرواية، القصاص يكتب القصة، والعكس هو صحيح.
2: انا اؤمن بذلك.
1: ما كتبه ابو القاسم الشابي شاعرنا الكبير نثرا اكثر مما كتبه شعرا، في الشعر كتب كتابا وحيدا اغاني الحياة، في النثر كتب ما شاء الله، كتب النقدة خيال الشارع عن العرب وغيرها من المرفعات.
2: نعم.
1: كتب اليوميات، يوميات شابي، مذكرات شابي. وكتب أيضا تمثيليات إذاعية، وكتب الشعر النثري،
2: وظل اسمه مرتبطا بالشعر.
1: أي نأخذ كاتب آخر فرنسي مثلا،
2: أي
1: فيكتور هوغو، معروف عنه اللي هو كاتب لميزيرابل وكاتب لي ديرني جوغ دان كوندانيه موغ، وكل بعض الروايات كثيره في بالنا روائي، ولكنه شاعر عظيم.
2: لماذا لا تاخذ نفسك مثلا؟
1: لا احنا نتحدث على
2: نكتب حتى قصص الاطفال. انا ايضا هذه التجربه.
1: ابراهيم نصر الله الشاعر الاردني الجميل ذهب الى الروايه وكتب إلى حد الآن أكثر من 10 روايات، 11 رواية. فبالتالي الرواية تأخذ الشاعرة، وذاك مجاله.
2: نعم.
1: مجاله أن يكتب. لما نرجع حتى للرومان والإغريق، الإلياذة والأوديسة كتبهم هوميخ، هوميخ شاعر، لكن الإلياذة والأوديسة ليست شعرا، هي تروي، هي ملحمة طويلة.
2: نعم.
1: نأخذ في الشعر الروماني مثلا فيرجيل، فيرجيليوس الذي كتب الإلياذة، الإنيادة، وهي حكاية يحكي حتى على تونس وعلى قرطاج في ذاك الوقت. وكتب طبعا قصائد عديدة، كتب عديدة، الرعاويات مثلا،
3: لبيكوليك.
1: كتب شعر يكتب كل شيء. احنا وكانوا عيب كيف الشعر تمشي للرواية، ولا رواية ايش بكتب؟ الشعر يكتب كل شيء. شعر سي لو بويت، لو بويت هو الصانع.
2: اتهمنا حتى بالتطفل على جنس ادبي بالعكس. جديد يعني
1: بالعكس، هم يدافعوا عليهم باش يضربوا الشعر.
2: نعم.
1: وهذه المؤامرة على الشعر متواصلة
2: في الحقيقة. لم اتأثر بهذا
1: ما تتأثرش يعني. بالعكس، الكاتب دوره أنه يكتب، وشعر كذلك. به لو كان نهديه للسادة المستمعين بعض قصائد من عند أستاذ أسامة والأستاذ سهام كمفتح لهذه.
3: ومن بعد لو تسمح نرجع نتفاعل معاكم في نقطتين.
1: علاش لا؟ علاش لا؟ للتفاعل. أستاذ سهام، اختار لنا قصيدة تقرأها لنا.
0: بساط الشعر.
1: خليني نسمع شوية
2: شعر. الحقيقة نص ما زلت أجمله.
1: تعملين عليه؟
2: نعم.
1: وضعت احنا أول من الناس باش تسمع.
2: نعم.
1: أنا مستمعي برنامج بساط الشعر، هم أول من.
2: أنا محظوظة إذن.
1: هم محظوظون
2: بأذانكم.
1: هم محظوظون مستمعي الأعزاء. تفضل.
2: نص أعطيت له عنوان تأويل ما لا يرى. كذبت بما قصت على رؤياي منذ متى نصدق ما ترى الحيوات، قلمي وما خطت يميني رؤية عبقت بوحي من هدى الخلوات. لما أهم بخلوتي كنا نهيم وننتشي أو ننثر الشهوات، من أين أجمع شهوتي والحزن يكنس ما تجمع من سدى الغفوات. أو كانت الحاجات حين أصدها لم تنفلت من خيبة الرغبات. هل علمت طرائقها الدنا أن التمرد والرضا من أجمل الهفوات؟ لا، لست أسعى للوقيعة بيننا نفسي وساكن نظرة الشرفات. للحلم أبواب إذا اتسعت نرى سبل الوصول وحظوة الخطوات. أما المفاوز والكهوف فعلة للزحف تحت متاهة العتبات. الشعر حرفتنا التي إن أخرجت بهت الذي أسرى إلى الشبهات. شعري الذي يجري بعافيتي مثل الضياء يحيق بالعتمات. ما أفلحت رؤيا تؤوله، ما أفلحت رؤيا تؤوله، ما دام ينسل من لظى الكلمات.
1: الله الله عليك أستاذة سهام،
2: شكرا.
1: عاد انت ماكش متربصة في استعمال التفعيلة الكامل هنا، تصرفتي كما يتصرف شاعر كبير في الأوزان. بورك
2: نظرتك،
1: لا بورك هذا النظم الجميل وهذا الشعر الذي يحتويه في كلماته. يعني أول مرة نسمعك مباشرة، فهكذا قرأت بعض النصوص، لكن أول مرة نسمع أنت تتفاعلين بشكل عميق مع كلماتك.
2: نعم،
1: معناها واعية بهذا الأمر.
2: أحس بقوة عجيبة عندما أكتب وعندما أقرأ.
1: أيوة. إلى النابغة الذبيان،
2: لأنني أمتلك شيئا من العالم
1: أو العالم كله،
3: أو تقيم في العالم شعري
2: ببعض التواضع.
1: لا بالعكس، الشعر يمتلك العالم. الشعر يحرك دار والأكوان والأراضي والبحار كما حركتها أنت كذلك.
3: بما أنها
1: سهام،
3: القصيدة متاحة تنتهي بالتاء هكا، الهفوات والرغبات. أيوة. ولذلك القصيدة التي سأقرأها هي بعنوان أسئلة النبات.
1: أيوة.
3: دونك في أسئلة النبات هو الدفاع عن الجمال رغم كل القبح الذي مستشري في هذا العالم، لأنه يبقى الجمال آخر قلعة ندافع عنها.
1: دور. اتفضل.
3: قال لي، وهي مهدات أيضا لك صديقي العزيز، قال لي بالنعال دخلنا الحضارة، نحن الذين مشينا حفاة قرونا على العشب قبل اختفاء الوحوش العجيبة قبل تكون أولى القبائل. قلت لا، بالحذاء دخلنا إلى زمن هائج ليته كان كالبحر لكنه هائج مثل ثور سينطحنا واحدا واحدا ونموت وحيدين بين الجماعات. إنه زمن الآلة الجائعة والكلام المميت. قال من نحن بلا أحذية ترافقنا في الطريق تقاسمنا الذكريات. قلت انظر هنا الآن، انظر بعيدا هناك حيث ترجو السماء الدخان بأن يختفي كي تمر الغيوم بكامل أحزانها كي تتم قصيدتها فوق وجه السماء للغيوم أناملها. قال كف عن الشعر، ما عاد هذا الزمان يلائم أبياتنا أو بيوت الأوائل فكن مسرعا إنه زمن المال والخطوة المسرعة. قلت لا، سأمشي وإيدا أقول لنفسي برغم الخراب سيبقى الجمال هنا ممكنا بالمجان فابحثوا عنه في زهرة لا تبيع شذاها وفي نبتة تسأل القطرات عن الغيمة المقبلة في جمال الصخور إذا أورست وإذا عاتبت موجة حائرة لا تقيم ولا هي نازحة في جمال الحصى والندى والنجوم في جمال القمر في جمال الصباح في جمال الضباب يزول الضباب ويبقى الشجر في جمال الجناح تزول الزنازين تبقى الطيور في جمال الصغير، في جمال الكبير، في جمال النمال، في جمال الغزال، في جمال الجمل. وحده الشعر يفتح باب الخيال ويقول لنا ما يقال وما لا يقال عن حياة تمر مرور الشهاب.
1: شكرا أحسنت. لك أستاذ
2: هذا الأحساس أسامة.
1: وهذه القدرة على الكتابة بالأوزان،
3: أي هذه موزونة
1: المتقارب على المتقارب وأنا نفرح نفرح كيف نلقى شعر معناها صناعي في استعمال الوزن، فكأنه هم فماش وزن لكن
2: نعم أحسن.
1: الوزن موجود، وهي في راحتها أستاذ سهام تقرأ في هذه القصيدة وكان لا وزن فيها، وهي في وزن صعب اللي هو الكامل مش سهل، ونفس الشيء بالنسبة للمتقارب مش وزن سهل، وزن قوة وزن. لذلك كان صوت أسامة صوت قوي، لأن الشعر هذا الوزن يستوجب من قائله أن يكون قويا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
2: يعطيك الصحة أستاذ حافظ، يعني بقيت منتبهة للمعاني ولم يأتي لذهني الوزن أبدا.
1: أيه.
2: لم أحس أن هنالك يعني رنين المتقارب ذلك المتكلف. يعني أنت بحسك
3: أنا الحقيقة ليس لأنه صحافة من الأصدقاء اللي نحبهم برشا برشا وثمن ما يفعله، لكن أظن أن له قدرة غريبة وعجيبة على تشرب وتمثل. نعم. الإيقاعات الشعرية والأوزان الشعرية حتى أنه معناتها وما هوش يتصنع في هذا، وهذه القوة. خاطر أحيانا تقرأ قصائد تحس أنه الإيقاع والولزن مركب تركيب
2: البحر مكشوف يعني
3: نظم. مع الشاعر حافظ محفوظ انسيابية في المعنى، ولا أقول هذا مجاملة ولا
1: شكرا لك على رأيك. وهذا هذا ديدا كل شعر حقيقي، شعر معناها متمرس بالكتابة سيكون بهذا الشكل، الوزن موجود لكن ما يعطيش شكله وقت لا تنطق،
2: شكل غير مفضوح.
1: أنا أهديتموني قصائد جميلة، أهديكم هذا أيضا، أهديكم أهديكم هذا النغم، ثم نعود لحوارنا الذي أحببت مطلعه. خلينا بعد
2: شكرا.
3: محبة متبادلة
1: أحببت مطلعه هذا الجميل.

0: بعد هذا النغم حضرات السادة والسيدات المستمعين، نعود إلى بساط الشعر مع ضيفي العزيزين الشاعرة سهام بالرحمة وأسامة حمري. استمعنا إلى بعض القصائد، وأنا أستزيد في الحقيقة لسماعي أكثر النوع الشعري الذي يروق لي الحقيقة وفيه عمق محبب إلى نفسي. سيدة سهام، ماذا ستسمعيننا بعد القصيدة الأولى؟
1: دائما أحرص على أن تكون النصوص الموزونة غير مملة، يعني
0: اقرأي وليهم دام فيها شعر وفيها جمال طويلة ومهما كان نوعها.
1: تذكرت حوارنا في الكواليس منذ قليل حول الشعر الساخر أو الضحك.
0: نعم، أنا لا أكتب شعر النكتة. شعر النكتة معناه
1: أنا أسخر فقط في كوابيس اليقظة.
2: بساط الشعر.
1: عبادك يا إلهي عمروا الأرض، فما رفثوا ولا عبثوا بما فيها، وما أعلت يد الأوزار كفتها، ولا ركنت لحاذرهم بماضيها، ولا طافت معاقلها بأفئدة لتنزف عين الظلم من فيها، ونوق الحق ما حادت قوافلها، وإن وطئت ربى الإنصاف تحييها. كأن الأرض والآفاق مربذها، وصفو الناس حارسها وحاميها، فما الأحزان في رحم الحياة سوى أجنة عابث قد جاء يلقيها. أتت بيت الحياة لقيطة تسعى، فلم تلق الذي يربيها. ترى الآمال في جحر الدنا هطلت تنقي نطفة الآتي وتسقيها.
0: نطفة الآتي وتسقيها، جميل جدا.
1: ويجري الظلم مركبة بلا أرض، إذا شقت عباب الصفو يرميها. ومنذ بداية الأزمان لم تهدر معابرها، ومدت مثل أبسطة توشيها، ومن كل الدروب لأهلها فرج، فلا عرفوا مواراة ولا تيها. ويمشيها عبادك مثل أقدار أناخت كفوف الأنس تغنيها. وإذا عابوا على قابيل فعلته يواري سوءة الإجرام يخفيها، عقدوا السلام على الثرى في خشية ما كان عزم الغدر يلهيها. عبادك يا إلهي أثمروا أمما تجمعها الهدى والرشد يعليها، فما اجتمعت على غي ولا بغي، وما احتاجت إلى رسل لتهديها. خلائفهم وكانوا في مجرتهم أصابوا من خلافتهم معانيها، ما نفع القيامة والحساب إذن؟ قرانا أزهرت فينا مراميها، فهل نحتاج طاغية يورثها ليفسدها وينقم من مواليها؟ فتفنى هذه الأرض التي باءت بنعماء كأن الدهر يرضيها، وأهل الطين قد لانت خشونتهم رئاء الكون توحيدا وتنزيها. فما تركوا المدائن والرقاب لظالم، وما سكنوا لغربان تغت فيها. أمن هذه الحياة سيخرج الناس؟ كأن ما كان من رغد يماهيها، وترمى هذه الدنيا إلى أخرى يهيم الخلق شتى في دواعيها. وآدم هل أتاها دون ما هدف ليرعى النسل قوتا في مراسيها؟ أسائلني ولا أنحو لأجوبة، لقد كانت كوابيسا أناجيها.
0: كوابيس جميلة جدا.
1: جميل.
0: وماذا فعلت بالمفاعلة؟ مفاعلة مفاعلة تصرفت فيها تصرف القادرين من الشعراء وليس وزنا بسيطا.
3: أنا حبيت نتفاعل معها صحافة.
0: أي تفضل. أي ما عندي حق أنا نعطي رأيي له. ما نتفاعل أنا بعد تفاعلي.
3: تفضل تفضل.
1: الشعراء ويسعدون قلبي.
0: لا لا أنا نفرح كيف شاعرة.
3: من كثر الفرحة لو تفاعلت حتى.
1: أنا الأسعد.
3: عايش.
0: بأني نفرح وأعتز المشاعرة وتتقن الوزن بهذا الشكل. راهي مش أمر بسيط. كان رحمه الله الدكتور نور الدين صمود يقول لي أحيانا حينما نستمع إلى قصيدة تقولها امرأة موزونة وزنا جميلا وصحيحا، يقول لي والله فرهدت لي على قلبي.
1: أي. يحس أن تعبه لم يغسل.
0: رحمه الله كان يحب أن يكتب تكتب النساء الشاعرات بالأوزان. قال لي هل الكلام اللي يقولوا فيه له نثر وله قصيدة
1: خواتر.
0: أي كلام خواتر. فكان يفرح والله يقول لي فرهدت لي على قلبي يا حافظ. وهذا نفس الشيء أنا أقول لك والله فرهدت لي على قلبي بسماعي هذه القصيدة وهذا الإبداع في استعمال هذا الوزن اللي هو مش سهل، وزن صعب.
1: نعم.
0: ووزن الـ الـ الـ الـ المعلقات.
1: أكيد.
0: وما أدراك.
1: كتبت معارضات أيضا في المعلقات، شاركت بها في غزلان مع الصديق حبيب الحاجي، وكنت دائما قريبة من الفوز حسب ذوق اللجنة.
0: مش مشكل يعني. مش مشكل الفوز، مفيد أنك يكون في حضورك
1: في المراتب الثلاث الأولى، يعني
0: عندك حضورك يكون موجود وبهي جميل. مش مشكل الفوز بجائزة توجيه جوائز أخرى. توجيه جوائز أخرى ما زلت. سي أسامة تفضل.
3: شكرا أستاذي الغالي. دونك ذكرتي كلمات جميلة في نظري وقت اللي حكيت على السخرية. السخرية هكا ولا وانا أرى ديما السخرية والتراجيديا هما كيما مثل اليدين، ما ينجموا كان يصفقوا مع بعضهم، لأنه هذا العالم كما يحتمل التفاؤل يحتمل معناتها التشاؤم، كما يحتمل البكاء يحتمل الضحك. ذكرتي أيضا قابيل وهابيل، وذلك ما يؤلم أحيانا، أن الطعنة لا تأتيك إلا من المقرب
1: من القريب،
3: ومعناتها كما حكيت قابيل وهابيل. ثم عندما ما في القصيدة متاعك تحدثت عن الغربان هكا ولا؟
1: نعم.
3: دونك هذا هو الحال، في النهاية ستبقى الغربان تنعق كما تريد، لكن أيضا هناك بومة الحكمة، بومة مينيرفا التي تأتي في الليل وتدلو بدلوها من الحكمة. ما أقرأه
0: القصيدة طبعا.
3: العنوان بتاع القصيدة اليوم قتلوا شجرة أو حتى الشجرة تقتل، وفي نظري تقتل
0: من أي مجموعة،
3: مجموعة شعرية اللي هي وجع تحت هذا البيان،
0: وهو الكتاب الأخير.
3: دونك علاش نقول
0: الأخير معناها هو الذي صدر مؤخرا لن يكون الأخير، لأن أنا أنتظر تجربة عميقة من
3: شكرا
0: من أسامة حمري. أنا أؤمن بأن تجربتك تجربة جدية فيها بحث، فيها مغايرة، فيها بحث أيضا على مناطق للشعر أخرى غير المكتوب فيها هنا وهناك في وطننا العربي، وفيها طرافة، وهذه الطرافة هي التي الحقيقة قربتني من تجربتك، وأصر على هذه الصداقة حتى أغنم من هذه النصوص التي أراها جميلة.
3: والحقيقة أنا ديما منفتح إلى نصائحك وإلى هذا التفاعل بيننا. ربما تقتل الشجرة حين نكتب عنها قصيدة رديئة للأسف.
0: أي كما
3: وتحيا ربما عندما نحاول كتابة قصيدة جميلة عنها. وهي مهداة لكما، في الأصل كنا نحلم أن نكون أشجارا أو حتى أوراقا من أوراقها، ولما استحال ذلك حلمنا بأن نكون طيارا نبني أعشاشنا حتى على عمود الكهرباء، ولما استحال ذلك أيضا اخترعنا الطائرة كي نقول إن الإنسان كائن حالم لا يتخلى عن أحلامه. قال صاحبي وماذا لو سقطت الطائرة من عليائها ليعني هذا بأن حلمنا قد تحطم؟ قلت لا، سنتابع أحلامنا ونحدق في أجسادنا، الذراع غصن والكف ورقة، العين عش والنظرة طائر أسبلت أوراقها. يحزن الشجرة أنها أصبحت مطفأة، أن جمر السجائر يلسعها ثم تسود حتى يفيض الرماد. يحزن الشجرة أن أهل المدينة لا يأبهون، فلهم دورهم والمدافئ وللشجرة صمتها والسهاد، يحزن الشجرة أن فأسا ستطعنها ألف مرة، ويحزنها أن تعدد أسماء أبنائها والبنات، باب ونافذة، طاولة، مكتبة، ريشة، لوحة، ويحزنها أن أحزانها لا تدوم، غدا سيخبرها شاعر بالفوارق ما بين صار وأصبح، تفرح، تنفض الثلج، تستقبل الطير والصبية الذاهبين إلى المدرسة، يكتبون، يرسمون، يبتسمون، يبتسمون. وشكرا.
0: جميل أسامة، أعيد نفس الملاحظة مرة ثانية ليؤكد عليها، خاصة بالنسبة لأصدقاء الشعراء الشبان اللي نعرف اللي ثم عدد كبير منهم يتبع الحصة هذه، هاو بالأوزان الخليلية، واستطاع ضيفايا أن يعبر تعبيرا تلقائيا ويكاد تكون نثري ولكنه موزون. استعمال أسامة للمتدارك ومزج مع المحدث، متدارك المحدث، وهذا معناه بشي سهل على روحه، حينما نسيطر على الوزن يصبح الوزن جزء منه، مثل شفتينا، مثل
3: كانك تتنفس بها،
0: ايه مثل لساننا، مثل
1: الفكرة جميلة جدا. قعدت نتخيل في المشهد يعني.
0: يولي ينصب اهتمام الشعر مش في الوزن، هذا كبير ينظم، لا على الأفكار
1: والصور الشعرية،
0: أن يحلم نفسه بكل شيء، مش يحلم نفسه باحترام الأوزان.
3: أي. وتصدق الآن وأنا في هذا الاستوديو الفكرة متاعي أنا أتخيل الآن عندما أرى هذا الجدار الخشبي،
0: نعم،
3: مع اللي هو جاي من الشجرة في الطلخ، مع الطاولة من الشجرة، الكرسي من الشجرة،
0: كل شيء من الشجرة. نعم، وقد أبدعت و شكرا لك.
3: شكرا.
0: خلينا توا نحن فما سؤال ديما مقلقني انا، انك الناس اللي روحي نتقلق، الناس اللي روحي نتغشش، ونمشي نخلي كل شيء على البير ونخرج نعمل قهوه، ولا نمشي نعمل ماشي على الشط ولا في الشارع. شنو برنامجك استاذ سيهان بالرحمه، كتابك اللي انت قاعده تخدم فيه ربما، او اللي تفكر باش انجازه؟
1: عندي زوز مشاريع على حقيقة في ال، ويعني افتاو شوية وما زلت.
0: من هما أنشانتي، من قاعدين يتخدم.
1: مشروع رواية، أرى الزخم الكبير من الروايات، وأرى ما يحدث في الفيسبوك من هذه الدعاية، فأقول أين أنا من هذه الروايات التي تحصد بال، يعني تشترى بالآلاف، من سيشتري روايتي؟ أقول ذلك حقا. مثل ما تفعل أنت وأحتار وأرمي القلم إلى غير ذلك.

0: تستدعي في شعر البومضة الكثير من الشعراء.
1: نعم.
0: كذي. يعني نحن نعرف بعضنا، يعني التقينا مثل ما التقيت مع سيدتك أنت.
1: نعم.
0: نسيت في القيروان، وسمعتك نصي مع سيد سالك وقت في نادي الإبداع. نعم.
1: ربما.
0: وألتقي مع الكثير يعرفونني، زي مجدي بن عيسى ونصر السامي، يعني هؤلاء الأدباء يعني الذين لهم وزن يعرفون قلمي ويشجعونني. يعني لم تستدعيني مرة، وسمعت الكثير من الشعر الذي يقال شعر الومضة وكل الومضة، وأجد نفسي يعني أكتب هذا النوع، أرى نصوصا جميلة تستحق، فكان نوع من التحدي.
1: حبيت تعمل
0: أنا أجهز ديوانا،
1: شعر الومضة جميل جدا،
0: أسميته هذه غربتي.
1: في تحفظت في بعض الومضات عندك، أخرنا بعض الومضات
0: نوع من التحدي والغيرة. إذن
1: ممتاز.
0: هل هم أحسن مني أو أقدر مني على
1: هذا هو الصدق؟ غيرة، غيرة الشعر.
0: نعم.
1: هي جلابة للمعاني يقول جدودنا.
0: وقلت سأتصل بها مرة وأعرض عليها ما
1: ونتصور أنا راضية، رأي شعر عميقة ورأي شعر جيدة.
0: نعم.
1: وإذا وجدت في شاعر شعرية قالت له ذلك وشجعت.
0: أنا أمزح رأو، لم تسمعني
1: لا نعرف،
0: ولكن أعرف الشعراء يقترحون نادي فلان ونادي فلان، أعرف ماذا يجري.
1: التحدي بتاعك ذي سيدة سيهم. سمعنا بعض الومضات.
2: بساط الشعر.
0: لا تحاسب محبا على ما نوى أو تكن فيلسوفا، فإني أراك كقلبي شغوفا، وخذني بما وصفت كلماتي البسيطة مثلي، أنا والجدال عدوين حين يكون الكلام عن الحب. لا تحفر في قلب امرأة من ماء شجرة بلا أوراق، لا تمسك بغصن غض يراوده مكر الريح، لا تجعل للريح منفذا على الضوء، لا تترك الضوء فريسة لشهقة ليل يابس، لا تشهق في فم الضوء الذي سينبعث بغتة من قلب عاد إليه الماء.
1: جميل. لا ذي راضية سيعجبه هذا الشعر طبعا. زيدنا واحدة.
0: من جناح فراشة أخطأت طريقها إلى الضوء، كاد ينهمر سرب من الأمنيات، لكن النار القريبة التي كانت متواطئة مع ريح عابرة أمطرت.
1: كم أنا سعيد هذا الصباح أني ألتقي شاعرين جميلين عميقين مثلكما. شكرا لتلبيتكما الدعوة، أرجو أن نلتقي في مناسبة أخرى مع إصدارات شعرية جديدة حتى ندافع أكثر عن الشعر. المشاعر هو دافع لنا،
0: أكيد
1: دافع لنا إحنا من غير شعر
0: الشعر حياة حقا،
1: بالتالي لابد لنا من الدفاع، رجعوا له الجميل وندافعوا عليه. مستمعي الكرام، لم يبقى لي إلا أشكر ضيفي الشاعر سهام بالرحمة والشاعر أسامة حمري طبعا، وأشكر لكم حسن الاستماع. حتى نلتقي في بساط جديد، أقول لكم إلى اللقاء.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: في بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني.
1: انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: تسألوا عن ايه؟
1: عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي.
0: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش ازاي؟
0: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي، اقدر اقولهولك؟
0: اوي
1: فيه

0: بساط الشعر، بساط الشعر، بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي، دمتم مستمعين.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقائنا المسائي لليوم من الصالون الثقافي كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 8 مساء. لقاء يدوم 3 ساعات نحاول كالعادة من خلاله مواكبة المشهد الثقافي في شتى تجلياته. نسيسوا رويحنا على السخانة ربما هذه ظروف المباشر لأنه الحرارة قوية برشا. إن شاء الله يا ربي سلامة للناس الكل، نشبوا برشا ما وردوا بالنا على رويحنا خاصة. إن شاء الله يا ربي نقضيه مع بعضنا 3 ساعات فيها برشا فن واستضافات ومواكبة كما قلنا للمشهد الثقافي من خلال مجموعة من الاستضافات. بثنا المباشر لليوم يأمنه لكم من أمام أجهزة تقنية زميلنا منصف المرايحي وصفي الكتار العفاوي في الإعداد والتقديم. أولى الأنغام ثم نستقبل ضيوفنا.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف ابن حكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا وموعدنا المسائي اليومي من الصالون الثقافي. سعيدة جدا في هذا المستوى من اللقاء أنه نتحدث على عالم الفنون التشكيلية في عودة للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس اللي كان دورة السنة هي الدورة 37 من 16 ل 23. حديثنا اليوم مش باش ينحصر حول هذه الدورة ولكن حول فنان تشكيلي. سعيدة جدا اليوم انه يكون حاضر معنا اللي قدم جدارية نتعرفوا باكثر تفاصيل على هذا النوع من الفن اللي قدمه. ضيفنا سي عبد الحفيظ التليلي اللي عنده العديد من المشاركات في العديد من مناسبات الوطنية والدولية في علاقة بالفنون التشكيلية وبالمهرجانات، فضلا كونه طبعا رسام مكون في الرسم بالوكالة التونسية للتكوين المهني، وهو أستاذ في الفنون الجميلة اختصاص خزف فني. حاضر معنا طبعا ضيفنا سي عبد الحفيظ التليلي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أختي صفاء، ومرحبا وشكرا، شكرا جزيلا على هذه الدعوة. سعيد جدا أن يكون معكم في الإذاعة الثقافية، هذا الفضاء اللي يتنفس فيه الفنان التشكيلي ويقدم تجربته ووصل صوته.
0: شكرا لك على قبول الدعوة، سعداء جدا اليوم أنه نقدم تجربتك الهامة. قبل ما نحكي وربما على الجدارية، لو كان نذكره بالمهرجان الدولي للفنون التشكيلية اللي كنت شاركت فيه، أهم ما ميز ربما هذه الدورة 37؟
1: هو المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس، هذا المهرجان العريق،
0: نعم.
1: عمره 37 سنة، كان المفروض أن تكون هذه الدورة 38، لكن للأسف تغيب السنة الفارطة بحكم نقص الموارد المالية وغياب الدعم، لكن الحمد لله المهرجان لم يغب طويلا وعاد في السنة الموالية، في هذه السنة محملا بشعار ورسالة إلى كل من يهمه الأمر وإلى كل من يحب الفن ويدافع عن الفن وإلى أحباء وأصدقاء المهرجان، هذا المهرجان الذي يقاوم الأثر الذي يقاوم الزوال. فالمهرجان جاء محملا ببرنامج كالعادة وانطلق من 16 أوت إلى غاية 23 أوت، ثلاث أسبوع قدم برنامج ثري فيه من العروض الفنية والورشات للأطفال ولليافعين وورشات المحترفين وأعمال جدارية كنت أنا ممثلها في هذه الدورة. أيضا كان للفن نصيب، الفن الموسيقى في ساحة الفنون وفي كورنيش المهرجان،
0: نعم.
1: في سهرتين تفاعل معهما الجمهور في تخميرة تونسية وفي العرض الختامي مع سيف معيوف الذي أمتعنا في جولة مع الأغاني التونسية بطريقته الخاصة والتي النفخ المتعددة وبأداء جميل تفاعل معه الجمهور. إذن المهرجان هو بعراقته وببرامجه الثرية دائما يعطي للجانب النظري والجانب العلمي مساحة، فشارك في هذا في هذه الندوات منابر المهرجان كما نسميها التي قسمت ووزعت على 4 ندوات 4 أيام. شرفنا في الحضور الدكتور نزار شقرون والدكتور رخيل قويعة والدكتور علي جبر من العراق. أيضا قدمت تجربة فضاء الفنون بصفاقس للأساتذة محسن خلف وعبد العزيز الحصيري ومن معهما من الفنانين، قدمها الدكتور محمد رقيق، وكانت أجواء ممتعة وأجواء تحدي، وكانت دورة استثنائية تفاعل مع الفنانون والهواة والأطفال وكل من زار المحرس. شرفنا بحضوري ومشاركتي.
0: شكرا لك على الحديث طبعا عن المهرجان، رغم انه الدورة ربما اختتمت ولكن حبينا نذكر بهذا المهرجان العريق المهم اللي اكيد كانوا حاضرين فيه العديد من الفنانين. ربما بحديثنا او استلهاما من الجدارية ومن هذا الفن اللي تقدمه سي عبد الحفيظ التليلي، خلينا نحكيه عليه بحد ذاته. كنقدمه سي عبد الحفيظ التليلي نقوله ربما ربما الفنان الحروفي أو نقول فن الحروفية، هنا ربما كيف نعرف هذا الفن وما هي علاقته بالخط العربي؟ طبعا أنت أكثر دراية ودقة وممكن أنك توضح لنا المسألة هذه.
1: هي الحروفية كشكل فني وكتعبير فني منها وجدت من في سنوات الثمانينات وما قبلها في الشرق، ولكن في تونس عنا تجربتنا الخاصة وعنا فنانين أبدعوا في الحروفية وقدموا تجارب فريدة، نذكر منهم الأستاذ عمر الجمني، نذكر الأستاذ طارق السويسي، سي طارق عبيد، الأستاذ عمرو بن جدو، ولو أنه حروفي فنان خطاط كلاسيكي أكثر من حروفي، بعض الشباب من الجيل من عمري أنا اللي قدم تجاربه وما زال يتحسس في مسيرته الحروفية، كيف كيف سي سامي الفقيه، بعض الأسماء الأخرى ربما يعذروني لخيان إذا كان نسى بعض اللخيان. هو الحرف والخط العربي هو تعلة تشكيلية، يعني هو بالأساس هو فنان تشكيلي ليس خطاط، ومن خلال الخط يقدم تعابير تشكيلية معاصرة تواكب العصر بتعابير مواكبة للعصر. إذن احنا في بداية هذا القرن توجدت مجموعة نيرة وعملت عروض متعددة وعملت برشا تظاهرات والعديد من المناسبات اللي صراحة أعطت نفس جديد للخط العربي في شكله المعاصر.
0: الخط العربي هو ربما أداة قيمة جدا لتبليغ ليبلغ الفنان من خلالها أفكاره على بياض اللوحة أو الجدارية. كيف اختار الأستاذ عبد الحفيظ التليلي أن ينحت هذه التجربة من خلال أنه يقدم بصمة خاصة به؟ كيف تعاملت مع هذا النوع من الفن كي تطوعه ليكون وسيلة للتعبير الفني خاصة بسي عبد الحفيظ التليلي؟
1: الجدارية بقطع نظر عن الجانب الجمالي الذي تقدمه للمدينة وللمعمار والواجهات المحلات وللأسواق والمدن العتيقة والواجهات، هي أيضا فضاء يحمل رسائل متعددة عن طريق مقولات أشعار، هي وسيلة لتوعية الناس لحثهم على العمل لإبلاغ رسائل متعددة. فجربتي مع الحروفية لم تكن قصيرة، ممكن عندي أكثر من 20 سنة وأنا أمارس في العمل التشكيلي، والجداريات كان لها نصيب وافر في تجربتي، وكانت عندي تجربة في السوق العتيقة في المحرس، زوقنا السوق العتيقة، هذا من جانب التزويقي والجمالي، وأيضا أبلغنا رسائل عديدة من خلال شعر أبو قاسم الشعبي ومن خلال أشعار صغير ولد أحمد، نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، في بعض الجداريات أمثال شعبية مثل يوفى مال الجدين وتبقى صنعات اليدين، بعض المقولات وبعض الأشعار.
0: هنا ربما حتى تكون اللوحة أو الجدارية ذات مضمون ثقافي مهم جدا.
1: بالفعل هو هذا هو الهدف الأساسي من العمل التشكيلي، الفن يكون رسالة ولا يكون. ففي مناسبة هذه الدورة التي كانت من خلال شعارها أثر يقاوم الزوال، بحث عن بيت شعر أو المقولة تتناسب مع هذه الدورة وتكون وفية لمضمون الدورة. فكانت الجدارية في فضاء الكورنيش بحديقة الفنون بالمحرس التي فيها بيت شعر يقول: سنمضي جميعا بأمر القدر ونغدو رفاتا ويبقى الأثر. صراحة لم أجد صاحب البيت، لكن عذبني جدا وهو يتناسب مع هذه الدورة ومع مضمونها، فحاولت أن أجسدها في هذه الجدارية وفي هذه التركيبة التشكيلية على حائط، كانت معناها عبارة عن إبلاغ لمقاصد الدورة ومضمونها وشعار الدورة المهرجان في هذه السنة.
0: نعم، بحكم خبرتك سي عبد الحفيظ تليلي في هذا المجال فن الحروفية والخط العربي، اليوم إلى أي مدى هذا الفن مقبل عليه الشباب والفنانين اللي ربما بدأوا ينحتوا في تجربتهم، إلى أي مدى هو عنده جمهور ومتقبلين؟
1: هو صراحة من خلال مشاركاتي في عديد المناطق الجمهورية، أنا كانت عندي مشاركات في جرجيس، في ملتقى المنسى في الخط العربي، في نابل، في جابس، في عديد الأماكن، كل ما أمر بمدينة إلا وأترك جدارية، في توزر أيضا، في القيروان، في عديد المناطق، في قرقنا، كلما أشارك في دورة أو أحضر هذه المناسبات التشكيلية المعنية بالخط إلا ووجدنا ثلة من الشباب واليافعين يتفاعلون مع هذا الفن ويقبلون المشاركة في ورشاته والتعلم، ولو الحضور في وقت وجيز في هذه الورشات، لأنه تعلم الخط يتطلب صبر ووقت طويل، لكن يغتنمون هذه الفرص للاحتكاك والتواصل مع الفنانين ومع الخطاطين، ونلمس من خلال تواصلنا معهم شغف بالخط العربي وبهذا الشكل التعبيري بالحروفية وبطريقة كتابتنا على الجدران، وبعض الأحيان يشاركوننا لوحات في هذه الدورة. في هذه الدورة تركت المجال وفسحت المجال للأطفال حتى يشاركوني لوحة مقاس 80 سنتيمتر على 60 سنتيمتر، لأن المساحة ليست كبيرة، لكن تركت أثر الأطفال على مع واللي يشاركونني في هذه اللوحة، فكانت نتيجة طريفة وممتعة صراحة. إذن الإقبال على الخط العربي من قبل الشباب واليافعين إقبال يمكن أن يشجع ويفرحنا أنه ثم شباب مهتم بالخط العربي.
0: نعم، حتى يتوارث هذا الفن ولا يندثر. فما مسألة أخرى مهمة جدا سي عبد الحفيظ تليلي، من خلال تجربة هذا المهرجان ولا حتى ما شاء الله التجارب اللي قدمتها، هذا الانفتاح من خلال تقديم الجداريات على الفضاء والمحيط الخارجي، من شأنه أنه يستقطب جمهور آخر بعيد عن ذلك الجمهور اللي ربما يذهب إلى الفضاءات المخصصة للعروض، عروض اللوحات. ففي هذا شيء من التجديد، الخروج من ذلك الثوب الفني التقليدي.

0: فالفضاء المفتوح فضاء مغري وفضاء يرتاح فيه الناظر، لأنه يجد نفسه في فضاء رحب ويتجول وسط الأعمال، فتكون أسهل، لأنه بصراحة الإقبال على الأروقة وعلى الفضاءات المغلقة بالنسبة لعامة الناس وحتى الناس اللي مش مهتمين بالفن، لأنه يجد نفسه في فضاء فيه الأعمال ربما تشجعه للنظر والتأمل والتساؤل عن مضمون العمل الفني ورسالته أو ما يريد أن يبلغه الفنان. فالفضاء المفتوح خاصة المحرس، عندها كورنيش المحرس هي حديقة تعز بالأعمال، صراحة أعطت طابع خاص للمدينة، وحتى الفنانين والمواطنين في كل دورة ينتظروا الجديد من الأعمال وينتظروا شنو نضاف لهذه الكورنيش هذي. فأنا صراحة من خلال الجداريات نبحث أن نبلغ أعمالي ونبلغ رسالتي للمواطنين أكثر في الفضاءات المفتوحة وفي الأسواق في المدارس في الوجهات. فالجدارية لها أثر كبير عند المواطن.
1: نعم طبعا. في الختام شكرا سي عبد الحفيظ التليلي، همنا برشا اليوم تعرفنا على جزء من هذه التجربة الثرية اللي قدمتها في هذا المجال من الفنون، ويهمنا أيضا التعرف على جديدك إن شاء الله قادم، فماش معرض فماش نشاط إن شاء الله نقدموها على موجات الإذاعة الثقافية في قادم الأيام.
0: أنا قبل ما نحكي على القادم مشاريع نحب نشكر نصفان، نحب نشكرك انت ونشكر الاذاعه الثقافيه، لانه في الزمن هذا الفنانين التشكيليين يلوجوا على متنفس وعلى باش مساحه اعلاميه يوصلوا فيها صوتهم، ومشكورين جدا على هذه الدعوه. الجديد نتاعي ان شاء الله قريبا في شهر نوفمبر ان شاء الله تكون يكون عندي معرض شخصي. هو المعرض الشخصي الثاني في مدينة المحرس، يعني ابن المحرس وفي هذه المدينة. فالمعرض القادم سيكون معرض حروفيات في مدينة المحرس، ومشي انطلاقة رحلة المعرض هذا من المحرس في شهر نوفمبر، ربما يزور مدينة صفاقس في الساحل وتونس العاصمة حتى نقدم تجربتي هذه ونقدم للجمهور. نحب قبل ما نختم بالليل نحب نحكي على مهرجان محرس بإيجاز إذا كان
1: طبعا. تفضل مرحبا.
0: مهرجان محرس اللي حكينا في بداية المداخلة أنه يقاوم الزوال، هو بصراحة يقاوم الزوال لعدة اعتبارات، لأنه نقص الدعم وقلة الدعم وتأخر الدعم في بعض الأحيان. فإن شاء الله عبر إذاعتكم صوت نيابة على الهيئة المديرة المهرجان نبلغ صوت الناس والمحرس، لأنه المهرجان هذا نقص دعم ونقص اهتمام من السلطات المحلية والجهوية وحتى من الوزارة. إن شاء الله تكون دعم يتأخرش على المحرس، وإن شاء الله في القادم الدورات الدعم المهرجان يكون مش وقت الدورة تنطلق ووقت التزامن مع بداية الدورة، دعم المهرجانات والتظاهرات التشكيلية يكون قبل بأشهر حتى الناس تحضر برنامجها. وعلى ضوء الميزانية متاحة تعرف شنو هو تقدم البرنامج متاحة وشنو هو تنجم تحضر وشنو هو الضيوف اللي مش يحضروا لها وكيفاش، بعد عدة مسائل فنية وتقنية تتطلب المال قبل بدء الدورة. فإن شاء الله تكون هالعصر هذه متاع تأخر دورة المهرجان في السنة الفارطة ما تتكررش، وإن شاء الله مهرجان وكل تظاهرات الفنية في تونس تنجح، لأنه الهيئة المديرة للمهرجان المحرس تحب كل الدورات وكل التظاهرات ومناسبات التشكيلية في تونس كل تنجح، لأنه في صالح المشهد الثقافي والمشهد الفني في تونس كله. فإن شاء الله المهرجان يتعافى، وإن شاء الله في قادم الدورات تكون البرمجة أفضل، وهذا ما ينجم يكون أفضل إلا بوجود الدعم من السلطات الجهوية والوزارة.
1: أكيد إن شاء الله صوتك يكون وصل سي عبد الحفيظ التليلي. تحية لكل القائمين على المهرجان، لأنه مهرجان ربما مع شوية نقص مادي فأكيد فما مجهود مضاعف للهيئة المديرة حتى أنه يتواصل من عام إلى عام. شكرا لهذا المجهود لهم، وإن شاء الله الدورة القادمة تكون أفضل وأحسن طبعا على جميع الأصعدة. شكرا سي عبد الحفيظ التليلي، أكيد أنه توعدنا يكون المعرض

الشخصي خاص بك في العاصمة تكون حاضر معنا نتواصل وتكون حاضر معنا على موجات الإذاعة الثقافية ونقدم لهذا المعرض ولتفاصيل هذا النوع من الفن اللي تقدمه. شكرا سي عبد الحفيظ وكل التوفيق. إذن يتواصل مستمعينا لقانا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع، تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. توقيتنا 5:52، نواصل مع هذا النغم ثم موعدكم مع فقرة مكتبة الثقافية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: مكتبة الثقافية،
4: أهلا بكم. كتابنا اليوم حرية شرسة، ترجمة وليد سليمان. الكتاب سيرة ذاتية لزيزال حليمي، وهي ناشطة نسوية ومحامية يهودية تونسية فرنسية عرفت بالدفاع عن حقوق المرأة، وهو من تأليف أنيك كوجان. صدر الأثر عن دار الكتاب في 137 صفحة، وتضمن الفصول التالية: جرح الضيم، طفولة متمردة، حريتي في خدمة حرية الآخرين، الاغتصاب فعل فاشي، اختر الأخوية النسائية، نسوية في السياسة، محامية دائما وأبدا، وخاتمة بعنوان المشعل. ولدت جزيل حليمي يوم 27 جويلية 27 و900 ألف بحرق الواد، وتوفيت في 28 من جويلية سنة 2020. نشأت في عائلة فقيرة، لكنها تحدت ظروفها لتخط سيرة استثنائية. في 10 من عمرها قامت بإضراب جوع وهي تصرخ: هذا ليس عدلا، ناقمة على عدم المساواة بين الأولاد والبنات. وفي 93 تشبثت بموقفها وثارت مندهشة من أن وضعية النساء لم تحرض على الثورة الكبرى التي تتمناها. يقول أنيك كوجان: نحن نعرف من الآن فصاعدا بأي مصفات تمت كتابة التاريخ، فكم تناسى الرجال إسهام النساء الرائعات اللواتي ساهمنا في تقدم الإنسانية. لقد توقف الإنكار، إذن لنحصي بطلاتنا، هؤلاء النساء الملهمات اللواتي انخرطن في ضجيج العالم كي يغيرنه نحو الأفضل. جيزال حليمي واحدة من هؤلاء النساء، وهذا اللقب مستحق تماما، فهو يذكر بمسيرة ونضالات ورؤية، ويتطلب شجاعة وإحساسا بالمصلحة الجماعية التي يستفيد منها المجتمع بأسره. نعم، لقد عززت قضية النساء ورفعت القيم النسوية عاليا جدا. تتبع الكتاب سيرة جيزال حليمي من مرحلة الطفولة المتمردة، من التعطش الكبير للعدالة إلى مرحلة الدراسة ثم مهنة المحاماة، ومختلف القضايا المتصلة بحرب استقلال تونس ثم حرب استقلال الجزائر. إنها سيرة المحامية التي تدافع عن الوطن كما تدافع عن قضيتها المركزية، وهي قضية النساء في تونس وفي فرنسا بشكل خاص. قاومت جيزال حليمي بشراسة وجرأة، بموهبة وبراعة، بكفاءة وعناد. وفي الكتاب اعتراف بتفاصيل مواجهتها للظلم والتبهات وانتصارها للحرية الشرسة إلى أبعد ما يكون. يقول ناشر الكتاب: ابنة تونس، المرأة الاستثناء، الطفلة الثائرة على نمط العيش الأسري الطلائعية، لفعل مجتمعي واع ينتصر للمرأة ولمبدأ المساواة مع الرجل، لم تكن لتهدئ من حركتها أو لتغادر ساحة الحرب، متسلحة بقدرة عجيبة على الفعل وعلى المواجهة، مؤمنة بقضايا المظلومين، مستندة في ذلك إلى مبدأ أساسي لكرامة الإنسان وهو الحرية. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
3: مكتبة الثقافية.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء القطاري.
1: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في جزء آخر من لقانا، وفيه أيضا تتبع للمشهد الثقافي، خاصة كيكون ورشات في علاقة بصغيراتنا. هذا يهمنا برشا أنه نتابع وندعم الورشات اللي في علاقة بالقراءة والكتابة، اللي عندها أهمية كبيرة في الحقيقة في بناء الكيان الفكري للطفل ولليافعين، ونعولوا عليها برشا كعمليتين متكاملتين ورئيسيتين في الارتقاء المجتمعات فكريا واجتماعيا. في هذا الإطار سعيدة جدا أنه نقدم لورشة حول القراءة والكتابة الإبداعية لليافعين، تنظمها جمعية إندا العالم العربي، ابتداء إن شاء الله من نهار 31 أوت إلى غاية يوم السبت 12 سبتمبر. وليبدو أنه الورشة هذه عندها فلسفة خاصة، عندها رؤية مختلفة ومتنوعة بعيدة عن تلك الرؤى التقليدية في ترسيخ مسألة الكتابة والقراءة لليافعين. الاختلاف يبدو من الأستاذة اللي ستقدم لهذا الورشة، وستكون هي المكونة اللي هي الكاتبة إسمهان الشعبوني، اللي هي دكتورة في القانون، فضلا على تقديمها العديد من الإصدارات الهامة، الجانب الآخر من الطريق، ابنة الحياة، وترجمة أيضا نتحدث فيها بعد قليل، وحظي الكبير اللي كنت قدمت لأولى إصداراتها. الكاتبة المختلفة اللي اختارت أنه ربما رغم اختصاصها في القانون ولكن وإقامتها في فرنسا، رجعت لتونس برؤى مختلفة حتى ترسل سخها عند شبابنا وفي تجربتها الإبداعية ككل. فالمقدمة لهذه الورشة كما قلنا الأستاذة إسمهان الشعبوني اللي معانا عبر الهاتف. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا صفاء، شكرا على الاستضافة. الحقيقة أنا كان عندي حظ أني التقيت، أنت استدعيتني للقاء في حول كتابي الأول جنب آخر من الطريق، كانت حصة جميلة جدا ما نسيتهاش.
0: العفو، إن شاء الله تتكرر. أنا بانتظار ابنة الحياة حتى نقدموها إن شاء الله على موجات الإذاعة الثقافية، خاصة أنه إصدار تقريبا صادر حديثا. فطبعا بعد إذنك خليني أيضا أرحب بالضيوف اللي معانا عن جمعية إندا العالم العربي، هذه الجمعية اللي يبدو أنها اختارت مشروع الثقافي أساسي لعملها، واختارت اليافعين والكتابة والقراءة أيضا جزء من خلال تلك النوادي اللي تقدمها. عن الجمعية حاضرة معانا المسؤولة أو عن قسم الاتصال الأستاذة مبروكة الجاسمي، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عسلامة صفاء وشكرا على الاستضافة، أهلا بك إسمهان.
1: مرحبا، مبروكة.
0: إن شاء الله طبعا كما ذكرنا نهار 31 لغاية 12 سبتمبر سيكون برنامج ثري، بعد قليل تحدثوا على التفاصيل مع أستاذة إسمهان الشعبوني. ولكن بعد إذن صديقتي إسمهان نبدأ معاك أستاذة مبروكة، وفكرة عن جمعية إندا العالم العربي، فكرة على تأسيسها، أهدافها والنوادي اللي تشتغل صلبها.
2: شكرا. وفيت إندا، كي نسمعوا إندا مرات الناس الكل في بالها فما كان القروضة، حتى عليها وإندا ما هيش كان قروضة كهو. إندا تأسست عام 1990 من طرف أسمى بن حميدة وزوجها مايكل كراكنيل اللي توفى في جويلية 2024 الله يرحمه. إندا بدأت قلت لك عام 1990 بأنشطة تهم البيئة وحماية المحيط. وثم بعد عام من تكوينها وعامين جاتها دراسة على حي التضامن. وأسمى ومايكل قالوا علاش لا نمشيو نعملوا نشاط، نعملوا مشروع في حي التضامن اللي هو وقتها كان ثم برشا مشاكل اجتماعية وبيئية. فوالا دونك بداو ولانسيو المشروع اللي هو اسمه اسباس 21، فضاء 21، اللي اخدم برشا على الحياه الاجتماعيه والحياه الثقافيه في حي في حي تضامن برشا يجيو الأبسال وتجي النساء، ثم أنشطة ثقافية أنشطة فنية تكوين في عدة ميادين كالخياطة وصناعة الجلود اكسيتيرا فوالا. دونك هذا بداية أندى معناها. وبعدين جات وقت القروض، جاء 1995 دخلت القروض الجمعية، و 2005 معناها بدات ثم معناها بداوا برشا بالنساء يعطيوا القروض للنساء للنساء كهو، وبعدين دونك شملت القروض زاد الرجال وفلا. دونك 2016 عند العالم العربي بعثت الشركة اللي هي عند تمويل باش تتهاب القروض وتقعد عند العالم العربي للتكوين ونشر الثقافة معناها تهاب برشا بالمشاكل الاجتماعية والبيئية والثقافية. اليوم
0: هذه أنت اللي قاعدة تعمل فيه. نعم. يظهر لي ربما من الورشات، لو كان نعطيه فكرة على الورشات والنوادي صرب أنت اللي تشتغل عليها، الفئات اللي أيضا تتوارد على الجمعية ومخصصة لها الورشات والأساتذة أيضا.
2: دونك عندنا المشروع النوادي الثقافية، عندنا النوادي الثقافية والفنية، بعد منها عن طريق المبادرة نتاع مايكل كراكنال. دونك ثم ورشات الإبداع الأدبي، فن القصة والشعر، معانا الفنان أحمد القريناوي اللي هو من غزة ينشط في الورشات هذه. عندنا موعد أسبوعي اللي هو الصالون الأدبي فيه تبادل النصوص من تأليف الشباب ومناقشتها، ثم نادي اللغة العربية، ثم نادي المسرح اللي المسرح للأطفال فيه الزميل بغداد يعون معروف، مسرح الأطفال ومسرح الشباب والكبار ينشط فيه لسعد بوسبيع، وثم عنا نشاط جديد مسرح الظل اللي هو مسرح العرائس مع عامر المثلوثي معروف. عنا نوادي الشطرنج، ثم موسيقى المعناها اللي فيها تعليم العزف على الآلات، وثم كرة الأطفال. عنا مكتبة فيها ما يقارب 300-500 كتاب، وعملنا في الصيف هذا عنا المخيم الصيفي 2026 اللي شارك فيه ما يقارب على 150 طفل وشاب، وفات الهدف منه اللي ثم برشا وليدات في الأحياء الشعبية وبنيات ما عندهمش ما ينجموش يمشيو يعديو معناها السلع نتاعهم في بقايع في الشتوت والكل. دونك عملنا مخيم صيفي فيه برشا انشطه كيف الرسم، فيه الموسيقى، فيه المسرح، وكثير من الأنشطة الثقافية فنية.
0: مهم جدا حقيقة برنامج حافل والورشات يجلب الانتباه، يمكن المسرح ونعرف أهمية المسرح بالنسبة للطفل في أي هاو معنا سي لسعد، أنا نحب نرحب به سي لسعد بوسبيع، ربما نجم يعطينا فكرة أشمل، خاصة أنه المسرح وما أدراك المسرح بالنسبة لنفسية وثقة الطفل في نفسه، فما بالك أنه في جمعية إندا العالم العربي يبدو أنه تخصصات كل المسرح المختلفة. فسي لسعد يعطينا أكثر تفاصيل بالنسبة للورشة، كيفاش تشتغل الفئات، شنو برنامجها؟ تفضل سي لسعد. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: تحية ليك ولمستمعينك، تحية للمدام إسمهان. كما كانت تقول زميلتي مبروكة، الورشات متعدة. أنا اسمي لسعد بوسبيع، دونك ننشط في ورشات المسرح في الويكاند السبت والأحد. احنا السنتر نتاعنا فضاء عند فضاء الكهنه في حي التحرير، تقريبا يجاورونا قريب 500 الف ساكن حي التضامن، حي التحرير، قصر الصعيد. دونك الفئات الاجتماعيه اللي معناها يصعب عليها شويه تمشي لتونس، تعرف اليوم اللي نوادي المسرح في تونس اقل نادي ب 100 دينار يرتون نوادي الخاصه، فما شكون يمشي دور الشباب دور الثقافه، وعنا بالحق معناها افود كبيره. وينين نجم نقولكم مش كان للأطفال والشباب، عنا من 6 سنين حتى 60 سنة يطلبوا أنهم يشاركوا في نوادي المسرح. عنا 4 نوادي في الويكند للكبار، عارف الصباح وصبت العشية، ولا حد الصباح ولا حد العشية. نوك الورشات متاع التعليم فن الممثل المسرح يدوموا بين ساعتين وثلاثة سوايع، وعنا تقريبا 15 المشارك والمشاركة في كل ورشة. جيت بحذاكم أنا في رمضان اللي فات، وقتها كان عنا عرض اسم باب الدنيا، نعملوا عروض عروض معناها حرة، الناس تجي، الأولياء، الأصدقاء، المتساكنين اللي يتساكنوا معناها جوار جوار عنده يجيوا يتفرجوا، والعروض متاعنا الكل معبية. حاجة مهمة نحب نأكد عليها، انه احنا بالمسرح اللي كانت تقول لك عليه زميلتي مبروك الكل، واللي بتشارك فيه صديقتنا اسمهان، الهدف منه اجتماعي. عندنا شكون تخرج معناها خرج من عندنا ومشى قرا في الليزاد واليوم يقريو، خاطر من 2026 فما شكون زيونا صغار مشاو كملوا قرايتهم وتخرجوا، ولكن الهدف الاساسي انه كيفاش اندا تساهم في صنع انسان تونسي متوازن، ينجم غدوة يشارك في الحياة المدنية، ينجم يعطي رايه. دونك المسرح هنا مهم برشا لكسب الثقة في الذات مع الدورة التكوينية الأخرى مع الموسيقى، أنك فاشن ثام وسورتو في الأحياء الشعبية اللي معناها باش تولي اسكونا بير بالفرنسي إن شانس بور تو الموند، الحظوظ للناس الكل تولي متساوية. ولا هذه الأهداف الأساسية المجتمعية والاجتماعية اللي نختم عليها عند اكسسوا في الجانب الاقتصادي اللي هو بالقروض، ومن الجانب الاجتماعي وهنا الجانب الفني والثقافي اللي نشوف اللي هو مهم برشا في تكوين جيل غدوة ينجم يكون جيل واعي ويساهم في أنا تكون بلادنا خير في الأعوام الجاية. ولا
0: يعطيكم الصحة سي الأسعد، أستاذة مبروكة وكل القائمين على جمعية إندا العالم العربي لكل هذا المجهود وخاصة هذه الأهداف المهمة برشا. شكرا ليك، وإن شاء الله أكيد أنه نواكب هذه الورشات وخاصة العروض سي الأسعد، وتكون في فرصة أخرى معنا في الإذاعة الثقافية. ربما يعيشك مرحبا، تبقوا بعد إذنكم معايا، لأنه اليوم هو أساسا حديثنا عن هذه الورشة الهامة اللي قلت كما قلت ربما شكرا للجمعية أني تقدم في مثل هذه المبادرات، وأني أيضا كانت فكرت في الأستاذة اسمهان الشعبوني قيمة أدبية وفكرية هامة برشا في بلادنا، وأكيد مهم جدا اليوم كي نحكيه على ورشات من هذا النوع أنه نبتعد كل البعد على تلك الأساليب البالية التقليدية في ترسيخ هذا الفعل اللي بحاجة ليه اليافعين اليوم، أنه ما نعتمدوش تلك الأساليب الاقتصادية، نكونوا مواكبينهم في سرعة اليوم الحياة وإيقاعها ووسائل التواصل اللي هما اتغاط عليهم، فبش نبعدوهم وننشلوهم ماك الوسائل هذيك بي يظهلي وسائل أخرى تتماشى مع جيلهم. فأكيد أنه مرة أخرى أهلا وسهلا أستاذة اسمهين الشعبوني، عندها برنامج خاص حتى تقدمه.
1: صحيح، مرحبا، شكرا على هذا التقديم. نحب نقدم تحية زيادة للأستاذ الأسعد بسبيع على تقديمه الجميل لورشة المسرح. أنا قريت برشا مسرح، ويعني هذه من هوايتي المحبة لقلبي. تقديم جميل جدا، خاصة في ما قالوا على تكوين الإنسان التونسي المثقف والإنسان التونسي المتوازن عامة. نرجع لموضوع الورشة، ورشة اليافعين اخترنا تكون في عمر الجمهور ما بين 12 و18 سنة، على خاطر معناها حبيت انه نتواصلوا مع الإنسان التونسي وهو في فترة نمو مهم جدا، وهي الفترة اللي عادة يتزرع فيها حب القراءة والكتابة، وإلا ما يتزرعش، ولا أحيانا يصير النفور زيادة من القراءة. فالورشة هي حول فعل القراءة وفعل الكتابة، باش نقرأ مع بعضنا نصوص لكتاب تونسيين معاصرين. ومهم جدا بالنسبة لي أنهم يكونوا معاصرين، على خاطر حاجته الطفل التونسي والشاب التونسي والشابة التونسية أنهم يقرأوا حاجات الناس عايشين معهم نفس الفترة، عندهم نفس التحديات، يعيشوا نفس التحديات، نفس المجتمع، نفس الأسئلة. فهذاك مهم جدا، كيف الطفل ولا الشاب يقرأ حاجة من وقته، هذيك تصير له وسيلة يجي يكون يعني علاقة وطيدة مع الأدب، مع فعل القراءة. لأنها تخرب مباشرة. مش نقرأ زيادة مع بعضنا الكتاب عرب وكتاب عالميين، لكن نحب زيادة أتوقف على ما يعيق الطفل أو الشاب بخصوص القراءة. معناها نقعد مع الطفل ونقول له شنو اللي يقلقك عليه ما تحبش تقرأ، شنو المثال يخليك تبعد على القراءة ولا تسكر الكتاب، ونحكيه في المواضيع هذيك. نحب نعتمد شكل الحلقة طبعا للورشة، باش نعتمد لدى السينما. يعني نحبش نفتح على عنوان الفيلم لو كان تسمح، حل شوية تشويق أو تشويق، لكن باش نصير عرض يعني سينمائي للأفلام الفيلم احكي حول الكتابة والقراءة والأدب ومتعة الأدب وشاعرية الأدب وأهمية الشاعرية في بناء يعني روح ثرية للإنسان. وحاجة أخرى في بالنسبة لفعل القراءة قبل ما ننتقل لفعل الكتابة، إنه حبينا ننظموا ماراثون، ماراثون ماراثون للقراءة. هذه باش يكون في سهرة السبت نهار 5 سبتمبر، وحبينا انها تكون اجواء يحصل فيها معنا اولا اجواء جميلة، اجواء يعني على شموع ومعناها كوزي نقوله بالانجليزية، معنيش كلمة مناسبة جدا بالعربية، وبحضور الاولياء اللي يحبوا بالطبيعة، اولياء اللي فيهم مشاركين في الورشة. علاش؟ على خاطر مهم جدا انه الصغير باش يقرا يشوف ام ولا ابوه يقرا. الصغير عاده هو ما هو الا بين مزدوجين قرد يتبع اللي يصير في في في الدار. انا قد كنت نقري في فتره يعني دروس خصوصيه بالعربيه، وكانوا يتشكيوا لي الاولياء انهم يقرا صغرهم ما يقراوش، قولوا انت تقرا قدامه لا ما نقراش، تقرا مجلة لا ما نقراش، تقرا له قصة قبل ما يمشي يرقد ما نقرالوش، تقرا له قصة ما في وسط النهار مش قولنش ما نقرالوش. فقلت له كيفاش أنا مش تكون عندي عطاء سحرية في ساعة من زمان في الأسبوع أو ساعتين من زمان في الأسبوع، مش تكون عندي عطاء سحرية. مهم جدا أنه الولي يندمج مع صغيره في فعل القراءة. هذيك حاجة، لأنه أي حاجة يعملها الولي ولا يقولها مفعولها يعني تجي تضربه في العشرة بالنسبة للطفل الصغير، مقارنة بحاجة يعملها شخص آخر أو يقولها شخص آخر. العلاقة قريبة ياسر.
0: نعم صحيح.
1: فهذا بالنسبة لفعل القراءة. بالنسبة لفعل الكتابة باش نكتبوا في وسط الورشة، يعني ما مش باش نعطي دروس البرة امشي اعمل كتابة وارجع نحكي، ولا باش نعيشوا الكتابة مع بعضنا ونحكيوا على تقنيات كتابة، نشوفوا حاجات تقنيات حديثة في الكتابة، حاجات نتاع اليوم، معنا مش كتابة كلاسيكية مش رواية كلاسيكية او ادب كلاسيكي. نحب انا في فعل الكتابة الطفل الصغير يلقى روحه قريب لفعل الكتابة، حاجة تخاطبه، حاجة من عصره هذا. وباش نخدمه على نصوص فردية والنصوص جماعية، لأنه نجم نكتبوا نصوص جماعية. والهدف إن في ختام الورشة يكون عنا نص جماعي نقدمه في جلسة عامة بحضور يعني جمعية إندا وروادها الكل ومن يعني يحب أن يكون بين الجمهور. والهدف من هذا الكل إنه نغرسه، الحب هو ما يتغرسش بالسيف، أن نقربوا الكتاب لقلب الشاب أو الشابة، الطفل أو الطفلة، واللي عنده هو بحد ذاته يعني بطبيعته عنده تطلع لشيء هذيك يزيد يتعرف على أشياء مختلفة. هذا هو.
0: يعطيك الصحة. يبدو أنه كل التفاصيل فكرت فيها أستاذة سبهين الشعبوني أنت وجمعية إندا العالم العربي، كما قلت، لأنه طفل اليوم ماهوش طفل الأمس، جيل آخر. يبدو أنه الآليات اللي باش نتعاملوا بها معاه حتى نرغبوه في المطالعة في القراءة والكتابة ستكون مختلفة منتمية إلى عصره وإلى جيله وحتى إلى تلك الأدوات اللي يستخدم فيها يوميا. ولكن جانب آخر مهم المهم اللي هو خدمته عليه وفكرته فيه، اللي هي الأولياء، الأسرة بالأساس هي المحفز الأول والأساسي لفعل القراءة للأطفال واليافعين. فشكرا اسمهين الشعبوني. طبعا نخليكم كلمة الختام، نرجع مع مدام مبروكة الجسمي، شكرا على كل المجهود، وديما مرحبا بكم على موجات الإذاعة الثقافية في تقديم كل الأنشطة متاعكم. تفضل سيدة مبروكة.
2: احنا افيت الهدف كما قال لك لسعد واسمهان، احنا قاعدين نحب نساهم في تحقيق تحول مجتمعي لفائدة الفئات المهمشة من خلال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ونقولوا ديما نحاولوا بالثقافة احنا نتغيروا ونحاولوا نغيروا غيرنا. جبت على الأولياء هام ياسر واسمهان، شكرا على المبادرة هذه باش نستدعوا الأولياء، خاطر لاحظنا برشا مرات لو الأولياء يعطيو يجيو مثلا يحضروا في أندا يعطيو تليفونات لولادهم باش يخلوهم يتلاهوا بالتليفونات. هذه الظاهرة هذه حبينا

0: لنمن به القيم، شنو نجم نعمل الآن وهنا؟ والناس تسمع فينا الكل، تسوى أساتذة، الناس اللي نجم يعاون باش يعاون، تسوى تطوع حتى بساعة، حتى بنص ساعة، وين هو موجود؟ مش بشرط في أندا، تونس كبيرة، الجمعيات موجودة، وما نجم نقدم ببلادنا وبالأجيال الجاية كان ما نعطيه شوية من وقتنا، ونقص نقول شوية الجيل هذا ما يقرأش، الجيل هذا ما يعملش، الجيل هذا وقت اللي كما كانت تقول لك مدام اسمعين، وقت نقدموا لهم الأشياء بطريقة مختلفة، وقت نسألوهم راهم بالحق معنا يحبوا يقدموا ويحبوا. دونك يعطيكم الصحة عليكم أنتم على الاستضافة، ويجاوا بحذانا إذاعة الثقافية،
1: يشرفنا برشا أكيد،
0: برمجوا ويجاوا وصوروا وعملوا ليزانترفيو مع الشباب ومع الناس اللي تجينا الكل.
1: طبعا هذا الله يخليك، العفو هذا واجبنا، وشرفنا برشا أكيد أنه شباب والمنتمين الكل عند العالم العربي يبلغوا أصواتهم على موجات الإذاعة الثقافية. سيكون بالنسبة لي لقاء من أجمل لقاءات، نبرمج لذلك أكيد إن شاء الله. شكرا أستاذة سمهين الشعبوني طبعا معاك في الختام. نذكر أنه الورشة تحت عنوان يلا نكتب، وأكيد فيها بعض الشروط للمشاركة، لو كان نذكروا بها
2: شروط المشاركة هي يعني لأنه السن يكون بين 12 و 18 سنة فقط، ما فماش شروط أخرى طبعا، أنه يكون فما حنيت يعني للورشة، وأنه المشارك يقبل بأنه يحضر من نهار الأولين من نهار الأخرين، يعني فما احترام لوقت الوقت المناشط لوقت المشاركين الأخرين، الوقت ومجهود أندا، فهذاك هو يعني يكون أكبر شرط أنه الحضور وعدم التغيب من نهار الأولين لنهار الأخرين. هذا هو. شكرا لك أنت على استضافة وعلى اهتمامك بهذه الورشة. نتمنى تكون معنا نهار الاختتام، نهار 12 سبتمبر في أندان، فنوجه لك الدعوة حتى قبل ما مبروكة يمكن كنت توجهي لك، خاطر إن شاء الله يكون عنا تقديم يعني في جلسة عامة للنص الختامي للورشة.
1: أكيد يشرفني برشا، وبإذن الله إن شاء الله نكون من الحاضرين. شكرا لك أستاذة سمهين، شكرا أستاذة مبروكة، وشكرا سي لسعد، تحيينا لكل قائمين على الجمعية. ما يفوتنيش في الأخر سمهين الشعبوني نذكروا بالإصدارات، أجدد الإصدارات، وأنا كلني شغف لمطالعتها ولبرمجة لقاء معاك إن شاء الله في أقرب فرصة.
2: بكل سرور. طبعا الجن اخر الطريق كان اول زار انت تعرفوا، بعض صدرت ترجمه، الازرق هو لون المفضل لدى النحل للكاتبه الفرنسيه من اصول ارجنتينيه لورا الكوبا في دار المحيط في الامارات، وبعد هذيك صدرت ابنه الحياه مجموعه قصصيه في 2025 في دار اركاديا، وبعدها بشهر صدرت انا كنت مشرفه فقط على المشروع histoire à raconter itinéraire de migrants في دار نيرفانا. هذه هي الإصدارات، وعندي ترجمات أكاديمية من الفرنسية، من العربية الفرنسية ومن الفرنسية للعربية، في مجال الديني، في مجال تاريخي إلى آخره.
1: كل التوفيق اسمهين الشعبوني. شكرا على هذا اللقاء، وكل ما تقدموا من إصدارات جديدة تزدين بها المكتبة طبعا الوطنية، فضلا على هذا المجهود في الورشات. طبعا كلنا ثقة في مثقفينا عندما يكونوا على يقدموا في مشروع ثقافي، إنه أكيد تحقق الإفادة لشبابنا. شكرا لكل القائمين على إندا العالم العربي، وبالتوفيق للجميع في لقاءات إن شاء الله قادمة. يعيشك، إلى اللقاء.
2: يعيشك، إلى اللقاء.
1: يعيشك أستاذة مبروكة. شكرا سي لسعد بوسبيع، كل التوفيق، وإن شاء الله أكيد نتابع الأنشطة القادمة. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. لو سهلة بالجميع، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن في الاستماع، وكما التحق بنا الآن زميلنا محمد أمين بوبكري زادة من جانب التقني، فأهلا وسهلا بالجميع. توقيتنا 6:51 دقيقة. طبعا رحلتنا الإذاعية من الصالون الثقافي تتواصل بعد قليل، موعدنا مع فقرة أدباء من العالم مع سي شكري السلطاني.

صفرا من اللي نورت اليدية وصغرت عمري يا الصفرا من اللي نورت اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية مع الجزء الأخير اللي تعودتم عليه كالعادة في لقاءنا من الصالون الثقافي اليوم الخميس. هي فقرة أدباء من العالم، إن نعود من خلالها إلى محطات مختلفة وإلى أسماء مختلفة أيضا قدمت للأدب في جميع العصور. فهذه الفقرة من إعداد وتقديم سي شكري السلطاني، اللي رحبوا بيك العادة. أهلا وسهلا ومرحبا سي شكري.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وتحياتي إليكم جميعا في هذا القيظ طبعا الذي ربما لا يزيدنا إلا حماسا، يعني حقيقة مع حرارة تجعلنا نعيش تقريب حرارة الجزيرة العربية. لذلك أنا بادرت بالذهاب إليها مباشرة حتى يعني أعيش الجو مكتملا. طبعا مطيتي في ذلك البيان والشعر لالا صفاء.
0: يعطيك الصحة سي شكري، احنا احنا ان شاء الله يا رب رحلة موفقة. هذه الرحلة اللي اخترتها لنا الى الجزيرة العربية من خلال اسم لامع في الشعر العربي الجاهلي هو امرئ القيس.
1: طبعا يعني حديث عن امرئ القيس، كيف نتحدث عن اعلام الثقافة العربية او الشعر او الادب العالمي دون أن نلتفت إلى يعني تقريب أول من قصد القصيد وهو الشاعر الجاهلي امرئ القيس. وكما تعلمين صفاء أنه هذه الفترة ما قبل الإسلام كانت القصيدة تعد فيها القصيدة الجاهلية نموذج فني مكتمل الخصائص دائم على تقليده جل الشعراء تقريبا، حيث أرسى الجاهليون سنة شعرية رقص في أغلالها كل يعني المبدعين كما قال ريجيس بلاشير. وتضمن القصيدة الجاهلية ثلاثة أقسام، هي النسيب والرحلة والراحلة، وطبعا يعني الوقفة الطلالية والرحلة والراحلة والغرض. ثم يسمى الغرض بالمقصد، لذلك أنا أقول القصيدة مقصد القصيدة، القصيدة المقصد أو الهدف الذي يرمي إليه الشاعر، ويكون عادة المدح يعني في الشعر القديم. لكن السؤال الآن، لماذا المقدمات الطلالية في كل القصائد العربية تقريبا الجاهلية؟ يعني المقدمات الطلالية ذات حضور مهم في القصيدة الجاهلية، وهي من أهم المواضيع يعني في المقدمة الطلالية الشعرية. ذلك أن منزلتها تتمثل في بث الشعر لنفاسة صدره، أو يترجم مشاعره وعواطفه وما يختلج في صدره من توترات واضطرابات، منها ما هو طبيعي، منها ما هو اجتماعي، من العوامل الطبيعية مثلا تتمثل في مواجهة الطبيعة الجافة الحارة القاسية الغامضة، العوامل الاجتماعية تتمثل في سلطة القبيلة التي تطالب الشعر بالالتزام بجملة من النواميس والسلوكات التي سنتها القبيلة، وإذا هو خرج يعد في النظام القبلي صعلوكا، ولذلك قلنا شعراء لكنهم صعاليك. فتخلعه القبيلة، الخليع نقول الخليع، وامرئ القيس كان خليعا الخليع المعيلي، ويفرد إفراد البعير المعبدي كما قال طرف من العبد، يعني وما زالت اشرابي الخمور ولذتي وبيعي وانفاقي طريفي ومتلتي إلى أن تحمتني العشيرة كلها وفرضت إفراد البعير المعبدي. والذي يشغل الشاعر في المقدمات الطلالية طبعا هو الصراع الحاد بينه وبين الحياة والموت، وهي قضية طبعا مأساوية تتمثل في حس الافتراس.
0: نعم، يعني هذا نعم يبدو أنه لو توغلنا أكثر في شعر امرئ القيس ربما، وهو كالعادة هذه الفقرة نحاول أن نقدم خطوط عريضة حول الأديب اللي نقدموه دون طبعا أنه نقدم كل شيء، نترك المتعة للاكتشاف للمستمعين. بالنسبة لشعر امرئ القيس، هل يمكن سي شكري أن نقسمه إلى مراحل في علاقة بما عاشه في حياته، وخاصة ما الذي غلب عن شعره من أجناس بين المدح والهجاء والفخر وغيرها؟
1: طبعا من أشهر الروايات يعني تذهب إلى أن شعر امرأ القيس هو شعر كثير المواضيع، يعني أنه في نهاية الأمر عنده معلقة يعني طويلة جدا، وهذه المعلقة هي من جملة تقريب ما أحصى النقاد من 7 معلقات، وقيل أيضا 10 معلقات يعني عند الزوزن والجاهليات، ثم 7 الجاهليات. ف يعني في دائرة المعارف الإسلامية أنه ظاهرة الاختلاف في عدد المعلقات يعني في تعيين الصحابة، يذهب معناها الأستاذ محمد عبد السلام وهو أستاذ الأدب القديم الجامعة التونسية إلى فحص النصوص القديمة، ويبين أن ذلك الاختلاف لما يرجع إلى خلط بين ما روي عن 7 الطوال من جهة، وما روي في تفضيل بعض الشعراء من جهة أخرى. أعود بك إلى المواضيع. المواضيع هو يتحدث يعني طبعا مقدمات الغزلية، عن الغزل، عن الرحلة والراحلة وما يقاسيه الشاعر طبعا من قطع الفيافي ومن يعني تجاوز المفاوز والصحاري، ثم نجد أيضا رحلة الصيد، رحلته إذا في وصف البرق، وصف السيل، وصف الفرس. وهي في الحقيقة عندما نتابع البنية القصيدة نجد أن الشعر كأنه يحاكي بها تلك البيئة. وهنا ابن قتيبة يعني يرى أنه البنية القصيدة يعني معناها عقد علاقة فنية بين بنية القصيدة ومسالك التأثير في نفس المتلقي، يعني كما أرجع مسألة التناسب بين أقسام القصيدة إلى الحرص على ضمان استحسان السامع. يعني يقول: سمعت بعض أهل الأدب يقول إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فشكى وبكى وخاطب الربعة واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهل الطاهرين عنه. هذه معناتها الوقفة الطلالية. وبعد ذلك يتحدث عن الرحلة والراحلة، ثم يصل ذلك بشد الأسماع، ويمر بعد ذلك يعقب بإيجاز الحقوق طبعا، فيرحل في شعره ويشكو النصب والسهر وسر الليل وأنظاء الراحلة والبعير. فإذا علم أو تمكن من أنه قد شد الأسماع يعني يوجب على صاحبه حق الرجاء وزمام التأميل، ويقرر الجائزة أو المكافأة فيهزه على السماع، يعني يصل إلى الغرض. يعني المواضيع مواضيع كما قلت متعددة، منها موضوع المرأة، يعني الحديث عن المرأة، الحديث إذن عن الرحلة والراحلة، الحديث حتى عن وصف الفرس أو يعني وصف الراحلة، وصف المفاوز، وصف الحيوانات كالذئب والطيور، وصف البرق والأمطار والسيل. وأيضا طبعا يفتخر بذاته، لأن القصيدة مؤلفة في نظام دقيق ينبغي استهلالها بالنسيب والحنين إلى الحبيبة النائية، وذلك الحنين الذي يعتري الشاعر عند رؤية أطلالها الدارسة.
0: شكرا لك سي شكري على هذا التحليل، ولو في وقت وجيز ولكنه عميق، نبذة من أشعار الآن امرئ القيس حتى نختم من خلالها هذا اللقاء. كما قلت لا يمكن أن نغوص أكثر في حياة امرئ القيس، كل تلك التفاصيل التي أثرت في حياته، من موت والده، من العديد من التفاصيل اللي ربما في لقاءات ومناسبات قادمة نرجع لها. ولكن ماذا اخترت من قصائده أو جزء منها؟ نعرف قصائد مطولة حتى نقدموها، وإحنا أكيد أنه سنستمع إلى هويم يونس في نغم بعد قليل من قصائد امرئ القيس.
1: بارك الله فيك. يعني تلك القصيدة لن نفصح عنها لأنها ستغنى بصوت هويم يونس.
0: نعم.
1: وليس أحسن ما أن نسمعها بصوتها. ونقرأ شيئا من معلقته الطويلة جدا، وهي معروفة، قصيدة يقف فيها على الأطلال ويذكر الحبيبة ويبكي، حتى أنه الشاعر أو الناقد ابن قتيبة يقول يعني أن الشاعر يقف ويستوقف ويعني يبكي ويستبكي ويذكر الربع والحبيبة يعني في شطر بيت، يعني هذا هو الإيجاز. هذه القصيدة يعني هي معلقة من معلقاته، يقول: إذا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها إذا نسجتها من جنوب وشمألي، ترى بعر الآرام في عرساتها وقيعانها كأنه حب فلفلي، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي، وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي، بدأ بك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي، إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوما بدارة جلجلي، يوم عقرت للعذار مطيتي فيا عجبا من كورها المتحملي، فظل العذار يرتمين بلحمها وشحما كهداب الدمقس المفتلي، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيت بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي. وطبعا امرأة القيس قصة طويلة يطول شرحها، نمر إلى الأغنية في هذا الحر عسى تبرد من لغة يعني شوق امرأة القيس.
0: شكرا لك سي شكري في كل اختيار، حقيقة نشكرك برشا لأنك تأخذنا إلى عوالم مختلفة ممتعة تعود بنا إلى محطات مهمة في تاريخ الأدب العربي. فإن شاء الله أكيد ملتقانا الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: إلى اللقاء. إذن يتواصل لقانا امرئ القيس هويم يونس، هذا النغم.

ولا حلل. حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا،

0: الحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل.
1: هويم يونس على موجات الإذاعة الثقافية في لقاءنا اليوم من الصالون الثقافي، هذا النغم تماهيا مع فقرة أدباء من العالم بمعية شكري السلطاني، اللي حديثنا فيها اليوم كان عن الشاعر الجاهلي صاحب أشهر المعلقات امرؤ القيس. رحلتنا تتواصل على موجات الإذاعة الثقافية، تحية لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا في مواكبة للمشهد الثقافي، ورحلتنا كما قلت تتواصل كالعادة مع نغم المساء في الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري. مع صفاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.
8: ترحال في المجال.
9: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
8: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني
2: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم كترحال الحلقة الماضية، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات خلال فصل الصيف بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه هذه المرة أيضا وعلى امتداد عدة حلقات في الحقيقة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة وللمرة الثانية على التوالي جهة الكاف مثالا. وقد عاد إلينا اليوم ضيوف الحلقة الماضية، وهم من أهل الاختصاص والعرفين بفياف الكاف وتراث تلك المنطقة الجميلة. ضيوف اليوم هما أولا أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية الأستاذ مراد عرعار. أستاذ مراد، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا أستاذي منجي على هذه الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الثقافية، وسعيد بأن أؤثث رفقتكم هذا الجزء الثاني من ترحال في مدينة الكاف وناحيتها.
2: ونحن سعداء أكثر يا أخي. شكرا. لأن الجاية متاعك عزيزة جدا. أنت قطعت فياف الكاف حتى وصلت إلى هنا وللمرة الثانية على التوالي، فشكرا، شكرا جزيلا. والشكر موجه أيضا للباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. للا هيفاء، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك مجددا، رجعنا لكم في رحلة والترحال، برنامج رحلة والترحال المرة هذه بمدينة الكيف، وفرحانين أني نحن معكم.
2: أنت استحبت جيتي مع الأستاذ مراد عرعار، أنت في الحصة الماضية ما حبيش تقول لنا حد شيء، لكن تصورك في الطريق راك تغني تقولي في الأهازيج ولا لا؟
4: أكيد أكيد، مدام جاية من الكيف أكيد جاية معايا برشا أهازيج بلاد التراث وبلاد الغناء.
2: إن شاء الله نسمع منهم الآن ولو القليل. للا إيمان، إذا نشر على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الكاف بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
2: في البداية نتجه صوب الأستاذ العزيز مراد عرعار. أستاذي، بما تملكون من بيداغوجيا، لو سمحتم لأوفياء الثقافية لمن فاته ربما الاستماع إلى الحلقة الأولى حول صيف جهة الكاف، لو سمحتم في دقيقة أو زوز دقائق على أكثر تقدير تلخصون أهم ما جاء في تلك الحلقة، تفضل.
3: نعم، كنا أثثنا معا في الحلقة الفارطة،
2: نعم،
3: لمحة عن تاريخ مدينة الكاف،
2: أيوة،
3: وخاصة حول تطور تسميتها، وكذلك حول خصائصها الطبيعية وما تمتاز به من مناظر طبيعية خلابة،
2: والشيء من معتاه لا يستغرب.
3: نعم، ثم توقفنا عند مسألة المهرجانات الشعبية والدينية بالكاف، وكانت السيدة هيفاء تفضلت بتقديم لمحة عن أهم المهرجانات التي تقام في الجهة، سواء التي تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية بمدينة الكاف أو بمعتمديتها، وأيضا توقفنا عند ظاهرة الزردة التي تقام في بداية فصل الخريف في علاقة بانطلاق الموسم الفلاحي، وكنا تعرضنا أيضا إلى ظاهرة الولاية في جهة الكاف.
2: أيوة.
3: وتحدثنا بالأساس عن وليين صالحين هما أو مهرجانين مرتبطين بولي صالحين، هما مهرجان سيدي الدهماني بمدينة الدهماني ومهرجان سيدي بومخلوف بمدينة الكاف.
2: ولكن المهرجانات هي أكثر من ذلك بكثير،
3: ولكنها أكثر من ذلك، تقريبا تقام في 11 معتمدية المعروفة في مدينة أو في ولاية الكاف.
2: جميل جدا. إذن اليوم وفي هذه الحصة وباقتراح ملالة هيفا في الحقيقة التي ما تفتأ وتردد بأن الأعراس التقليدية بجهة الكاف هي بمثابة مهرجان الشعب.
4: نعم.
2: أليس كذلك؟
4: نعم، العرس تضلي. الكافي التقليدي بالطبع
2: طبعاً.
4: يمثل بدوره مهرجانا شعبيا لأنه يشمل أفراد العائلة.
2: نعم.
4: الأقارب.
2: أيوة.
4: الجيران، الأصدقاء.
2: أيوة.
4: أهالي الحي، أهالي القرية.
2: أيوة.
4: الذين يساهمون في التحضيرات ويشاركون في مختلف مراحل العرس التقليدي الكافي الذي يدوم حوالي 7 أيام و7 ليالي.
2: أيوة.
4: وهو ما يجسد قيم التكافؤ، التضامن والتضامن بجهة الكاف. ولطالما ارتبط العرس التقليدي الكافي بموسم الحصاد.
2: ليش بموسم الحصاد؟
4: عنده ارتباط وثيق بموسم الحصاد. إذ يحرص الأهالي على تنظيمه بعد انتهاء موسم الحصاد وجمع المحاصيل، ففي هذه الفترة يكون الناس قد اطمأنوا على مورد رزقهم ولديهم الإمكانيات اللازمة لتحضير العرس والاحتفالات والاستقبال وإقامة الولائم واستقبال الضيوف، وهو ما يعكس الارتباط الأول، يعكس العلاقة القوية بين الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية بجهة الكيف، التي الاقتصاد المحلي بجهة الكيف لسنوات عديدة قائم على النشاط الفلاحي.
2: الفلاحي والحصاد، مدام الحصاد توفر المال يعني.
4: نعم. وهذا ما يفسر الارتباط هذا الجانب بالحياة الاجتماعية.
3: وربما النقطة التي أود أن أضيفها لما تفضلت به السيدة هيفا، من الأشياء التي جعلت العرس يرتبط بانتهاء الموسم الفلاحي.
2: نعم.
3: هو أن الكسكسي الذي يطبخ في الأعراس يعد من المحصول
2: الأساسية.
3: السنوي يعد.
2: أيوة.
3: من المحصول تلك السنة.
2: آه.
3: يقع أعداده من قمح تلك السنة، يقومون.
2: أيوة.
3: بعملية
2: يعني.
3: نعم، يقومون بعملية الرحي وأعداد الكسكسي الشمسي من محصول تلك السنة وليس من الكسكسي الذي
2: هذا تم الشيء ما زال الى اليوم
3: موجود الى اليوم.
2: ايوه.
3: فضلي هلا
4: نكمل في فكره سي مراد للكسكسي والاول.
2: أيوة.
4: العلا يعتبر طقس هام يسبق أيامة العرس ويسبق الاستعداد للعرس،
2: يعني العولة
4: وهي من أهم مراحل تحضير العرس، حيث تقوم العائلة بتجميع مختلف الموارد الغذائية الضرورية لإقامة الولائم وأهمها الكسكسي.
2: طبعا.
4: العولة، والعولة تتم عبر تجمع نسائي كبير وهي في حد ذاتها مهرجان العولة.
2: هذه تسمح لي للهيفة، هل هذا ما يسمى بالتويزة مثلا؟
4: التويزة
2: تتعلق مع بعضهم للتعاون
4: نعم، نفس التويزة التعاون التكافؤ.
2: أيوة.
4: التضامن.
2: نعم.
4: في هذه الحلقات يتم ترديد الأهازيج الأحاديث
2: اللي انت ديما تحبش تقولهم.
4: وكذلك الصوف في علاقة بالصوف.
2: إيه؟
4: الصوف لتحضير جهاز العروسة. كيف العولة بالكسكس عندهم تجمع تويزة متاع الصوف.
2: أيوة.
4: يقوم بغسله وتنظيفه لإعداد الوسائد العروسة.
2: أيوة.
4: واللي هو يتم جزه زاد بعد موسم الحصاد مرتبط زيدا بالنشاط الفلاحي. موسم الجز المرتبط بالنشاط الفلاحي، ونرجع العلاقة الوثيقة بين الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية بجهة الكيف.
2: نعم.
3: لأن جهاز العروس السيد منزي كما تفضلت بذلك السيدة هيفا، من بين جهاز العروس هناك المضربة الجرية.
2: نعم.
3: التي تعد
2: من الصوف.
3: تعد من الصوف.
2: أيوة.
3: ويجب أن تعد من الصوف الذي يجز في ذلك الموسم.
2: اللي هو في شهر ماي دي ما يتم
3: في شهر ماي. بعد موسم الجز.
2: طبعاً.
3: وكذلك الوسائد إلى غير ذلك وما كان يسمى فيما قبل بالمسند.
2: أيوة.
3: كلها يقع أعدادها
2: من المادة الأولية المتوفرة في ذلك الفصل.
3: في ذلك
2: الفصل.
3: الفصل. يعني الموسم الفلاحي من الجز إلى جمع. الشعير والحبوب
2: صحيح. ولكن المنزل لابد أيضا من
4: العناية التحذيرات.
2: خاصة
4: تحذيرات.
2: إيه؟
4: التحذيرات الأساسية التي ما قبل العرس هو التبييض
2: تبييض.
4: وهي تقوم أفراد العائلة سواء كان
2: الموسعة
4: بالتشارك في تبييض المنزل وترميمه وإعادة تجديده وكأنها رمز للنقاء والبداية الجديدة والتجديد والفرحة. صحيح. والفرحة. صحيح. جميع لديها طقوسها الخاصة.
2: نعم. للهيفة أنا ما تعرفني ديما ندور في البلاد التونسية عبر مختلف المواقع في عديد المواقع يقولون يزيد ثم حدث هام جدا يسبق العرس وهي الاستدعاءات.
4: الاستدعاءات
2: اللي عندها ربما طقوس
4: وطابع خاص.
2: وطابع خاص.
4: طابع خاص.
2: هي استدعاء
4: مازالت تو موجودة وهي مش بكثرة لكن مازالت موجودة ومحافظين عليه وهي الاستدعاءات المباشرة. عبر الزيارات الرسمية ماهيش رسائل مكتوبة ولا
2: ماهيش بالميل ولا بالواتساب ولا
4: لا زيارات عفوا مباشرة تقوم بها
2: النسوة.
4: النسوة وهناك يتبادلون أطراف التهنئة يعكسوا قوة العلاقات الاجتماعية.
2: نعم.
4: بهذه المنطقة.
2: طيب والعرس بنتي قلت لنا هو بمثابة مهرجان الشعب والمهرجان عنده مراحل عديدة وليالي كبيرة طويلة فما فيها أيضا موعد مثلا إعداد جهاز العروسة.
4: أي قبل جهاز العروسة ثم ما يسمى بالنجمة قبل النجمة.
2: النجمة.
4: النجمة قبل العرس بيامات اللي هو العرس يمتد على 7 أيام و7 ليالي.
2: نعم.
4: يقوم النسوة بإشعال النار.
2: أه.
4: والنار وكأنها إعلان بداية هذا المهرجان الشعبي.
2: نعم. نقطة الانطلاق.
4: نقطة الانطلاق ويتجمعنا النسوة في حلقات ضيقة نوعا ما.
2: أيوة.
4: يعني النسوة المقربون.
2: نعم.
4: يرددون الأهازيج بأصواتهم وهي إعلان عن بداية العرس ثم ننتقل إلى المراحل
3: الأخرى. تسمحك للتدخل فيما يتعلق بمسألة النجمة.
2: إيه؟
3: التي بعد الاستدعاءات والتي يسمونها باللهجة العامية العرضة.
2: هي؟
3: عرض علي للعرس
2: هيك
3: والنساء تعرض على النساء
2: وراه يويلوا اللي ينسى واحد من
3: يويلك يا تنسى إنسان ما تعرضش عليه وما تعرضش عليه ما يجيكش وما يحضرش لك في العرس ما يتغشى وما يجيش ويلزم حضورك شخصي. دونك نبدأ في مسألة النجمة. هو كما تفضلت تبدأ بإشعال النار وببعض الأهازيج التي
2: تسمح لي سيدي مراد ديما نقطع فيك. زعم النجمة على خاطر هذا الشيء هذا يحدث في الليل يعني ولا النجمة عندها معنى آخر؟
3: النجمة هو باش نبدو السهرية. باش نبدو السهرية نطلعوا النجمة
2: عندها علاقة
3: يعني
2: بالسهرية
3: بالسهرية
2: ونجوم الليل يعني
3: ولكن هي مرتبطة بمعتقدات دينية لأنه من الأهازيج التي ترددها النسوة.
2: أيوة.
3: هم يقول لك نسبقوا ربي.
2: إيه؟
3: يعني لإبعاد كل عين شريرة.
2: أي.
3: على ذلك الفرح كل حسد وكل ما من شأنه أن يعكر
2: طرد العين
3: الشريرة.
2: طب.
3: من بين الأهازيج التي تقال أو الأغاني محمد وعلي صلى الله على النبي.
2: أيوة.
3: محمد ولد حليمة الحلقة فضة والخاتمة حديدة إلى آخره من الكلمات التي تقولها النسوة والتي كلها فيها تبرك وهي دعوات إلى الله بأن يمر ذلك الفرح في كنف
2: السعادة
3: والفرح والطمأنينة.
2: أيوة. نرجع طول جهاز العرس عندي مختص فيه.
4: بالطبع جهاز العروسة عنده طقوس وطقوسه الخاصة.
2: نعم.
4: يجتمعنا النسوة وخاصة الفتيات أصدقاء العروسة يقوموا بإعداد الجهاز الذي سينتقل إلى منزلها الجديد
2: المتكون. ينتقل قبل العرس في حد ذاته؟
4: قبل العرس بعد عقد القران. بعد عقد القران مقترن بعقد القران. اللي يتكون من أغطية، أدوات منزلية، ألبسة، حلي إلى آخره. ثم ننتقل إلى الحمام، حمام العروسة.
2: نعم.
4: اللي هو مرحلة نقاء،
2: هذا يدخل في أيام العرس.
4: نعم. أيامات الاستعداد. أيوة. للعرس.
2: والحمام هذا من نجم يكون كان بعد عقد القران كما قلت أنت وبعد أخذ الجهاز.
4: عن الاستدعاءات.
2: أيوة.
4: ثم يليها الحمام، حمام العروسة.
2: نعم.
4: ثم عقد القران والاستعداد للجهاز العروسة.
2: أيوة.
4: حكينا على الحمام.
2: نعم.
4: اللي هو احتفال بمجموعة من النسوة العروسة.
2: وقدش مدلة
4: العروسة؟ مدلة برشا. احتفال مجموعة من النسوة في موكب يرددنا الأهازيج كالعادة. والحمام هو رمز للنقاء
2: طبعاً.
4: للحياة الجديدة
2: والتهيئ
4: للحياة الجديدة.
2: ساعات يقولك ثم حاجة اسمها العقيرة.
4: العقيرة هذه مازلت موجودة لليوم. يتكفل بها أهل العريس. أهل العريس بتقديم الذبيحة والمواد اللازمة للوليمة. القضية كل ما هو مختص، كل ما هو عنده علاقة بالوليمة، وهو ما يعكس التكافؤ والتضامن بين العائلات.
2: طيب نمشي للوطية الآن ولا؟
4: اللوطية.
3: بالنسبة لمسألة العقيرة كما تفضلت بذلك هيفا، هناك العقيرة أو الذبيحة، وهنا ترتبط بالمكان الاجتماعي للفرد. فهناك من يأخذ إلى بيت العروس خروفا، وهناك من يأخذ عجلا كل قدير وقدره، وهي من علامات الوجاهة الاجتماعية وحتى التعبير عن مدى تكريم المرأة وحظوتها.
2: أما لا يأخذ أستاذ مراد على ذلك يأخذه إلى بيت العروس،
3: يأخذه إلى بيت عروسه.
2: إيه؟
3: لكي يقع ذبحه واستدعاء أهالي العروسة. ولكن في المواد التي تحمل مع العقيرة هناك طقوس، هناك أشياء يسمح بأخذها وأشياء أخرى لا يجب أن تأخذ أصلا.
2: هيك.
3: على سبيل المثال الملح مثلا.
2: أوه.
3: لا يؤخذ في قضية العروسة.
2: أيوة. علاش ملح؟
3: لأنه ارتبط بطقوس قديمة، وتعرف ذلك أستاذ منجي. أن الملح إذا نشر على أرض
2: كما فعلت روما في أرض قرطاج،
3: في أرض قرطاج. فهي تصبح أرض جردة. لا تبت.
2: نعم.
3: فهمتي؟ فبالتالي لا يأخذون مثلا الملح، لا يأخذوا في قضية العروسة. وهناك أشياء أخرى تعرفها هيفا أكثر مني. فهناك ما هو مباح وهناك ما هو غير مباح، وكل هذا في المعتقد والموروث كله يهدف إلى أن يكون هذا الزواج مباركا.
2: نعم.
3: بالرفاه والبنين بالأساس.
2: ثم هنالك يوم الراحة بعد ما
4: يوم الراحة. يوم الراحة، واليوم الراحة هو في حد ذاته احتفال بالعريس. عنده حمامه وعنده الحجامة متاعه مع. أيوة. صحبة أصدقائه.
2: ولاتش عنده طية العريس.
4: ذي تحذيرات العريس ما قبل اللوطية اللي هي تجي بعدها، وطية وسهريت هي تتجمع فيها رجال.
2: نعم.
4: وأصدقاء وأقارب العريس، ويرددوا فيها الأكثرية الإنشاد الصوفي. أيوة. للتبرك بهذا التبرك بهذا الحدث.
2: نعم.
4: ثم يأتي الزفاف لليوم الأخير من العرس اللي هو الزفاف.
2: نعم. هذاك بأهازيج وأغانيه.
4: بأهازيج وأغانيه. نعم.
2: احنا خلينا نقعد فيك الأهازيج والأغاني هو باش نسمعك انت باقي ما عزيز علينا وتحب تشدي الواحد، هو باش نسمعوك أغنية منسيات جبال الكاف، وهي تدخل في نفس تلك الأهازيج والأفراح التي يعبر عنها النسوة بمنطقة الكاف العالي. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: تتذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنشي بوركو، أما الإخراج الإذاعي فهو من صنع الأنامل الذهبية لإيمان السليماني. وأن موضوع هذه الحلقة كما الحلقة الماضية هو الصيف في مجال مدينة الكاف وما حولها، ونسعد باستضافة الأستاذ العزيز الأستاذ الجامعي المختص في التاريخ الوسيط السيد مراد عرعار والباحثة هيفاء عيسى، وهي أيضا من منطقة الكاف. ونتجه صوب أستاذي العزيز أستاذ مراد عرعار، ونسأل أنه في نطاق ربما تلك الأفراح وتلك الأعراس أنها تدخل في مجال تلك الأهازيج التي تحدثنا عنها، وذاك الإنشاد الصوفي الذي يمثل في الحقيقة روح الاحتفالات التي تميز ربما منطقة الكاف عن غيرها، لأن نعرف أن عدة مناطق أخرى مثلا التعبير يتم بأغاني وأهازيج أخرى غير الإنشاد الصوفي، وهذا ربما ما يؤكد ما ذكرتموه في الحلقة الماضية بأن الصوفية والإنشاد الصوفي هي من الأشياء المتغلغلة في هذه المنطقة للأسباب التي ذكرتموها.
1: بالفعل هو كما تفضلت بذلك السيدة هيفاء، هناك وطيط العروسة،
0: نعم،
1: وهناك حنة العريس.
0: أيوة،
1: نسميها وطيط العروسة وحنة العريس. وطيط العروسة في أغلب الأحيان هي مناسبة لماذا؟
0: نعم،
1: مناسبة لارتداء الأزياء التقليدية التي تشتهر بها جهة الكاف من حلي ولباس إلى غير ذلك. ففي ذات الليلة ترتدي العروس على الأقل لباسين أو ثلاث ألبسة
0: تبدل يعني
1: تقليدية،
0: التبديلات
1: أيوة. هو لباس تقليدي الذي تشتهر به جهة الكاف. ولكن أتحدثوا عن نفسي على الأقل، في وطيد زوجة استضفنا فرقة العيسوية المرحوم عادل، هي التي أثثت لي أن كل الأغاني التي رددت في الوطية هي أغاني دينية مباركة للفرقة العيسوية وإلى غير ذلك. ففي العادة واليوم تغيرت، يعني أصبحت لوطية في قاعات أفراح وإلى غير ذلك، ولكن تقريبا في التقاليد هي مناسبة لأناشيد صوفية دينية فيها المدحة، خاصة مدحة سيدي عمر البقراوي، فيها مدحة سيدي بو مخلوف، مدحة العيسوية، ويغنون حتى الحضرة.
0: أيوة،
1: حتى أغاني الحضرة تغنى في هذه الاحتفالات في وطيط العروس بالأساس، التي تتخذ أساسا طابعا دينيا أكثر منه احتفاليا شعبيا.
0: أيوة،
1: في حين أن حنة العريس هي مناسبة للفن الشعبي وللأهازيج، وعادة تؤثثها الفرق الشعبية المعروفة في جهة الكاف وهي عديدة، وإن كانت اليوم حتى على مستوى الآلات الموسيقية وقع إدخال آلات حديثة إلى جانب الآلات القديمة.
0: نعم،
1: فمثلا تجد في الفرقة آلة المزود،
0: أيوة،
1: والطبال، أيوة، إلى جانب آلة الأورج والكمانجا.
0: أدمجوا آلات جديدة، يعني
1: مجموعات جديدة.
0: أيوة،
1: ولكن هناك تناسق في
0: صحيح
1: استعمال هذه الآلات.
0: مسألش.
1: ولكن الميزة أنهم يحافظون على الأهازيج الشعبية.
0: النغمة قاعدة هي هي.
1: النغمة هي هي، وخاصة بعض الأهازيج الشهيرة والتي تعرفها هيفاء واشتغلت على البعض منها، مثل هزي حرامك، وحش السراء، لاحق النشاد، إلى ريم الفيالة، سوجة الحمام، كلها هذه تقريبا أشهر الأهازيج التي يقع ترديدها، وهي أهازيج من التراث الكافي النابعة من منطقة الكاف، والتي كانت تعبر عن واقع معيش ولا تزال تردد اليوم. وفي عملية ترديدها هو نقل لهذا التراث من جيل إلى آخر للمحافظة عليه من الاندثار والتلاشي. وطبعا هذه الأهازيج أستاذ منجي تردد وهي مقترنة بالرقص الشعبي الذي تؤمنه النساء و
0: في الغالب الرجال النساء
1: المدعوين لي
0: حتى المدعوين
1: المدعوين أيوة. ولكن في بعض المناسبات يقع استدعاء فارس للرقص خاصة على أنغام الطبال
0: زادة.
1: ولا يعني تكون كامل السهرية بعروض فروسية
0: كلوش من أولاد بوغانم هذوما
1: مشهورين نجدها خاصة ما زالت في عرس تجروين عرس قلعة سنان بالأساس
0: فروسية هذيك عينها مشهورة
1: مشهورة مشهورة جدا بالفروسية ولكن لهذا الحنين الذي بات إلى اليوم إلى الموروث حتى المناطق التي ليست مشتهرة بالفروسية مثل قلعة سنان أو تجروين تحدثوا عن الكسور تحدثوا عن السرس تحدثوا عن الدهماني باتت تقام فيها بعض الأعراس باحتفالات بعروض فروسية سواء كان ذلك في أخذ الجهاز العروس أو حتى في ليلة حنة العريس ولكن ربما من الأشياء التي تميز ليلة حنة العريس وكنا تحدثنا عن ظاهرة التآزر والتكافل هي ما يسمى في الجهة بالرمو
2: هيك تشييد
1: تشييد
0: التشييد
1: أي التشييد أو الرمو هو شكل من أشكال التكافل لأن مصاريف الزواج كثيرة
0: أيوة
1: فالمدعوين من الأقارب أو من الأصدقاء أو من الجيران كل وقدرته يقدمون مساهمات مالية
0: نعم التكافل
1: للعريس
0: أيوة.
1: كانت في بدايتها وأتذكرها أنا صغير تقدم سرا سرا فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلان لا يقال على المبلغ الذي قدم
0: صحيح مخفي يقعد مخفي
1: يبقى المبلغ مخفي احتراما للتراتب الاجتماعي ما بين
0: صحيح حلوه الناس وليش في الراح توا
1: اليوم اصبحت باعلان المبلغ وليس فقط اعلان المبلغ بل بالتسجيل في كراسات
0: هذا ماهوش باهي هذا
1: لا لان
0: كانوا اجباري
1: ولا كانه اجباري
0: وربما عطيت انت 10 لازم نعطينا 12
2: وتؤدي اشعار مدح للاكثر من يدفع
0: للتنافس يعني
1: للتنافس اصبحت من باب التباهي الاجتماعي وخرجت عن منحاها الرئيسي لانها هي تكافل. شكل من اشكال التكافل وقلنا انها في البدايه كانت سرا أيوة. لان فيها احترام للعريس اولا ولاهل العريس وكذلك سرا لاحترام قدره كل شخص
0: ايوه
1: لأن هناك من هو قادر على أن يدفع 100 دينار مثلا وهناك من يدفع 500 دينار وربما في أعلان مثل هذه المبالغ هناك أحراجات للناس صحيح. إلى آخره
0: ولي في المجال هذا سيدي مراد وديما نعتذر الخطر أن نقص عليك أنا نعرف في بعض مناطق زرتها بطبيعة مش نذكر الأمثال أما لكن ثم شكون يتبرعته مثلا بعربة بسيارة
1: موجود.
0: سيارة مجرورة سيارة
1: مجرورة
0: فايدة باش يكون النوع بتاعها إلى غير ذلك
1: صحيح موجود
0: موجودة هي تسوى ملايين يعني
1: موجودة يعني هي في شكل هدية وفي شكل تبرع وجدت مثل هذه الحالات يعني هذه الظاهرة تقريبا في تاريخها نحو التلاشي نظرا لي
0: فماش مقاومة من طرف المجتمع يعني
1: هو نمط الحياة هو الذي أدى إلى تلاشي بعض هذه العادات واندثارها فمثلا اليوم تكاليف الزواج التي باتت باهظة
0: صحيح
1: جدا جدا وسن الزواج الذي
0: تأخر
1: مقارنة بالسنوات الفارطة جعل هؤلاء الشباب بطبيعة الحال ليس كلهم على الأقل هناك نسبة هامة يلجؤون إلى الأعراس على النمط الغربي بأقل التكاليف
0: ما قل ودل
1: عقد قران في البلدية وكفى بالله شهيدا يعني هكذا احتفالات بسيطة وعادة في أغلب الأحيان تكون عائلية ولكن رغم ذلك تبقى حنة العريس وظاهرة الرمو من أشهر العادات والتقاليد التي تميز أعراس الكاف وهي التزام اجتماعي وأخلاقي قبل أن تكون أي شيء آخر في أغلب الأحيان ليس بشرطه أنا قدمت لك مبلغ كذا أن تعيد إلي كذا، إنما هي فقط شكل من أشكال التآزر الذي ظل يميز ذلك المجتمع، وربما هو من أسباب تماسكه، من أسباب تماسكه
0: نعم صحيح
1: وتلاحمه، وحتى ربما من أسباب المحافظة على نوع من العلاقات القرابة أو علاقات الجوار إلى آخره.
0: بارك الله فيك أستاذ مراد. بل هي تفاعلا مع ما ذكرت، ما الحاجة الأولى هي تحدثت أنت عن الفارس وعن عن الخيل إلى غير ذلك، أنا ريت في عديد المناطق، ولكن حقيقة الشيء اللي ريته في جهة الكاف، كيف نقول الكاف معناتها في قلعة سنان يعني في تجروين إلى غير ذلك، حقيقة لبسة الفارس والعتاد الذي يوجد على الفرس من حقيقة مشهد جميل وجميل جميل جدا، يميز تلك المنطقة دون غيرها. هذه حاجة. والحاجة الثانية، أنت ذكرت وذكرت التجربة نتاعك الخاصة تبارك الله عليك في يوم العرس وفي تلك الأهازيج الشعبية والإنشاد الصوفي الذي اصطحبه. نحب نتوجه صوب الليلة هيفا عيسى، حتى انت راك في عرسك عملتوا اشياء كيما هذه؟
2: اكيد اكيد. العرس هو عباره عن بهرج للباس التقليدي.
0: ايوه،
2: وكانه سبيكتاكل للباس التقليدي يعني والحلي التقليدي. وهو يقام مهرجان كما ذكرنا، 7 أيام و7 ليالي. وخاصه باشراف المدحه العيساويه التي تدشن اي زواج للتبرك به. لكن هنا نتساءل انه الاهازيج والانشاد الصوفي ليس فقط محورها للاحتفال، وإنما هذا الاحتفال وهذا التواصل مهم في حفظ الذاكرة، الذاكرة الجماعية.
0: يعني تقول أنت مثلا كل هذه التعبيرات هي قدرة أهل الجهة على المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم
2: وعادات تقاليدهم. أيوة. ونقل هذا التراث من جيل إلى آخر.
0: نعم.
2: حفاظا عنه من الاندثار، وكأننا نخلد هذا الموروث الثقافي من الاندثار، وكأننا نوثقه فهو هوية الجهة.
0: هذا ما يجعل من الكاف نموذجا حيا للموروث الثقافي.
2: وما يميز جهة الكاف أنها إلى يومنا برغم التطور وبالرغم كما ذكر الأستاذ مراد برغم الكلفة واتجهنا نحو العرس الغربي، لكن ما زلنا نحافظ على هذه التقاليد.
0: صحيح.
2: وهو ما يفسر ثراء مدينة الكاف بهذه الموروث الثقافي التونسي الأصيل.
0: في المجال هذا يا سيدي مراد نحب نعدي لك أغنية من الأغاني الأصيلة، أغنية أم كلثوم، راك غدا ألقاك، تعرفها؟
1: غدا ألقاك،
0: لكن كل قصة بتاعها ما تعرفهاش. هذه كلمات الهادي آدم. هادي آدم هذا طالب من السودان، وأحب طالبة زميلة لي سي مراد، وبعد ما أنهى الدراسة متاعه أراد أن يتقدم إليها بالخطبة، بطبيعة أبوها المصري رفض ذلك. الهادي آدم الطالب السوداني رجع إلى السودان وبقي يهيم على نفسه، وبعد تقريب 3 أو 4 سنوات بلغته الرسالة مفادها أن الوالد قد وافق على ذلك، فأخذ ورقة تحت الشجرة وكتب كلمات أغنية أغدا ألقاك التي لحنها محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. بعد ما غنتها أم كلثوم وتأثر بها الطالب هادي آدم، تعرف شو قول كلمات أستاذ مراد؟
1: نعم.
0: وغدا تلق الجنة أنهارا وظلا، وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى، أي نستمع ثم الترحال يستمر.

0: أستاذ مراد، الوقت داهم فينا مع الأسف، ولابد أن نقترب من النهاية. احنا في الحصة الماضية ومن جملة أعلام منطقة الكاف، جهة الكاف، قدمنا سيدي عبد الله أبو مخلوف بن عيسى، ولكن ذكرتم لنا منذ الحلقة الماضية بأن سيدي الدهماني رغم أنه هو مر مرور الكرام يعني بمنطقة الكسور أو أبا كسور، ولكن الآن له نفوذ كبير في ذهنية الجماعية، فمن هو سيدي الدهماني؟
1: نعم، سيدي الدهماني أو أبي يعقوب يوسف الدهماني،
0: نعم،
1: هو ينحدر من بطن دهمان احنا بطون قبيلة ريح الهلالية، وتذكر جيدا ما سجلناه حول بني هلال وتغريبتهم في العام الفارط.
0: ايه وكانت حلقة ممتازة ومتميزة.
1: نعم، واستفاد منها طلبتنا كثيرا لاني افدتهم بالتسجيلات.
0: بارك الله فيك.
1: اذا بطن دهمان هو من البطون الرياحية التي استقرت بجهة المسروقين القيروان اليوم، سيدي الهاني اليوم. كان أبا يعقوب يوسف الدهماني في سباه فارسا شجاعا، يهوى الحرابة وركوب الخيل والإغارة،
0: وكانت وقتها شيء يعني متداول، يعني
1: متداول كما هو متداول كما تفضلت بالقول لدى هذه القبائل العربية. نعم، البدوية.
0: أيوة،
1: ولكن كما تفضل بذلك الأستاذ محمد حسن في أطروحته المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي،
0: نعم،
1: ما يسميه بتوبة الأعراب، توبتهم عن حياة الحرابة.
0: أيوة،
1: والانتقال في حياتهم، توبة الأعراب
0: والاستقرار،
1: والاستقرار كما تفضل بذلك الأستاذ محمد حسن، طالت أبي يعقوب يوسف الدهماني،
0: نعم،
1: نتيجة الغزو النورماني لسواحل إفريقية.
0: صحيح،
1: فحين سيطر النورمان على جزيرة صقلية، وجودهم بها لم يكن في مأمن، وهناك حضور إسلامي على السواحل الشرقية لإفريقية.
0: نعم،
1: فعمدوا إلى غزو هذه السواحل الشرقية لإفريقية واحتلوا عدة مدن من بينها المهدية وصفاقس وسوسة وحتى تونس وعنابة إلى غير
0: ذلك. نعم،
1: هنا هذه القبائل تناست صراعاتها
0: وأصبح لها عدو واحد،
1: أصبح له عدو واحد هو الحضور المسيحي.
0: أيوة،
1: فكان أبو يعقوب يوسف الدهماني من الفرسان الذين خرجوا إلى المهدية للتصدي للمسيحيين.
0: أيوة،
1: في غزوهم للمهدية ورأس الدماس وآخره. وهنا حصلت التوبة، لأنه في أثناء هذه الغزوة التقى بأحد الصلحاء وهو أبو زكريا الأجباري الذي كان متزاهدا ومتصوفا، فحدثت نقلة نوعية في حياة أبي يعقوب يوسف الدهماني من حياة الحرابة والفروسية إلى حياة التصوف والعبادة.
0: هيك،
1: وهنا نعم، وهنا خرج إثر تصديهم للنورمان بالمهدية وطردهم، خرج نحو مدينة تلمسان لأخذ مبادئ التصوف عن أبي مدين شعيب.
0: صحيح،
1: وهنا طريق خروجه مع حملة العلم الستة، الطاهر المزوغي وسالم بن هنا، سالم التباسي وغيرهم، لا نعلم حسب مؤلف الأسرار الجلية في المناقب الدهمانية لابن الدباغ، لا نعلم الطريق التي
0: المسلك يعني
1: المسلك لا. الذي اتبعه بالضبط، ولكن لا. ربما خرج على طريق أكثر
0: إبا، ثم إبا،
1: ومر بمدينة أبا، ومنها خرج عبر سقيل سيد يوسف نحو مدينة بجاية.
0: أيوة،
1: لأخذ مبادئ التصوف. الذي يهمنا أن مروره حول بمدينة أبا ترك أثرا، وأسست له خلوة في البداية، ثم أصبح
0: قضى ليلة واحدة فقط يقال.
1: نعم، قضى ليلة واحدة.
0: أيوة،
1: لبركاته أسست. أيوة، له زاوية.
0: نعم،
1: هناك تيمنا بهذا الولي الصالح.
0: نعم،
1: وحين عاد إلى، لم يستقر في مدينته القيروان، استقر لمدة بالساحل، ثم

0: عاد إلى مدينة القيروان حيث أسست له زاوية هناك، زاوية سيدي الدهماني المشهورة، وهي اليوم تقابل النزول القاري في مدينة القيروان
1: بالقرب من فسقية الأغالبة.
0: بالقرب من فسقية الأغالبة. ولكن الذي يهمني هنا بإيجاز، والوقت يداهمنا تعقيبا على ما تفضلت به في الحصة الأولى، مروره بالدهماني جعل هذه المدينة التي عرفت أولا باسم أبا،
1: صحيح،
0: وحملت فيما بعد ذلك اسم أبا قصور، لأنها بعد الهجرة لي أصبحت بمثابة القصور المتجمعة نحو 150 قصرا حسب العمري. وفي الفترة الاستعمارية وقع تخفيف أبا إلى إبا قصور،
1: صحيح،
0: في 1973.
1: تاريخ فارق.
0: نعم، المرحوم الحبيب بورقيبة. أيوة. كما تفضلت بالقول.
1: أيوة.
0: وهو كان ذلك
1: في نطاق صولاته وجولاته واتصاله بالجماهير،
0: يعني واتصاله بالجماهير والمثقف المستبد إلى حد ما.
1: أيوة.
0: هو الذي أمر بتغيير اسمها من أبا قصور إلى الدهماني. وباتت منذ ذلك الحين تسمى بالدهماني، وأصبح هذا الاسم رسميا على الوثائق منذ سنة 1973، في حين تواصل اسم أبا قصور إلى تاريخ غير بعيد على محطة الأرتال.
1: صحيح.
0: ما زالت اللافتة أبا قصور، ولكن استبدلت حاليا بالدهماني.
1: نعم.
0: فتعايشت هذه الأسماء مع بعضها البعض. فنلاحظ هنا ما هو الدور الذي تقوم به الزاوية ويقوم به الولي الصالح.
1: نعم.
0: في نشأة المدن وفي توسعها وفي تواصل تعميرها واستمرارها.
1: على كل حال، الأمر هذا اللي سميت على إثره المدينة بالدهماني هو الأمر المؤرخ في عدد 523 والمؤرخ في 3 نوفمبر 1973. كلمة الختام لأن الوقت انتهى. للا هيفا عيسى، كلمة الختام.
2: نشكركم على الاستضافة، وإن شاء الله الحصة هذه أفيدت منطقة الكيف.
1: بارك الله فيك، والشكر مجدد لك وعلى مجيئك من الكيف. أستاذي العزيز أستاذ مراد عرعار.
0: العفو أستاذي مندي، من جهتي أجدد لك الشكر على هذه الاستضافة، ونأمل أننا قدمنا الإضافة لمستمعي الإذاعة الثقافية، وإن شاء الله في حصص قادمة
1: يوفى الحديث. السيدات والسادة، لكل بداية نهاية، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان للمرة الثانية والأخيرة في مجال أفراح الصيف بجهة الكاف بالبلاد التونسية. وكان معنا في هذا الترحال أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة السيد مراد عرعار، والباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس، حبك رواية ليس لها نهاية، أحبك في ألف ليلة وليلة، ينام شهريار لا تنتهي الحكاية. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: إذاعة تونس الثقافية، مسرح.
8: فرقة الإذاعة التونسية
9: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
8: تأليف منحب.
3: سينما.
10: هي فرحة الحياة الفيلسوف العزيز.
3: موسيقى وحوارات.
11: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
3: علوم وآداب.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
0: عربيات.

0: طربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
6: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة .com.
6: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
6: أخبار،
5: متابعات،
6: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
6: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
8: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مساء الخير، مساء النور، مستمعينا مستمعاتنا من اختار موجاتنا، موجات صوت إرادة الحياة. أهلا بكم إلى متابعة ياسمين على ليلة تونس لهذه الليلة. من شاطئ الكلمات اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة آلهة الأحزان للشاعرة التونسية صالحة جلاصي. كنا القصيد نغم نقترح عليكم الليلة قراءة لقصيدة رسالة من امرأة حاقدة لنزار قباني، وطبعا تستمعون إليها بصوت الفنانة فايزة أحمد في لحن لمحمد سلطان. ركن الحنين الليلة نعود من خلاله إلى المكتبة الغنائية والمدونة الفنية للفنانة التونسية السيدة عليا، ونقترح عليكم كوكتيل من أجمل أغانيها. تواصل الرحلة مع ركن سهرة من مهرجان، والليلة نقترح عليكم الفنانة مياد الحناوي في رائعة أنا بعشقك التي قدمتها أمام جمهور مهرجان الحمامات سنة 2016. أما البداية ستكون دائما وأبدا كما عودناكم مع وردة الجزائرية ورائعة دندنة.

0: شاطئ الكلمات
1: آلهة الأحزان. اسكبيني يا عروس الموج نارا وارتدي وهم قطرات التي من سابت من جدائل الجسد إلا لتقسم أن تلملم ما نثر مني وأنهكته الدفاتر القديمة. ذا قلمي يطوف بك على ورقة اتخذت شكل الحياة، ذا قلمي ينزف البعض مني يرسمك جناحا للحرية يشكلك رائحة أزلية. اغتسلي وسط العينين هناك أحزاني، معصية عمري تصببني قطرة قطرة فوق غيمة الشجن، وليسافر شيطانك وشيطاني. اغتسلي ثم عودي آلهة أحزاني. الإمضاء صالح الجلاسي.

موعود.

موعود ودايما بالجراح موعود.

حضن السهرة خلي فجر الحب يطلع بدري لمشوارنا.

إذاعة تونس الثقافية. القصيد نغم. رسالة من امرأة حاقدة. لا تدخلي لا، وسددت في وجه الطريق بمرفقيك، وزعمت لي أن الرفاق أتوا إليك. أهم الرفاق أتوا إليك أم أن سيدة لديك تحتل بعض ساعديك؟ وصرخت محتدما قفي، والريح تمضغ معطفي، والذل يكسو موقفي. لا تعتذر يا نذر، لا تتأسفي، أنا لست آسفة عليك، لكن على قلب الوفي، قلب الذي لم تعرف. يا من على جسر الدموع تركتني، أنا لست أبكي منك بل أبكي عليك. ماذا لو أنك يا رفيق العمر قد أخبرتني؟ أنتهى أمري لديك؟ فجميع ما وشوشتني أيام كنت تحبني قد بعته في لحظتين وبعتني. لا تعتذر لا، لا تعتذر، فالإثم يحسد حاجبيك، فخطوط أحمرها تصيح بوجنتيك، ورباطك المزعور يفضح ما لديك ومن لديك. يا من وقفت دمي عليك، وذللتني ودعوت سيدة إليك، ونسيتني من بعد ما كنت الضياء بناظريك. أنا لست آسفة عليك، لكن على قلب الوفي، قلب الذي لم تعرفي. يا من على جسر الدموع تركتني، أنا لست أبكي منك بل أبكي عليك. الإمضاء نزار قباني.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: بعد شاطئ الكلمات وركن القصيد نغم، نحط الرحال الآن عند الحنين. وفي ركن الحنين كما قدمنا في بداية هذا اللقاء، نعود إلى المدونة الفنية للفنانة التونسية سيدة عليا، واخترنا لكم هذا الكوكتيل من أجمل أغانيها. نرجو أن ينال رضاكم ويلقى استحسانكم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: من إيقاعات الفنانة التونسية السيدة عليا إلى إيقاعات المهرجانات، وفي ركن سهرة من مهرجان اخترنا لكم الليلة سهرة من سهرات مهرجان الحمامات لسنة 2016، وتحديدا سهرة الفنانة مياد الحناوي ورائعتها أنا بعشقك، كلمات وألحان بليغ حمدي.
4: Thank you.

إذاعة تونس الثقافية.

0: متابعة رائقة لبقية برامج صوت رادة الحياة، وتصبحون على خير.
1: يا سمين على ليلة تونس، ها نحن في بستان الليل نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين، ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
2: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
1: ياسمين على ليلة تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
3: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
1: ياسمين على ليلة تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
4: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتورال نقطة تأم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
12: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
8: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
13: عيون الكلام.
14: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام، ومدت على الدنيا موجة ظلام.
13: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. نغم البداية حمل عنوان ولا غنى ولا صيت، أداء الفنان المصري محمد قنديل، لحن إبراهيم رجب، شعر فؤاد حداد المعروف بمسحرات مصر، والذي سيكون محور حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام. لذلك ستكون كل أغاني الحلقة من كلماته. اختلف في تاريخ ميلاده، حيث نجد في المصادر تاريخين: الأول 30 من أكتوبر 27 و900 وألف، والثاني 28 أكتوبر 28 و900 وألف، وقد يكون هو الأصح. وتوفي فؤاد حداد في غرة نوفمبر من سنة 85 و900 وألف. النغم الثاني يحمل عنوان طرطور، ألحان وغنى محمد عزت.

انا عندي طقيه طقيه شقيه من شقاوتها بقت طرطور طرطور. اعرض العرض اعرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول. كان عندي طقيه طقيه شقيه من شقاوتها بقت طرطور طرطور. انا شلت العالم على راسي واتقلقلت مع استحراص. انا شلت العالم على راسي واتقلقلت مع استحراصي وسألت عن الدور.

الحمار ودنك واخد على الزمار تتدلدل من فوق السور صار سور. كان عندي طقية طقية شقي من شقاوتها بقت طرطور طرطور. عرض العرض عرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور. الست في عينك على ست والهدمة تظهر على الجد. الست في عينك على ست والهدمة تظهر على الجد. اداك من مخك حد والعاقل باع المعقول قال قول. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور. عرض العرض عرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور طرطور. قرن التور على قرن البامية لون الورد احمر على بمبة. قرن التور على قرن البامية لون الورد احمر على بمبة. شفنا الشمس بتعمل لمبة والف فراشة حرق النور نار نور. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت طرطور. عرض العرض عرض العرض وطال الطول طال الطول طال طول. كان عندي طقية طقية شقية من شقاوتها بقت

تشيكو سلوفاكي يا اللي كفرت الاشتراكي والمكنه تشيكو سلوفاكي يا بالتذكره كباب التسكي بالمتشقلب بالمعدول دال دول دال دول كان عندي طقي طقي يا شقي من شقاوتها بقت طرطو

0: المفارقة أن فؤاد حداد هذا العملاق الذي وصفه صلاح جاهين بأنه أشعر الإنس والجن تأخر اكتشافه موسيقيا وغنائيا في مصر حتى النصف الثاني من الستينيات، ولا يعزى ذلك فقط لتجربة الاعتقال الطويلة التي عزلته عن التيار الرئيس للغناء المصري وأبعدته عمن آثر السلام من الملحنين، وإنما يرجع أيضا للطابع الملحمي في شعره المفارق بوضوح لتقليد القصائد الغنائية المباشرة الشائعة في الغناء المصري. فيما يلي أغنية اوعى ما تعاش، شعر فؤاد حداد، لحن وغنى إبراهيم رجب.
1: اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجله ترني دلع بالجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى اوعى ما تعاش لاجل اني جلاجله ترني دلع بالجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى حلو الحلو نقاوي السن ولا طير الفيوم يعرف يخدم اصلك منه متربي ومخدوم. ولا فيش اروق منه ازوق ولا فيش ازوق منه اروق لابس احمر واخضر وازرق قال يسرج عشان يسترزق وياك النقاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل ان جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى رقبته ولا يعوجها ويعرف ودنه منين سمع الكلمة ولن يحوجها تتقلو نبتين. أيها جهة على أيها وجهة خدها بغمضة عين مش تدهب بي زي انقرته خمسة وخمسة وأما جعرته عمره ما يفتحهاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش. اوعى اوعى ولا بيرد على المتبلي ولا يزعل من حد ولا شلتله في القلب وشلي ولا شدت ولا شد الا مره واحده دخلي افياد لعب وجد قال شوف من فينا اللي جلي قلت له اصلك جحش وقال لي اصلك صبي جحاش. اوعى اوعى اوعى ما توعاش لاجل اني جلاجله ترن ده لعب الجن ولف الدنيا وعاش.
0: كان الميلاد الغنائي الاول للشاعر فؤاد حداد في النصف الثاني من الستينيات، وتحديدا في العام 68 و900 والف، والذي كان عاما مفصليا في تاريخ الثقافة المصرية. شهد إنشاء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة، وانعقاد أول الدورة لمعرض القاهرة للكتاب، وعددا من الأعمال الفنية النقدية المهمة مثل مسرحية القضية للطفي الخولي وفيلم أغنية على الممر الذي أخرجه علي عبد الخالق سنة 72 و900 وألف. في نفس هذه المرحلة ولد فؤاد حداد موسيقيا من خلال ارتباطه بأهم وأغزر من لحن له سيد مكاوي، واكتسبت أغنية الأرض بتتكلم عربي بشكل خاص شهرة طاغية، لدرجة أن فؤاد حداد ظل يقدم إعلاميا لسنوات طويلة باعتباره صاحب الأرض بتتكلم عربي.

0: تجاوب المزاج الفني لسيد مكاوي كملحن ذي خيال مسرحي مغلف بموهبة موسيقية راسخة في فنون الطرب التقليدي، مع النفس الملحمي والعمق الضارب في جذور التاريخ المصري لأشعار فؤاد حداد، فأثمر هذا التجاوب عددا مدهشا من الألحان البديعة، وهي قيام ملحن بتلحين وغناء ديوان شعري كامل. فقام سيد مكاوي بهذه التجربة مرتين مع فؤاد حداد، ديواني المسحراتي ومن نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة. ولقيت التجربتان نجاحا استثنائيا، جعلت سيد مكاوي يكرر التجربة لاحقا مع ديوان الرباعيات لصلاح جاهين. من ديوان من نور الخيال وصنع الأجيال في تاريخ القاهرة نستمع إلى أغنية إنسان يشط النيل، كلمات فؤاد حداد، ألحان وغناء سيد مكاوي.
1: سامعين أبناء بلد وحدة تحت السما الوحدة،

النجاح الذي عرفه الشاعر فؤاد حداد في البداية لم يكن كافيا لدمج أشعاره في تيار الغناء الرئيسي، ولم يكن هو مهتما بتأليف الأغاني، بالتالي بقي فؤاد حداد غائبا عن أعمال الملحنين الكبار باستثناءات قليلة جدا. ربما كان أجملها اللحن الرائع يا بلادي الذي وضعه بليغ حمدي وغناه كورال من الأطفال في فيلم العمر لحظة سنة 78 و900 وألف للمخرج محمد راضي عن هزيمة 67 و900 وألف. باستثناء هذه التجارب النادرة، بدا أن لحظة اللقاء بين فؤاد حداد وجمهور الغناء المصري قد انتهت.

كتب الأكاديمي الدكتور ياسر علوي سنة 15 و2000، كتب: غير أن فؤاد حداد يبعث كالعنقاء مرتين حتى الآن في الغناء المصري الحديث، لتتحقق نبوءته الشعرية: أنا اللي واخذ حقي من موتي. جاءت القيامة الغنائية لفؤاد حداد بعد الولادة الأولى مع سيد مكاوي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي مع جيل جديد من الملحنين الموهوبين، ثم كانت لفؤاد حداد قيامة ثالثة بعد ثورة يناير مع جيل تال من الملحنين أبرزهم حازم شاهين كملحن ومغني مع فرقة اسكندريلا. ونقدم كمثال من هذه التجربة أغنية قطر الصعيد.

كان تراجع مستوى الغناء التجاري في مصر في نهاية القرن الماضي عنصر تشجيع لمجموعة ملحنين موهوبين للتجريب موسيقيا مع أشعار فؤاد حداد، وكان عدد منهم على استعداد للتصوف الفني على غرار ما فعله فؤاد حداد نفسه، وبقوا خارج تيار الأغنية الرئيس إلى اليوم. من التجربة الثرية لهذا الجيل من الملحنين مع أشعار فؤاد حداد نستمع إلى أغنية حي على بلدنا، ألحان وغناء أحمد إسماعيل.

حاول ملحن جيل التسعينيات موائمة النفس الملحمي والطابع الشعري المركب معنى ومبنى لفؤاد حداد مع ذائقة جمهور لم يألف تلحين هذا النوع من الشعر من خلال الالتزام بقوالب موسيقية بسيطة وخالية من التقعر. فجاءت جميع ألحان هذا الجيل في قالب التقطوقة وتبنى أغلبها الطابع الأكثر بساطة لهذا القالب، والتي ابتدعها سيد درويش بأن تغنى كل الكوبليهات بلحن واحد وأن يتكرر غناء المذهب بين الكوبليهات، وتجنبوا التعقيد اللحني أو النقلات المقامية داخل اللحن باستثناء هام سنوضحه لاحقا هو العبقري المغمور أحمد إسماعيل الذي سار على خطى الفنان العبقري الشيخ إمام، والذي نستمع إليه في أغنية يتوب حمراء.

اختيار قالب الطقطوقة في تلحين أشعار فؤاد حداد لم يكن خيارا لحنيا وجماليا صرفا، غرضه تقريب الطعم غير المألوف لشعر فؤاد حداد لجمهور السميع الجدد، وإنما أيضا كان استجابة لظرف موضوعي يتمثل في مقاطعة الإعلام الرسمي لأغلب أعمال هؤلاء الملحنين التي كان متنفسها الرئيس هو حفلات محدودة العدد نسبيا، سواء الحفلات الخاصة في منازل السميعة أو الحفلات التي كانت تستضيفها الجامعات أو النقابات أو مقرات الأحزاب السياسية والأندية الرياضية في تلك المرحلة. وكمثال اخترت لكم أغنية فنان فقير على باب الله، ألحان وغناء وجيه عزيز.

من الطرائف أن الممثل الكوميدي سعيد صالح لحن وغنى من أشعار فؤاد حداد في مسرحية كعبلون التي أنتجها سنة 85 و900 ألف. أغاني تميزت بالطابع السياسي والاجتماعي الساخر، ومن أبرزها لما يبقى القلب صادق وبلبل على الشجر، كما غنى فيها ممنوع من السفر كلمات أحمد فؤاد نجم وأغنية أنا تلهيت ويا قاهرة وطول النهار شقيان. طول النهار شقيان لفؤاد حداد، نستمع إليها فيما يلي بصوت سعيد صالح.

0: مستمعينا الأفاضل، حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية حلقة أولى من حلقتين حاولنا وسنحاول من خلالهما تقديم جوانب من تجربة الشاعر الغنائي الكبير المصري فؤاد حداد. نستمع الآن إلى قصيدة بكيت في الأول بصوت الشاعر فؤاد حداد. إلقاء شعري بكيت في الأول بصوت فؤاد حداد.
1: بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت إملوا علينا البيت إملوا علينا المخيم إملوا علينا الظلام أنا الأتيل المتيم إملوا علينا الشجن أنا أتيل السجن أتيل في يوم الفطام إملوا علينا الهوى إملوا علينا عنينا نزفنا دم النور نزفنا في حبكم دم الخيال خلينا كل البلاد والشهور بلد وشهر حرام قليل ما قلنا يا ريت بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت إملوا علينا البيت إملوا علينا الطريق مبلول كأنه طريق غنيت لقطر الندى من كتر ما غنيت شقت جفون اللي نام رمت صبية وغلام إملوا علينا الصرخة إملوا علينا الكلام إملوا علينا الفرحة قليل يوم الانتقام قليل ما قلنا يا ريت بكيت مسحت دموعي بمسح دموعي بكيت إملوا علينا البيت.
0: سيداتي يا نساتي سادتي، نختم حلقة اليوم من برنامج عيون الكلام بأغنية مفيش في الأغاني، الحان ياسر عبد الرحمن، غناء حنان ماضي، ابنة محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم. حتى نلتقي، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وسوني الهدياوي في هندسة الصوت. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب